دايري بأحلى كلام تعرف لحظة ندم ندم ندم

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: You're listening to Music FM, your number one station.
1: أهل تونس الغالين، اسمعوا أغنية الجديدة خليك في البيت على موزيك FM. زين ذوق.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: Guess what, baby?

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لثلاثة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك، وإن شاء الله يا ربي نهار جمعة ما فيه كان الخير، إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كان التسهيلات، إن شاء الله نهار جمعة فيه كان الحاجات اللي تتمنيوها تلقاها تتحقق في نهاركم اليوم في نهار بديل كيما اليوم. إن شاء الله دعواتكم الكلها مقبولة، شكرا لكم على الاستماع لنا. إذا موعد جديد من أول ساعة هو آخر موعد زادة بالنسبة للجمعة الثانية من شهر جوان، إن شاء الله شهر مرة فيه كان الخير وما نشوفوا فيه كان الأحداث اللي تفرح واللي تنسينا في التعب بمتاع عام كامل أو سنة دراسية كاملة ولا سنة جامعية كاملة. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل، بالتوفيق للطلبة زادة اللي عاديو في الفترة هذية، اللي عنده PFE، اللي عنده يقدم في مشروع التخرج. إن شاء الله يا ربي زينة للناس لكل وموفقين، وإن شاء الله يا ربي كل حاجة تتمنيوها وكل حاجة تخموا فيها تلقاوها موجودة قدامكم في أحسن الأشكال وأحسن الظروف. شكرا لكم زادة على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لأنكم تبدأوا النهار على بكري مع موزيكا فيلم اللي اخترت تبدا الصبحيه معاكم. صباح على سليم اللي رافقني في الاخراج، صباح على فاطمه اللي تسمعوها دايغ بعد شويه في الزابينغ. شويه اخر عنا موعد زيده مع لاكتواليتي، جديد الاخبار، كل ما يهمكم المعلومات لي زانفو براتيك اللي يهمكم كل باش تبداو بيه الصبحيه معنا وانتم اجور. شويه اخر عنا موعد زيده مع الميتيو، ناخذ فكره على الويكاند كيفاش باش يكون الطقس، فما تبحيره ولا لا، اذا كنت نحكي فيه بعد لحظات. وبطبيعه الحال برشا موسيقى بين جديد بين الحاجات اللي نحبوهم متوحشينهم، غني لي نوستالجيك الأذواق الكل، انتوكا نحاولوا ان نرتيب الأذواق الكل. رشا رزق، خلينا نبداو بصوتها اليوم الصباح، تغنينا مريتي يا مريتي، دايوغ نجمو تفرجوا في الحوار متاعها موجود على تشانيل يوتيوب موزايك فام.
0: أول ساعة

0: شعلة سافور ودليدا وبياف ملة ثلاثي ثلاثي ثلاثي العمالقة بسمي موتشو. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. كنت أول تحقتوا بينا نذكركم لما وعدنا بداية من الخمسة متاع الصباح، وكان فلتوا أي تصريح تعدى في برامج موزايك فام في الـ 24 ساعة اللي تعديت عليكم بزابينج مع فاطمة.
1: زابينج حبيت نعطي المعاود نذكره بالمعلومة اللي هو رأس العام هات الثلاثة
2: نهار ثلاثة هذا هو
1: مش
2: ثلاثة
1: جي بعد ما تغزر
2: لي صحيح من غير ما نبدأ نغزر بعد

0: مش فيش السادة المستمعين
1: ربما لاحظت ولأول مرة بعض التطبيقات ربما ما تشتغلش بصيغة عادية. هذا كيف يدخل في إطار التصدي لظاهرة الغش واللي كما قلت تشارك فيه كل هياكل الدولة التونسية حماية لشهيدنا وبطبيعة تحقيقا لمبدأ كبير نحب عليه هو مبدأ تكافؤ الفرص والناس كل سواسية قدام الامتحان.
2: لا تو انت تو محامي وليد محامي الرابطة زادة فما حاجة لحظة عاد خنجيب
3: لحظة
2: يا ودي والله لك مش تقول حتى كلمة
4: يا مراد ثم حاجة أخرى فما الانذارات يا مراد لازم نردوا بينا يا مراد
5: هاي الفكولو كان يوتا مراد
6: سوفكور خذي روحو بعين أحمد عدل قال وتعديت ما غير غلط وكنت مع دقيقة قان أولا غلط في القان وسميها كان وهي مونديال
7: قانس إفريقيا
6: وإحنا هنا طبعا ما نحكيوش على أغلاط غيرنا بل نحترمه
1: ثم حتى واحد عنده خطوة زايدة على المترشح الآخر أمام الامتحان إلى حد الآن قريبا بنهاية الدورة الرئيسية واللي خد نقوله الملفات والحالات اللي وقع ضبطها على مستوى مراكزنا الاختبارات الكتابية يعني مراكز اللي دور فيها الامتحان سجلنا إلى حدود الدورة الرئيسية مع انتهاء الدورة الرئيسية 955 حالة غش وهذا الحقيقة رقم يعد تقريبا كبير تقريبا ضعف ما سجلناه دورة 2025 اللي كانت تقريبا في حدود 508 هذا رو فقط الرقم الأولي اللي هو متأكد
8: وقابل أنه يرتفع
9: ما غير بدي من تاول
0: نلتزموا يعيشكم هذاك علاش من نات ثلاث راكم تخدموا من تاول سيدة المستمعين انتم فريق نحن الأولاد راكم تخدموا
9: فلا.
0: عندك حاجة إياد باش تقولها
10: ليس لدي أقول أخر
0: تفضل مالا أخوي إياد نتقابل شوية
4: على الموضوع هذاك علاش معناتها توغايوس ضرب مهدي ميلاد يحبوا الناس يعرفوا فهمت وتبقى الحقيقة الكاملة ما يعرفها كير مهدي ميلاد وتوغاي معناها في نهاية الأمر
2: خليك محامي قضايا أخرين يعني بزيت تترفع عنا على ذهب تفضل أخوي تفضل
5: لازمك تركز لي مليح مليح مليح يا مراد
3: رد بالك
5: يقول لك رد بالك تقول اي ولا لا نيوي ني نو ايواه ما ها باي لغه كانت
4: معنا احنا ماذا بينا غدوه كان يعملوا جلسه صلح معناها واختانا من العقوبات وكذا اما تا فما قانون فهمت والله يهدي الله يهدي المسؤول في بلاستو والملاعب في بلاستو ان شاء الله ما تشوفوا مسائل من نوعها
6: تحية لأحمد عليلة وفريق الرياضة الكل عديلة دقيقة مونديال
1: بحضرتي سي حيدر ومرحبا مستمعي موزيكا فيم مرحبا زاد سي وليد وسي وسام بحضرتك
2: شكون سي
1: سي وليد وسي وسام
2: بحضرتك اوكي هاي زي رحمة بيك لا في بالي بحضرتي واحد ما شفتوه عشان خاطر تقالوا مخاطب
3: ولا باش
5: هاي لا باهي
3: لا باهي يا من كرتك
11: زابينغ
8: مرسي بوكو فاطمة هذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم الموعد شراء جد معاك الجمعة الجاية بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية جوستون في غبريز It is a man's world جسموها بستمرع المراهدي شكون عندها مطعم خاص توسفيتي أول ساعة مرحبا بيكم
11: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: إيه لكو بس هذي غالية. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. خلينا ناخذ فكرة على الويكاند، على طقس الويكاند، فما تبحيرة وإلى لي توتفيت هي بوان ميتيو. ميتيو التوقعات الجوية لليوم الجمعة 12 جوان، درجات الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح بين 24 و29 درجة بالشمال، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية، بين 30 و35 درجة ببقية المناطق، وتوصل 40 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور شيلي محليا. البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب، وبالنسبة لأغلب الجهات يكون فما بعض السحب، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل وبالجنوب مع تواير رمليه محليه. بالنسبه لبقيه المناطق فانها تكون ضعيفه فمعتدله. غدوه السبت الحراره في استقرار تقريبا كما تقصي اليوم، البحر متموج الى قليل الاضطراب، طقس عامه قليل السحب. وبالنسبه لنهار الاحد 14 جوان باش نشهدوا ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع طفيف، البحر يكون قليل الاضطراب ويتواصل طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق. ميتيو مازال معكم حتى لستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. بغلي نوستالجيك عندكم شوي آخر بينك فلويد في Wish You Were Here. متى نخليكم مع غنية الويكاند بمتي سيلم هاف هاك معايا وهني معاك. مرحبا بالناس الكل، وعندنا مازال متواصل حتى لستة متاع الصباح في أول ساعة. نهاركم مبروك.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

بالغنية اللي ما توفيش لبينك فلويد ويش وير هير. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل 45 دقيقة يلا ناخذ فكرة على الأكتواليتي والأخبار في ليزيفينمون دو جور. ليزيفينمون دو جور نحكيو سياحة اليوم الصباح. خلينا نحكيو على تونس ونحكيو على الأخبار الباهية والأخبار اللي تفرح تونس اللي اليوم تعتبر كوجهة ثانية الأكثر حجزا عند المسافرين من أن الجنسية. نكتشفوا مع بعضنا دراسة تحليلية حديثة قامت بإعدادها مجموعة دير تور سويس اللي هي رايدة عالميا في قطاع السياحة والسفر واللي تقول أنه تونس في المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا ناطقة بالفرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي حسب ما نقلته زادة سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية على فيسبوك واللي يظهر ذي من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية واللي تعتبر أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط. نحكي هوني على تركيا ونحكي زاد حتى على إسبانيا وهذا يعكس اليوم المنحة التصاعدي للسوق السياحية التونسية عند السياح السويسريين واللي كيف زاد نحكيه على الجاذبية المتنامية للسوق السياحية اللي فيها تنوع مخزون طبيعي ثقافي ومتوفر من شواطئ متميزة من موروث تاريخي حضاري اللي ظارف في القدم. كيف زاد نحكيه حتى على خصوصية الماكلة التونسية المطبخ التونسي الثراء متاع مخزون ماكلتنا التونسية من الصناعات الغذائية التقليدية. من المتوقع زيادة أنه الموسم السياحي الحالي باش يشهد تدفقات هامة من السياح السويسريين وهذا باش يساهم في تعزيز المؤشرات السياحية. ذكروا أنه عائدات قطاع السياحي في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة هذية وصلت للمقيمة 2.6 مليار دينار. الوجهة التونسية خلال 2025 سجلت رقم قياسي تاريخي غير مسبوق وقت اللي نحكيه على عدد سياح الوافدين اللي تجاوز عتبة 11 مليون سائح لأول مرة في تاريخ تونس. وكان هذا زادة موجود بدافع كبير وانعاش قوي في الأسواق التقليدية الأوروبية وسياحة الجوار. وحتى سنة وزارة السياحة والصناعة التقليدية تتوقع أنه يتجاوز إجمالي عدد السياح بنهاية 2026 حاجز 12 مليون سائح وهذا استنادا إلى المؤشرات القوية للحجوزات المبكرة. نحكيه على الأرلي بوكينج نتمنى وانتو كان إن شاء الله يا ربي موسم صيفي موفق وإن شاء الله تتعدى العطلة الصيفية في أفضل الظروف للسياح وللتوينسة بطبيعة الحال وحتى زادة للتوينسة المقيمين بالخارج اللي يكونوا موجودين في الفترة هذه. ذيك عليش زادة باش ناسكم على تحويلات تونسيين بالخارج. النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة فرنسا 2 عمر البرهومي أكد أنه يرفض استعمال مصطلح المهاجرين وقت اللي يتكلم على التوينسة المقيمين خارج البلاد. يقول نفضل استخدام عبارة التونسيين بالخارج باعتبار أنه مصطلح المهاجر يقول يحمل دلالات سلبية توحي بالانفصال النهائي عن الوطن. في تصريح لي في إكسبريس إف إم يقول أنه التونسي المقيم بالخارج حتى وإن كان من الجيل الثاني أو الثالث أو الخامس يقعد مواطن تونسي كامل الحقوق والإنفصال. يحكي على أبناء الجالية التونسية بالخارج اللي يقول هم يمثلوا امتداد طبيعي للوطن الأم تونس ويقول أنه زيدا يذكر أنه التونسيين بالخارج يمثلوا اليوم واحد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. تحويلاتهم المالية المباشرة تقدر بحوالي 9 مليارات دينار سنويا فضلا زيدا عن مساهمتهم اللي تكون غير مباشرة من خلال الاستثمارات نتاعهم خلال الاستهلاك من خلال زيدا دعم القطاع السياحي خلال فترات العودة إلى تونس. وقال أنه التونسي بالخارج ولاوي شكله محرك أساسي للنمو الاقتصادي. تحدث على ارتفاع قيمة التحويلات المالية اللي يرجع زيادة لتطور التركيبة المهنية للجالية التونسية اللي اليوم ما عاش تقتصر على العمال اللي دخلهم محدود لكن ولات تضم مهندسين أطباء رجال أعمال مستثمرين وهذا ما نجم كان ينعكس إيجابيا على قدرتهم المالية. وقال إنه زيادة يتحدث على غياب رؤية وطنية واضحة تجاه التونسيين بالخارج. يقول إنه الدولة التونسية تتعامل معهم غالبا من زاوية التحويلات المالية فقط من غير ما يكون فما استراتيجية متكاملة للاستفادة من كفاءتهم وخبراتهم وقدراتهم الاستثمارية. Les événements du jour. أول ساعة.

0: جيبوسون دو لا لون هذا منو تشاي وصلنا ل 45 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين وقايت لي بروغرام دو جور
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام
0: كالعادة نذكركم اللي الموعد بعد دريج من توا يكون معي كيف أحلى صباح الكل اللي كيف ما سنستكم كيف ما عودتكم تكون حاضرة معاكم يوميا من الاثنين للجمعة برشا أخبار برشا جديد أكيد عادة باش يكون عنا برشا فقرات سبيسيال مونديال في الثلاثة ساعات اللي باش تسمعوهم فينا خلينا نذكركم بأهم المواعيد الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حاضر مع 46 دقيقة الموعد يكون زادة يوميا مع الربح وليك أخذ غشارج من أداء موزايك اف ام في خير باش تربح كل يوم عندكم الفرصة زادة باش تكونوا انتوما الربحين معنا في كارت دو ريشارج من اهداء موزايك فام 17 دقائق موعدة مع لاكتواليتي والضيوف اليوميا يكونوا حاضرين معنا توتفيت ابخي الموعد يكون مع مكي دي مينيت كرونو موعدنا الرياضي اليومي باش نرجعوا نحكيوا على الافتتاح متاع كأس العالم باش نحكيوا زادة على الكواليس وزادة برشا الانتقادات اللي جات على الافتتاح متاع البارح برشا اعتبروه ماهوش ديني ان توكا بافتتاح متاع كوب دو موند 2026 في عدد من البلدان اللي بتشهد المباريات بديت نحكي فيه بعد شوية زيدا بكتب تفاصيل حدا في انتباهش قال موعدنا زيدا يكون في ساعتنا الثانية مع ربح في خربش تربح وصبح تربح زيدا هي الفرصة الثانية باش تربحوا معنا في ساعتنا الثانية تكلمونا على 71-113-1000 نجم تكونوا انتم ربحين معنا لودو بخدوي من اهدي جديدة 200 دينار زيدا تلقاهم مع ايمن من اهدي توتال انرجي في لو كونديكتور وساعتنا الثالثة الموعد يكون كالعادة مع اياد الدهميني في مع اياد معنا زيدا موعد اخر مع الاكتواليتي في الباغوميتر والاخبار والتعليقات السريعه تكون في 30 ثانيه ونختموا كالعاده بانتباه اشقال هذا شلون يستنى فيكم على امتداد 3 ساعات شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو سليم اللي رافقنا طيله هذا الاسبوع ميرسي فاطمه زاده اللي تسمعوها في الزابينغ يوميا انتم زاده نتمنى لكم نهايه اسبوع مريحه برشا جو المونديال ان شاء الله تعيشوا على موزايك فام وان شاء الله تستمتعوا به ان شاء الله زاده مربوحه للمنتخب الوطني من توا ان شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين نس الكل بون ويكاند
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي الأولى في تونس.

صباح النور، ان شاء الله نهاركم دقله وحليب يا ربي العمل عليك والشده فيك. صبحيه اليوم الجمعه ان شاء الله 12 جوان 2026، ان شاء الله جمعه مباركه ليكم، وان شاء الله دعاء مستجاب في نهار فضيل كما اليوم. ان شاء الله ربي يعطيكم التمنيه وربي يفتحها في وجوهكم الناس الكل، وان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله باذن الله دعاء مستجاب اللي يهز يديه اليوم في نهار فضيل يدعي دعي، وان شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل في البكالوريا، في النوفيام، في السيزيام، في الجامعه، كل واحد اقرا على روحه سنة. إن شاء الله ربي ينجحه، وإن شاء الله ربي يجيبه في الصواب. إن شاء الله بإذن الله الأمهات زي يعرف أكثر عبيد تستنى ريزولتها هي الأمهات، بون أبي زي دارو كيف كيف، أما زيد الأم وحننا الأم وحده يقعد. دونك إن شاء الله ربي يفرحكم الأمهات الكل اللي في الاستماع الوقيت هذايا. للي قصد ربي ماشي يخدم على روحه إن شاء الله ربي يعينك، للي قام ديجا قهوة بنينة، للي مازال في فرش وحاط تاك الراديو بجنبه وقاعد يسمع أرجع أرقد سايب عليك هذه أمنية متاعي أنا، مش بالضرورة تحققها أنت اليوم الصباح. احنا لهنا حاضرين كالعادة بمختلف فقرات اللي تعودت عليهم، الحظ هو موجود فاطمة لهنا بحذانا، نادية وفقرات قراتها الكل بالبالة جايبتهم معها من طول التسعة، خونا إيادها موجود، خونا مكي شوية آخر، خونا كريمة في ستاندار، خونا مراد بالأكحل موجود مخرج الحصة ولهنا بحذانا. كان سيت قل لي أخت نادية وأختنا وشكون آخر، أخونا عبد الناصر في الديجيتال، إن شاء الله يطول معنا شوية في الموسم هذا أو ما تبقى في الموسم هذا. إن شاء الله صباح رباح، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى، مرحبا بكم في أحلى صباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 12 جوان، بعض السحب بأغلب الجهات، والريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب فمحليا مضطرب والحرارة في انخفاض طفيف، لكن غدوة السبت 13 جوان الحرارة باش تكون في استقرار عكس نهار الأحد اللي الحرارة في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار المزينة، السعادة لكل الأبراج الفلكية، يا رب تكونوا بخير، الحظ ميتيكم. اليوم الجمرة رهي مرافقتنا من برج ترابي اللي هو الثور، أجواء داعمة لكل الأبراج الترابية كما العذراء، عنا زيدة برج الجدي، لكن الدلو والحوت هما اللي لازمهم يسيسوا في صبحية نهار اليوم. أول أخبارنا للحمل، نهار الخير والمفاجئات المزينة. الثور فما أخبار تفرح وفرص ما تراتيش، حتى الجوزي راهي طاقة حلوة برشا، خليكي فضلك متفائل وخلي قلبك مفتوح للمفاجئات الزينة، ممكن كلمة باهية اخبار يفرح، وإلا فرصة ما كنتش مستنيها تسنيك راهي هي في الطريق. السرطان نهار خفيف كالنسمة وفرحتك تكبر مع كل خطوة. الأسد انت اللي مطالب باش تتحرك وتحكي بأريحية على خاطر الزهر هو يحب الناس الإيجابية. والعذراء نهار فيه البركة، الطاقة الإيجابية، كل خطوة تعملها بحكمة تنجم تقربك الحاجة تتمنيها. الميزان فما فرصة باهية وإلا كلمة حلوة تنجم تبدل المودك للأفضل وتخلي زيدا نهارك يكون أخف وأجمل. إلى عقرب اليوم راهو عندك طاقة تخليك أقرب للتوازن اللي تحب عليه، ممكن تلقى روحك قدام قرار وإلا زيدا اختيار. وبرج القوس تعيش الراحة الحمد لله يا قوس، فما استقرار في صبحية نهار اليوم، راهو نهاير به للاتصالات. وانت يا برج الجدي، انت من بين هو برج الجدي من الأبراج اللي تمتع برشا حظ مزين في صبحية نهار اليوم، والدلو نحبه إيسي يركز زيد على كل خطوة صغيرة ينجم يعملها على خاطر التقدم يجي من الأفعال أكثر من كثرة التفكير. ونكملوا مع برج الحوت، خليك قريب الحاجات اللي تعطيك راحة أمل وخلي تفاؤل يرافقك.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله باذن الله موافقين وطريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين. جمعه مباركه ان شاء الله باذن الله، ودعاء مستجاب في نهار فضيل كيما اليوم، وان شاء الله يا ربي تربحوا معنا باذن الله. ان لو دو برودوي جديده من اهدية جديده في صباح تربح كالعاده مع 7:35 دقيقه. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 68 79 32 85 16 08. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح

مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مختلف الفرق المتدخلة تتمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع عشية أمس بغابة الرمال في بنزرت، وذلك في حدود منتصف الليل والنصف وفق ما أفاد به مصدر من ولاية بنزرت. وكان الحريق قد اندلع بشكل مفاجئ بالجهة الغربية للغابة، ما دفع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى تفعيل المخطط الأخضر واستنفار جميع الإمكانات البشرية واللوجستية للحد من انتشار النيران، خاصة في ظل هبوب رياح صعبت عمليات الإطفاء التي شاركت فيها وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز إلى جانب بلديتي بنزرت ومنزل جميل بدعم من آليات تابعة للجيش الوطني. وحسب ما نقله مراسلنا ببنزرت مراد الدلاجي، فقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، مؤكدا أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بالعاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة في كل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد.
3: كل مواطن دائما وأبدا يحلم بالسكن، لأنه أصبح أنه يلوج لشيخ العقار ويسكن فيه. الحقيقة فترة معناتها صعيبة برشا، لكن الدولة دائما وأبدا تقف مع كل ما هو فئة اجتماعية غير قادرة على تحقيق الحلم هذا، لأنه الكراء المملك معناتها هي آلية من الآليات اللي ينتظر فيها المواطن، وهو معناتها آفاق باش الحلم هذا يتحقق. نعتقد أنه احنا مؤخرا يعني أعطينا إشارة انطلاق أول نواة في تونس العاصمة، لكن فترة جاية يعني بعض أسابيع أخرى وننطلق نعطيه إشارة انطلاق زادة كذلك نواة ثانية في ولاية القيروان وكذلك في ولاية سوسة ثم صفاقس، وتباعا مش نمشيو لكل الولايات حتى المشروع هذا يشهد انطلاقة كما وعدنا، أنه أكثر من 1000 مسكن في إطار الكراء الممالك كآلية لفئة الأجراء في كل الولايات. هذا تقريبا المرحلة الأولى.
2: وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك بعد نجاح الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية بالاعتماد على هذه المنصة الرقمية وبالتنسيق مع الفريق الطبي المختص بجربة. والوزارة توضح أن المنصة الجديدة مكنت من تسريع تبادل المعطيات الطبية بين فرق الاستعجال والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب، بما أسهم في اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب وتحسين سرعة التدخل لفائدة المرضى. ووزارة الصحة تشير إلى أن المريض البالغ من العمر 45 عاما وصل إلى قسم الاستعجال خلال الساعة الأولى من ظهور أعراض الجلطة الدماغية، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكول الطبي المعتمد، قائلة إن الحالة الصحية للمريض جيدة حاليا. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 15 سنة في حق مسؤولة سابقة بقباضة مالية مع حرمانها من ممارسة الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية تورطها في قضية تدليس وثائق محاسباتية. ووجهت للمتهمة تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتوصل بواسطة التحيل للحصول على كتب موجب للالتزام، وذلك طبقا للأحكام الواردة بالمجلة الجزائية. عالميا، الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو توقيع تفاهم أولي يهدف إلى وقف الحرب واحتواء التصعيد بين الجانبين، وفق ما كشفته مسودة اتفاق اطلعت عليها مصادر دبلوماسية وأمريكية. ووفق ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية، فإن الصفقة المقترحة تقوم أساسا على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري ودون فرض رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. وتنص مسودة التفاهم كذلك على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يشمل الجبهة اللبنانية، بهدف توفير مناخ ملائم لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:14 دقيقة على موزايكا فام. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد، إن شاء الله الجمعة مباركة لكم الكل وأشرقة الأنوار. إياد صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، إن شاء الله جمعة مباركة ونهاية أسبوع مريحة للجميع يا رب.
0: صباح النور ندو،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين لكيف الكل، وإن شاء الله نهاركم زين الناس اللي تسمع فينا اليوم. إن شاء الله نهاية أسبوع زادة تكون خارقة العادة ليكم، وإن شاء الله مربوحة المنتخب من توا كل من اليوم نبدأ ونتمنيه كل الأمنيات المنتخب. نحكيوا اليوم على باش ننسكم البنزارة اليوم صباح، وباش نرجعوا على الحريق اللي كان اندلع نهار الخميس البارح بغابة الرمال ببنزارة. كان هذا في حدود منتصف الليل ونص حسب ما كان افاد به مصدر من ولاية بنزارت. كان فما عدد من الفرق المدخلة اللي تمكنت من السيطرة على الحريق، وكان فما المشاركة متاع وحدات الحماية المدنية، إدارة الغابات والإدارة الجهوية للتجهيز، إلى جانب كل من بلدية بنزارت ومنزل الجميل. وشفنا حتى زادة دعم كان من آليات تابعة للجيش الوطني، والفيديو دايوغ موجودة على الصفحة الرسمية، تنجموا تشوفوها على الصفحة الرسمية موزايكا فام، تشوفوا من خلالها الحقيقة مشاهد توجع القلب من غابة الرمال. مشكور جدا حضر معنا مراسل موزايكا فام ببنزارت مراد دلجي، والبارحة زادة كان على عين المكان. مراد صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح النور نادي، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا فام.
2: مرحبا بك انت، وشكرا لك على حضورك معنا مراد.
3: دونك البارح هي الحقيقة ساعة ما بدأتش نصف النص، هي وفاة تم السيطرة عليها نصف الليل ونصف بالضبط، بعد أكثر من 5 شهور يعني من المحاولات الجدية والجادة، ويعني خلي نقول البطولية. أنا كنت حاضر تقريبا من اللي بدأت النار يعني تشعل وشفت معك كيفاش شنو اللي صار. خلينا شو البارح تقريبا مع 7 متاع العشية بدأت دخان يطلع من بارتي الجهة الغربية لغابة الرمال. اللي يعرف غابة الرمال وين فما الباركينج يعني على الجهة اللي صار بدأت الدخان يطلع بسرعة، تحركت مع أعوان المطافي للحماية المدنية وهم مدعومين بإدارة مع أعوان إدارة الغابات، وتحولوا على عين المكان وبدأت مع محاولات السيطرة على النار. ما كانتش الحكاية سهلة بالكل، بالعكس كانت يعني صعيبة برشا. علاش؟ أولا لأن الغابة يعني كانت كثيفة الأشجار في البارتي اللي فيها الأشجار الصنوبر واللي فيها معناتها البندق واللي فيها كيف معناتها الأحراش معناتها الغابة القصيرة. وكانت البارح برشا ريح، البارح معناتها الريح اليوم في ريح شرش، سرعة الرياح كانت من 25 حتى 30 عقدة، وهذا عاملة تكلفة خلينا نقولوا نتاع المروحة والكانون.
2: اي دوك صعب العملية نتاع الإطفاء.
3: وبدأت معناتها النار تجري. البارح كنا حاضرين الغادي وخاصة معناتها مع نزول الظلام، يعني كي تهزر السماء ترى كانت تشش نتاع النار تجري من بلاصة لبلاصة، وهذا اللي خلى اللجنة مع رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والي بنزرت سيد سلم بن يعقوب يفعل يعني البروتوكول الأخضر. أيوة. البروتوكول الأخضر اللي طلب تدخل آليات معينة من تجهيز من جيش وطني من حماية مدنية إدارة الغابات إضافة إلى رجال المطافي، وكذلك مدعومين معناتها بالهلال الأحمر، عناصر من الهلال الأحمر شبان شفناهم جاو، عناصر يعني تابعين لولاية بنزرت.

0: قد بعد عمليه تبريد الارض معناتها المحروقه وتتبع معناتها كشرار نتاع النار والسيطره عليها.
1: سي مراد جوست سؤال، فماشي معطيات على الاقل الى حد الان والا بيست مرجحه لاسباب اندلاع الحريق؟ سورتو لي معناتها ما كانش في القايله باش معناتها في اخر العشيه، دونك اليوم المصادر شنو ترجح كمصدر معناتها اسباب الحريق؟
0: ينجم يكون مصدر الحريق يعني بقايا نتاع كومبينغ نتاع واحد مش يشوي في حوض في صغابة حب يعمل جو شبابك لعمل كارثة في البلاد. هذا اللي حبيت نقوله أنا، يعني تم فتح تحقيق مباشرة يعني لتحديد أسباب الحريق هذية، ومؤكد أن ما نجموش نقوله معناتها بفعل يعني متعمد، لكن ربما يكون معناتها عمل طائش نتاع نعرف هبط الرمال برشا ناس تمشي كومبي معناتها فيها اللي يمشي يعوم للناس تشعل النار وما طفيهاش، وهو في حد ذاته اشعال النيران معناتها وممنوع في وسط الغابه، لكن واحد كيشعل النار ويخلي معناتها البقايا نتاع الفحم الغادي ولا نتاع الجمر مع الريح نتاع البارح فصيل موت تشعل النار. اسبوعين التالي انا واحد من الناس كنت نشرت يعني فيديو هذا جاني مع فما جمعيه تستعد باش تعمل هي تريلينج نتاعها يعني في غابه الرمال، خرجوا الاعضاء نتاعها يعملوا في يعني يعملوا في مسح للبيست اللي باش يجيو معناتها الباركور باش يجيو فيه في عمق معناتها اكثر من 7 كيلومتر في وسط الغابه، يلقاو بقايا نتاع نار تشعل مع الريح. اوريزمون معناتها جات في بلاصه فيها كوب، اوريزمون هما تعداو من الغادي ولاو طفاو النار، يعني كان ما تعداوش هما ما طفاوش النار كان تنجم حتى معناتها تقع حريقه الغادي. دونك البارح فيديو ولي بنظرت يعني عاود اكد معناتها على ضروره يعني الناس تكون واعيه وتحذر معناتها وتطيحوا بالحذر اللازم، ويلزم الناس معناتها فريمون الغابه البارح قلبك يوجع كي ترى منظر تاع الغابه، تتخيل انه معناتها الغابه هذه تنجم تخسرها في لحظه، غابه معناتها العمر نتاعها اكثر من 400 سنه يعني تخسر معناتها واحد نجم نخسروها لا قدر الله بمجرد انه الناس حبت تعمل مشروع تاعها في الغابه والعباد حبت تقعد تعمل جو نتاعها في وسط الغابه. وربي قد معناتها البارح الطف وبارك الله فيها الناس كل اللي دخلت البارح يعني واللي جندت وشفناها معناتها حتى العقاب الليل الناس روحت معناتها وجوها فحم بالنار وبالدخان وتعب كبير برشا وارهاق كبير اللي هما البارح.
2: مشكورين ان توكا كل من ساهم في العمليه نتاع الاطفاء. شكرا لك انت زاده مراد الليجي مراسل موزايك فامبي بنزارت، مشكورين وحدات الحمايه المدنيه اداره الغابات لدرجه جهوي للتجهيز البلديات والجيش الوطني اللي البارح ساهموا في انهم يسيطروا على الحريق اللي كان اندلع البارح العشيه بغابه الرمال ببنزرت. ان شاء الله نقولوا كل شيء باللطف.
3: أحلى صباح.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
6: عندك اورانج. فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام، كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك فام من 11 نص النهار، تابعونا
7: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.
8: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
7: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 صباح.
9: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
7: ميتيو
10: باشاة مع الوطني رصد الجوي خونا سليم شنهر كسعد ليام صباح نور
11: صباح خير أمين وصباح خير كيف مستمعي ذات مزيك

0: نهارك مبروك سعيد. شنو احوال الطقس اليوم؟ الحمد لله درجه الحراره منخفضه لكن الرطوبه مريح.
1: صحيح اليوم طقس استقرار وسحب قليله باغلب المناطق، بينما العامل الاساسي كما قلت هو الريح اللي من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قويه نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وين تثير محليا الرمال والاتربه وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. وقد اصدرنا نشره بحريه خاصه باعلان برياح قويه بمناطق شمال تونس وشرق تونس، ورجاء من خلال البحاره اخذ الاحتياطات اللازمه بما انه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب مضطرب، بينما الحراره اليوم في انخفاض طفيف وتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم صارت تونس العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدلات العادية لشهر. بالنسبة للغدوة كيف كيف يتواصل الطقس في استقرار، الحرارة في الطقس في استقرار والحرارة في استقرار في نفس المستويات تقعد، بينما الرياح تقعد تنخفض شوية، تقعد نزلت قوية شوية بالجنوب، والبحر تقعد متموج إلى قليل الاضطراب. إن شاء الله هلا حد تظهر خلايا عادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بعض الأمطار والحرارة في ارتفاع طفيف. شكرا لك
0: يا سيدي، يعطيك الصحة، إن شاء الله هلك أسعد الأيام. في الأمان.
2: عزيز الجمعة هذه فيه جديد الريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل خويا
1: امين. كان سعد الايام
2: ليك والسادة
1: الحيويه
2: المستمعين.
1: ربي فضلك يا مكي لازمك تقولها
2: مباركة.
1: لازمك عنده تران في مخه يزمك كملها الجمله هذيك هي بيدها كل يوم باه بلا عودها وحدك من غير ما نقص عليك.
2: صباح النور خويا امين ليك والسادة المستمعين. ان شاء الله جمعه مباركه خويا.
1: شنو اخر مثلا حافظوا باش تقولوا فاسي؟
2: لا لا
1: اليوم نحكيوا على افتتاح كاس العالم.
2: نحكيوا على افتتاح كاس العالم اللي كان ابتداء من البارح في الليل من 8 متاع الليل بالمقابله الافتتاحيه، وقبله كان حفل الافتتاح في عديد الفنانين اللي بارح ابرزهم شاكيرا اكيد اللي يعرفوها الناس الكل، اغنيه كوب دي موند، وكا وكا في 2010، داي داي في 2026 من ابرز نجوم الافتتاح. ممكن الافتتاح كان بلوز موا عادي، فقرات فنيه عاديه، كل مره يطلع فنان كيف كيف، كان موجود جي بالفن وفنانين مكسيكيين اخرين، الجماهير ملعب أزتيكا، الملعب اللي احتضن المقابلة اللي احتضن حفل الافتتاح للمرة الثالثة، الجماهيريا مقابلة الافتتاح كانت ناجحة جدا، نعرف شغفت على الجماهير المكسيكية بكرة القدم. دونك الحد الأمور الفنية سافان. بعد دخلنا في المقابلة أو مقابلة المونديال، جنوب أفريقيا المكسيك، ممكن نوعا ما مردود مفاجئ جدا منتخب جنوب أفريقيا، مش متوقعين أنه باش يربح المكسيك في مقابلة الافتتاح، لكن مش متوقعين أنه يكون بالوجه هذاك المنتخب تاع جنوب أفريقيا. براتيكمون ما نجمش فوت السنتر في المرات اللي طلع فيهم شات شوتات، لكن الحارس المكسيكي يتصدى، باقي الكل ما ينجموش حتى يفوتوا السنتر من لاعبي جنوب أفريقيا البارح. في المقابلة اللي وفات 2 بلاش لصالح المنتخب المكسيكي، أحسن لاعب في المقابلة كينونيس هو رجل المقابلة لاعب مكسيكي اللي سجل هدف الأول في الدقيقة 9 اللي هو دجا الهداف متاع البطولة السعودية قبل كريستيانو رونالدو قبل كريم بنزيما، 33 هدف في الموسم اللي تعدى في البطولة السعودية. سينو شفنا حاجة ركور رقم قياسي في المقابلة الافتتاحية البارح اللي هو أول مرة في تاريخ المونديال 3 أوراق حمراء وثلاثة أوراق حمراء ديجا مباشرة في المقابلة متاع البارح. دونك أول مرة تصير في افتتاح المونديال. داير كان نعمل مقارنة مين الكوب دي موند اللي فات قطر 2022 في تورنوا كامل ورقة حمراء فقط مباشرة وثلاثة أوراق على عن طريق ورقة صفرة ثانية، يعني مونديال كامل اللي فات في 2022 شفنا فيه 4 أوراق أحمر. البارح أول مقابلة افتتاحية ثلاثة على
1: الدنيا سخونة
2: دونك ريكور في المقابلات الافتتاحية. وأهم ما يميز المقابلة البارح الحكم اللي تبلانتا وقت اللي في البروسيدور الجديدة اللي بدأت من كوب دي موند اللي فاتت كوب دي موند كلوب، إنه الحكم يفسر القرار متاعه متاع الفار، رجع للفار جاي يحكي يا انسرت مومونت بلانتا ما عرفش شنو يقول، خاطر يحكي بالانجليزي
1: مش باش نقول لكم لو
2: لا وضيع الكلمه اللي ضيعها كلمه المدافع، معناها كلمه اللي هي سهله ما تسحقش برشا. اي دونك البارح الحكم البرازيلي صنع الحدث في المقابله نتاع البارح. هذا بخصوص المقابله الاولى. فما زاد
1: شكون كان جاي فار تاع اسمه ضرب اسمه اخي اسمه عرفت على شكون نحكي تحيي صديقنا معز بوطار تسلم عليه برشا. او فماش كوب دي موند من غير معز بصراحه والله. داير معناتها انا نتمنى كان نسمعوا في لونتين معاكم كنت أسعى معز ولا وقيت ترجع للونتين سيسمو عطا كورة سيسمو كان جاي معز فار سيسمو ضرب سيسمو بدو يلوج شكون لي سيسمو ضرب سيسمو شكون بالله العظيم شيخات. بنحكي كلمتين هكا على الماتش البارح. مباراة عادية جدا، منتخب جنوب أفريقيا بصراحة معناتها أثبت سذاجة كبيرة برشا من البونتو، تفهم ديجا الغلطة نتاع البونتو كيكر الجول يرجعها، والجول بصراحة ياسر حب يلعب ساقية مش للدرجة، أوكي ملاعب بمحليك جول جنوب أفريقيا نعرفوه خاطر جول سان داونز، أما مش للدرجة كورطت معناتها المدافع معاك في بيباس خالطة مديتيلو من با كنترول الكرة فكوها وماركاو بونتو، ظهر خوف ياسر كيبهم ترعش جنوب أفريقيا
2: والبريسيون تاع المكسيك زاد
1: بريسيون عالية برشا في المكسيك، منتخب مكسيكي فوق المتوسط مش يطير طيران، كرة على البار جاوه زاده وكل بصراحة معناتها مباراة عادية عادية ما كروية لما فما فرجة كوم 3 بونتو أوراق حمر فرص كرة على البار سيبا. مباراة ثانية ليه وليهم ربي والله لا راها
2: مقابلة ثانية كوريا الجنوبية
1: ما عرفش عثيم بواحد ما أصلا ما عرفش عليهم خمسة لعبوا هم تعصبية
2: ما ثلاثة انت عصبية
1: والله صدقني لولاد كورت بسترة ربي ما لكم حد
2: في كرة في المقابلة هذه كوريا الجنوبية كانت خاسرة واحد بليش ومن بعد رجعت ربحت 2-1 ضد جمهورية التشيك هذاك السكور
1: يا ودي ما كورته في السترة بالسترة كورته ما راكم حد لولاد واصلوا كيكا فما طرح بالسترة باش تعديو في الكوب دي موند وكاو ربي معانا ان شاء الله وكاو به باش ما نخسروش برشا وقت مكي خاطر وقت يزرب فينا نحكيو على منتخب الوطن التونسي اللي اليوم الجمعة نهار الأحد في الليل ان شاء الله باش نلعبوا اولى مبارياتنا
2: اولى مقابلاتنا باش تكون ما ثلاثة نتاع الصباح اللي الفاصلة بين احد والاثنين مباراة السويد ومزيكا فام بلاتو يعني سبيسيال في الحدث هذا احمد عداله باش يكون في المكسيك فريق مزيكا كل موجود على ذمتكم باش يوفر لكم الانفورماسيون نهار لحد ان شاء الله بلاتو
1: المكسيك عندهم حاجه معروفه غنية طياره على الاخر انا نوصي عداله يحفظها هذيك this is the rhythm of the night هذيك تاشكون يغني فيها
2: نسيت لها
1: الجروب اسمه كورونا
2: كورونا اوكي باه دونك خلينا نرجع للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم المنتخب اللي واصل التحضيرات متاعه اللي عمل ثلاث حصة تمارين في المكسيك الحمد لله انه الملاعبين الكل سلامات والملاعبين الكل قاعدين يشاركوا ولاباس في التمارين دونك نجمو نستعدوا للمواجهة نتاع السويد في افضل الظروف الظروف المحيطة بالمنتخب زاد كلها باهية دونك ان شاء الله امورنا باهية قبل الماتش نتاع السويد
1: باش انا قلت ظروف باهية وما عرفت رجلين بعد ما تجيش نهار يخطر تقول والله ظروف المنتخب في المونديال قايدها عليك
2: امين
1: قلت ظروف باهية اسيب
2: هاي قاعدين نحضروا في ظروف باهية
1: هكا بعديش خرجت والله خرجت اخبار ما حبيناش نحكيوها في كأس العالم على خاطر هذه الجملة ما نسمعهاش من عندك مكي اكيد تقول ظروف باهية ده برسك
2: هاي ظروف باهية قاعدين نحضروا فيها فما ملاعبين مضروبين فما مش ملاعبين مضروبين صندوش دون ترينمون محترم لا لا ما فما حاجة ريت مثلا امين
1: لا لا
2: امين ابش فسر لك حاجة
1: فما فما
2: باه فسر لك حاجة مثلا بقية المنتخبات فما بلايص يحضروا فيهم في مشكلة متاع التيتود ما عندناش مشكلة متاع التيتود باش نكونوا واضحين يعني ريت خاطر مدينة مكسيكو ولا يعني مرتفع برشا على سطح البحر دونك فهم مشكلة متاع التيتود
1: بلا مدينة مونتيري مرتفع على سطح البحر والرطوبة والعوام الجوية كلاستر مليعبية أرزن من كلاستر
2: فما حاجات تتأثر
1: ما كي تعرف حاجة تأثر برا امشي امشي قبل بجماعة وتأقلم مع الأوضاع
2: هي هنا قلت لك نحن البلاصة اللي موجودين فيها
1: أي دونك ما نسمع شيء لا البلاصة
2: الموجودين فيها
1: لرطوبة لحرارة لا هذا كل شبي جات لي نحن الحرارة الشمس تتصهد في نحن كهو لا نحن نسكت
2: مستنسين بها الشمس
1: وفيها كهو على أساس ما يشين من النرويج نحن كهو وشوف الآن ذيب معتها غاديك احنا أخوي مستنسين من ألواننا ما تتفهم اللي أنا مستنسين بالشمس وجونا به ايش مشو نحكيه على منتخب ألمانيا
2: نحكي على منتخب ألمانيا وجيست كبيرة برشا من لاعبيت المنتخب الألماني الملاعبية شافوا ارتفاع الأسعار متاع التنقل من وسط المدينه للملعب اللي باش تلعب به المانيا المقابله الاولى نتاعها في المونديال
1: والله يرحم والديهم كوب ديمون كان مش كوب ديمون ما عرفش البلاد هذيك باش تلعب ضد المانيا شو اسمها البلاد فما لوش في اسمها هو بيدو والله انا اول مره نسمع بها ما عرفش
2: باه
1: ايش اسمها
2: شو اسمها لحظة طلع
1: شو اسمه البلاد هذا معز كي يقول التعدى نورمال يقول يا بضد شو اسمها نورمال لا وجولي على اسمها
2: به
1: ولا ما نعرف عليها خلي مرد رشلين ما أنا ما نعرف إيش أنا اكتشفتها عالمها هكا بالأزرق والأصفر يظهر لي حاجة هكا بالرسم يشتغل ضد بلاد ما نعرف إيش برشلة
2: يعني جيتك
1: رفيق أي بي أعطيني شو اسمها البلاد
2: خليني نعطيك الساعة الانفورماسيون
1: ما تعطينيش باسم البلاد
2: نعطيك الانفورماسيون المهمة
1: قصلوا الميكرو مراد
2: لا عليه
1: اسمع بخي بس مش اسمع كلمين اسمع كلمك انت مراد اعطيني اسم البلاد لوش في عقلك هاو تليفونك ما معاك ولا هي لوش لي اسم البلاد هم نعرف اسمها مع المانيا مع شكون تلعب حاضر وفتروح شكون حاضر لحظة هي مو كدي تتكلم مش تقول اسمها تنحلو لك الميكرو بحلو الميكرو مراد تفضل
2: هاي هاي لحظة واحد لحظة باش نعطيك الاسم تاع البلاد
1: يا اخي تلوش في اسمها بالله العظيم داخ باش نلقى اسمها هاي شو اسمها
2: كوراساو
1: صح تعرفها
2: كوراساو اي جزيرة هي ما نعرفهاش قبل المونديال الحقيقة ما
1: ان شاء الله معرفة طيبة. والله أول مرة نعرفها أنا ما.
2: كوراساو انتو كهايك ريت الكوبليمونت
1: كوراساو تعرف ليش كوراساو ولا تو يحكي بالليل هذه بدو
2: احكي لك قلت لك
1: كوراساو هو ساعي لو شو اسمه ما يعرف ايش
2: شوف كيفاش الكوبليمونت نجم تعرف بالبلاد وهذه هي الحاجه المهمه برشا انتو ك الخبر انهم لاعبين المنتخب الالماني كي شافوا التنقل نتاع الجماهير باش يكون غالي برشا ما بين الملعب وسط المدينه قرروا انه يعملوا كانيوت ما بينات بعضهم ويتكفلوا بمصاريف تنقل الجماهير للاستاد لاربع الاف مشجع دوما لاربع الاف مشجع ديما يتنقلوا مع المنتخب الالماني في اي بلاصه دونك جيست باهية برشا من الملاعبيه نتاع المانيا قبل مواجهه كوراسا
1: هكا وما اريد تو كيفاش يسالك حد المانيا تروح لوليدي كونتر شكون هكا عارف كوراسا والله عمركم انا متاكد 90% منكم اللي يسمعوا فينا عمرهم ما سمعوا بها الجزيره وين جيت
2: تابع الكونكاكاف
1: اي وين هي في امريكا قال الدوره الرابعه على لسان
2: امريكا الشماليه
1: حدودها اخر لو تروح جغرافيا حدودها مع شكون مكي
2: في البحر جزيره
1: اقرب حدود بحريه لها شكون
2: لها اقرب حدود بحريه يعني لبس
1: تين عرفتها توا تعرفتها لا توا بالزبط يعطيك شبيك عبد الناصر ايش عبد الناصر كان عندك حاجه تقول حلو لك الميكلورا انت معاقب معاقب مش مشكلة يعطيك صحة مكي بارك الله وفيك نتقابل معاك ثاني سامحني نعرف اليوم رجتك والله
2: يسير شق
1: لكن هذا الاثنين مش
2: اليوم
1: جيت في اليوم
2: لا نهار اليوم بحذيك نهار الاثنين بحذيك
1: هذا الاثنين سيبوا عملتوا قسمة
2: تاع
1: تحية المسدد
2: مباراة منتخب
1: والله مواز خليه من هنا توفى كوب دي بوندي كل يوم مكي الصباح كان يسمع فينا وعبد الناصر شوفوا له كيب اخرى يعطيك الصحه راكي نتقابل معاك 8 في سبور اكسبريس
0: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح
3: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
6: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
7: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
8: سهلة عاد هدي في كندا وامريكا والمكسيك
7: وفي سوسة زادة
8: شنو
7: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك المولف سوس يجيك ذا فان زون باي مولف سوس اقوى فرجه واقوى جو وبيان سور عندنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان وكانك على الربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات مونديال السنه في ذا فان زون باي مولف سوس شجع كيما تحب عيشها كيما يلزم
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي ماتشي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
3: مع تونس فايقين للتسعين
4: عندك أورانج.
5: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
1: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
2: صباح النور اختي حنان.
3: صباح النور،
2: تحياتي. صباح اسعد الايام، صباح الفل. علاش علقت علينا التليفون؟ فجعتني، قلت هذايا علقت التليفون ومشيت.
3: ليلي معلقتش
2: هنا
3: ريزو.
2: ريزو يا سيدي، مرحبا، وان شاء الله نهارك اسعد الايام يا حنان يا باهيه.
3: يعيشك،
2: تحية ليك ولكل مستمعينا في بنزرت، ان شاء الله صباح رباح.
3: صباحكم فل،
2: ربي يفضل اختي الغاليه. باه اليوم والله طليعه باهيه مستحبه.
3: أيه.
2: فيها شويه صعب اما يلزمها شويه تركيز
3: ان شاء الله.
2: انت في غرفه مربعه الشكل، في كل زاويه من الغرفه فما قطوس. قدام كل قطوس فما ثلاثة قطاطس. وعلى ذيل كل قطوس فما قطوس. قداش على عدد القطاطس اللي في الغرفة تبكرون؟ انت في غرفة مربعة، في كل زاوية فما قطوس.
3: فما قطوس.
2: قدام كل قطوس فما ثلاثة قطاطس.
3: ثلاثة،
2: ايه. على كل ذيل قطوس قاعد قطوس.
3: عشرين.
2: باه، عاوش نسمع اجاباتكم اللي في الاستوديو كل خاطر اليوم ما عطيتهمش الاجابة. عبد الناصر قال مراد قال 12، عبد الناصر قال قطوس بركة، فهمت علاش هو معاقب. باه، وانت قداش قلت؟ 20.
3: عشرين.
2: انت قداش قلت؟
3: 20 قلت انا.
2: باه، لا ما همش 20.
3: سهلي شوي.
2: باه، انت ما تركزش برشا في ال
3: ركز
2: في كل زاويه. باه لحظه، ايش نبداو من منظمين؟ هي البيت مربع هكا ولا
3: مربع؟ ايه.
2: في كل زاويه فما قطوس، قداش فما توصل؟
3: اربع زاويه.
2: اي قداش؟
3: أربعة قطاطس.
2: كل قطوس يغزر ثلاثة قطاطس.
3: عندك هما ديبهم أربعة معناتها.
2: باه، كش معناتها كل قطوس يغزر ثلاثة قطاطس؟
3: يغزر الثلاثة الأخرين.
2: باه، معناتها مازال عدد قديه تو؟
3: أربعة قاعدوا.
2: باه، ممتاز. وكل قطوس قاعد على ديرو قطوس.
3: حتى نرمال ما فما أربعة أخرين.
2: شكون قال لك؟ القطوس ما نجمش يقعد على ذيله؟
3: نجم.
2: هاي دونك
3: أربعة.
2: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. شنو رأيك بالله؟ قلت لك زي ما تخدي مخ صعيبة شوية، ما شوية تخدي مخ
3: مسألة المتنع فيه.
2: صحيح، يعطيك صحة أختي الغالية، ألف مبروك ليك مرة أخرى. ألو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. نهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: صباح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: صباح نور مراد.
1: صباح الخيرات أمين توتلي كيف وكل ده يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
0: نكتفي اليوم بنعمل طلع على حالة الطرقات نصائح تبارك الله كل يوم نلقاهم موجودين معاك. اليوم جوس نعمل طلع حتى طريق خطر احنا دجا يا مراد يا باهي غير بوع ومازال صديقنا ايمن يستنى فينا
1: باهي. الحركية تولى حدوها عادية يا امين في برشا طرقات خلافا للعادي يمكن جدا ناخذ بعين الاعتبار معناها نهاية الامتحانات متاع البكالوريا وهذا ما نلقاوه معناها على مستوى استعمالنا للفضاء المروري طبعا على مستوى حي الزهور وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولات ولكن ماهيش الحركة الكبيرة رد بنا شوية سيرتو في الدندان واحنا ماشيين الباردو من باردو عبر شارع 20 مارس واحنا ماشيين ساحة دبس عدون ومنها عبر شارع 9 أبريل نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 واحنا داخلين إلى المركز العمراني الشمالي بطبيعة الحال زاد نعطي شوية نصايح لمستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت من غورنيس ساعات يبدا الطريق فارغ شوية سنوزا نسيت شوية للفيتاس ماذا بينا السرعة نتاعنا تكون معتدلة ترك مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا سنتور سيكيورتي أوبليج بالنسبة للسيق وللي راكبوا معاه وإن شاء الله تنيا زينة والطريق آمن للجميع.
0: يعطيك الصحة مراد شان نهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
4: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
5: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
6: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و 900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
9: عندك أورانج.
10: معلم الجوتروف هذا
11: صح وبشفاء اما يظهر لي كليت الكهرباء.
10: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
11: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كهرباء تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
12: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
13: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
14: فرغوا لنا البطاحي لاقوى كرنفال في المكسيك فوق راسنا شاشيه واحده وزاد مين من الأفريق كور خلي العقلية تتطور شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
15: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
16: الصيف بدأ والجو حلو
15: الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم، الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو، أوبيل وسيتروين في تونس.
16: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
17: أحلى صباح،
18: أحلى صباح،
17: كل يوم بسين الجمعة من 6 ل 9 صباح.
19: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
17: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
0: صباح النور يا أيمن.
20: يا صباح الفل يا بينا، صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين الاعزاء. صباح المونديال، الناس يعني سهرانة شوية امبارح بعد مباراة المكسيك وثلاث وراء حمر. إن شاء الله خير. إحنا هنقول السؤال بسرعة عشان مراد ما يديناش الكارت الأحمر الرابع. إحنا موجودين دلوقتي في عين دغوان ومعانا أستاذ أشرف. صباح الفل.
21: صباح الفل والاسمين.
20: لباس عليك.
21: أهلا وسهلا.
20: كله تمام الحمد لله. الخدمة وقتيش؟ الساعة كام ترى؟
21: 8:30 إن شاء الله.
20: 8:30 يعني لسه بدري، بس إحنا لازمنا ننجز بسرعة عشان مراد. ماشي أوكي. مش عايز تصبح على أمين؟
21: أمين صباح الخير.
0: صباح
21: الخير كل المستمعين.
0: ربي فضلك.
20: بس طالما قال كده يبقى بسرعه بقى. انهي العربات اللي ما تنجمش تتوقف داخل مناطق العمران بحريه؟
21: شاحنات.
20: شاحنات بقى. هي شاحنات ايه بقى بالظبط؟
21: سميرو مارك دوك.
20: ايوه شاحنات. شنية الشاحنات؟ شاحنات بتاعت ايه بالظبط؟ او شنية
21: بتاع المرشنديز؟
20: ايه
21: بتاع سلع.
20: لا هي مش سلع.
0: قولوا خفيفة ولا
20: ايه؟ ليش نيه؟
0: خفيفة
20: معناها شاحنات. ايوه هي شاحنات ثقيلة حاملة لايه بقى؟
21: البضاعة.
0: لا مواد ال
21: مواد ميديكامون.
20: ميديكامون. انت ليه مصمم بالفرنساوي؟ انت ليه مصمم بالفرنساوي يا اشرف؟ ميديكامون
0: مواد.
20: اي مواد شايلة ميديكامون.
0: متفجرة
20: كمان.
0: يا رجل صلي يعني بيس بيه.
20: اختصرها في مواد
0: تبدأ بالخاء.
20: خطيرة. فرنساوي
21: دونسوز.
20: صباح الفل أشرف، ألف ألف مبروك ال 200 دينار على السباح والدرس فرنساوي حلو قوي ترى.
21: شكرا.
0: ألف مبروك خويا الغالي 200 دينار. أيمن يعطيك الصحة، إن شاء نهاركم أسعد الأيام لأولاد في لبن.
19: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
17: ألو كوندكتور.

0: Non-stop music.
1: صباح النشاط والحيوية، 7:53 دقيقة. الربح والمفاجآت ما زالت متواصلة مع كارفور، المساند الرسمي والتاريخي للمنتخب الوطني التونسي من 17 عام، وهاي سانس لو سبونسور اوفيسيال لكأس العالم فيفا 2026. ينظموا ان جو كونكور اللي مكانكم كل يوم باش تربحوا مع هنا تلفزة ممتازة جدا 43 بوس سمارت دو لا مارك بيان سور هاي سانس، باش تشاركوا وتكون انت من الرابحين. ساهل برشا، تصور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت، كارفور اكسبريس، بارتاجي تصويره في كومنتير على البوبليكاسيون الموجوده على الباج فيسبوك كارفور تونيزي وهاي سانس تونيزي اوفيسيال. وبطبيعه يلزم تكون ابوني فيهم الزوز، معلومه مهمه جدا. الفائز او الفائزه يكونوا حاضرين معنا التوقيت هذايا باش ينجموا يربحوا ان شاء الله باذن الله التلفاز الممتاز. ونذكركم بطبيعه باللوفر نتاع اليوم. اللوفر نتاع اليوم شنو فيها؟ فيها تلفزيون هايسان 55 بوص سمارت ألترا اتش دي 4K، أي نعم 4K، جارانتي 3 سنين، 1,474,000، ومعهم 70 دينار تخفيض في الكاسة بالكارت فيداليتي وفاء، يعني يولي سومها 1,404 دينار فقط. سعيدة الحظ اللي موجودة معنا اليوم هي نجاة. صباح نور يا نجاة.
2: صباح الخير خويا أمي،
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شبيك مفجوعة؟
2: لاباس
1: لاباس. أول مرة تعمل في راديو؟ في التران تاع البونليو ذاك، بونليو سود ولا وين؟
2: أي راد.
1: فين محطة أنت؟
2: أنا بجلود.
1: جبال جلود، باه. اسمع نعرف أنت في التران كمان، معناتها باش نسألك شوية أسئلة ماذا بيا تجاوبني عليهم بالسياسة. نجم؟
2: أي حاضر.
1: باش ما يفيقوش بينا العباد وكا هو معناتها اللي بعدها. مأبي بالله توا الثمانية خير درج ولا؟
2: والله مأبي.
1: واقفة ولا قاعدة أنت؟
2: لا قاعدة. لازم تكرسي.
1: واللي قدامك يغزلوك يقولك شبيه تحكي بالسرقة في التليفون، هم مش هلقين بيك.
2: هاي قابلتني صاحبتي تضحك.
1: تضحك عليك، هاي ميسالش مدام صاحبتك. مدام صاحبتك مش مشكل. باه اسمع نجيل، مشيت انت لمجازان كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس؟
2: مشيت مجازان كارفور الكبير وصورت.
1: صحيح، مشيت في واحد من الريان وهبطت على الباج فيسبوك
2: كارفور تونيزي
1: وهاي سانس اوفيسيال تونيزي.
2: هاكا ولا صح؟ عمل ثلاث
1: ميزانات. تفرجت البارح في كوب دي موند ولا ايه؟
2: الحقيقه زي رحلتك
1: خير.
2: نهار الاحد نحب نتفرج نهار الاحد زينا.
1: نهار الاحد
2: نقوم ثلاثه نتاع الصباح.
1: لا مش تقوم نهار الاحد، لا اسمعني. هو الماتش نهار اثنين الصباح مش لحد، فهمتي؟
2: اي ما ثلاثه نتاع الصباح،
1: معناتها مش نهار الاحد تقوم ثلاثه نتاع الصباح. لا يتعدى نهار لحد يوفى على روحه وانت تسهر شويه. ولا اعمل تعسيله وقوم ثلاثه تفرج في الماتش
2: هذيك. شوف شنو نعملوا عيله
1: كامله. انا نقترح عليك حاجه، انك باش تتفرج في الماتش بالتلفزه نتاعك الجديده اللي من اليوم ولات عندك، اللي هي سمارت تي في هايسانس 43 بوص. الف مبروك. سمعني تزغريت ما كانش ما فماش تلفزه. لا لا هذيك تزغريطه هي في التران. لا لا
2: واه يسمعوني العباد
1: وهين نحن نسمع تزغريطه. خوك مين شاهيها الصباح؟ مش مشكل. قول له قول له مول دختي نجح في الباك ومازال كي عدى نجح تمشي برك. هاي تقعد وسع بالك معايا هاي بجعب.
2: انا زغريطه خويا مين؟
1: لا والله لا مش زغريطه، هذيك اسمها فيبرور. هذيك تزغريطه بالساكته، حب تفزعهم الناس.
2: واه يسمعوني الناس.
1: باهي صفق، قول صاحبتك تصفق. باهي
2: صفق، قالك صفق. هاي صفقت
1: ولا ما سمعت شيء؟
2: صفق يا ميلي، حبي اسمعك.
1: ريتوهم الزوز دي في التراث صفقوا ذوكم، عرضوا لهم في المحطه اللي بعد. يعطيك الصحة يا ليلى، ان شاء الله الف مبروك ليك، ان شاء الله هالك اسعد الايام. في الامام.
3: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
5: تدلل تدلل
6: مع جيون. الدلال المرة هذه صيفي،
5: حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيان الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
6: تدلل
7: جيان
8: أيام دللنا
9: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعالية معرض أفريكا بيج فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
10: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
11: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
12: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
13: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان
14: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي
15: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة وحتى كان هز النوم وفتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة
16: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع تحد لاسيا كل يوم 30 لتر ب 34 دينار و 990 في 49 دينار و 990 ومعها عبو التبريد بلاش
17: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
18: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال
19: الكوب دي مونجيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى كيفاش؟ ما عليك كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبة بدون موج بشيرة سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج
20: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار
21: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعلن تواصل المشاورات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية والجهات النيابية لإيجاد آليات جديدة تدعم تمويل السكن من بينها مراجعة نسب الفائدة المرتفعة على أمل تضمين إجراءات عملية في مشروع ميزانية سنة 2027 لتيسير الحصول على السكن لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وفي سياق متصل وزير التجهيز يفيد بأن الوكالة العقارية للسكنة شرعت في إعداد عدد من مشاريع المقاسم الاجتماعية بكل من المروج والمحمدية وسيدي ثابت إلى جانب مشروع آخر بولاية المهدية
22: الباعث العقاري اللي هما الخواص بصفة عامة قادرين باش يساهموا في معاضدة الدولة في المجهود الاجتماعي هذا ويقوموا بمشاريع مماثلة لأنه بالنسبة لنا زاد نفس الشيء توفير الأراضي هذه راهو إذا كان مش نبقاو على الأمثلة التاهية الموجودة حاليا صحيح فما نوع من ندرة الأراضي هذه لكن كل الولايات وكل البلديات قاعدة تتوسع عمرانيا ثم أمثلة تاهية عمرانية قاعدة تتراجع حتى يتم التوسع وإدخال بعض الأراضي المجاورة للأمثلة الحالية فما فوضات موجودة دائما بين القطاع العام والقطاع الخاص وحتى مع المجلس النيابية حتى نلقاو آليات أخرى لتدعيم توفير السكن هذه بأيسر الظروف قاو ولا راجعوا هل لتو هذوما اللي هما مرتفعين وإن شاء الله نلقاو نتوصلوا إلى معناتها في إطار أعداد الميزانية القادمة واللي هي 2027 اللي انطلقنا فيها من طول
21: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدد أسعار قبول الحبوب لإصابة 2026 في إطار الاستعدادات لموسم الحصاد والتجميع، وذلك ب 140 دينارا للقنطار الواحد من القمح الصلب و 110 دنانير للقمح اللين و 90 دينارا للشعير وأتريتيكال مع احتساب منح التسليم السريع. والوزارة توضح أن سعر القمح الصلب يتضمن منحة تسليم سريع بقيمة 40 دينارا للقنطار، فيما تتضمن أسعار القمح اللين والشعير والتريتيكال منحا بقيمة 30 دينارا و 25 دينارا للقنطار على التوالي. كما أعلنت وزارة الفلاحة أن يوم 15 جويليا المقبل يمثل آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للشعير المحلي من صابة 2026، في حين حدد يوم 31 أوت كآخر أجل للانتفاع بهذه المنحة بالنسبة للقمح الصلب واللين. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 6 متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بمصالحها، على أن تجرى الاختبارات يوم 23 جويليا والأيام الموالية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي. يشار إلى أن آخر أجل لقبول الترشحات سيكون يوم 23 جوان الحالي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الرغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 جوان الجاري. عالمياً، مصر تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة المتاحة لإبرام اتفاق ينهي الحرب ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي بعدما تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بشن ضربات على طهران. محكمة كورية جنوبية تقضي اليوم بالسجن 30 عاما على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية وإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
20: موزايك إف إم، الأولى في تونس.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس
7: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
23: سبور إكسبرس،
1: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع المونديال اللي انطلق البارح، وفي مباراة الافتتاح المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0. الهدف سجلهم كينونيس في الدقيقة 9 وخيمينيس في الدقيقة 67، مقابلة دفاع ضد هجوم، فيها 3 أوراق أحمر لزوز الجنوب أفريقيا في الدقيقة 49 و84، وحمر المكسيك في الدقيقة 92. والأول مرة في المقابلة الافتتاحية في المونديال 3 إقصاءات، دونك صارت البارح مع افتتاح المونديال. بالنسبة للمقابلة الثانية اللي تلعبت البارح، تلعبت مع عام 3 متاع الصباح، كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-1. بالنسبة لبرنامج اليوم، 8 متاع الليل كندا ضد البوسنة والهرسك، وماضي ساعتين الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي، زوز مقابلات هذوما يسبقوهم زادة زوز حفلات افتتاح، بما أنه كان فما افتتاح البارح في المكسيك، واليوم فما افتتاح في كندا وافتتاح في أمريكا. فيما يخص منتخبنا، الملاعبية واصلوا لاستعداد لمواجهة السويد فجر نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح، والفجر كان الموعد مع ثالث حصة تمارين في مدينة مونتيري في المكسيك. بالنسبة لحكم مباراة الافتتاحية لمنتخبنا في المونديال ضد السويد، هو الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز، واللي سبق له إدارة مباراة الترجي التونسي ضد تشيلسي في مونديال الأندية. ضربة موجعة لمنافسنا في المونديال، منتخب اليابان بعد إصابة قائد المنتخب إندو وتأكد غيابه على كأس العالم.
2: نحكي على الأخبار المحلية. وإدارة الترجي الرياضي التونسي أعلنت على تمديد عقد حارس المرمى محمد مختار العيفاوي حتى لجوان 2029. مختار العيفاوي عمره 23 عام. كيف كيف تم إمضاء عقد احتراف اللاعب الأوسط زكريا الطيب حتى لجوان 2029. في النادي الإفريقي تم تعيين حسين قندورة رئيس الفرع كرة اليد خلفا لصفيان بن صالح وإلياس ناجي. مستقبل المرسى تعاقد مع المدافع المحوري الهلال المساكن محمد أمين كشيش بعقد لمدة زوز مواسم. كشيش متكون في النجم الرياضي الساحلي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين وكامل فريق أحلى صباح.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
5: أريد طور عالمك.
24: أحلى سباح.

0: تسعم تصبح
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 16 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي ثارت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي, ونعرف أنه تقريبا البلاتفورم الكل أكسي على المونديال وكل مهم مونديال 2026. مش ناسكم الأرجنتين اللي قامت بمبادرة اللي لقات استحسان كبير من عند المواطنين غاديكا. عشرات من المشجعين بالأرجنتين اللي اترفضوا الطلبات نتاع حصولهم على التأشيرة, تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور كأس عالم لكرة القدم 2026, باش يتحصلوا كلهم على تلفز باش يكونوا جدد وباش يكونوا مجانا باش ينجموا يتفرجوا في المباريات. فما مجموعة أرجنتينية اللي تقوم بتوزيع أجهزة متاع التلفزيون اللي وعدت لعدد من المواطنين, وتقريبا تقول أنه أول 100 شخص اللي باش يكونوا موجودين خارج المقر متاحة ويكونوا حاملين الأوراق اللي تثبت رفض التأشيرة متاحهم بين شهر جانفي وشهر جوان من هذا العام لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية إنهم باش يتحصلوا على تلفزة بطريقة مجانية. الإعلان متاع المجموعة عن طريق انستغرام جي فيه أعطينا تأشيرتكم المرفوضة وتتحصلوا على تلفزيون مجاني. ونذكروا زادة إنه واحد من بين محترفي ألعاب الفيديو عمره 24 سنة توماس فاكيلير يقول إنه واحد كان من اللي حالفهم الحظ بالفوز حسب رويترز, ويقول انه مشيت باش ناخذ التاشيره نتاعي لانه كنا نعتقدوا انها باش تكون اخر نسخه من كاس العالم اللي شارك فيها ليونيل ميسي. من المحزن للغايه يقول اني مانيش باش نتمكن من حضور المونديال هذايا, لكن يقول مش مشكل لاني باش نغادر وانا عندي هديه. فوالا دونك هذا اللي خلى زاده برشا تعليقات وخلى زاده استحسان كبير من عند المواطنين اللي موجودين في الارجنتين. وكيف كيف زاده سيتي كودكم للماركة هذية متاع التلفز في الأرجنتين واللي خليت الاسم متاعها تدور وخليت حتى برشا زادة وسائل من العالم كله وسائل الإعلام اللي يحكيوا على المبادرة هذي. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم, تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباجة. أحلى صباح باي موزايك فام.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: أحلى صباح
5: إيكولو مع جيهان بن عبدالله على موزايك فام. كل جمعة نتناقشوا في موضوع بيئي. فريكونس إيكولو على موزايك فام من 11 نص النهار. تابعونا
6: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فام.
7: نحبكم فايقين, وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
10: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: خيرو كهرباء تجمع بين performance, technologie ou design moderne. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح أوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
12: روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
0: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة

0: كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فيقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: 8 أو 19 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نور إياد. مرحبا.
4: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيه على الاتفاق أخيرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والأسبوع نهاية الأسبوع هذا من المفروض يتم التوقيع في جنيف.
3: متفهموا صحيح. إن شاء الله مبروك يزي من الحرب إياد. ربونجور ندو.
5: أهلا سهلا أمين. ربونجور. بعد شوية في انتباه شقال باش نرجع على حفل الافتتاح البارح مونديال 2026. مش حكي بزيدة على الجدل على حضور شاكيرا، هي وإلا مش هي سوزي متاحة،
3: هو ولا لا.
4: هي ولا لا
3: شاكيرا طلعت غني، هو ولا لا.
5: بعد شوية بأكثر تفاصيل في انتباه شقال.
3: ولا يجيبوا لها بيكي. يقعدوا أنا رجعين لأولاد.
2: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسنك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. باش نحكيو على آخر أكشن كاميرا هبطتها شركة دي جي آي، الدي جي آي أوسمو أكشن 6. تخيل تصور فيرتيكال وهوريزونتال في نفس الوقت، يعني ما عادش تحتاج تدور الكاميرا ولا تعاود التصوير. سنسور مربع 1.1 إنش وأبتشر F2.0 وF4.0. تخيل حتى في الليل تصور تظهر واضحة. ومش هذا كهو، الفيديوهات نجم توصل حتى الـ 8K مع الهورايزن بالانسنج ستابلايزر. كل شيء ستابل. وإذا كانت تحب على سلو موشن فيها 4K 120fps وإلا 240fps في الفول اتش دي. تخرج لك فيديو امبيكابل، واتر بروف حتى عمق 20 متر، ستوكاج انترن 50 جيجا، وتنجم تزيدها كارت ميموار. فيها دوز اكران اوليد تاكتيل وتشدك حتى 4 سوايع شارج. يظهر لي هذه هي الكاميرا اللي لازمه لصيف السنه. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس نتاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: بونجور إياد.
4: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. واضح من البارح أنه فما انفراج في علاقة بالحرب على إيران. علاش؟ خاطر البارح الصباح ترامب كان يحكي أنه باش يقوم بضربات موجعة لإيران. البارح في الليل الموقف تبدل وقال أنه إيران تجاوبت إيجابيا وسيتم التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم، اللي اليوم وسائل الإعلام الأمريكية تسميها مذكرة تفاهم إسلام أباد. هي صحيح مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولكن الأرجح باش يتم توقيعها في جنيف. دونك مذكرة إسلام أباد باش يتم توقيعها في جنيف، وماهوش باش يكون ترامب هو اللي باش يوقع. الأرجح زاد كيف كيف هو قال ترامب أنه الأرجح سيكون نائب رئيس جي دي فانس اللي هو باش يتوجه لأوروبا. إدايور طائرات أمريكية بتعرف نائب الرئيس فما بروتوكول معين تاع الديبلاسمون تاعو، ماهوش بعيد على بروتوكول رئيس امريكا. دونك فما طائرات ديجا انتقلت وبدات هزت المعدات في اتجاه جنيف استعدادا للتوقيع على اتفاق بين ايران والولايات المتحده الامريكيه.
3: شنو في ايد الاتفاق؟
4: باه خلينا نوضحوا ساعه انه الاتفاق ماهوش اتفاق نهائي، هو مجرد اتفاق تمبورير وقتي يدوم 60 يوم.
3: علاش 60؟
4: 60 يوم على خاطر هما يعطيوا لرواحهم في مهلة انه في 60 يوم هذوما يتفقوا على معناتها بنود الاتفاق النهائي اللي هو باش يكون حول الملف النووي. دونك اليوم اللي خرج هو انه ما فماش اتفاق نهائي حول الملف النووي. جست فما ايتاب واحدة امين نوضحوها، انه فما ايتاب متاع 30 يوم، انه الاتفاق يقول انه العودة لوضعية متاع سيركولاسيون متاع السفن في مضيق هرمز في ظرف 30 يوم يزمو يرجع كما كان قبل الحرب.
3: باه أنا جاي، وخاطر هذا واحد من الحاجات اللي المهمين على الآخر. باه

0: ما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية قبل في المفاوضات السابقة؟ شنو اللي طلبت بالضبط؟
1: أولا طلبت
0: فيما يخص الملف النووي. خلينا باش ناخذ الملف النووي.
1: في الملف النووي طلبت أساسا استرجاع اليورانيوم المخصب ووضع ميكانيزم يمنع إيران من تخصيب أي نسبة وإلا أي كمية في المستقبل.
0: واضح.
1: بمعنى أنه إذا تحب معناتها وقود لمفاعلاتك النووية تشريه، أما مش أنت تخصب اليورانيوم.
0: شنو كان رد إيران في الموضوع؟
1: إيران قالت أنا نجم
0: إيرانيوم
1: الإيرانيوم إيران قالت أنا نجم قدم تنازلات فيما يخص الجانب العسكري النووي، بمعنى أتعهد بعدم امتلاك السلاح النووي، نجم نمشي خطوات في أنه نقبل حدود غير مرتفعة متاع نسب التخصيب، ولكن مبدأ حقي في تخصيب اليورانيوم ما نتنزلش عليه.
0: به تسليم الكمية اللي موجودة عندها ذوك من 400 كيلو
1: هذاك كانوا رافضين الإيرانيين الموضوع.
0: الولايات المتحدة شنو تحب؟ تحب هي تأخذهم؟
1: الولايات المتحدة تحب هي تأخذهم وتقوم بإتلافهم، هذا يشكل.
0: رغم أنه تعاود ترجع الضربات فإن الموقف الإيراني لم يتغير.
1: لا، الموقف الإيراني لم يتغير، وواضح أنه الإيرانيين نجحوا في أنهم الزامبوز معناتها يفرضوا الكالندري متاع المفاوضات متاعهم. تذكر حكينا عقلية البازار وحقك السجاد، اليوم مرحلة أولى متاع 30 يوم ومرحلة أولى متاع 60 يوم وبعدها هي مرحلة أخرى ويكون فهم عملية استنزاف، الشيء اللي يفسر خلي يقولوا بين ظفرين الجنون متاع نتنياهو اللي هابل.
0: أنا جينا على ذيك بارتي على اليوم إياد مش تبعني هي فقط نار مش تبعني في
1: الناس
0: باش نبداو في ديمارش كاملة. باه توا نجيو الملف الثاني، ما قلنا باش نحكيو توا هذا الملف النووي هنا حكينا فيه فهمنا اللي ما تلقاوش حل ريالمون بالكل
1: مازال فما حاجة واحدة اللي اليوم وسائل الإعلام تقول راهي باش تكون موجودة في مذكرة التفاهم هذه، هي تعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي. سلاح
0: قلتلك هي هي أنا أوكي موافق عليها،
1: هذه ديجا المرشد كان عامل فتوى يحرم السلاح النووي،
0: معناتها هذا متفقين فيه من قبل، مش جديد دونك اوكي.
1: اما ترامب يحب يسوق زاد يزبو يسوق للراي العام تاعو اللي هو جاب انجاز.
0: فيما يخص السلاح الحقيقي لايران ليس السلاح النووي اللي اكتشفناه في هذه الحرب، السلاح الحقيقي هو مضيق هرمز.
1: صحيح،
0: هذا السلاح اللي اقوى حتى من السلاح النووي. هل في 30 يوم هذا قبلت ايران انها تفتح وما تاخذش رسوم على
1: السخن بياج؟
0: اي ما تاخذش بياج،
1: قبلت. ومعناتها اليوم اللي خرج في وسائل الاعلام من تسريبات حول الاتفاق يقول انه باش يتم فتح المضيق تماما بشكل كامل دون فرض رسوم عبور ولا بياج.
0: ابتداء من وقته من امضاء الاتفاق ولا مازال
1: يبدا من امضاء الاتفاق و ينتهي مع
0: 30 يوم.
1: في 30 يوم يجب يكون سيركولاسيون توتال كما قبل الحرب.
0: وتنجم ترجع إيران بعد سكر وقت لهذا
1: بيسر
0: هذا بشي هزنا الإشكال آخر.
1: علاش مهلة
0: 30 يوم ولا يبدأ مباشرة؟ خاطر فما إشاعات غير مثبتة حتى لتو، حد ما يعرف الحقيقة نتاعها انه هل صحيح انه فما ديمين مزروعين غادي ولا لا؟
1: بيسهل. فما موضوع الالغام، فما موضوع اللوجيستيك زاده اللي هو اليوم راه مش سهل، انه معناتها ماهيش طريق وطنيه تحط بارير تنحي البارير ترجع تخدم، فما دي ميكانيزم اللي هما يلزم يتحطوا اون بلاس. ولكن السؤال اللي طرح شخذات ايران، خاطر هذا تنازل من ايران اليوم، شخذات في المقابل اليوم واضح اللي هي خذات تخفيف العقوبات. ايران باش يكون عندها الحق في مدة 60 يوم انها تصدر النفط متاعها ورفع التجميد على الاصول. ولهنا جاء دور، فما برشا كلام تحكي على الدور القطري اليوم. صحيح باكستان لعبت دور كبير في المفاوضات، ولكن الكلوزينج والا عملية التفاصيل الاخيرة في الاتفاق قطر لعبت دور، خاصة فيما يتعلق بموضوع الاصول وتجميد الاصول.
0: باه دونك قاعدين نقدموا بالقدا هكا، وهكا تولي الحرب اللي صارت كلها من الاول للاخر لم يكن لها اي معنى فيما يخص الملف النووي ومضيق هرمز.
1: بيسو
0: ما عنده حتى معنى. هل تم القضاء على
1: احنا نعرفوا
0: مواصله سريعه اياد باش نجموا نقعدوا حتى مازال على جانب اخر باش نحكيوا عليه.
1: تتذكر حكينا على التقرير بتاع نيويورك تايمز اللي يحكي كيفاش بدات الحرب؟ بدات الحرب
0: علاش بدات؟
1: نتنياهو اللي مشى للبيت الابيض واقنع ترامب وخلوا فرصه اليوم مع نهايه الحرب. نشوفوا انه نتنياهو خارج
0: انا جايين عاد قلت لك تبعني من الاول خاطر باش نمشيو لهم باش نمشيو لجانب الكيان المحتل خاطر فما ثلاثه اطراف في الحرب هذيا باش نحكيو فيه. اما قبل الحرب لم تحقق اهدافها هذه
1: بالتفكير
0: هل ايران
1: ولد لا اسقطت النظام
0: ولد قادر على اطلاق صواريخ باليستيك
1: حتى شيء حتى شيء لم يتحقق
0: واضح. اي نمشيو تو للجانب الثالث اللي هو
1: اللي خلينا نبداه باش نقولوا انه التسريبات تقول انه مذكره التفاهم تقول وقف اطلاق النار في كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: ايوه شنو جايين معناتها هل قبل الكيان المحتل انه يقف اطلاق النار حتى على لبنان؟
1: شوف قبل كلمه صعيبه ولكن الواضح هو انه لم يتم تشريكه في المفاوضات وانه حاول افساد الصفقه والا الطبقه هذه بكل السبل. هذه امور ثابته وواضح. رده الفعل نتاع الاحتلال البارح نتاع حكومه نتنياهو شنو هي؟ انه استعملوا لفظه لسنا طرفا في الاتفاق. ولكن في التصريحات البارح متاع جي دي فانس نائب الرئيس ومتاع ترامب نفسه يقول بما معناه بيسور انه ما عنده ما يعمل وفي الاخر الموقف الامريكي هو اللي باش يطبق. دونك هذا يقعد موضوع هش ونعرفه قدرة نتنياهو على المناورة وتغيير المعطيات.
0: هل يمكن الولايات المتحدة أن تضغط على الكيان المحتل لوقف العمليات؟
1: بسبب الولايات المتحدة عندها كل الأوراق متاع الضغط على الاحتلال، ورقة الدعم العسكري، ورقة التمويل، وكل الأوراق تخلي لأنه راهو لازم نعرف أنه الاحتلال بدون الدعم الأمريكي وبدون الحماية الأمريكية لا يصمد في مواجهة الوضعية اللي هي في المنطقة. دونك اليوم
0: هل تأثرت العلاقة بين الولايات المتحدة والكيان المحتل أثناء هذه الحرب؟
1: خلينا نقول تأثرت العلاقة بين ترامب ونتنياهو. العلاقة لا, لا لا لا لا لا فما حاجات اللي هي ثابتة وعميقة ومربوطة.
0: هل تأثرت العلاقة بين نتنياهو وترامب؟
1: تأثرت بشكل كبير وواضح إنه ترامب فهم إلى أي درجة إنه نتنياهو لا يفكر كان في شخصه وبالتالي حاول ونجح في جره لحرب اللي هي في الأخر الولايات المتحدة الأمريكية ما ربحت منها حتى شيء. بيصير ترامب توا باش يحاول يسوق ويقول إنه أنيونتي إيران ودمرناها ونجحنا، ولكن في الحقيقة الكلام اللي قلته أنت يمين هو عين الصواب. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل إلى حدود الاتفاق هذا لم تسقط النظام، لم تسترجع اليورانيوم، لم تدمر القدرة الصاروخية، وبالعكس أضافت
0: ورق مضيق هرمز.
1: ولم تفتح مضيق هرمز وحولت هرمز اللي كان ورقة نائمة إلى ورقة قوية في يد النظام الإيراني. دونك هذايا من وجهة النظر الأمريكية إنه معناتها نتنياهو جر ترامب في حرب لم يربح منها شيء بل خسر منها. إذا يرمي المؤشرات على التوتر بين معناتها تل أبيب وواشنطن من المؤشرات هذه هو ما خرج في وسائل الإعلام أمريكية تري كريديبل حول أنه تم رفع مستوى المخاوف من تجسس إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحد الأقصى. علاش؟ على خاطر تم إقصائها من مسار المفاوضات وأصبحت معناتها سلطات الاحتلال تبحث على أي طريقة للحصول على معلومات وتحاول إفساد الصفقة. يدير كنا نحكي عليه همين أنه العملية اللي كان يهدد باش يقوم بها في بيروت والضغط على لبنان الهدف منه مش هذاك، الهدف هو إفشال الصفقة. علاش؟ خاطر من غير المطروح إيرانيا التوقيع على اتفاق تتخلى فيه إيران على حزب الله وتتركه يواجه مصيره وحده في جنوب لبنان.
0: واضح. يعطيك صحة إياد بركة لو فيك قدوا معنا راجعين.
2: مع ليتر حالي
3: التبني أطفال مختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي. كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة، وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نثرة المجتمع تكون قاسية أحياناً وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبياً على الأسرة والأبناء؟
2: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
4: أنا سكوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حتى فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، مش فرق.
3: التبني موضوع فورو من هالجمعة.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
6: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
7: في ام جي جمعة سبت أحد صومنا مع أحد. لاسيا كل يوم 30 لتر ب34 دينار و990 في 49 دينار و990 ومعها عبوة التبريد بلاش.
8: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
10: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيار ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
11: تعرف وين الكوب دو موند السنة؟
12: سهلة عاد هدي، في الكندا وامريكا والمكسيك
11: وفي سوسة زادة.
12: شنو
11: اي مونديال الكندا المكسيك والامريك، المولف سوس يجيك. The Fan Zone by مولف سوس اقوى فرجة واقوى جو، وبيان سور عنا ديفوزيون دي ماتش سور اكران جيان، وكانك عربح والكادوات في مولف سوس محضرين لكم برشا فازات. مونديال السنة في The Fan Zone by مولف سوس، شجع كما تحب، عيشها كما يلزم.
3: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
5: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
13: صباح الطاقة الحلوة الإيجابية في صبحية نهار اليوم، نهار إيجابي، نهار الطاقة الفرح لكل الأبراج الفلكية. راهو الأيامات الجاية فيها الأخبار اللي تفرح. للأبراج النارية الفرص جاية، حمل، أسد، برج القوس، وريتوا بعد هيك التعب بالطاقات السلبية، ثقتكم في روحكم ترجع أقوى، وخطوة صغيرة تعملوها اليوم تنجم تعطي نتيجة باهية أكثر من اللي تتصوروا. ومع نهاية النص الأول من الشهر جوان فما كلمة حلوة موجودة، العلاقات تحسن ونجاح لك انت بالبيت. جوزي ميزان برج الدلو صفحة أخف، انطلاقة جديدة، والحمد لله ريتويك الضغوطات كلها في طي النسيان. لكن نصيحتي للعذراء ثور برج الجدي، راهو القوة الحقيقية مش في السرعة أما في الاستمرار. ضحكة صادقة يفضلكم، فكرة جديدة، وديما خليوا قلوبكم مفتوحة للفرص الحلوة والطاقات الإيجابية. وانتوما يا أبراج مائية، انت يا برج السرطان، عقرب، برج الحوت، ربي يفتح لكم أبواب الخير والفرح، وتكون ليامات الجاية أخف وأجمل من اللي تتصوروه. شوية ثقة في قدراتكم وخلي الخير يلقى طريقه ليكم خطوة بخطوة، وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
3: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
5: دقيقة حظ
14: مع فاطمة عبد الرحيم

0: ثلاث اخبار في البارومتر تصويت كالعاده بالاحمر ولا بالاخضر وتعليق في 30 ثانيه. خلينا نبداو بخبر ايجابي. الخبر الايجابي هو انه تونس تعتبر كوجهه ثانيه الاكثر حجزا عند المسافرين من سويسرا خلال صيف 2026. هذه دراسه تحليليه حديثه قامت بها مجموعه ديرتور سويس اللي كشفت ذي دايوغ. الدراسة اللي قامت بها المجموعة ذي هي مجموعة معروفة برشا ورايدة عالميا في قطاع السياحة والسفر, واللي كشفت انه تونس تتحصل على المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى لكن الاكثر اقبالا وحجزا من قبل المسافرين اللي جايين من سويسرا الناطقة بل فرنسية سويس روموند خلال الموسم الصيفي الحالي.
1: أخضر إياد أخضر بين قوسين نادي الأنتوني مش اشتقرى تقويم نطق الجمعة
0: هذي هكا هو ربي يعلم
1: ربي يؤثر الله أعلم ما نحش تقول زي. ما تحماش مسؤوليتها الطفلة هذي إذا كانت تغلط في الحروف
2: بيه أخضر بيان سور خاطر أولا خبر باهي للسياحة التونسية إي سورتو مؤشر على أنه اليوم رغم التأثر متاع الأسواق متاع السياحة في العالم بالحرب اللي صايرة في إيران بارتفاع أسعار تذاكر الطائرات اللي هي مربوطة بالوقود, رغم هذا كل اليوم نجمو نستفيدو من تغير الوجهات برشا السياح اللي كانوا يمشيوا لوجهات أخرى ينجمو تونس تكون وجهة لهم.
1: كانوا يمشيوا هما جماعة سويسرا,
2: كانوا يمشيوا لمصر, كانوا يمشيوا الأردن, كانوا يمشيوا
0: اسبانيا زيد تركيا,
1: لا ما من جهة أخرى الضرب مش من هنا,
2: لا لا ما لا ما خلفهم كانوا يمشيوا لتايلاندا كانوا يمشيوا دونك كيف غلات تذاكر طائرات ولاو فما مشكل في سويسرا وفي السوق الأوروبية تفضيل للوجهات الأقرب إسرتو فما نوع من الفوبيا عند المسافرين قلك نمشي لبلاصة بعيدة وغدوة تصير حرب تصير أزمة نلقى روحي بلوكي ما نجمش نروح دايور. كلهم شافوا لي فيديو بتاع الأوروبيين اللي في دول الخليج اللي لقاو صعوبات باش يرجعوا إتسترا
1: به أخضر على الأخر إن شاء الله يا ربي مش كان سويسرا إن شاء الله برشا بلدان أوروبية تكون تونس هي السوق الأولى نتاعها سياحيا وفرصة مثلا نعمل توأمة مع سويسرا لتبادل السياح. شنو رأيك في الفكرة
2: هيل؟
1: هي ما هم يجونا سياح احنا نمشيو سياح معناتها يجونا ما نمشيوش معناتها يجونا نمشيو نزوروا بعضنا الأولاد معناتها. أنا متأكد
2: سلت رحم
1: متأكد أني مثلا مش يجيو معاشنا تقول أنت مثلا مش يجيو 20,000 مثلا سائح سويسري مثلا
2: مثلا
1: فانه فما 30,000 مهاجر تونسي في طار صفقه غير معلنه ما كان جو 20,000 مرابش رجعوا 20,000 راجل تونسي معاهم في المقابله هذه يسرنا معناتها الحق تاع ربي ونتمنوا ان شاء الله بالتوفيق لكل بالتوفيق لكل اصدقائنا التونسي
2: لكل السياح
1: اللي باش يعوموا باوراقهم صيف تفضل اختي نادي
0: باهي. الخبر الثاني باش نحكيو على نسبه والمؤشر نتاع الخصوبه في تونس المختصه في الديموغرافيا فوالا ريت انا وصلنا لهذيك المختصه في الديموغرافيا والمشرفه على مشروع الاسقاطات الديموغرافيه بالمعهد الوطني للاحصاء دكتوره ابتهال بوشوشه في تصريح لها تقول انه بالنسبة لها المعطيات الديموغرافية أظهرت تراجع مؤشر الخصوبة في تونس إلى 1.54 طفل لكل امرأة دونك سي لا مويان هذيا كان هذا خلال حضورها في الإذاعة الوطنية. وضحت التراجع هذيا تقول يرجع لعدة عوامل من بينها التغيرات في أنماط الزواج
1: مناخية
0: نوعا ما المناخية زيتها الصحة الإنجابية وارتفاع سن الزواج تقول اللي وصل
1: وما ذيق هرمز
0: 28.9 عند النساء وتصريحات هذيك
1: ديما دخلوا بنت حب مش مشكلة الماء مقصود مضيق هرمز صح مضيق ما نجيبوش صغار مضيق هرمز اذا صدقوا عنده دخل ايد من نرموه العكس مش احكي لنا احكي علاش قلت هكا انا احمر شنو تراجع الصحه الانجابيه احمر احمر
2: هو موضوع الخصوبة في بلاد كما توس بعتها احنا كنا حكينا على مسألة الزواج وسن الزواج. اليوم الرقم في تونس خلافا للدول الأخرى صحيح هما على المستوى العلمي والإحصائي في العالم مؤشرات مختلفة ولكن في الدول اللي كما تونس الدول العربية الإسلامية فما علاقة مباشرة بين مسألة الخصوبة والزواج لأنه سوسيال مام من غير المقبول الإنجاب خارج الزواج في حين تتاخذ في أوروبا تاخذ في اوروبا تلقى معناتها نسبه الخصوبه ما عندهاش علاقه بالزواج.
1: ايش تحب انت
2: حتى شيء قاعدين نفسروا في الارقام شنو هما
0: مش علاقه الزواج بالخصوبه والخصوبه
2: هذاك هو الرقم في دول اخرى ما فما حتى علاقه بالضبط
0: العامل مش بتروح جوستمر.
1: احمر انا نشجع على الانجاب معناتها مش كما قال إيد ما في إطار قانوني شجع نجيب في إطار قانوني أنا رأوا الأولاد
2: دونك تشجع على الزواج
1: نشجع على الزواج بنشر معتها أغزر شو بصراحة معتها الأولاد عملوا ربي في بالكم الأولاد مش لازم تمشيوا مش لازم تمشيوا لسويسرا أقعدوا في تونس والله والبلاد معتها أرحمونا شوية زدا معتها نلقاو حل الأولاد ما بعضنا البنات الأولاد إيش نلقاو حل نلقاو حلول تفاهم ما تشارطوش برشا البنات الأولاد معتها كونوا في المستوى ولا معتها محليها الحياة معتها بتبدأ أدو يظهر أجمل أدخوا بصغير محليها معناتها زوج صغار طوميو ابارامون معناتها حتى كان كوبل مع عرسين يجيبوا صغير يد غير كافي
2: غير كافي شنو
1: ما قلت والله تعبوني السلافه
0: معناتها كان تعبت منها والله ولا تعبت
1: كان كل شنو الانجابيه اللي قلت عليها انت
0: صح الانجابيه
1: صح معناتها نسبه الخصوبه معناتها هي 1 فاصل هكا معناتها كل كوبل يجيب 1 فاصل
2: يعني نسبه الخصوبه للمراه ماهيش ما تحسبش على الكوبل
1: تحسب اي للمراه معناتها المراه لازم تكون 2 باش تكون معناتها باش يقعد لازم تكون 2 هكا
0: ولا معناتها المراه لازم تكون 2
1: بالله اسمع بخاطر مخي في افكار انتم ماكمش خليني
0: بهين تعديوا الاخبار اللي
2: بعد فين من الافكار تاعك
1: لا ما تخافوش ما تخافوش والله باش نحكي على حاجه لوجيك والله
2: تفكرش عليا خايفه على الانتباه هي راهي خدمه عليها
1: تفضل تفضل
0: خايفه منه مش خايفه على
2: الانتباه
0: منه
1: مش قلت المراه معناتها 1.5 ولا معناتها انا نخمم بشويه لوجيك ما ساذج جدا مثل صلح لي ايد معناتها كان كل زواج في زوز اطراف بطبيعه يجيبوا زوز صغار فانه العدد لا يزيد لا ينقص هكا ولا خاطر زوز هذوك توفيوا قاعدين زوز اخرين بلاصتهم
2: لا لا صف بس باكو بس
1: انا في مخي مو بسيط
2: لا لا لا معقد الحكايه
1: ونهار عامل عليه معقد ما سيب معناتها في مخي ديما يلزم كل زواج يجيب ثلاثه صغار باش نزيدوا شويه في عدد السكان هكا في مخي
0: باش نمشيو نحكي على كوفر فو حضر تجاول
1: فرد هذه عوامل تشجع على الانجاب
0: فرضته مدينة فرنسية
1: كورونا مثلا صار فيها انفجار ديموغرافي
0: لا إله إلا الله بي
1: ما بي خرمز بي
2: حب تعديه والانتباه
0: ما عادش عارفة شو نعمل انفيليت ما انت مدينة فرنسية فرضت حظر تجول على اللي عمرهم أقل من 16 عام خلال مباريات كأس العالم
1: بين ظفرين
0: تيلي عارف يجيك بي دونك اللي اعتبروا انه المباريات هذية باش تكون عالية الخطورة دونك السلطات في مدينة تولوز البارح كانت أعلنت على فرض
1: زغرت ولد أصلا دي نادي تعرف فقرة تعود هذا مراد
0: والله اللي لازم
1: نتكلم معاكم ما كانش مطول السباح كنا نخدم فيه ما غير استرتاب
2: بصراحة أنا في بلاس كنيدي نحتاج على التنمر بصراحة
1: يزي أنا التنمر متاعك يا راجل باكش تسمع في الكربة حبش ديماري بانسيش هذي هكا جملة
0: ما نجمش أنا نركز وانتم هكا مش ظروف
1: فشميش نادي هذي باه هاي أخذوا معنا لتو مش لازم مش لازم ماش لازم بطلنا
0: عليه تولوز
1: هنا تولوز توين مش تولوز اخذوا معنا رجعين احلى صباح
3: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: ماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
5: فرغولنا البطاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
7: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهالي للحاجة سوالي مزيد من المعلومات 25-509-425 لديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السب 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فهم.
1: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
0: أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن, عروض عربية, لقاءات, نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط, بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم, جيل يمارر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس, فضاء سينما دار, نزل مرادي, أكاديمية الفنون لقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
2: المكسيك البارح افتتحت النسخة 23 من كأس العالم لكرة القدم بحفل احتفالي ضخم. كان هذا على ملعب ملعب أستكا التاريخي في لحظة لشكلة البداية الرسمية لأكبر بطولة في تاريخ اللعبة من حيث عدد المنتخبات المشاركة, بعد ما ارتفع العدد ل 48 منتخب, وهذا زاد للمرة الأولى. مش نحكي زاد على الرمزية متاع الملعب هذية, اللجنة المنظمة اللي كانت حولت أرضية الملعب إلى مسرح مفتوح للاحتفال بالهوية المكسيكية, تنوع الثقافي اللي يميز الدولة المضيفة من خلال عروض شفنا موسيقية بصرية, شفنا برشا زادة ديزانفلوانس ومن الحضارة مثلا والتراث الشعبي المحلي. شفنا اللي شوف معناها اللبسة متاعهم معناتها كيفاش لبسين مثلا دوك كان هذا وسط حضور جماهيري كبير سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا. شفنا زادة الحفلة اللي كانوا مشاركين فيه مجموعة من الفنانين العالميين واللاتينيين. زادة بينسور كان حضور مهم برشا ومثير برشا زادة للجدل للنجمة الكولومبية شاكيرا, اللي شفنا حتى بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي برشا شكوا ظهرت لهم شاكيرا أصغر في العمر, وبسكو هي لبست مدوني مراية شامس دونك اعتقدوا انه نجم تكون شبيهتها مهشية. شفنا زادة عدد من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية اللاتينية اللي كانوا حاضرين, وشفنا زادة عرض اللي يجمع بين برشا إيقاعات موسيقى تقليدية وحتى إيقاعات حديثة اللي تعكس اليوم التنوع الثقافي للقارة الأمريكية. خلي نبدأ نحكيه على رمزية الملعب وشنو علاقته بمارادونا.
3: هذا الافتتاح هو الأول من نوعه لمونديال تستضيفه 3 دول وأقيم على الملعب التاريخي أستيكا للمرة الثالثة في التاريخ, وهو الملعب نفسه الذي رفع فيه بيلي ومارادونا كأس العالم عامي 1970 و1986, كما أنه افتتاح لأكبر نسخة كأس عالم بمشاركة 48 منتخبا و104 مباريات.
2: نحكي زادة على الحضور اللافت لشاكيرا اللي بعد سنوات من الغياب عن أجواء المونديال ترجع نجمة البوب الكولومبية مجددا بأغنية جديدة اسمها داي داي, وهكا تسجل المشاركة متاحة الرابعة المرتبطة بالأغنية الرسمية لأكبر التظاهرات الكروية, وهكا تولي شاكيرا أول فنانة في تاريخ كأس العالم اللي تشارك بأربع أغاني على مدار 20 عام. تو نسمعوا بعد شوية الأغنية هذية, ونقول زادة أنه الأغنية هذية تكرم أساطير كرة القدم ونكتشفهم بعد شوية شكون.
4: رحلة شاكيرا التاريخية مع المونديال بدأت بأغنية Hips Don't Lie في ختام كأس العالم في ألمانيا 2006, ورغم أنها لم تكن الأغنية الرسمية إلا أنها حفرت في ذاكرة المونديال وأصبحت أيقونة تلك النسخة, لتصنع بعدها في 2010 الانفجار العالمي الأكبر بنشيد مونديال جنوب أفريقيا التاريخي عام 2010 وكاواكا الذي تجاوز حتى الآن على منصة يوتيوب 4.5 مليار مشاهدة، قبل أن تواصل الإبداع في مونديال البرازيل 2014 بأغنية لا لا لا الحماسية التي تخطت 1 مليار مشاهدة. أغنية كأس العالم داي داي، وهي كلمة إسبانية تعني هيا بنا، تتجاوز كونها مجرد أغنية للمونديال، بل تحمل في كلماتها رسالة لكل طفل قيد حلمه بالمستحيل، مؤكدة أن الأحلام بالإيمان والجد يمكن أن تصبح حقيقة.
2: هو صوته هكا.
5: أما النادي علاش الأغاني نتاعها كلهم فيهم دو سيلا، عرفتك هكا وكا وكا داي داي لا لا
2: فورماركي
6: جو بانس. هيبس دون لاي ماهيش دو سيلاب. تفضل نادي.
2: الأغنية تكرم زيادة أساطير كرة القدم كما مارادونا، كما رونالدو، ميسي، وأول مرة يظهر اسم نجم عربي في أغنية رسمية للفيفا هو النجم المصري محمد صلاح.

0: شو رايك يا
1: قعدت نسمع في الاسامي هل انه ليستا فيها بيكي ولا نعرفش اللي يسمع الغنيه انا ما سمعتهاش كامل
0: تعاركيني يد في بالك هو
2: ما تفرجت كبير فيها
0: تفرجت بها في حفل افتتاح يد ولا
1: لا تفرجت في الماتش ما مش
0: علاش حفلات الافتتاح في كؤوس العالم بصراحه معناتها ما يلقاوش صدى كبير برشا كيما الهالف تايم شو نتاع شو اسمه الفوتبول الامريكان
1: ولا الافتتاح تاع الالعاب
0: الاولمبيه صحيح ما ديما افتتاح كاس العالم وحتى فينات دايما تاع تشامبيونز ليغ ولا يحبوا يعملوا شو قبل ما لا عمرها ما مشيت الحكايه بس الفيفا فاشله في تنظيم الحفلات هذه وعلاش نفس المغنيه معناتها تغني اربع نسخ في كاس العالم
1: ما هو ظهر لي هي خرجت اربع اغاني ما عملتش اربع
0: يجيبوا فيها كل مرات يجيبوها معناتها بعدين ذكرهم فما ثلاثه على الاقل هي حاضره معناتها فيهم وقت اللي غنيت واكا واكا والمرة
1: جنوب أفريقيا ظهر لي واكا
0: جنوب أفريقيا وما عادش يذولي فما واحدة أخرى معناتها كل كأس عالم تكون حاضرة شاكيرا هل شاكيرا هي رمز كأس العالم لا معناتها هل فما كان شاكيرا اليوم أكاهو لا هل كان من الأجدر أنه يكون وأنه يعملوا حفلة في ثلاثة بلدان هل كانت فكرة طيبة ولا لا
1: فكرة طيبة هل أنه عندهم خيار آخر
0: وليش يعملوا شيء أصلا في ثلاثة بلدان
1: أي فلا نرجع للسؤال الأولاني معناتها
0: فلا به انتوكا كرويا البارح تفرجنا في ماتش والثاني تنتفرجوا فيه من بعد خاطر الخمسة نتاع الصباح ولا وقته ما ثلاثه لعبوا دونك ما لينا شيء من المباريات المهمه الويكاند هذا بطبيعه مباراه المنتخب التونسي اما فما مباراه مهمه برشا زاده وبصراحه
1: فوز البرازيل
0: اي وقتاش
1: النهار السبت ل 11 بوقت تونس
0: اسمع سيدي والله طلع خير من اسكندر اسكندر وقال نهار السبت في الليل
2: ربي اسكندر خالي يخدم من نص من ماضي ساعتين للستة دونك نهار الاثنين باش نلقاه دونك سيبوه رايد
0: كان تحب نادية ذكرنا بالبرمجة الخاصة اللي محضرتها موزايك وان شاء الله محضرتها للسادة المستمعين بمناسبة مباراة المنتخب الوطني التونسي
2: اول عادة وصلت اي سؤال عليك
0: بدي ترى بدي
2: اختارت موزايك باش تكون فما 13 ساعة من البث نون ستوب من الخمسة متاع العشية دونك من الخمسة للثمانية باش يكون فما ريكاب سبور مع مكي من الثمانية النص الليل موعد باش يكون في عيش المونديال مع اسماعيل من النص الليل ماضي ساعتين مينوي ماج نوفل وسليح ومن ماضي ساعتين حتى اللي نجيو صحيت حتى احنا باش نجيو معاهم
0: نتصاوروا هما يباتوا
2: هما يباتوا صحيت دونك من ماضي ساعتين لسته باش يكون باش يكون فما اديسيون سبيسيال ماتش مع اسكندر ابراهيم بيان سور باش يكون فما احمد عداله في عدد من المداخلات سويفي اون ديريكت نتاع المقابله تونس والسويد
0: ان شاء الله مربوحه ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله نهار الاثنين كي نجيوكم الصباح 6 نتاع الصباح ان شاء الله يا ربي نجيو بخير باهي
1: ناديه مش زغرت
0: ان شاء الله والله توعدنا ناديه لازم تفهموا كان تربح تونس شنو تعمل
2: نزغرت نعرف راهو زيدا مش تقول والله
0: وانت زغرت
2: نفيجك معناه نفيجك بالحق نفيجك
0: شنو تعمل كان تربح تونس
1: حاجه اخرى
0: لا ولا بالرسمي تغني مزود
1: لا
0: شنو ولات تربح تونس
2: ماشي يصفق مش يصفق
1: انا نصفخ النادي كي تبدا تزغرت
0: يا خويا تعرفش كيفاش تربح تونس نادي تزغرت وايادي زغرت ولا نزغرت ما بعرف نزغرت وتصير وعبد الناصر يشطح يبدا في الوسط شرقي زاد وبداو نصفقوا له كلنا ومراد تشطح مزود مزود والله نعملوا حفله تعرف شنو نعملوا جو رانا نعملوا زنس جو رانا شاهين نعملوا جو
2: والله
0: والله راهو نحيو خمجه على قلوبنا والله ان شاء الله باذن الله شوي اخر موعد مع جيهان بون ويكاند نتقابلوا نهار الاثنين في الامام
3: فريكونس ايكولو مع جيهان بن عبد الله على موزايك فام كل جمعه نتناقشوا في موضوع بيئي فريكونس ايكولو على موزايك فام من 11 نص النهار تابعونا
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا الكعبة أناناس 7800 في عوض 10350
6: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
7: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو تحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتدى توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا أقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك
8: تدلل تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دليل وجو هبال
9: تدلل
10: جيون ايام دللنا
11: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
12: خير كرهبة تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفورت, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 35 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
13: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
14: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
13: مع تونس فايقين للتسعين
14: عندك أورانج
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أدها إلى مركزي إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أن العدل في تقييم أوراق المترشحين يعد واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه موضحا أن كل الظروف مهيئة لضمان إصلاح منصف وشفاف لاختبارات البكالوريا بما يضمن احترام مبادئ النزاهة والحياد في عملية التقييم ووزير التربية يضيف أن أوراق امتحانات المترشحين تخضع للتقييم في كنف الشفافية والموضوعية بما يضمن إعطاء كل مترشح حقه وفق ما يستحقه من نتائج الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب التونسي واعتمد الفريق الطبي خلال العملية على إيقاظ المريض أثناء التدخل الجراحي لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر بما يضمن المحافظة على القدرات المرتبطة بالكلام والحركة والوظائف الدماغية الأساسية أثناء استئصال الورم وأنجزت العملية من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمشاركة فريق التخدير والإنعاش يشار إلى أن الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر التقنيات تعقيداً في مجال جراحة الأعصاب إذ تستخدم خاصة عند استئصال الأورام القريبة من المناطق الدماغية المسؤولة عن الوظائف العصبية الحساسة بما يقلص من مخاطر المضاعفات ويحسن النتائج الوظيفية للمريض رئيس كتلة الوطنية المستقلة بالبرلمان طارق الربع يؤكد أن مقترح قانون تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى معالجة النقائص التي يشهدها قطاع التجارة الإلكترونية مثل التهرب الجبائي والغش وعدم ضمان حقوق الحرفاء مشددا على ضرورة إرساء إطار قانوني خاص يواكب تطور هذا النشاط
17: تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التجارة الإلكترونية وذي التورة هذه ولات العباد الكل تشري عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الحكاية دونك فما إشكاليات على مستوى الواقع حاولنا أنه باش نتنسنوا قانون أنه باش نصلحوا به الوضعيات عملنا برشا اجتماعات للأطراف المدخلة في موضوع هذايا وعملنا يوم أكاديمي زادا جبنا فيه لجميع الأطراف اللي أدوا بالملاحظات نتاعهم تو توصلنا بمراسلة من وزارة التجارة في 12 ماي 2026 للسيد وزير التجارة وتنمية الصادرات فيها مع تحول المبادرة التشريعية المتعلقة بالمقترح القانون 42 متعلق بالموضوع هذا. فيه بعض الملاحظات الشكلية والموضوعية كنا ندرسوا فيها متو في اللجنة. قولوا لي فما قوانين مازال سيرية المفعول من سنة 2000 القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. يقول هو معناتها يستوعب المبادرة التشريعية وفما بعض النصوص المتفرقة معناتها الأخرى. دونك نحن كمجلس نواب الشعب ارتأينا أنه باش نوحدوا النص الكل في نص موحد كذا. هذه معناتها المتفرقين عبر الأوامر والفم المرسوم زاد المرسوم عدد 14 وعدة نصوص متفرقة نحن باش نحاولوا نجمعوها كذا. ها تو مازالت أشغال اللجنة متواصلة إن شاء الله باش نوصلوا إلى تجويد النص ونخرجوا نص معناتها يرتقي ويقع تطبيقه.
16: من جهته رئيس لجنة تنظيم الإدارة سامي الرئيس يبين أن اللجنة ستواصل العمل على تجويد نص المقترح قبل عرضه على الجلسة العامة معتبرا أن التشريعات الحالية لم تعد تواكب التحولات التكنولوجية وهو ما يستوجب سن قانون جديد يستجيب لمتطلبات التجارة الإلكترونية الحديثة.
18: مراسلة اللي جات من طرف وزارة التجارة فيها تعداد للنصوص القانونية سرية المفعول وقالوا في المراسلة أني لم تأتي على بعض الحلول الإشكاليات الموجودة واللي هما بصدد عداد بعض مراجعة بعض النصوص في مراجعة عملية إيصال الطرود للمشترين وأن المقترح هذا لم يتناول بعض الحلول لبعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للتوزيع الإلكتروني. احنا كلجنة تنظيم الإدارة والرقمنا عندنا مقترح قانون من طرف السادة النواب خدموا عليه مدة طويلة أخذ من الاعتبار الملاحظات اللي جات من طرف جميع الجهات بما فيها اليوم الأكاديمي. سيتم العمل على تناول باعتبار أن جهة المبادرة هي مفتحة وهذا دورنا كمشرع باش ناخذ الملاحظات هذه في إطار تجويد النص يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات هذه باش نوصل النص نجم نعديه الجلسة العام سنة 2020 بعد الكوفيد. أنه طورت التجارة الإلكترونية والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلق نمط جديد من التجارة على خلاف التجارة التقليدية في الهدف عملية إدماج للتجارة الموازية هذه باعتبار وأنه هو إدماجها في التجارة المنظمة بطريقة وأن تستجيب للشروط وتكون الدولة والمواطنين مع المحافظة على خصوصيات المواطنين ومع المحافظة على المعطيات الشخصية للمواطنين.
16: ختاما وفي العالم الصين تعلن اليوم أنها تحتجز مواطنا أمريكيا وهو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
15: موزايك اف ام الأولى في تونس. صباح الناس صباح الناس من الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
19: صباح الخيرات صباح النور صباح الفل على سمونا اللي تابعونا واللي يحبونا الكل على موزايك فام. اليوم الجمعة ساعتين من زمان نرافقوكم حتى للحداش عن الأخبار عن الفقرات. أما نبدأ بجو الحضرة.

0: نهاركم زين كل مستمعين مزيكا فام. كل الأخبار تلقاوها معنا والسؤال هوني بالحق نحب نسألوه ونقولوا إلى متى باش تتواصل الحوادث هذية، الحوادث اللي يقوموا عليها الصباح باش يسترزقوا يهزوهم في شاحنات ما فيها حتى لا سلامة لا حفظ لصحتهم لا حتى شيء. نحكي على العاملات الفلاحيات اللي يقوموا في جاري والفترة هذه يستغلوا باش يهزوا حتى صغارهم أطفال باش يهزوهم يربحوا ويربحوهم كزوز فرانك في الأخر ويخسروا مالغزمو حياتهم. وهذا هو الحادث الأليم اللي صار اليوم في حدود 5:25 دقيقة، حادث مروري بالطريق المحلية 887 على مستوى منطقة الغريس من معتمدية مزونة، يتمثل في انقلاب سيارة لنقل العاملات الفلاحيات مما أسفر عن إصابة 13 جريح، إصابة مختلفة ومتفاوتة الخطورة وتوفيوا 2 الله يرحمهم، والبقية نحبوا نطمينوا عليهم. وأول ما سمعت بالحادث قلبي دليلي قال لي ينجم وأكيد باش يكون فيها أطفال لأنه نعرفوا توا برشا شادين دار فيهزوهم باش يخدموا ويدبروا كل زو الصور دي. إن شاء الله ربي يرحمهم. خلنا نطمنوا على البقية. زميلنا شكرا لي ومراسلنا من سيدي بوزيد موجود حاليا في المستشفى محمد صالح غانمي. محمد صباح الخيرات.
1: صباح الخيرات جيهان ومرحبا بكم وكافة مستمعينا أين مكانوا.
0: يعطيك صحة محمد على عين المكان في سبيطار سيدي بوزيد. أعطيني التفاصيل طمني عليهم وفيهم أطفال.
1: أنا توا موجود في سبيطار في المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حيث تم استقبال منذ حوالي 7 وإلى حد الآن مازال يستقبل معناتها في يعني عدد من المصابين وهم 13 حالة وكلها من صفوف نساء، 7 منهم أطفال تراوحت أعمارهم ما بين 13 و 18 سنة، 3 نساء معناتها من 50 إلى 60 سنة والبقية في معناها في منتصف العمر.
0: سبعة منهم أطفال أعمارهم من 13 ل 18 سنة كانوا على متن هالشاحنة لنقل العاملات الفلاحيات.
1: نعم وثلاثة نساء والبقية يعني زوج أخرين ولا ثلاثة تراوحت أعمارهم ما بين 40 و 42 سنة. حاليا يعني في المستشفى وحسب ما أفادنا به في عبد الكريم الغربي كهيئة مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي وسيدي وزيد أنه هذوما معناها تمت السيطرة يعني تمت معينتهم وعلاجهم في ظروف وجيزة باعتبار أنه معناتها وصلهم كان من بداية من سبعة لتسعة تقريبا تمكنوا من السيطرة على علاجهم وتم توجيه حالة إلى المستشفى الجامعي بصفاقس وكذلك ثم والبقية وضعيات مستقرة ثم الزوز تقريبا تقيمان في يعني قسم العظام وهم توا تحت يعني ربما تجرى عليهم عمليات ولكن العمليات حسب ما فادنا به طبيب العظام انه معناها باش تكون عمليات سهله وما فيهاش حتى خطوره.
0: وسنين توفوا منهم الله يرحمهم زوز عمليات فلاحيات.
1: نعم واثنين توفوا وهذوما توفوا معناها في الوقت اللي صار فيه الحادث تم توجيههم وهم هزوهم للمستشفى المحلي بالمزونة وربما تم تسليمهم من طرف وحدات الحرس الوطني.
0: والأطفال شنو لهم إصابتهم مختلفة دونك نذكر انهم 7 أطفال
1: مختلفة. نعم
0: مختلفة. واحد شي يقول لا يرحم اللي توفى ونعود نقوله الوقتاش مش تستمر الحكاية هذية خاصة في الفترة هذية متاع الحوادث متاع السيارات اللي تقلب بالعاملات الفلاحيات. قل لي محمد المنطقة اللي صار فيها الحادث معناها من المناطق السوداء نقولوا هنا معناها
1: تعتبر من المناطق السوداء باعتبارها المنطقة هذه حاضنة لمنها لمئات إن لم نقل ألاف من العاملات باعتبار أنها منطقة فلاحية بامتياز يعني وهذاك علاش يتوجهوا لها حتى ما يجوها من العاملات من معناتها من منزل بوزيان من رياف المزونة من على بعد تقريبا من 60 و40 و50 كيلومتر يجوا باش يشتغلوا في المنطقة هذه.
0: واضح. محمد صالح غانم يعطيك ألف صحة زميلنا، شكرا لكم وراسلنا على عين المكان من المستشفى الجامعي سيدي بوزيد. نذكركم من اليوم 5:25 دقيقة كما كنتوا تسمعوا حادث أليم يصير في منطقة الغريس من معتمدية مزونة، انقلاب سيارة لنقل العاملات فلاحية، زوج توفى والله يرحمهم، إصابات مختلفة في البقية، ومنهم فما 7 أطفال أعمارهم من 13 ل 18 سنة لا يرحمهم. وكهو ودي من عاود نقول الوقتش باش تستمر الحكاية هذه.
2: صباح الناس نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد جلاسيا كل يوم 30 لتر 34 دينار و990 يعود 49 دينار و990 ومعها عبوة تبريد بلاي.

0: في منذ 2011 إلى 2025 تم إتلاف قرابة 90,000 هكتار.
1: 90,000 هكتار خسرناهم
0: من 2011 من 2011 حتى 2025.
1: عمناول هل يعتبر أي تفضل أعلى؟
0: أعلى معناتها أكبر مساحة تم إتلافها سنة 2021 قرابة 25,000 هكتار ولا أكثر شوية. الحقيقة من 2021 بدأت المساحات هذه في تراجع معناتها ضايع بفضل معناتها خطة وطنية تم إعدادها على مستوى الإدارة العامة للغابات طبعا بالاشتراك مع كافة معناتها المتدخلين في القطاع.
1: عم ناول مثلا سي العروسي ربعي كيت مدير حماية الغابات، عم ناول في 2025 قديش سجلنا من حريق وقديش خسرنا مساحات وغابات؟
0: عم ناول سجلنا قرابة أكثر من 1,000 هكتار، قرابة من 1,100 هكتار في حدود 1,000 هكتار. الألف هكتار هذوما سجلنا معناتها أخسرنا فيهم قرابة 4,500 هكتار. معناتها تو كي نقارنوا المساحة هذه بالعدد دونك تعتبر معناتها تم تراجع معناتها على خاطر هذا يرجع الفضل للتدخل السريع اللي يصير خاطر في سنوات كما قلت لك في 2021 كانت عدد الحرائق صغيرة ولكن المساحات كبيرة. السنة الفارطة ومنذ 2021 بدأت تتراجع المساحات هذه، هذا بفضل خطة كبيرة الحقيقة معناتها تم إعدادها وفولي معناتها فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل الحريق هي متواصلة على كامل السنة ولكن تتكثف أباطير من شهر مارس أبريل، يتم التدخل على مستوى البنية التحتية من طرائد نارية ومسالك غابية تم فتحها وتم تهيئتها باش في صورة نشوب الحريق يتم التدخل بسلاسة وبسرعة ويتم السيطرة على الحريق في معناتها في أقرب وقت في وقت وجيز. هذا على مستوى البنية التحتية كذلك فيها نقاط التزود بالمياه هذه يتم التعهد بها ويتم صيانتها باش ما نلقاوش معناتها الماء موجود معناتها بقاء مسافة قريبة في ساعة يتم التدخل ويتم التزود بالماء ويتم السيطرة على الحريق. كذلك يتم التعهد بوسائل التدخل اللي هما الشاحنات الإطفاء هما عندنا هذوما الآلات الكاسحة والماسحة باش يتم فتح في صورة ما معناتها يتم نشوب حريق يتم التدخل بسرعة ويسهلوا ثنية للشاحنات الإطفاء هذوما. طبعا هذا بالاشتراك مع خويانا في الحماية المدنية و بتجهيز كل الأطراف كلها
1: متداخلة أكيد أي لحماية مساحاتنا وغابتنا. إسناسي العروسي من أول العام التوى معنى إحنا عادة الفترة اللي أكثر يبدأ فيها التركيز على الحرائق تبدأ من جوان تبدأ من ماي وسنة من أول العام التوى قديش سجلنا من عدد حرائق؟
0: هي الحرائق معناتها منذ معناتها ترتفع درجات الحراره والماده الاعشاب اللي موجوده تم معناتها تجف تبدا جافه سرعه الالتهاب معناتها والانتشار نتاع الحريق تكثر دونك معناتها نجم نقولوا من بدايه ماي من 1 ماي يتم الاستعداد ويتم معناتها التدخل تكثر شوية التدخلات وتكثر الفترة الأولى من ماي حتى قرابة 20 ولا 25 جويلية تكون التدخلات وأغلبية الحرائق تكون على مستوى المزارع الحبوب والحصيد البقايا نتاع الأشجار نتاع مزارع الحبوب ومن كما قلت لك من جويليا أوت هذوما تبلغ الذروة نتاعهم في تولي الحرائق في على مستوى الغابات والمناطق اللي أكثر فيها غابة وفيها
1: واضح. إسناء احنا في تونس قديش سجلنا للتو؟
0: إلى حد البارح سجلنا قرابة

0: تقريبا 230 تدخل ربما اللي قمنا بهم فيهم قرابة 70 تدخل ربما على مستوى ولا أكثر شوية تقريبا أكثر شوية على مستوى الغابة والغابة الشعراء ربما والبقية أغلبيتهم في على مستوى المزارع ونقطة أخرى للأسف هي يتم التدخل لإطفاء المصبات العشوائية.
1: تم
0: عديد المصبات العشوائية اللي موجودة متاخمة للمناطق الزراعية.
1: يشعلوا الموبيل وبعد مثلا كما البارح شوية بشهيلي ولا شوية ريح تزيد تسرح نقول لنا النار.
0: هذا هو دونك المصبات هذوما اللي موجودين في متاخمة للمناطق الزراعية والمناطق الغابية تجعل غاديكا وساعات تتنقل النار هذه للمساحات المجاورة دونك ديما معناتها تم التدخل فيها باش ما توصلناش للمزارع هذه وتم سيطر عليها في أقرب
1: وقت. في أقرب وقت. شكرا ليك سي العروسي ربعي نورتنا. شكرا ليك وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. شكرا ليك هيت مدير حماية الغابات على تدخلك معنا. صباح الناس.

احنا اثنين عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: انترفيو ولا تصريحات تحليل فني واخبار مع مبعوثينا الخاصين مباشره من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وان شاء الله مربوحه.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظه ما تعلقت
3: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
2: شكون يشرب لك القهوه؟
3: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
2: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
3: زيد عليه بدني الكل بالقرصان نتاعي
2: خلص فيك زيد
1: في وين هي لونس.
2: الو
1: يا حبي خلت ولا علقت انت
2: هي تنوريك فيها.
1: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسه
1: لونس تنسيك السوفرانس.
4: برودوي LTH.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا. 9:36 دقيقة على موزايك فام به كيف شو نقولكم بارا فارماسي بلوس برشا اللي يسمعوا فينا باش يقولوا هي انا كليون عندها ولا كليونت عندهم توا عندي سنين سواء كنت كليونات عندهم موجودين في صفاقس فما زادا كيف كيف في العوينة فما لو سيت دو فونت اون لين زادا كيف كيف موجود واليوم يحبوا يقولوا لكم انه زدنا قربنا لكم اكثر وباش تلقاونا في المروج 5 هوني نحكي على 5 بوينت فونت البارا فارماسي بلوس معنا لو فونداتور سي وسام الفقي. صباح الخير سي وسام.
1: صباح الخير.
0: شحويلك صباح
1: الحمد لله.
0: العقبة الخمستاش وعشرين وخمسة وعشرين إن شاء الله يا ربي
1: الله.
0: مبروك عليكم دونك
1: إنوغراسيون
0: بتاع الخامس بوينت فونت
1: يعيشك ميرسي بوكو
0: أكثر قاعدين
1: فوالا إن فيت احنا بارا فارماسي بلوس بدات من 2014 أون كومونسي في صفاقس أكتويلمون عندنا 3 بوينت فونت في صفاقس وعندنا سيت دو فونت أون لين كيما تفضلت سيتك وقلت وعندنا 2 ans عملنا اكستنسيون في تونس مشينا للعوينة عملنا لو 4ème point de vente واكتويلمون ديسي سامدي لو 13 جوان اون فا اوفرير نو بورت ا موروج 5 سا سوري لو 5ème point de vente دونك ا ترافير لانتين موزايك حبينا نستدعو الناس الكل باش يجيو محذانا ويهنيونا ونفرحوا بهم افيك دي بروموسيون اكسيبسيونيل مرحبا بكم الناس الكل
0: فما دي بروموسيون احنا نحبوا راهو احنا كتبنا فما دي بروموسيون اكسيبسيونيل سورتو في بارا العين نتاعنا هكا تشعل وحده دونك وحسب ما سمعت زاد كيف كيف انه ابار لي برومو اللي باش تعملوهم في لينوغوراسيون على طول العام عندكم اسوام يسر معقوله بارابور لي كونكورون بارابور لي موجود اللي هو سور لو مارشي
1: وي بون سور لو مارشي الحمد لله اوني كلاسي parmi لي بروميي اكطوالمون في تونس
0: لازم احمر
1: وي فوالا دونك دونك الحمد لله عندنا لونسيانتي قلت لك depuis 2014 عملنا عملنا اون ريلاسيون افيك نو كليونتيل اللي هما ولاو نو فون كونفيونس
0: واكتوالمون
1: اون ا بلوس كو 20 كونسيير اللي هما نشرف عليهم انا كفارماسيان واللي هما لازم يكونوا تري بيان فورمي باش يعطيو لو كونسي اديكوا لكل باسيون
0: اكزاكتومون وهذا اللي كي في لا ديفيرونس نقول انا لانه مش كيما معناها تدخل بارا ونقول انا نحير بلي برودوي وساعات نبدا عندي ايدي رسوم تاع شفتو هذايا جربته فلان ولا فلتنا خل ناخذو مدام بهيلي اما كي نلقى بون كونسيي غادي سور بلاس يقول لي لي راه لابوم تاعك تحق هكا راه هذا يمشي لهذا يمشي باهي هذا اللي نستحقو
1: احنا اون بلوس دو سا عندنا بلوس كو 5000 برودوي
0: داكور
1: دونك ديجا باش تكون ملم بهم وباش تفهمهم وبتعرف تعطي ان تري بون كونسي سي با اوسي فاسيل
0: دونك
1: لازم ثم ان نيفو بيان ديتيرمي مني نتاع نتاع سامحني نتاع ان كون بون كونسي باش يتعدى هذا يكون
0: ان كونسي اون طونك فارماسيان دونك تعاون ياسر
1: نتعاون بيان سور احنا لا فورماسيون نتاعنا بون انا قريت في مستير دونك après 50 formations c'est vrai que c'est un petit la parapharmacie c'est un coin de la pharmacie ça c'est vrai mais في الاخر بعد les études هذوما الكل تجم تكون ملم وتجم تعطي اضافه في البروجي هذا
0: داكور دونك نذكرهم انه سافا اتر لو 13 ان شاء الله
1: لو 13 جوان
0: في المروج 5 يكونوا حاضرين دونك هكا بارا فارماسي بلس قربت لكم مروج 5 5ème بوينت فونت فما دي بروموسيون فما على طول العام مانيش نركز كان على البروموسيون تاع لو 13 لانه على طول العام كنت نحكي نسي وسام اسوام ياسر تشجعنا باش نجيو وناخذوا مع عندكم ابار الفونتولين نخلي الكلمه ليك انت وسام تفضل
1: يعطيكم الصحه ميرسي بوكو على حسن الاستضافه نحب اترافير لونتين نتاعكم موزايك نستدعى الناس الكل نستدعكم انتم مرحبا بكم
0: يعيشك
1: دومان دونك ابري دومان بلوتو demain plutôt samedi ça serait le 13 juin à partir de 8 متاع الصباح حتى 10 متاع الليل المغازان نتاعنا في المروج 5 باش يكون اوفر و à partir de 17h il y aurait une petite réception donc مرحبا بكم الناس الكل
0: merci beaucoup مبروك مره اخرى سي وسام الفقي شكرا ليك فونداتور دو بارا فارماسي بلس صباح الناس

0: من كده. ايه هذا؟ ايه بتوفيق على وزي كافي. مرحبا بكم 9:44.
1: اسمع اخبار البلاد مع جهه ميلاد.
0: مرحبا بكل مستمعينا. انجاز طبي جديد نحكي على منصه نجدة افي سي، المنصه اللي نقول لنا ما زالت التو ما عملت الخطوه الكبيره بورتو انقذت حياه. طن نحكي لكم لانه حكينا في مقبل وحكينا برشا على منصه نجدة اللي كانت خاصه بامراض القلب، تو نحكيوا على نجدة افي سي لطف عليكم الخاصه بالجلطات الدماغيه. دونك تم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه بمدنين اجراء اول عمليه لتذويب جلطه دماغيه باستعمال منصه نجدة افي سي اللي تمكنت من انقاذ رجل عمره 45 سنة اليوم الحمد لله يا ربي بصحة جيدة. ناخذ أكثر تفاصيل مع رئيس اللجنة الطبية المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة بمدنين دكتور سامي ميلوشي. دكتورنا صباح الخيرات.
2: صباح الخير ليك ولكافة مستمعات ومستمعية مزيكة شاب. شكراً على الاتباع.
0: شكرا ليك دكتورنا، كنت نورتنا وحكينا على المنصة اليوم منصة نجدة أفي سي تنقذ حياة مواطن تونسي عمره 45 سنة. ياخذوا ما عندك أكثر التفاصيل.
2: الحمد لله اليوم يوم مبارك لأن العالم كله يحتفل بنجاح تونس، نجاح تونس في إطار مشروع نجدة. أنا نحب نأكد كون نجدة مهيش مجرد منصة، نجدة هي مشروع وطني يترجم عن سياسة الدولة وسياسة وزارة الصحة في إنقاذ الأرواح، تقريب الخدمات وتحسين جودتها. نحب نذكر المستمعين كون منصة نجدة بدأت مع الجلطات القلبية والحمد لله أكدت معنات على أرض الواقع جدوى نتاعها في إنقاذ أكثر من 4000 مريض، وهذا يشهد ليه القاسي والداني في تونس وخارج تونس خاصة في المحافل العلمية.
0: منصة نجدة سمحني للجلطات القلبية كانت أنقذت أكثر من 4000 مريض،
2: أكثر من 4000 مريض وفي توقيت قياسي وفي كل مكان وفي كل زمان. هذاك هي الميزة متاعها لأن بطريقة سهلة برشا العباد من قبل تخدم. أما نجدة هي ضمنة حق المواطن والمريض للخدمات الصحية في الحالات الاستعجالية القصوى في أي مكان وفي أي زمان. في إطار الاستراتيجية الوطنية بدأت بالجلطات القلبية اللي هي السبب الأول للوفيات في تونس، ومن بعدها جلطات دماغية وهذا نحكي عليها بأكثر تفاصيل. وتونس سباقة، وبالمناسبة نحب نترحم على الوفيات في الحادث ونأكد من المنبر هذا كون الدولة ووزارة الصحة خمت فيهم ودجا ثم مشروع لنجدة لحوادث الطرقات
0: قريبا. مشروع نجدة حوادث الطرقات
2: ثم معناتها لجنة عمل قاعدة تخدم في إطار نفس التمشي ونحكيت لسيادتك معناتها نجدة لجلطات القلبية فريق عمل فيه معناتها كتيب علمي بعد يترجم عن طريق مهندسين توانسة للمنصة. المنصة نجدة للجلطات القلبية مع تأكدت الجدوى متاحة، وفي الإطار هذايا تكون فريق عمل تحت شرف وزارة الصحة فيه خيرة أطباء الأعصاب في تونس وتحية ليهم كل معناتها شكله بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني الإعلامية ومهندسين توانسة معناتها مسار مريض اللي عنده جلطة دماغية ومن المسار هذاك ترجم للمنصة نجدة. واليوم الحمد لله في مدنين البارح على الساعة 10 صباحا مواطن مريض جاء عمره 45 سنة عنده جلطة دماغية، ما الحمد لله كان معناتها الكشف الصحي بطريقة سريعة عن طريق الاستغلال الفعلي لمنصة نجدة. وقع التشخيص سكانير ايميدياتمو عبر التطبيق في مدنين، وخذينا لافي عن طريق المنصة طبيبة الأعصاب في مستشفى جربة نحيوها بالمناسبة وعطت لي ريكومونداسيون، والمريض معناتها تحصل على الدواء المناسب في وقت قياسي وعبر تنسيق محكم، والحمد لله النتيجة كانت إيجابية وإيجابية للغاية. المريض البارح في صحة جيدة واليوم في صحة جيدة وإلى ريكوبيري كومبليتمون للديفيسيت اللي كان عنده
0: الحمد لله.
2: وهذايا ما هي إلا بداية لأن كيما حكيت لسيادتك هذايا مشروع وطني ديجا كيما معناتها نجدة للجلطات القلبية في مدنين في ماي 2025 السيد الوزير الدالة بدأ معناتها أعطى الأوامر بداية نجدة في سليانة وفي مدنين. الحمد لله بدأت مدنين البارح وإن شاء الله في سليانة وباش تتعمم على تونس كل، أما بخطى ثابتة وبخطى معناتها علمية دقيقة اللي تضمن سلامة المريض وسلامة صحة المريض. وإحنا شفنا الحمد لله يا ربي معناتها ردود الأفعال معناتها بطريقة علمية وطريقة موضوعية نجاح كبير، وهذا بشهادة معناتها أطباء الاختصاص في طب الأعصاب عن طريق الدكتورة بن ساسي اللي أكدت كون زملائها في ألمانيا معناتها اتصلوا بها، ومعناتها فرحانين بالنجاح هذا اللي هو سابقة في تونس وفي العالم، والحمد لله وإن شاء الله القادم أفضل
0: إن شاء الله
2: لسبيل إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الخدمات الصحية في كل مكان وفي كل زمان.
0: ربي خليك، شكرا لك، يعطيك ألف صحة. شكرا لك، نورتنا. دكتور سامي ميلوشي رئيس اللجنة الطبية المستشفى الجامعي حبيب بورقيبة مدنين.
1: في الخدمة، في الكهرباء ولا في دارك، بالشو والموسيقى والأخبار، هكا يبدا نهارك.
0: نهاركم زين، مكملين مع بعضنا حتى للحداش على موزيكا فام 59 دقيقة جديد، والمفاجأة مع ترافل تودو ما توفيش. ترافل تودو طلع واربح معاها، ترافل تودو لأنه قررت تربحكم، وبما أنه الصيف دخل وسخنا بدأت أي نعم طلع واربح مع ترافل تودو. وشو باش تربح؟ باش تربح سيجور في أوتيل 4 إتوال في الحمامات باش تعيش أحلى أيامات الصيف. والسؤال هوني، شنو أكبر نسبة تخفيض موجودة توا عن نزول في ترافل تودو؟ دوك لازمك تجيو في كومنتير على ببليكاسيون تلقاوها توا موجودة في باج ترافل تودو، والجمعة الجاية باش نعلنوا على اسم الفائز. وبمناسبة الصيف البرامج الحصرية مع ترافل تودو زادا ما توفاش، فما 3 ديستيناسيون تحب تعمل تحويسة تبحيرة مغامرة واكتشاف مع ترافل تودو، تنجم تزور 3 وجهات في فواياج واحد، أنتاليا، باميوكال وفتحية. وتصور روحك تتمتع بأجمل شطوط في أنتاليا وتكتشف القلعة القطنية الشهيرة في باميوكال وتعيش أحلى اللحظات بالبحر والطبيعة في فتحية. دونك تذاكر الذهاب والإياب نقولكم باش يكونوا على نوفيلير، فما التنقلات الكاملة 3 ليالي باش تقول تعديهم في أنتاليا في نزل 4 نجوم على الفطور، ليلة في باميوكال في نزل 5 نجوم على الفطور، 3 ليالي في فتحية في نزل 4 إتوال مع إقامة وفطور، جولة في المدينة القديمة بأنتاليا، زيارة للشلالات، نهار كامل باش تعديو رافتينغ ومغامرة وسط الطبيعة، زيارة للباميوكال واكتشاف قلعة القطن وأروع المناظر، كروزيغ زادة في قلب البحر، وهذا الكل بقداش؟ بأربعة ملين ومية وخمسة دينار فقط للشخص الواحد. دونك اللي يسمع فينا ويقول هذه فرصة، نقولك ملا فولا، أمن بلاستك من توا واعمل طلة لأقرب وكالة من وكالات ترافل تودو 38 اللي موجودين في كامل الجمهورية.
1: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM.

0: على موزايك فام 9:56 دقيقة بعد شوية دقيقة مونديال مع ماكي والأخبار. ونذكركم إن شاء الله نقولوا مربوحة للمنتخب الوطني, نذكركم بمبرمجة الأحد على موزايك فام تصبيحة معنا باش نعيشوا الأجواء وتسمعوا كل الأخبار وتعيشوا أجواء المونديال والمنتخب الوطني. دونك البرمجة باش تكون خاصة نهار الأحد على موزايك فام من 5 متاع العشية ل 8 متاع الليل, ريكاب سبور مع ماكي العوني من 8 وحتى للنص الليل, عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من نص الليل ماضي ساعتين متاع الصباح, مينوي ماج مع نوفل وصلاح من ماضي ساعتين للستة متاع الصباح, نتفرجوا ونتبعوا ونناقشوا ونحلوا الأجواء زادة كيف كيف. المباشر معنا ديما على موزايك فام تونس السويد إن شاء الله يا ربي مربوحة للمنتخب التونسي, إديسيون سبيسيال مع اسكندر إبراهيم. دونك هذه الأجواء وهذه البرمجة الخاصة لموزايك فام باش تكونوا معنا نهار لحد لحظة بلحظة. وين ما كنتوا مرحبا بكم مستمعينا, نكلموا بعضنا ساعتنا الثانية من صباح الناس.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك فام.

0: ماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
1: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
3: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
4: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تودو.
5: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا اوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون، ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو اوبيل وسيتروين في تونس.
6: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
7: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
8: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
9: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وفاة عاملتين في القطاع الفلاحي على عين المكان وإصابة 13 أخريات بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الجمعة إثر انقلاب شاحنة خفيفة كانت تقلهن إلى مكان العمل بطريق الرابطة بين معتمديتي رجاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده كهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عبد الكريم الغربي لمراسلنا محمد صالح الغني. من جانبه المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر خليفي يتحدث لموزايك عن تفاصيل إصابات العاملات 13.
11: تمكننا من استقبال 13 مصاب في الاكسيدون تاع المزونة، تمكننا من رعايتهم التامة في أحسن الظروف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحة العروق في صفاقس، عندها إصابة بيديها الزوز إن شاء الله يمنعوا لها يديا منهم، سينو يرجعوا هنا نقوموا باللازم. رقدنا بنية عندها كسر في عظم الفخذ، مصابين الأخرين ازدينا لهم العلاجات اللازمة وروحوا لديارهم، ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبة وقسم الانعاش، وثم مريضة باش تمشي لقسم الجراحة عامة. لبس هم 13 مصاب تمكننا من رعايتهم في أحسن الظروف بتنسيق مع كامل الأقسام في وقت قياسي، تضافر كل الجهود الإدارية والطبية 100% نساء كلهم، وزاد في مقتبل العمر اللي دي سي دي ربي يرحمهم الله يرحمهم أبار اللي دي سي دي اللي جونا كلهم لبس بإذن الله يخرجوا ما عندهم حتى مشكلة إن شاء الله.
10: لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. ويهدف مقترح هذا القانون الأساسي إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. عالميا تراجع أسعار النفط 5% اليوم الجمعة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق وشيك مع إيران. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن قرار قصف إيران الذي كان قد هدد به مساء أمس الخميس، معلنا إلغاء الضربة العسكرية بشكل كامل، وذلك بعد نجاح المحادثات في الوصول إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وموافقتها على التهدئة. وأكد ترامب أن الاتفاق المرتقب حظي بقبول كافة الأطراف المعنية بما في ذلك القيادة الإيرانية، مشيرا إلى أن تفاصيل وموعد التوقيع الرسمي سيتم تحديدها في القريب العاجل. وفي السياق ذاته، الرئيس الأمريكي يبرز أن النقاط النهائية للاتفاق نالت تأييدا وموافقة دولية وإقليمية واسعة، شملت إلى جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كلا من السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: دقيقة مونديال.
14: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، واللي كالعادة تقاو فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. البارح انطلق كأس العالم، وفي الافتتاح المكسيك ربحت جنوب أفريقيا 2-0 مقابل فيها 3 أوراق حمر، زوز الجنوب أفريقيا وورقة حمراء للمكسيك، والأول مرة تصير في مباراة افتتاح المونديال 3 أوراق حمر. ديجا في مونديال 2022 64 مقابلة كاملة، في دورة كاملة فيهم كان 4 أوراق حمر فقط، منهم ورقة حمراء فقط مباشرة. البارح في جنوب أفريقيا والمكسيك 3 ورقات حمراء مباشرة، وحكم غريب شوية البارح خاصة في لحظة الإعلان على قرار، ومن بعد الفار تلعثم شوية وضاع الحكم البرازيلي سامباي، والفيديو متاعو دارت برشا داير، تلقاها موجودة على الباج متاعنا سبور باي موزاي كفم. المقابلة الثانية، الفجر كوريا ربح، كوريا الجنوبية ربحت جمهورية التشيك 2-1. كوريا الجنوبية كانت خاسرة 1-0 لحد دقيقة 68، دقيقة اللي عدلت فيها، وفي دقيقة 80 سجلت هدف الانتصار. دونك في ثاني المقابلات كوريا الجنوبية تفوز على جمهورية التشيك 2-1. بالنسبة لبرنامج اليوم، في 3 مقابلات، مقابلة 8 متاع ليل هي زوز مقابلات عفوا، مقابلة 8 متاع ليل هي مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك، والمقابلة الثانية ماضي ساعتين متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي. زوز مقابلات هذوما يسبقوهم كل واحدة حفل افتتاح، بما أنه المونديال في 3 بلدان مختلفة فإنه 3 حفلات افتتاح، واحدة كانت البارح في المكسيك، اليوم باش تكون واحدة في العشية في كندا، والثانية مع ماضي ساعة متاع الليل تنطلق الحفلة ولا قبل شوية في الولايات المتحدة الأمريكية. نحكيه على منافسنا في المونديال، منتخب اليابان اللي تلقى ضربة موجعة بتأكد غياب قائد الفريق اندو اللي تأكد غيابه على المونديال، لاعب ليفربول متوسط الميدان وقائد المنتخب الياباني بسبب الإصابة هذية، وبسبب عمره 33 سنة قرر انه يعتزل كرة القدم دوليا وغادر المونديال، ماهوش باش يكون موجود في قائمة المنتخب الياباني لكأس العالم. كانت هذه أول دقيقة مونديال اليوم، الموعد الجاي في دقيقة مونديال هو نص النهار، سينو خليكم عجيين في صباح الناس.
12: دقيقة مونديال.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
15: صباح

0: بوان مارشي. وين باش تهزنا فاطمه؟ صباح الخيرات.
1: اهلا وسهلا. صباح الفل جيجي. اليوم مشينا لسوق الجمعه، خذينا فكره على اسعار قفة التونسي. نبداو مع الغله اللي لقيناها، لقينا التوت بون هما راهم كاتبين بالبرطل جهه. نلقاو التوت 5000 رطل اللي هو الكيلو نتاعو على 10000، حب الملوك على 8 دينارات الرطل، اللوز الاخضر موجود الكيلو على 2500، فما المشمش على 5 دينارات، الخوخ 2500، فما الدقلة أسوين كما نلقاها على 6 دينارات، فما زيدة على 7500، العوينة على 3500، التفاح نلقاها على 5 دينارات، البطيخ هوني بالكعبر أنا مش نحكيه على الكيلو، كعبة البطيخ موجودة على 2500، كما زيدة الخوخ وتبقايا نلقاها على 2500. نكملوا دورتنا في سوق الجمعة، السبناخ موجود على 4 دينارات، اللوبيا الحمراء على 5 دينارات اللي هي 4980 مكتوبة، الطماطم الشمسي موجودة على 2200، القارس 3500، فما البصل كيلو نتاعو على دينار و400، البطاطا زادا طايح صومها نلقاها دينار 800 وصلت حتى ل 2500 جهين. اليوم في سوق الجمعة موجودة على دينار و800، فما زادا البصل الأحمر هوني على دينار و600، اللوبيا الخضراء 5000، فما طماطم زادا نوع آخر متاع طماطم فما على 3000 كيلو، ولد القمرة على 2000، بيتنجانة كيلو نتاعها على 2000، الفلفل على 2200، وكعبة الخس موجودة على دينار و500. خرجنا من السوق مشينا الحي الصحة، شفنا دجاج، لقينا دجاج هوني نبداو مع الاسكالوب دو داند موجود على 18 دينار، اسكالوب بولي موجود على 19 دينار، الدجاج هوني نحكيو بالكيلو على 8500، خذ الدجاج الكيلو على 13 دينار، الكبدة الدجاج على 17 دينار، كويس دو داند موجود على 11500، السبيك على 16 دينار، والصدر نتاع الدجاج اللي باش نكملوا بيه جهين على 14 دينار.
0: يعطيك الف صحة. كانت هذه دورتنا اليوم في المارشي مع فاطمة، خليكم معنا.

0: يا مرحبا يا مرحبا بكل مستمعينا. هذه صباح نس
1: اسمع اخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: اسمع مليح مليح معانا الاخبار. به الاخبار اللي باش نقوله باش يفرح ناس وممكن باش يغشش ناس. ايش نعمل انا ترى فرحنا ملي جيهان؟ مش نفرحكم، شو نقول لكم؟ نقول لكم انه كيما في فتره ما كي غلي قلت انه غلي وقلنا له الاسعار وصلت ووصلت ووصلت للفترينه، لكن كي تيح السعر فنحب نفرح. نقول لكم انه سعر الذهب طاح، فرحنا ناس وغششنا منكم بعض التجار اللي يقول لك عليه بربي تواجهت جي تو انا باش يجيوني يقولوا لي هاي جيهان قالت في موزايك سعر الذهب طاح. انا لا يا سيدي ما يساعدنيش، ما طاحش عندي. طاح ولا ما طاحش الذهب؟ رئيس الغرفه الوطنيه للتجار المسوخ سي حاتم بن يوسف، نورتني سي حاتم، مرحبا.
2: هي حقيقه هي بشرى، خاطر غلاب السوم جنوني. احنا حتى كتجار وبكل صراحه ما نحبوش غلاء الذهب، خاطر الطاقة الشرائية نتاع المواطن التونسي ما تحملش الأسواق هذه. وصل ل 380 ألف، نحكي على الذوق في مونتاج ديما نوضح. فهمني هبط توا تقريب 280 و5، حسيلو اليوم طلع وقت عارف يتحرك هو. اليوم في 295 297 عيار 18، تنجم تقول هبط في 100 دينار.
0: اليوم شريان 297،
2: لا لا ذهب عيار 18 تكلفته من أمه،
0: من أمه باه.
2: بس المواطن يفهم، خلينا نقعد نحكي لهم على اللونس والذهب الخام، مش فهموني. يقول له 18 المواطن يفهم، فهمني؟

0: تحكي عن صيغية نفس السعر على في الفيترينة راهو.
1: إيه مع الوقت إيش قلت لك هذه كلمتي اللي قلتها أنا مع الوقت لا واحد أب زيد يصبر شوية مش يهبط في الفيترينات.
0: هو قديش هو وصل في فترة ما حتى 500 في الفيترينة.
1: 500 وحتى فيما فوق. اليوم احنا مثلا التاجر اللي مش يربح مثلا 500,000 احنا همش الربح بتاعنا 2.5%. تو التاجر برس ماله يبيع مثلا يربح ببيع اصطاب 10% فيها 200,000 ولا 100,000 يبيعها تو حاليا مش يجدد برخص. فهمتني؟ معناتها يهبط تدريجيا مش في ليلة وضحاها الذهب خطر. الذهب احنا اللي علم صقل عليه الدعامة صقل عليه اداءات خصاصة احنا خلصوا اداءات. فهمتني؟ ما اما هو بشرة اللي طاح مال هنا مديده اخرى في الفيترينات زاد كيف كيف خاطر شيء رابط بعضه
0: كيف كيف قاعد باش يتيح من مده الاخرى في الفيترينات لوين ينجم يوصل معناه يتيح قداش يولي ليانا من 500 هذا و480 قداش نلقاه في الفيترينات
1: ينجم كان يزيد يقعد هكا ويزيد يهبط شويه اخر نجم ب 400-420 تولي تشري راه كان يقعد هكا ويزيد يهبط اما كان رجع طلع خاطر هذه حاجه اما لا اكد لك هو باش يهبط. عندك أخيرا روسيا باعت 28 طرناطة ذهب ومازلت قاعدة تبيع نجم يكون سبب من الأسباب في رخص الذهب هذا مصدر موثوق روسيا باعت 28 طن ذهب معناتها ذهب خام ذهب خام فابني في الأسواق العالمية ومازلت قاعدة تبيع
0: بصحات معناها اليوم ذهب كاس نقولنا قديش كانوا قديش صبحت وبعد الأسعار اللي طاحت في النهارين هذول
1: اليوم السوق اللي قلت لك اليوم الكاس اليوم الكاس في السوق خاطر نكلمك صراحة التجار متخوفين من زيادة الطيح هو السوق الأصلي اليوم 280-285 ولكن قاعدين يشريوا ب 250-260 نظيفة كاكا يقول لك يا أخويا نشريه غد وزيد يهبط لي الذهب نخسر فيه معناتها خوفا هو طبيعي يقول لك انا اليوم 295 عيار 18 تكلفته من لمو التاجر 290-285 يشري تو متخوفين فما خاطر حاجات تعطي هكا اللي هو مازال باش يطيح
0: مازال باش يطيح اي ما مازالش هك بشرت هكا توا مثلا اللي قادمين على عرس ولا على يحب تشي قطيعه ذهب اللي ما قدرتش عليها اما ان شاء الله كيعملوا دوره اليوم عند الصيغيه ما يقولوا لهمش كل اللي قال لك جهين قالت من برا الجهين تاخذ لك هي الذهب اللي قالت عليه
1: لا لا يطيحوا التجار ينقصوا ما شو هو التنقيص من الارباح
0: التنقيص من الارباح
1: هي ما قداميش انا قلت لك 10 مليون كي قفاها 100,000 اليوم يبيع قول لك ربحك نعاود نشري السلعه جديده معك
0: والسلعة اللي باش يشريها باش تكون أرخص.
1: أي أوكي أي. أوكي ربحوا من بعد كي يجدد يربح غادي. أما يبيع باش يبيع توقع تقدر تجاه.
0: واضح.
1: ديما نقول لك راهو الذهب ديما نعاود عمره ما كان غالي الذهب. مهما كانت. الذهب راهو عملة قوية ياسر. عالميا عندك ذهبك فوق منك خاتمك ولا فرتك في أي بلاد في العالم في الكرة الأرضية تهبط تتصرف تلقى فلوس. ما فماش حاجة غير الذهب.
0: الذهب والذهب.
1: فماش. الذهب اقوى من الدولار شنو
0: واضح معناها هذيك الاغنيه نتاع افهمني وخذ اللي تحب ولا تقول لي فضه وذهب
1: لا لا
0: لا لا لا ما تمشيش في المواقف هذه
1: الذهب والذهب وين نسيت على لطف مرضى لطف على اي كان وتوعد واحد في اي بر في العالم
0: راهو بيناتنا سي حاتم توا شكون يحب توا كل مرأة تحب الذهب وتتكسي بالذهب اما الاسعار هي اللي مهربه الناس الكل الحق نتاع ربي معناها اليوم هاوك علاش قلنا لهم اي هاوك توكي قلنا لهم انه بدا باش يتيح ان شاء الله بركه التجار نلقاو في الفيترين راه باش ندوروا عليكم في الفيترين قال هاوك سي حاتم بن يوسف
1: قال لا لا صحيح قلت قاعد هابط اما تدريجيا مش اليوم طاح البارح اليوم التاجر ما بيعليش بالخساره ومعذور التاجر
0: اي معناها الايامات الجايه اي نتبعوا سي حاتم يعطيك الصحه
1: شويه بشويه دارك لك
0: ربي يخليك سيدي نهارك زين ربي يفضلك سي حاتم بن يوسف رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المصوغ
2: صباح الناس مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا مرة برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل.

0: ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميني ماج مع نوفل وصليح، والبث المباشر للمقابله من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
2: الكوب دي موند جات ومعها تبدأ الكادوة. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: هو غنى وقال شكرا للناس اللي شني اللي حصلوا. عمرو دياب قال شكرا واحنا
1: تتكلم رفيق
0: أقول أقول نورمال مورا
1: أخصائل أخصائل غنيت أنت رك
0: ولا وحافظ كلمات مقبلة ويبدأ يغني فيهم معناه ككل مراهق
1: يتمتم
0: كل مراهق
1: كل ما يعرف شيء.
0: وبعد قلت له كمل لي كمل الكلمات ما بيه أوكي شيف وفيق تسويت
2: دبارة الشيف.
0: يا مرحبا يا شيفنا في دبارة جديدة صباح الخير.
1: مرحبتين صباح جيجي
0: شحوي لك انت
1: لبيه الحمد لله الحمد لله
0: من السماء البارح واليوم
1: هيل هيل هيل هيل ان شاء الله اخويا تشد ثنية كي من هكيك
0: ليه نهار لحد قال لك باش تسخن ونهار اثنين باش تبدا اسخن واسخن
1: باهي مرحبا مالا حضروا له احنا من تو حضروا له احنا جماعة اللي عندهم شوية مشاكل في السخانة وكل شيء حضروا ياهم شوية مناشف شوية عطر شيء شوية تنسيب شكل المنشفة الصغيرة الصباح
0: وكل ما روح العشية
1: ما روح العشية فما كل ما روح صغار تغرى فيهم توليمة هذي بعشرة الفرنكة كي تدور تحطها في وجهك كي تمروح
0: بها بالفيل هذيك أي شوفه أي ليلة ما بتمروح هذيك
1: ولا لا نعرف غير
0: يعني أنا كل منتيلاتور عرفت صغيرة
1: طبش تولي طبش تروح جنراسيون جديدة تليفون ومروحة في يده كي سي
0: والله
1: اكزاكتومون قهوة الناس الكل مع البرجر اللي هي معمولة بالسفنارية والكرومب وكل شيء صحيت في كريسة لي ومش نعملوها بالكروفيت اوكي بلاد ريزيستانس مش نعملو بولي ايبينار شامبينيون مش نعملو بالسبنيخ والشامبينيون مي مش نعملو فارسي وفيه فاستين دو دو دو فاسون مزيانين وفي الاخر بالكل باش نخمو شويه باش نقولوا في لي روسيت نتاعنا نحكيوا شويه على السونغ لوتين على خاطر ولا موجود معناها بطريقه معناها مليح في تونس وكيسو سوا في العالم
0: كل شيء
1: وبرشا يطلبوا
0: به حتى في روسيت وكل
1: صحيح دونك باش نعملوا ان براونيز سونغ لوتين باش نعملوا براونيز بالغله شيحه مي سونغ لوتين باهي. بالنسبه للسلات كل سلو اللي بها الفايده هي نقولوا نحن باش نطيحوا الكرومب باهي. كيفاش باش نطيحوا الكرومب؟ باش ناخذ اول حاجه الكرومب الاحمر كرومب الاخضر وناخذوا معاهم السفناريه. بالنسبه للكرنب الاخضر والكرنب الاحمر نحطوه في كسكاس ونصبوا عليه شويه سكر وملح شويه نفس صغيره سكر نفس صغيره ملح نخدموها باليد كي من هكايا ونخليوها وحده وحده حتى لي تذبال وتسيب الماء نتاعها وكل شيء. وهذاك هو البيوت اللي حشنا بيه اكل ماء هذاك اللي يقعد راهو هذاك نزيدوا نعملوا بيه نحن الصوص نتاع الصوص نتاع المايونيز نتاعنا نحن هاك علاش ما لازمش نحطوا برشا ملح وبرشا سكر شويه باش جوست نكسروا لي فيبر ونسيبوا الماء بعديك نعملوا الصوص مايونيز نتاعنا عظم زيت موتارد كالعاده نفس الفاسون فما شكون يزيد شويه كيتشوب وفما زاد كيف يزيد داك الماء اللي قلنا نتاع الكرومب باش نعملوا الصوص هذيك. دونك ولات السلطه نتاعنا شويه الكرومب طايح المايونيز نتاعنا نحنا عندك السفنيره كيف رابي نخليوها هكاك ناتور نخلطوا كل شيء مع بعضه شنو باش يجي معاه هذا باش يجي معاه كعبه كروفيت لي كروفيت ساهله ياسر باش نحطوا كعبه كروفيت باش نطرف ماء نحط فيه شويه ملح نحيو من قشره من كعبه كروفيت ونطيبوه مده 45 نقولوا ما بين 45 ثانيه دقيقه في نار قويه برشا يبدا يغلي الماء تخرج وتخلي الكروفيت نتاعك تكمل الكويسون نتاعها كان تحب تزيد تكمل الطياب هي صب عليها شويه زيت خليها زيت زيتونه خليها تبرد بالزيت نتاعها هي تو تجيك كروكونت وباهيه وماهيش شاحه واللي تغصص وما تعرف كروفيت راه مازمش تكون كويسون نتاعها اكثر من اللازم. نخلطوا سلطه كل سلو هذيك الكل المايونيز والكرومب وكل شيء تنجم تحطها في دي بيتيت فيرين في دي كوبيل معهم دي رونديل نتاع طماطم سورتو العظم اللي يبزل كيف عظمها نتاع 10 دقائق تقصها على 2 ولا على 4 وتحطها تزينها مع السلطه نتاعك تعطي سلطه سامباتيك وباهيه فوالا. دونك بالنسبه للدوز روسيت مش نعملوا افخاذ نتاع دجاج بس بنيخ وشامبينيون باه باش نكلموا الدجاج نتاعنا اول حاجه ناخذوا الافخاذ نتاع الدجاج نقصوهم على اثنين ومن بعد نحيوهم العظم نعملوهم ديزوسي دونك اون دي بلاك هكا تروف هكا نقولوا نحنا في كف اليد هكا نفوحها مليح تحت الجلد كالعاده نحب نفوح الدجاج موتارد شويه بصل بودر كان تحب كان عندك ثوم كليل زعتر وكل شيء ومن بعد نجيو في الوسط بالنسبه للدجاج هذيك ونحطوا الفرصه نتاعنا. الفرصه نتاعنا كيفاش باش نعملوها؟ باش نقليو في الزيت زيت زيتونه طرف بصل السبناخ والشامبينيون كل ما بعضهم باش يسيبوا الماء نتاعهم وكل شيء بربي كل ماء هذاك ما تلوحوهوش هذاك الماء نجم نحطوه نحن في الكوشه مع الدجاج من بعد باش يكمل الطياب نتاعهم. ما عملناش الفارس نتاعنا هذيا سكرناها كيما هكا باش تولي كيما الكعبات العظم هكا ونحمروهم مليح في الغاز ونكملوهم يتيبوا في الفور كي طابوا غير درجين نخرجوا الدجاج وكل مقله هذيك هذه في وسطها هي نعاود نرمي فيها شويه شامبينيون نعاود نرمي فيها شويه بصل نعاود نرمي نرمي فيها شويه ماء نخليوها تيب تيب فك فك القصع الطنجره اللي مشيت في الفور ديريكتومون نحاولوا ننظفوا القاع نتاع البلاكو فور هذيك اللي هي فيها الروح نتاع الدجاج وكل شيء. فالاخر بكل نحطوا شويه كريم فريش, رانا ما نتيبوش بالكريم فريش, رانا جوست اون فيني نكملوا الفينيسيون نتاع الصوص نتاعنا بالكريم فريش, نخلطوا كل شيء مع بعضه ونجيو نصبوهم فوقك لي بولي هذوك اللي يبداوك فرسي من الداخل وكل شيء. لاكومبانيمون تاعك تنجم تعمل معاهم روز ابيض, تنجم تعمل معاهم دي بوم دو تير, بطاطا مقصوصين دي كوب هكا شويه سوتي معاهم شويه فلفل احمر وشويه بصل وكل شيء يمشوا في الفور, ولا كعبه فريت على رواحنا. دونك نجمو نعملوا امبلا بور انفون للاولاد زاده يعملوا بهم جو باهي. الدسير نتاعنا, الدسير نتاعنا ما فماش ما اسهل منه. فما الفيرسيون نتاعنا نحن التونسيه اسمها المعشاش, وفما الفيرسيون نتاع العالم الاخر اسمه براونيز, ولكم سديد النظر به هذه ما فيهاش تطيب, معناها الروسيت هذه بلاش تطيب, هذيك علاش سهله برشا. لي زانغريديون الشايحين مش ناخذهم, مش ناخذوا اما دقله ولا مش ناخذوا مشماش الشايح ولا مش ناخذوا العوينه اوكي الشايحه, هذوما هما واحد منهم ولا ثلاثه كان حبوا نخلطهم. شنو نعملوا نحنا؟ ناخذوا من الاول بكل 50 غرام ولا 50 غرام نتاع لوز ولا 50 غرام نتاع كاكاوي, نحمروهم مليح مليح بالقشره نتاعهم, نضربوهم من بعد في الميكسير وهما باردين خاطر لازمها تبردك اللوز هذاك. ومن بعد اللوز هذاك شنو نعملوا له؟ ساهل ياسر, ناخذوا شويه الدقله نتاعنا نرفسوها ولا نحطوها في الميكرووند باش تسخن شويه, نخلطوها معك الدقله وكل شيء, نزيدوا عليه مغرفه صغيره رب ولا مغرفه صغيره عسل. بالنسبه للدسير نتاعنا سيوفي على روحه, ما تنساش الكاكاو, اما كاكاو ولا شوكولا نوار, شوكولا نوار سون غلوتين موجود, الشوكولا نوار زاد كيف كيف, نخلطوا كل شيء مع بعضه. اي نعملوا نحن اللي نحبوا, كان نحبوا نعملوا دي كاري هكا دي كاري صغار, تحبوا نعملوا دي بوليت, كان عندك دي مول انت نتاع الكلاصون, كان عندك دي مول نتاع الباتيسري كي يحطوا تحطهم في وسطهم ومن بعد يبسوا هما وحدهم, دونك ما فماش كويسون. في الاخر بكل تسخن شويه شوكولا نوار في الميكرووند ديريكتومون, دي كو صغار بربي تسخن في الميكرووند 10 سكوندات 10 سكوندات صحيت فهمت هكا, تخلط مليح مليح, تاخذ تون تاعك هذوكم لي براونيز تغطيهم في تغطسهم في في الشوكولا نوار, تزيد فوقهم من الاخر بكل فلور دو سيل, ما تنساش شويه ملح زاد كيف كيف مع الشوكولاته المره هذيك, تعطيك ان ديسير سون غلوتين, تنجم تكبر يولي جاتو كبير, نجم تولي سيرفاس من لوطه زاد كيف كيف, معناها مش كان حاجه صغار, نجم يكون حتى ان جاتو دانيفيرسير معمول بالطريقه هذه في دي مول كبير ويتقص وبيان ديكوري وكل شيء. فوالا صحه باش فين الناس كل.
0: ميرسي بوكو شيف,
1: صحه ميرسي
0: بوكو ويكان. دونك معنا الشيف وفيق في دبارة جديدة. دبارة الشيف صباح الناس.

وصباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فاهم.

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحاجة سوالي مزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بنزل قليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سيرام وموزايك فام. أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن. عروض عربية لقاءات نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم. جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس فضاء سينما دار نزل مرادي أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30
1: كل يوم هو لنص النهار إلى نهار جمعة. تعرفوا نكون معكم حتى ال11 ونهار جمعة فما فقرات ما نستغنيوش عليهم كما ذي الفقرة اللي بيش نسرحوا بخيلنا معاه. تصور يتابعونا لايف على باجنا صباح النساء على الفيسبوك اسمها إيفازيون.
0: إيفازيون
1: رمزي العربي كما كون نهار جمعة معنا نهزنا في بلاصة مزيانة نكتشفوا تونسنا. صباح الخيرات.
2: صباح الفل والياسمين والشمس والدفي والبحر والشيخات. دونك جاي تو السيف عشاك فوا باش نمشيو نقترحوا عليهم بلاصة مزيانة ينجموا يزوروها في تونس كل سوا يعديو نهار ويكاند 3-4 أيام. وبلاصتنا اليوم غير البلايص الكل باش نحكيو على قرقنا جيان
1: يلي ماشي للجزيرة
2: يلي ماشي للجزيرة وتبير القرقني وفريود مير والحاجات المزيانة اللي غاديكا. الجزيرة اللي في البحر يكتب التاريخ كل نهار فما بلاصه تنجم تزورها وفما بلايص تحس روحك رجعت لها قبل ما تمشي لها اصلا. وقرقنا من نوع هذية لانه اول ما تركب البطاح من سفيق استبدل الحكاية. البحر من كل جهة والنسمة المالحة تبدل المزاج كأنك قاعد تخلي وراك الحس وتدخل لعالم آخر. عالم مازال محافظ على روحه وعلى تقاليده وعلى العلاقة الخاصة اللي تربط الإنسان بالطبيعة. قرقنا يا سادة ويا مادة مش مجرد جزر, قرقنا أسلوب حياة وهذا تنجم تشوفوه من خلال تصور مسلم بالعلي اللي قاعدين نشوفوا فيهم تويكا على الباج متاعنا. على خاطر لهنا البحر ما هوش منظرك هاو تتفرج فيه, البحر فرد من العائلة. وين أكثر الحاجات اللي تبهت اللي زورها هي المد والجزر. برفواك تمشي باش تعوم
1: البحر نازح وتلقى البحر أي سبحان الله تضرب قديش باش تخلط له
2: أي ولا ساعات تبدأ ريقة البحر بعدك تقوم الصباح تلقى البحر مشي على روحه
1: أخلط عليه.
2: برفواك ياخذوا الفليك وتنش تقدم القدام باش نجم تعمل غطسة. من أحسن الحاجات اللي موجودين غاديكا ويعملها مرتين في النهار تقريب. البحر يبدل الملامح متاعه وساعات يرجع برشا وساعات يرجع لغطيها من جديد. وأهل قرقنا تعلموا يعيشوا مع الإيقاع الطبيعي جهين 100 سنين حتى أنهم اخترعوا واحدة من أذكى طرق الصيد التقليدية في العالم اللي هي الشرام. مش مجرد وسيلة صيد لكنها جزء من الهوية تاع الجزيرة. حواجز عملوها من الجريد متاع النخل وسط البحر تستغل الحركة متاع المد والجزر ولهنا تولي كأنها مصيد الحوت جهة وحده. دايور احنا كي نمشي والقرقنا ما فهميش لازم كل يوم صباح والابتداج فرويد مير دونك تور سنار حوت ديما معناها التفاصيل هذوما يكونوا موجودين. وقرقنا مزيانة برشا. أجمل طريقة باش تكتشف الجزيرة متاعنا هي البسكليت. الثنيات هادية والمناظر تتبدل كل شوية وتجم تبدأ من العطاية وتشد الطريق لسيدي فريج بين البحر النخل والفليك التقليدية وإلا تعمل سيركوي للرملة وين تشوف القرى الصغيرة غاديكا والحياة اليومية لجماعة قرقنا وتكمل تمشي حتى برج الحصار وين التاريخ يطلع البحر من فوق الأسوار القديمة. وفي كل دورة متاع عجلة تلقى تصويرة جديدة صيد يصلح في الشبكة متاعه ونخلة تميل على البحر ما وحنا كي نمشو في إيفازيون نعيشوا كتفاصيل مع الناس ناكلوا مكلتهم نلبسوا لبستهم نعيشوا تفاصيلهم وذاك جزء يعني من التجربة في حد ذاتها مش انك تمشي البلاصة كهو لكن ريال مو تعيش شوية من ناحيتهم. أما إذا كان جاء وقت العومين فقرقنا تعرف كيفاش تدلل ضيوفها. سيدي فريج هو من أشهر الشطوط اللي موجودين غاديكا بحره الصافي والرمال الذهبية. والمميز في بحر قرقنا إنه هادي وديفي كأنه مصمم باش ترتاح فيه. أما سر قرقنا الحقيقي مش في البحر ولا في الشطوط ولا حتى في النخل, سرها في ناسها في البحار اللي حيك قبل ما يعرف اسمك وفي الجارة اللي تعرض عليك كيستي كأنها تعرفك من سنين وفي اللمة العائلية اللي مازلت محافظة على روحها وفي الإحساس الجميل اللي يخليك تبطى شوية وتعيش اللحظة وقت اللي تغرب الشمس فوق سيدي فريج ولا الرملة وترجع لفليك البورت وتولي السماء بين البرتقالي والأحمر تفهم عليش برشا ناس تزور قرقنا مرة ترجع لها وترجع لها حتى 10 مرات على خاطر قرقنا ما تتزارش كهو قرقنا تتعاش. أما بالنسبة لي أنا قرقنا تذكرنا بحاجة مهمة برشا، إنه أجمل الثروات مش ديما اللي تتقاس بالفلوس، ساعات تكون جزيرة صغيرة دايرة بالبحر لكنها كبيرة برشا في قلوب ناسها. هذيك علاش ننصحكم الناس الكل أو جاي الصيف تنجموا تمشيوا القرقنة تعيشوا تفاصيلها، تمشيوا للبلايص اللي قلناكم عليها، تعملوا دوليشة بالبسكليت سيرتو، حتى تنجم تعمل بادل وكاياك معناها غريكة موجود وتعمل من أحسن الحاجات اللي يعني تعجبني هو البسكيلة قبل المغرب، لأنه تبدأ الناس هادية والكياسات فارغة وانت فما نخل حاجة مشهورة برشا في قرقنا اليوم، نخل نخل على البحر ديريكت معناها الحقيقة سنساسيون مزيانة مع هالموزيكا المزيانة اللي تسمعها والجو متاحها، وطبعا تصور أكيد باش تعيشوا نهارين وإلا ثلاثة أيام من أحسن ما فما. دونك هذه الديستيناسيون متاعنا للويكاند، ونقولوا في الدخر على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيش.
1: شكرا.

قاعد يدلوا البابي نتاعهم جوايز انيفرسير سي قاسم الشماخي ديكاس من عند احفاده من عند ياسين ادم يوسف يسر وبيا وكل العائله يقولوا له كل عام وانت حي بالف خير سي قاسم. ثم زاد كلمتونا على ريبوندور موزايك اف ام لشكون تمنيتوا اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صباح الخير يا موزايك، انا عواطف من نابل. نحب نهني مرت ولدي بمناسبة عيد ميلادها، تنقلها كل عام وانتي حية بخير.
2: الو عسامة موزايك، انا سعيدة الدلاجة نيسي من هني ولد اختي حسين بعيد ميلادك، نقول ان شاء الله طول عمره يعطيك ما تتمنى، يعطيكم الصحة موزايك.
3: بونجور توت ليكيب موزايك، حبيت نعمل اليوم ديديكاس مناسبة عيد ميلاد بابا عبد العزيز بن سيب اترافير فوزون، ونحب نقول له ربي فضلك يا بابا ويعطيك الصحة والعافية وطول العمر.
4: أخي موزايك، أنا سعيدة هدينا وتوزي محزن عشان نحب نهني بنت بنتين وزينة دريد اليوم بعيد ميلادها، قلها يا لوجي ربي فضلك لينا وخالتك مامي وفرح وأمك مريم وأخوك أدومة وربعتك الوقت الطيب ورب نشحك ربي خليك لينا يا لولو يا غالية.
5: انا ماني نباجي من نزل بوزارفة، ولا اليوم عيد ميلاد اخواتي الزوز لبنى وامل، نقول ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ربي يفضلكم، وان شاء الله ربي يخلي لكم اولادكم، وان شاء الله العقبال 100 سنه وربي ان شاء الله يفضلهم.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
6: وفات ليميسيون لليوم، شكرا ليكم على الاستماع جملة في ساعة تعديت الجمعة، نتقابلوا الويكاند جاي، خليكم عاجيين بن عبد الله بعد شوي في فريكونس ايكولو. ميرسي لفاطمة اللي حضرتنا لانيفرسير، ميرسي الكريمة في ستاندار، ميرسي لبنى ديجيتال، ميرسي رفيق المخرج متاعنا. نتقابلوا ملا نهار الاثنين، شيا طيبة، بون ويكاند، في الامان، باي.

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء؟
2: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي رباوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
3: أنا في كوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، مش فرق.
1: التبني موضوع فرع من هالجماعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا انرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
6: أولا انرجي، معكم باتجاه المستقبل.
0: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تراجع أسعار النفط ب 5% صباح اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن المفاوضات النهائية مع الولايات المتحدة ستركز على القضايا النووية والاقتصادية، وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني. وكالة مهر تقول إن مسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تنهي الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان، وتضمن الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمدة. نيودلهي تستدعي نائب رئيس البعثة الأمريكية لديها للاحتجاج بشأن ضربات عسكرية أمريكية استهدفت سفنا تجارية قبالة سواحل عمان، وهذه هي المرة الثانية التي تعبر فيها نيودلهي عن استيائها خلال 3 أيام، حيث قتل 3 بحارة هنود في هجوم أمريكي استهدف ناقلة نفط. رئيس نيجيريا يعلن أنه تم قتل 13,000 إرهابي على الأقل في نيجيريا خلال العام الماضي، وأن أكثر من 124,000 مقاتل وأفراد عائلاتهم سلموا أسلحتهم منذ العام 2023 من خلال عملية الممر الآمن، مؤكدا أن حصيلة القتلى جراء الإرهاب انخفضت في نيجيريا بنسبة 81% منذ توليه السلطة في ماي من سنة 2023. رغم أن الرياضة تقدم عادة باعتبارها مساحة للتنافس والتقارب بين الشعوب، فإن التاريخ يظهر أن الحروب والنزاعات الدولية كانت حاضرة في أكثر من محطة رياضية كبرى، بل تسببت أحيانا في إلغاء بطولات عالمية كاملة. تقرير غفران العكرمي.
8: تقام منافسات كأس العالم 2026 هذا العام في ظرف دولي معقد، إذ تتزامن مع استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في سابقة لافتة تجمع بين دولة منظمة للبطولة ومنتخب يمثل دولة منخرطة في نزاع مباشر معها. غير أن تدخل الرياضة مع الحروب ليس أمرا جديدا، فقد شهد تاريخ كأس العالم والألعاب الأولمبية محطات عديدة تأثرت فيها المنافسات الرياضية بالأزمة الدولية، فالحرب العالمية الثانية أدت إلى إلغاء نسختي كأس العالم لسنة 1942 و1946، كما تسببت في إلغاء الألعاب الأولمبية عامي 1940 و1944 بعد أن كانت الحروب قد أطاحت أيضا بدورة 1916 الأولمبية خلال الحرب العالمية الأولى. في المقابل أقيمت عدة نسخ من كأس العالم رغم اندلاع نزاعات كبرى، من بينها الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي وحرب فيتنام التي تزامنت مع خمس دورات متتالية للمونديال، إضافة إلى حربي البوسنة والعراق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل أشهر من مونديال قطر 2022. وتبرز خصوصية نسخة 2026 في كونها تقام وسط تصاعد التوترات في أكثر من منطقة بالعالم، أبرزها الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب استمرار النزاعات في أوكرانيا والسودان والتصعيد في الشرق الأوسط.
7: في الشأن الوطني، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على خلفية القضية المتعلقة بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما بمنطقة مرسى القنطاوي. كما وجهت لهم جملة من التهم، من بينها الاعتداء بالعنف الشديد وحمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة. يذكر أن الضحية، وهو تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما، توفي قبل أسبوعين متأثرا بإصابة بليغة إثر تلقيه طعنات باستعمال آلة حادة بعد خلاف نشب بينه وبين المعتدين. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان بن عبد الله في فريكونس إيكولو.
0: الأولى في تونس.

0: écolo. Fréquence écolo. كل جمعة من 11 نص النهار مع جابر عبد الله.
1: اليوم الجمعة 12 جوان وهذه حلقة جديدة من فريكونس كلو على الأولى في تونس. وين نعمل في دورة البارحة على مواقع التواصل الاجتماعي ونتصور برشا منكم شافوا التصفيرة هذية طائر النحاة الوردي اللي عنده خصوصية كبيرة وبلدنا تعتبر من أكثر البلدان وأهم البلدان في المتوسط الحاضنة للطائر هذية. وفجأتنا التصفيرة أنه يتباع في أسواق تونسية للحيوانات. نتبتم التصفيرة هذه صحيحة ولا غلطة وشنو حكايتها؟ مع الأسف نحكي وزيتا على حريق في واحدة من أجمل الغابات الساحلية في تونس، ونعمل طلع على الموسم والاستعدادات لموسم الصيفي بين الشواطئ بين ضغط النفايات والناموس في جملة من المواضيع البيئية مع جملة من الضيوف تقعد معنا حتى النص النهار. وسؤالنا اليوم الأحداث اللي باش نحكي عليها، هل هي أحداث متفرقة وإلا فما مؤشر يزمنا الرد بالنا منه وهو علاقة المعقدة العلاقة بين الإنسان والطبيعة؟ تابعونا حتى النص النهار في حلقة جديدة من فريكونس كولو. مراد في الإخراج كما العادة، لبنى في الإخراج الرقمي، وين معكم جيم بن عبد الله.
0: فريكونس كولو كل جمعة من 11 نص النهار مع جيم بن عبد الله.

0: écolo. Fréquence écolo.
1: ل 11 و10 دقائق على الأولى في تونس. مع الأسف باش نبداو بخبر ما يفرحش اليوم, ما خلينا نحكي لكم على الغابة الساحلية في حد ذاتها قبل ما نحكيو على تفاصيل الحريق اللي صار البارح في غابة الرمال منزل جميل. قبل كل شيء خلينا نفهموا الغابة هذه شنو, كيفاش توجدت. نعرفوها بالاسم, برشا يمكن يشوفوها زادة على الطريقة السيارة. غابة الرمال هي مش مجرد فضاء أخضر على شط البحر, وهذايا راهو يزيد من قيمتها مش ينقص, قيمتها الجمالية وحتى دورها زادة البيئي. هي غابة عمرها أكثر من 100 عام, تمتد على أكثر من 3000 هكتار بين البحر وبين الطريقة السيارة. دونك كاينها رابط بين البحر الأبيض المتوسط والمدينة. الأهم من هذا الكل أنها كانت عبارة على كثبان رملية تهدد المدينة وتهدد الأراضي الفلاحية المجاورة. عام 1904 انطلقت عملية تشجير واسعة, وتم اتخاذ القرار أنه تتحول المنطقة هذه إلى غابة. علاش؟ باش نثبتوا الرمال, باش نحميوا مدينة بنزرت والمناطق المجاورة والطرقات, وحتى زادة الموارد المائية خاصة منبع عين براس اللي يزود الجهة في الوقت هذاك بمياه الشرب. مع سنوات تحولت المنطقة لغابة كبيرة ضمن الصنوبر, الأكاسيا, الكالتوس وأنواع أخرى من النباتات اللي باش نرجع عليها بأدق التفاصيل. اليوم غابة الرمال مازالت تلعب دور بيئي مهم جدا, هي حاجز طبيعي, حل من الحلول المبنية والقائمة على الطبيعة اللي حد من زحف الرمال. فضاء حيوي زاد للعديد من الكائنات الحية, هي ثروة غابية واقتصادية. باش نحكيو أكثر على الحريقة اللي صار, على أهمية الغابة, على أنواع الأشجار المزروعة, خسائر الحريقة هذية وكيفاش نجم تتم معالجتها, وهل الغابة قادرة على التعافي بمفردها من غير تدخل بشري. نقبل كل شيء. صباح النور, مرحبا بك ضيفنا في الاستوديو حسام حمدي ناشط البيئي. مرحبا.
2: مرحبا بك جيهان, مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين.
1: خبر مؤسف, نحزنوا كي نسمعوا انه غابة تحرقت.
2: صحيح, هو خبر مؤسف, لكن للأسف ممكن من منذ سنوات في خضم معناها المشاكل المعلومة على مستوى معناها شتوتنا وغاباتنا, وأيضا في خضم التغيرات المناخية بحكم فترة الجفاف الممتدة, ولا نوعا ما معناها ولات الحرائق متواترة معناها بصفة. هو خبر مؤسف كونه هو ما الحمد لله معنا حسب المعلومات اللي عندنا كونه هو كانت معناها تم التحكم فيه, معنا الحريق ما وصلش يمتد
1: لأكثر في وقت قياسي.
2: في وقت قياسي, وتحية معناها الأعوان الغابة خاطر ما يحكيوش عليهم برشا معناها في ديما نحطوا الحماية المدنية, تحية لهم زادة في الصف الأمامي, لكن لو اللي في الصف الأمامي وديما في وسط الحريقة هم الأعوان الإدارة العامة الغابة.
1: كيفاش تم السيطرة على الحريق في غابة الرمال؟ إذا عنا زادة معطيات كيفاش اندلع الحريق بتدخل بشري يمكن, نحكيو زادة على المخطط الأخضر لتنظيم النجدة. ناخذوا أكثر تفاصيل معنا سيد لطفي حويمدية رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية جهة بنزرت. صباح النور, مرحبا على الأولى في تونس.
3: مرحبا بك, مرحبا بمستمعي إذاعة موزايك. جيت تصحيح اللقب لطفي الحميدي مش لطفي حويمدية.
1: حميدي, سامحني سي لطفي.
3: لطفي حميدي.
1: حميدي, أهلا وسهلا, نعتذر سي لطفي. ولكن هذايا ما ينقصش من المجهودات الكبيرة اللي شفناها على الميدان البارح. تابعنا كل الأطراف, الجهات المسؤولة كانت موجودة, التحرك كان سريع, الوقت قياسي في السيطرة على الحريق هذا اللي نحدو عليها ربي. دونك كان تعطينا فكرة على شو اللي صار البارح, كيفاش اندلعت الحريقة, حجم الأضرار إذا نجموا نحكيوا عليه, وزيد المخطط الأخضر كيفاش صارت النجدة؟
3: في الحقيقة أنا باش نحكي شوية على غابة الرمال. أنت بارك الله فيك فضلت وحكيت على أهمية غابة الرمال ودور هل الأساسي. غابة الرمال هي غابة معناتها من أقدم الغابات في البلاد التونسية, معناتها غابات هذه الهدف الأساسي نتاعها هو تثبيت كثبان رملية من عام 1904. نقولوا تثبيت كثبان رملية هي حماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة, أساسا تمثل في المزارع نتاع الفلاحين ونقاط المياه وخاصة والطرقات وغيره. معناتها الغابات هذه هي غابات مهمة, والدور هذا قاعد تلعب فيه إلى يومنا هذا. هذا بالإضافة إلى الأدوار الأخرى كيما السياحة, كيما البحث العلمي, كيما الترفيه, كيما التنزه. معناتها عندها برشا أدوار الغابات الحقيقة، لكن كنشوفه معناتها أنه توقع فيها حريق يلزمنا ندخل بسرعة من المطلوب، وهذا يواجبنا، وماذا بينا نحن نقص من حدة التأثيرات الحرائق هذه. هي الحريقة كانت انطلقت البارح معناتها في حدود الستة ونص معناتها بعد تقريبا قبل المغرب، دخلنا في الحين بالوسائل نتاعنا، والحق تم تفعيل في المحطة الأخضر وعن طريق معناتها اللجنة الجهوية بقيادة السيد والي بن زرد، وكافت الجهود الكل، تم تسخير معناتها الآلات الإطفاء التابعة للغابات المتمثلة في ثلاثة شاحنات، والآلات التابعة للحماية المدنية ثلاثة شاحنات، وتم تسخير عمل الغابات 20 عامل، وحتى الجيش الوطني تم تسخير الآلة الكاسحة والآلة التراكس. وبالطريقة هذه الحق تمكننا من السيطرة على الحريق والحد منها، وكانت الأضرار معناتها الحمد لله ما لقري سرعة الريح اللي كانت قوية، لأن نعرفوا أنه الشريط الحريق هذه متاخمة لشط الرمال، معناتها كانت سرعة الريح سرعة قوية، والحمد لله أن الأضرار ما تجاوزتش 1.5 هكتار. ونعرفوا أنه الغابة متكونة من الصنوبريات اللي هي سريعة الالتهاب، وكذلك ثم النباتات نتاع شجرات الأكاسيا اللي هي ساهمت في تثبيت الكثبان الرملية، اللي نعرفوا أنه راو الرمل مش بسهل باش تنجح فيها غاب، لكن عن طريق الأكاسيا هذه ثبتنا الغابة ودخلنا النباتات اللي هي ذات قيمة اقتصادية كما الصنوبر والكلاتوس، والحمد لله بما قلت لك أنه سيطرنا على الوضع وكانت الأضرار معنا تخفيف.
1: الحمد لله كانت الأضرار خفيفة، وإن شاء الله نتمنيه أنه الموسم الصيفي هذا ما نشوفوش حرائق غابات، ونعرفوا وإنكم تخدموا برشا في كل الفترات وفي كل المواسم. كان تحكينا شوية نفتحوا قوس على حماية الغابات المخطط بالنسبة للسنة، حماية المحاصيل الزراعية زيدة، انه نعرفوا في ظل التغيرات المناخيه وحتى زيد احيانا نحن دور الانسان اللي ينجم يزيد الطين بله، فالمخططات نتاعكم مهمه، ونحبوا نعرفوا كيفاش باش تكون التدخلات وحتى الاستباقيه زيد.
3: والله نحن عاده نرو عن طريق معناتها الاستعداد الحرائق المزارع ولا حتى الغابات، معناتها قمنا بعديد الاجراءات عند في الجهه بما فيها معناتها التنظيم حصص الاستمرار اللي تمتد في أعوان الغابات، خاصة على مدار 24 ساعة من نبدو من بريمي ماي حتى 30 أكتوبر، نحن في على ذم معناتها في حصص الاستمرار، وتم معناتها كذلك معناتها التفقد من آليات نتاعنا نتاع الإطفاء وصيانتها والتنسيق مع اللجنة الجهوية والاجتماعات في إطار اللجنة الجهوية والتنسيق مع الحماية المدنية والقيام بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين والسكان الغابات وحراس الغابات، وهذا كل باش نوصله معناتها نحقه معناتها أقل درجة ممكنة من الأضرار في المزارع ولا حتى في الغابات.
1: نعرفوا أنه الذات البشرية هي الأهم وقت اللي نحكيه على حماية الغابات، لأنه نعرفوا حتى في بعض الغابات التدخل ماهوش سهل، ما ينجمش يكون سريع، لأنه مش الغابات الكل موجود فيها المسالك اللي تسهل إطفاء الحرائق ألا لا يقدر. ونعرفوا في نفس الوقت أنه فما نقص في الأعوان بالنسبة لصيف 2026، هل فما انتدابات جديدة لحماية أكثر للغابات؟
3: احنا مالقرين نقص رو قاعدين نخدم رو حتى في تهيئة البنية التحتية نتاعنا، احنا كان جات فرصة وممكن رو برشا معناتها اشغال نقوموا بها مهمة جدا، هي هكا المسح نتاع الطرائد النارية، قاعدين عندنا معناتها اشغال عن طريق الحضار ولا اشغال عن طريق المقاولات، ونستغلوا في الاطار ذاك المشاكل

0: 26 صار معناتها باش يعززنا إطار بشري، يعززونه بإطار بشري، وإن شاء الله معناتها الانتدابات ما تقفش كان على 2026 إن شاء الله تتواصل، لأن قطاع الغابات في الحقيقة هو يتطلب دعم كبير. طوام لدار العام للغابات تقريبا تخدم 260 عون في تراب الجمهورية كل اللي هو كان شوي. في الأصل هو في الأصل ممكن يلزمنا 1000 عون غابات نخدم 260.
1: الأعداد قليل ولكن المجهودات كبيرة، هذه ما ننكرهاش. نرجع معك سي لطفي، هل تم تحديد ولو مبدئيا سبب اندلاع الحريق في غابة الرمال؟
0: والله احنا راهو ثم كان نوصلوا نشدوا معناتها الإنسان، احنا في بحث دائم وكان معناتها نوصلوا لبعض المعطيات باش نمدوا بها الجهات الأمنية اللي هي معناتها مختصة في البحث في الجرائم نتاع الحرائق الغابات.
1: شكرا لك، يعطيك صحة. احنا نعرفوا انه هو باكثر من نسبة 90% حرائق الغابات يكون مسؤول عليها الانسان، فيلزم نردوا بنا ومع الصيف اللي جاي مع النفايات اللي تكون موجودة في الغابات ومنها البلاستيكية وغيرها زادة، وحتى لو كان نرجع نشوفه في غابة الرمال وتبعنا حتى الجمعيات أحباء غابة الرمال وغيره بصفة دورية ينشروا مقاطع فيديوهات الناس مشيت للغابة، يمكن عملوا مارش روندوني ومعها باربيكيو، ينسيوا النيران ويمشيوا، راهو ينجم أحيانا حتى سيجارو ولا طرف بلاستيك ولا طرف بلار يتسبب في كارثة بيئية كبيرة. نشكرك سي لطفي رئيس دائرة الغابات في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحة بجهة بنزرت. نرجع معك ضيفنا في البلاتو حسام حمدي. حسام صاحب المليون شجرة أو أكثر، زوز مليون شجرة، سمحني نقصت لك مليون كامل ساهم في زراعة
2: مش أنا صاحب من مجموعة المجموعة الكل كل خدمة مال
1: كي نخسروا غابة كما قلنا هذه حاجة توجع، أما تخلينا نخمو في المستقبل على خاطر وقت اللي تعملت غابة الرمال مثلا 1904 ما هوش كما 2026 في الوقت هذيك نحكيه على السنوبريات، نحكيه على الأكاسيا اللي يمكن في الوقت هذيك يكون وجودها في الغابة عنده فايدة أكبر من مضرتها، ولكن في الفترة الحالية مع تغيرات مناخية ومع حرائق وقت اللي نحكي على السنوبريات والأنواع هذه من الأشجار الموجودة في الغابة، هل اليوم يلزم أن نراجعوا لحسابات مرة أخرى؟ هل التغيرات المناخية والظروف اللي نحن محطوطين فيها تفرض علينا أنه نغيروا الأنواع متاع الأشجار اللي تكون موجودة في غاباتنا حتى في حملات إعادة التشجير مثلا تكون اختياراتنا أخرى؟
2: تكون خيط مدروسة أكثر بحكم ثم إطار آخر، ثم معطيات أخرى، ثم تحديات مناخية قادمة، ممكن حتى مش حتى في التحدي المناخية مش حتى في الحرائق بركة، معناها حتى في الإبيديمي مثلا ساعات كي نمشي ونعملوا غابة مثلا إسبيس ولا نوع وحيد معناها من من من الأشجار زادت نجم تكون مثلا شجرة تمرض اسم التمرض، معناها ما فماش حاجز بيولوجي آخر باش يوقفك الانتشار هذاك، وذا عايشناه مثلا في مشكلة السكوليت معناها في السنوبريات في بعض المناطق معناها من البلاد التونسية. يلزمنا مقاربة أخرى وذا عادي معناها ماهوش، لكن هذا ما ينفيش جدا كما نقولوا الأثر الباهي نتاع الغابة هذه على معناها مدى السنوات. معناها راهو هي جاية في منطقة نتاع تثبيت كثبان رملية، معناها كان ما جاش غابة الرمال هذيك نصور الرمل راهو كان متاخم الأحياء السكنية والفلاحة وكل شيء. ف مهم ياسر معناها يلزم نثمنوا اللي صار قبل في السابق، معناها هذيك خاطر الناس خمت لمية سنين قدام، والغابات هذه كما في غابة الرمال كما في دار شيشو وغيره وغيره اعتبروها نعمة وحمات في الوقت معناها في وقت ما وخذت معناها وعطاها خذت حظها، توا يلزمنا مقاربة أخرى، معناها يلزمنا مقاربة أخرى على مستوى الأصناف على مستوى المشات اللي يلزم حتى على مستوى أيضا الحوك ما متاع الغابات حتى على مستوى حكي الأخ بكريكا سي لطفي على الترائد معناها متاع الواحد يلزم مثلا تكون في وقتها يلزم زاد نوفروا لها الامكانيات اللازمه، راهو نفكر راهو في معناها يخدموا باقل امكانيات تحيه لهم معناها بالحق اقل من الامكانيات هذه اللي عند دونك مهم ياسر نقابلوا مانيش نشيط النوع معين بحكم هي غابه اصطناعيه فما السيكل متاع استغلال، لكن الثابت والاكيد يلزم تكون مراجعة الأصناف وتصبح حتى على الكثافة حتى على الدنسيتي زادة كيفاش خاطر ما نجموش نكملوا بنفس الدنسيتي حسب تصوري مثلا تاع 1000 شجرة مثلا نفس السنوبري ساعات يمشيوا في 1000 مثلا في الهكتار بار اكزومبل، لازم نقصوا شوية تكون اسباسي أكثر باش تكون أسهل زادة في التنظيف باش تكون مثلا بقل حرائق باش تكون زادة تعطي الفرصة زادة النباتات أخرى باش تطلع. دونك
1: الغابة داوي روحها وحدها حسام حمدي
2: صحيح يتراجع روحها، هو شنو هو السيكل نتاع

0: إعادة تشجير عمره ما نشجره إذا كان يزم يكون تدخل بشري يكون موجود، إذا كان ما ثماش مؤشر كونه هو متاع يسموها بالروجينيراسيون ناتوريال، معناها التشجير طبيعي، معناها الغابة باللغة درجة تخلف وحدها. مثلا ثم ديكا بار اكزومبل السنوبريات، مثلا في السنوبريات نورمال ما الغابة تخلف وترجع بطبيعتها.
1: لكن بعد قديش فترة قديم عام؟
0: ليه عن برشا سنين. عندما نقول روا اسمعني، أنا بالنسبة لي أهم أنك تحافظ على غابة أنك تزرع، باش نكون واضحين، معنى أهم أنه الاكتارات اللي عندنا الغابية نحافظوا عليها أن نزرع مساحات جديدة، هذه في مرحلة أول. لكن كي تصير مثلا بار اكزومبل إذا كانت تصير حريقة وبعد تكون فترة جفاف ممتد، ما تنجمش تصير مثلا جولينيسيون. كي تصير حريقة مثلا وبعد يبدأوا كل ثمك اللي سومونس موجودين في الواحد وتصير حريقة مرة أخرى،
1: نسيو الموضوع
0: فهمت. وذي اللي صار للأسف، فمعنا برشا بلايس صار ومعناها صارت فيها الحريقة أكثر من مرة. دونك وقت احنا كعملنا ميدانيا كي دخلنا، علاش ما نجم معناها دخلنا؟ خاطر لقينا كونه هو ما ثماش بوادر متاع روجينيسيون ناتوريال معناها كبيرة.
1: هذيك علاش التدخل مطلوب ساعات أكيد. وقت اللي نحكي وحتى لو كان يقولنا سيلوت في انه النيران اتت تقريبا على 1.5 هكتار قلنا الحمد لله نحن، ولكن حتى الهكتار هذية عنده اكيد تداعيات ايكولوجية على تنوع البيولوجي. اليوم نجم نقرأ قراءة استباقية للتداعيات حريقة بترمال
0: ما خسرت بارتي. اذا كان احنا نعطيك مثال صغير معناها مش بعيد من الشيره الاخرى، من بزرت في شيره عند موس صارت حرائق كبيره، معناها كي مشينا بعد عام وقتها لقينا الكثبان الرمليه غطت الكيس. نحكي لك هذه الحكايه عندها 4 سنوات، معناها مشينا احنا والخاين نعاونوا، معناها التثبيت نتاع التداعيات باش تتعاود، تثبيت كثبان رمليه لو ثم تثبيت ميكانيكي للكثبان وثم تثبيت بيولوجي. راهي ماهيش عمليه سهله، راهي عمليه تقنيا صعيبه ومكلفه.
1: وعملناها احنا 1904
0: وعملناها 1900. تحيه كنا ثم الناس راه ثم الناس خدمت على البلاد هذه قبل، هذيك علاش ما نحبش نقلل من شان ولا نقول ولا نقول مثلا ايه. معناها ثم ناس بالحق خمت في الفتره هذيك وثم سواعد بناتك الغابات هذيك. تبقى لهنا يلزم نبدل المقاربه، يلزم نحميو الغابات نتاعنا، يلزم نمشيو ما نحشموش من التكنولوجيا. راه انا يؤلمني اللي راه في بلايص مثلا في بلدان اللي هم احنا كنا سباقين على مستوى التكنولوجي معناها وغيره، اللي هم قطعوا اشواط معناها محموده على مستوى الكونسيرفاسيون. دونك الي تون، وثم ديجا ثم معناها الادارة العام الغابات عن عام اطلقت حوار وطني معناها على استراتيجيه معناها معناها الغابات في العشيه القادمه. ان شاء الله تتوفر الاعتمادات والامكانيات. برك هو اسمعني اللي لمسته انه ثم عزيمه، ثم ناس قاعده تخدم، ثم ناس تحب البلاد. اما راه زاد اسمعني ايد وحدها ما تصفقش.
1: الغابات هي رويري البلاد واساس التنوع البيولوجي. من بين الاسباب المؤكد وانها تنجم تسبب حرائق غابات وان شاء الله ربي يحمي بلادنا اسيفيه هذيا او على طول، نتحطوا على النفايات. النفايات من بين الاسباب الرئيسيه في حرائق الغابات. ونرجع معك زاد بالمناسبه لحملات التنظيف اللي قمتوا بهم جمعيه تونس كليناب استعدادا للموسم الصيفي بنجم نسميهم هكا، بين حملات تنظيف في الشواطئ، بين حملات تنظيف في الغابات. كي ناخذوا زاده فكره على الارقام، وبربي اللي يسمعوا فينا ما تتفاجعوش من الاطنان اللي تم رفعها، وخاصه وانه مش تونس كليناب هكاها، وفما برشا اطراف تعمل على التنظيف، ولكن كي تغيب جمعه ولا جمعتين ترجع تلقى اطنان جديده بخلاف اللي انت لميت.
0: شوف جيهان تعرفنا يظل عندنا اكثر 10 سنين احنا نخدموا برسك، عملنا الميداني في تنظيف الشطوط وغيره، ما هوش عمل موسمي وانما راهو كل شهر من عام، معناها بمعدل مرتين في الشهر معناها في الشتاء، وتقريبا كل معناها كل اسبوع معناها في الصيف. ساعات في وسط الجمعه نمشيو ب3-4 مرات
1: نفس المنطقه بحكي.
0: نفس المنطقه وغيرها معناها في المنطقه الكل، راهو ماهوش بليزير معناها باش نعملهم، لكن انه هي بيان سور نحبوا نقصوا ماك الكميه ذيك، لكن تحيه للمتطوعين اللي يجيو خاطر هم يجيو ينظفوا وعارفين يوم الغدوه باش ترجع مره اخرى للاسف. مي هو عمليه نتاع تحسيس مهمه برشا، وهي اسلوب لترحل المشكل على الطاوله مره واثنين وثلاثه ومانيش باش نفدوا.
1: معناها كانك تقول قد ما فما تلوث، قد ما فما نفايات، قد ما انت ترمي، قد ما انا مصر اني نمشي مره واثنين وثلاثه في نفس الشهر ونفس الجمعه وننظف ونشوف شكون يتعب فينا قبل.
0: مش شكون هي تعرفي نقبل مش الهدف انك
1: إذا انت تحكيوا على تغيير العقليه بتاعه
0: الهدف انك تفهم احنا نعملوا فيها مش ما عندنا حتى مزيره من من لا ندعي دور بطوله ولا غيره لكن احنا مستعدين باش نعملوا لانه يتحل المشكل نهائيا كمواطنين كافراد وايضا حتى على المستوى المؤسساتي والحكومه بتاع والتصرف في قطاع النفايات لانه مشكل معناها مازلنا معناها اكيد الزم مازلنا ما لقيناش حلول كشعب خلينا نبدا كشعب خاطر هو مثلا اللي برودوي اللي نلقاو فيهم ولا المنتوجات نلقاو فيهم طايشين تاع عبد شريها من عطار ولا من فضاء تجاري ولا غيره ينتهي به المطاف في في في الطبيعه معناها المسؤوليه مشتركه معناها فهمتني معناها يلزم العبد حتى لو معناها السيكل دو في نتاع الديشي يبدا من اللي انت تشري ولا من اللي تصنع مش وقت اللي تطيش احنا مسكتنا ما نزل في مخاخنا كونه هي عامه في النظافه حضاريه كونك انت باش يكفي انك تشري وتحط في البوبيل ما يكفيش
1: وين دخلت حسام حمدي وكميات النفايات ونحب زيد نعرف حتى اعداد المشاركين
0: من العدد المشاركين
1: فما نساء كبار وجيل كبار وفما صغار
0: كل كل كل كل وذي شو الحاجة اللي تثلج الصدر في معناها في الليزاكسيون الكل ولا في المبادرات الكل اللي ثم وعي قاعد يوصل معناها للمختلف الفئات العمرية وذي مهم يسر الكميات مانيش باش نفرح كي باش نقول لك راهو مثلا مثال صغير في غابة قمرت معناها في 100 طن معناها
1: 100 طن
0: ايوم الزيل
1: 100 طن
0: 100 طن ومزي
1: قديش نجمو نحصروا معناها كل متر مربع قديش فيه من كيلو
0: شو على 125 هكتار 100 طن ومزي اضعف اضعفها مزي ما هزينهمش الكل راه فهمت اللي اللي اللي يحس في نفسي معناها في هذه نفس الشيء في معناها في في في الزويرة معناها في ساعتين 750 كيلو تقريبا في ساعتين من زمان
1: ومزي
0: شفت احنا اللي المشكل اللي نهزوا فيه هنا معناها ابارش يخرج البحر وابارش شنو العباد شنو تخلي الغادي كفهمتها بالحق مانيش الوضع قاعد يتعقد اكثر ويؤلمني الروف التدحرج معناها متاع بلايس عهدتها معناها حاجة مزيانة ونتفخروا بها كتوينسة لكن ماشي بشوية بشوية وكأنه كل متر بشوية في تونس مصب عشوائي متاع الزبل
1: خلينا نقارنوا بين عمناول وتعمناول وسنة مثلا في نفس الحملات نفس الفترات ونفس المناطق تشوف أنه كمية النفايات قاعدة تزيد ولا تنقص
0: قاعدة تزيد لسبب بسيط وخاصة أنت حكينا على الغابات وخاصة في المناطق النائية لأنه حاليا معناها على سنين اللي فاتوا النمط الاستهلاكي تغير معناها قبل مثال صغير مثلا قبل ما كانش مثلا في مناطق نائية ولا ريفية كان ولا يشرب باكو حليب قبل كان يحلب الباقة فهمتني ولا يستعمل مثلا يستعمل البلاستيك دونك ثم منتوجات ولات وبحكم اللي ما ثماش منعرفش ما عنديش مش ما نكونش ما نحب نكون دقيق أكثر لكن ما ثماش غطاء تشريعي واضح معناها ولا ما ثماش منظومة واضحة في تصرف النفايات في المنطقة الغابية للأسف في عديد المناطق الفلاحية والغابية عنا عديد المصبات العشوائية بصفة مهولة واللي هي اعتبرها قنابل موقوتة
1: على مستوى تونس الكل
0: على مستوى تونس الكل
1: هذه
0: حاجة راهي تمس الأمن القومي
1: تحت الاستيعاب
0: مش فيقد مثلا شو ثم بلايس مثلا منظومة قبل كنا مثلا في الريف كانت مثلا حتى شيء ماذي لكن بحكم عادة استهلاكية جديدة ولينا منتوج جزائي ولينا عندنا مصابات عشوائي وذي راهي حاجة تمس الأمن القومي راهي هي قنابل موقوتة راهي تنجم تمس المحاصيل راهي تنجم تمس الغابة راهو خطر كبير وإذا كان ما لقيناش حل جذري المشاكل هذه ربي
1: بقى لنا ستر قدر الخير خلينا نحب نعرف الكميات المية طن اللي نحكي عليهم مثلا من غابة قمرت بركة وقلت لي مازال قدهم وأكثر منهم شط الزويرة وبرشا مناطق أخرى دخلتوا فيها هوني جمع النفايات فقط ولا فما مرحلة أخرى تقوموا بها إذا فما جزء يترسكل إذا فما باللوري يترسكل بالضبط. فهوني تقدمنا في حملة تنظيف الشحوط نمشيو للرسكلة
0: احنا حملة تنظيف متاعنا من الأول حبينا خاطر هي في من 2011 كنا احنا نخمو خاطر في فترة ما قطعنا حملة النظافة، قلنا لا ميزمش نعمل حملة نظافة، إنه عبارة هي باش نقل النفايات من نقطة إلى نقطة ب اللي هي تتمثل في المصب العشوائي. بعد قلنا لا أعطينا نغير الطريقة ونحسوا بأهمية الفرز الانتقائي. دونك عملية متعنا حملة النظافة متعنا فيها فرز انتقائي النفايات، وثم تثمين ضمن يصير من القاسم المشترك بين الشتوت وبين الغابات. نقولها ونتحمل مسؤولية متاعي، تحولت عديد المتقضية إلى حانات معناها ذات فضاء مفتوح للأسف. كمية البلور الموجود معناها نلقاوه في الشتوت ولا في الغابات قاعدين معناها نحطمه من عام لعام في أرقام قياسية. ما نتفكر فما عام دينا ب 7000 معناها قارورة، العام اللي بعده 17000، العام اللي بعده 37، معناها لنا كيد معناها نحطم رقم قياسي ورقم قياسي في جمع معناها البلبل. وذبا السبب بسيط، أولا لأنه المنتوجات هذه ما عادش كونسينيابل، ما عادش تسترجع، وأيضا مثلا لأنه المنتوجات هذه معناها غلات في بعض الأماكن المخصصة لها بحكم العباد ولات معناها تمشي في الفضاء المفتوح هذاك للأسف، واللي هو معناها خاصة البلور ينجم يتسبب زادة في حرائق.
1: منيش باش نحكيو على تفاصيل الاستهلاك يمكن، اما مشيت لمنطقه طبيعيه، مشيت البحر لمنيفياتك، الغله نتاعك، البلاستيك، الكوش ساعات مش ساعات ديما مشيت للغابه كيف كيف، والله مشكله كبيره. خلينا نسمعوا تصريح من وزير البيئه سيد الحبيب عبيد، هو كان خاص ببرنامج فريكونسي كولو موزايكا فام الجمعه اللي فاتت في الاحتفال باليوم الوطني والعالمي بالبيئة. تسألنا على بلادنا في مجابهة الكوارث البيئية، كيفاش نجمو نتقدمو بيئيا ومناخيا، ولكن لقينا انه مواجهة المشاكل البيئية اليومية قاعدة تاخذ في جهد كبير، وها باش تسمعوا الارقام.
2: الوضع البيئي ما هوش كما الناس اللي تحكي عليها انه متداول. اول حاجه نحب نعرف بالمجهودات اللي قاعده تقوم به الخيام المتواجدين، سواء على مستوى البلديات، الولايات، على مستوى الوزاره نفسها. نعطي مثال نتاع الاربعه في ايام العيد، وصلنا ل 30 مليون طن من النفايات تم جمعها. السنه الفارطه نظفنا 133 شاطئ، السنه نخدم على 152 شاطئ. الكميات كبرى اللي نجمعوا فيها يوميا كيفالون تاع أربع بسينات نجمعوا فيه من نفايات من كامل، والكلهم 90% راهو بلاستيك. قشور تاع غلال اللي موجودة نلفوا الستة تاع الصباح، نكملوا التنظيف العشرة تاع الصباح وقت اللي نرجع. أنا بدي نجبد الهاتف نكلم الأخيان نقول الشركة ما خدمتش، يقول لي لا هاي الصورة تاع الستة تاع الصباح. معناتها هذه الوضعية الأولى. ثانيا يوميا أنا دائما نقول وقت اللي نفتحوا الوزارة عندنا 1 مليون متر كوب مكعب من المياه لازمنا نصرفوا فيه، من نفوا خرجوهم. عندنا 18500 كيلومتر من القنوات اللي تجلب لنا فيهم هما، موزعين على 127 محطة. 127 محطة نحاولوا، ولكن في بعض الأحيان بعض محطات الضخ ما تمشيش بالقداء، ثم البني العالي، ثم البني الواطي، ثم هذاك، ثم إشكاليات، ثم بعض الزيقوات كما شفتوا أنتم أيام الفيضانات، جبدنا الأحجار وجبدنا البلاستيك وجبدنا هذه الكل بقى. احنا نحاولوا باش نخدموا فيه، ولكن أعذرونا وقت اللي تجي خطأ في واحدة ولا في كيلومتر ولا في نص كيلومتر ولا في أحد البلوعات تشوفهم. ثانيا الفيضانات اللي شفناها من السنارة والبلوعات متاع المياه المستعملة ما هيش مجعولة للمياه متاع الأمطار وكمية الأمطار، ولكن رغم هذا خدمنا وحاولنا باش ناخذوه وقللنا ونجمنا ندخله. ثالثا معناتها المجهود الكبير في تصرف النفايات حاليا وأنا واحد من الناس نجم نقول مانيش فرحان، وصلنا لثلاثة محطات برك لتثمين النفايات فقط، ومحطات نموذج على رك عند الامكانيات باش نجمو نتعداو لمستوى ما اكثر. وخاصه بدينا نشتغل على المحطه الكبيره اللي حابين نعملوها في صفاقس، ومحطه في تونس العاصمه واللي توما توصلنا باش نخدموا فيها. التقنيات نعرفوها مجربينها كيف كيف. بالنسبه للبلاستيك ثم قانون سنه 2020 مش مفعل، لازم ننقصوا. احنا كان كل تونسي كل يوم يلم ساشي بلاستيك هذا 12 مليون ساشي، نضربوهم في 30 ما قداش اكثر 120 مليون ساشي نجمو نلموهم في الشهر. اذا التونسي هسه شيء ويخرج به ويلوحه في المكان اللي هو تستيني. دونك ثم أشغل نفس الشيء معناتها نشتغل مع خيالنا في وزارة الفلاحة وأساسا في الإدارة العامة للغابات لإعادة توطين الغزال. وإحنا في خلال الثورة والناس ما تعرفوش زوز أنواع من الحيوانات تم إدخالها، الغزال الأطلسي والنعام ذو العنقل الأحمر، وهذه معناتها عمل كبير اللي موجودين في جبل السرج وفي الحدائق الوطنية
1: واللي عملية توطينهم نجحت
2: لإعادة توطينهم. طياراتهم ولنا نرجع باش نشكر وزارة الدفاع الوطني اللي وفرت لنا زوز طيارات على ذمة باش تتحول لأحد البلدان الشقيقة وتجيب النوع هذا اللي ما كانش موجود واللي اشتغلنا عليه في جبل السرج. وحاليا معناتها الولادات بدينا نشوفوا فيها معناتها المجهود كبير اللي تكون به الدولة، ولكن إذا كل فعالية
1: فما صعوبات لمواجهة الأزمات البيئية اليومية بالأرقام والكميات، فما مشاريع كبرى زادة قاعدة تخدم عليهم بلادنا، فما نجاحات أما فما ظهر لي سلوكات يلزمها تتراجع. خلينا قوس صغير بخصوص المشكلة الأبرز حاليا وفي الصيف وقت اللي نحكيه على الناموس، نحكيه على المداوات، أصلا هي المداوات حل ولا ماهوش حل؟ شنو التأثيرات المداوات على النباتات وعلى الحشرات الأخرى؟ حكاية الناموس
0: صعب الناموس والله هي كانت متوقعة، نقوله بصريح العبارة هي كانت متوقعة سبب بسيط لأنه كانت معناها أما أمطار قوية تلتها زادة معناها درجة حرارة مرتفعة واللي تشكل هي بؤر صغيرة لتكاثر الناموس.
1: نحكيه على المياه الراكدة،
0: على المياه الراكدة والمشكل راهو اسمعني راهو مداوات الناموس راهو ماهوش بالرش، الرش راهو عبارة إذا كان المشكل استفعل وقتها نمشي ونرش ومعناها هذيك واللي هو عنده تأثيرات جانبية للأسف. المداوات تصير قبل في المياه الراكدة فهمتي، ثم أنواع من البكتيريا نحطوها اللي هي تقتل اليرقات هذيك بعد ما تولي ناموس. المشكل هنا اللي هو اللي صار ما نحبش نقول ما استشرش المشكل، لكن ممكن خرج على السيطرة، ممكن زي ما استشرف
1: ممكن يلزم يصير مثلا كان يلزم مدويت شفط المياه
0: شفط وتنظيفك المياه من الوذيكة متاعك الأودية جهر الأودية ذيكة وتنظيف المياه الراكدة وشفطها زادة وغيرها، وأيضا زادة المعالجة معناها في البوتنسيال مثلا ولا البؤر متاع اللي مش تعطينا ناموس واضحة، واللي هي واضحة يعني هي مسطحات مائية موجودة واضحة كان من أجدى نتصور كونه نستبقوا الأحداث هذه ونمشي، وخاطر احنا مش معقول في العاصمة على معناها كيف ما قولوا بعيد شوية على حبيب بورقيبة نلقاه معناها مياه راكدة وسخانة تضرب وكذا، فبالطبيعة إذا كان ما يصير معناها معناها الجهر متاعها ولا المداوات باش نلقاو الصابة متاع ناموس اللي راهو فيها دو.
1: صابة ضحكتني كي قلت صابة ناموس
0: والله قلناها قبل شهرين وللأسف حد ما سمع،
1: حتى الحجم كبر متاع ناموس
0: كبر ومخطير برشا راهو ممكن تجي أنواع غازية راهو ما نعرفوش كيفاش نتحكموا فيها بعد، راهو المشكل راهو متاع الصحة عامة متاع سونتي بوبليك راهو ماهيش لعبة الحكاية.
1: دونك نرجع ونقولوا انه كل شيء مترابط، وقت اللي نقولوا مياه راكده نقولوا نفايات ومصبات ناموس
0: احنا بالتالي. في خضم معناها نتاع اذيه نتاع كما نقولوا ارهاسات بتاع تغيرات مناخيه محاضرين لها ولا لا؟ وللاسف حد الان مش حاضرين لها.
1: يعطيك صحة على الموجات الإيجابية سيف حمدي والله التصوير هذية
0: والله هو نقد بكل حب ومش تجريح لأي كذامي، يلزم نكبسوا احنا ويلزم قبل ما يفوت
1: لازم نفيقوا الرواح،
0: لازم نفيقوا
1: كل طرف عنده مسؤولية، أما راهو مسؤولية المواطن نقول هي الكل في الكل. المواطن اللي ساعات يتجاوز كل الحدود، شفنا تصويرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي صحيحة ولا غالطة، جديدة ولا قديمة، مفبركة وإلا صارت بالحق في تونس، طائر النحام الوردي، طائر تعتبر تونس من أهم المناطق لحمايته، طائر اللي يجي ضيف زائر عنا. شنو حكاية الصورة هذية؟ هل بالحق قاعد يتباع طائر حامل وردي وشنو الحكاية؟ خلينا نفهمه. معنا سيد هشام أزفزف مسؤول على تعداد الطيور العائمة عن جمعية أحذية الطيور. صباح النور، مرحبا بك. قص تليفون ميسيل شن عاودو نتصلو بيه باش نتحدثو على وضعية الطيور، وضعية الطيور المهاجرة، وما نجموش ما نحكيوش على المناطق الرطبة. حسام
0: أي. هو صحيح هي وضعية صعبة ودقيقة جدا، لكن خلينا نعرج على الأقل على المنصف بي معناها نمشي والسوق اللي لو ثم باندا نعرف الموطن الأصلي متاعه معناها في الصين لقيناه موجود معناها في مرة للأسف يلزم لو ثم خلينا نفسروا حاجة لو ثم زاد أمراض حيوانية المصدر اللي هما 70 من الأمراض تو حتى في العشية القادمة باش تكون من حيوانية المصدر معناها الترافيك أو معناها كما نقولوا التجارة الغير شرعية للحيوانات البرية راهو زاد خطر صحي. معناها ديجا يجب المواطنين ندعو المواطنين انه يقاطعوا معناها مثلا الشراء مثلا الحكاية هذية، وايضا زاد التبليغ زاد وزاد المزيد اليقظة من مختلف المصالح
1: التبليغ هذا اللي باش نحكيو فيه بعد لحظات مع سيد هشام أزفزف، كيفاش يتم التعامل مع القضايا البيئية. معناها تخيل قضية تتنشر في علاقة ببيع طائر كيما هكا، كيفاش يتم التعامل معها؟ هل فما قوانين ردعية؟ راجعين بعد لحظات على الأولى في تونس.
3: الفرن مع ليتر حالي.
4: التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء؟
5: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه وعطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
6: أنا سكوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حكا فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد. نفس الميراث، مش فرق.
4: التبني موضوع فورم نهار الجمعة.
3: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. فريكانس إيكولو. كل نهار جمعة من 11:30 نهار مع جيب عبدالله.
1: 11:46 دقيقة على الأولى في تونس. ضيفنا عبر الهاتف سيد هشام أزفزف، إلى أن يكون بحضنا في الاستوديو. هو مكلف بتعديد الطيور المائية بجمعية أحباء الطيور. صباح النور ومرحبا سيد هشام.
7: باخي زيهان، شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيفك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا سي هشام. خلينا ندخل في صلب الموضوع. التصوير اللي حيرتنا هذية توينس الكل، قلنا زعمة بالحق معناها وصلنا نبيعه في طائر النحام الوردي في الأسواق، هذية صحيحة ولا غالطة؟ إشاعة فيك نيوز ذكاء اصطناعي ولا بالحق؟
7: خلينا نقول التصوير وقع استعمالها في 2018 هي بيدها. وقتها دخلت الإدارة العامة الغابات وفكت الحيوانات الموجودين في السوق، ومنهم حيوانات معناها وقع تكليف جمعيتنا للحفاظ عليهم، من بعد سيبناهم ورزعناهم للطبيعة. التصويرة ريالمون هي قديمة، مي إشكاليات بيع الحيوانات والصيد العشوائي إشكاليات كبيرة ما زالت موجودة. ناخذ على سبيل المثال نحكيه على سوق منصب بي، معناها أي تونسي يهبط نهار لحد مش يلقى حيوانات معناها برية قاعدة تتباع. منهم طيور، منهم زواحف، منهم عدة أنواع من الحيوانات البرية قاعدة
1: كل شيء يتباع معناها حتى الحيوانات المحمية كل شيء يتباع.
7: بالضبط معناها عدة أنواع من الحيوانات معناها البرية المحمية قاعدة تتباع، ومش في منصب بي برك روا، خاطر الأسواق السوداء هذه اللي متواجدة في تونس العاصمة، في سوسة، في صفاقس، في جابس، خاصة الطيور.
1: سي هشام خليني نسألك، شنو مصير الحيوانات هذه اللي تتباع بطريقة عشوائية وخاصة منها الطيور وعلى سبيل المثال النحام الوردي وغيره وانت قلت الأمثلة كبيرة، شنو مصيرها وقت اللي تتحط في ظروف هي مش متعودة عليها، في أقفاص تتباع في أسواق، الطيور هذه تعيش في أماكن مخصصة وتتغذى على أنواع معينة، شنو مصيرها الطيور هذه؟
7: مصيرها مش تموت في الأخر، ولا مصيرها للسيد اللي سرى للطائر ذاك مش يقلق منه ويسيبه في الطبيعة كاكا مش تلقى حد آخر ومعناها أخيرا المصير معناها مش تموت. ما خلينا نقوله اللي بلادنا مصحة على اتفاقيات دولية لحماية الحيوانات البرية ولحماية الطيور المهاجرة، وعندنا القانون متاعنا اللي هو الكود فورستي اللي يحمي أغلبية الأنواع متاع الطيور. فما معناها كمية صغيرة متاع حيوانات منهم طيور معناها نجمو نصطادوهم مفتوحين للصيد برك، سينو أغلبية الطيور اللي تراهم في منصف بي هما أنواع محمية بالقانون التونسي وساعات ما مهددة بالانقراض في تونس.
1: ونذكروا عندنا ليست روج لطيور مهددة بالانقراض وأنواع انقرضت ولا نجمنا نحافظ عليها؟
7: لا عنا أنواع انقرضت مع الأسف.
1: قديش العدد؟
7: والله قرابة 10. عنا 62 نوع معناها مهددين بالانقراض وعشرة أنواع معناها انقرضوا. اللي استروج هذه تعاملت على الأنواع المعاصة في تونس مش على الأنواع الكل، خاطر احنا عنا قرابة 417 نوع من الطيور النجم وسفون في تونس. قرابة 60% من 417 نوع هما طيور مهاجرة. عليها على خاطر البوزيشن تاع بلادنا، جينا في طريق هجرة، هذاك علاش فما كمية كبيرة من الأنواع معناها مهاجرة. وفي المهاجرة فما زادة نوعين، فما النوع اللي يهاجر يجي يعسس عنا في تونس ومن بعد يعاود يرجع هو وولاده للمكان اللي جاي منه، وفما المهاجر اللي يتعدى مرة الكرام على تونس يرتاح فيها ومن بعد يواصل للمكان اللي مشي عاسس فيه. هذاك علاش فما الاتفاقيات الدولية اللي تنظر للأماكن الكل في العالم اللي يهموا الحيوانات المهاجرة وتحاول تحميهم معناها عبر الاتفاقية هذه.
1: مهم اليوم وإن نقوله أنه فما قوانين، فما رقابة، وفما حتى قضايا زيدة لحماية الحيوانات، الطيور، الحيوانات الكل من شبه الممارسات هذه. والحمد لله التصويرة طلعت تقديمها وظهر لي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت هذيك، ولكن إعادة نشرها كأنها إعادة تذكير أنه فما خصوصية في التعامل وفما قوانين زيدة.
7: بالضبط، أما الإشكالية موجودة، لو الإشكالية متاع الأسواق هذه لبيع الحيوانات البرية معناها موجودة ولا بد من التصدي لها أكثر. معناها مش معقول معناها في 2026 سوق المنصف بي يبيع في حيوانات معناها محمية ومهددة بالانقراض على كيلومتر من حبيب بورقيبة، على كيلومتر من وزارة الداخلية، على كيلومتر من وزارة الفلاحة. معناها القانون التونسي يقول أي حامل ضبط عدلية عنده الحق يدخل، مش يطبق القانون هذا نتاع
1: التوعية والرقابة. سي هشام، هذوما الاثنين لازمين. أنا نستنيك بحضينا في فريكونسي، يقولوا لي أنه مهم نحكيو على الطيور، على وجودها في تونس، على تأثير التغيرات المناخية عليها، على فترة تعشيشها، ويظهر لي فما برشا تطورات صارت، نرجع نحكيو عليها إن شاء الله كي تكون بحضينا. ودعوة مفتوحة ليك. شكرا ليك عن جمعية أحباء الطيور السيد هشام أزفزف. حادثة صارت نهار 9 جوان 7:30 متاع الصباح، غرق مركب تونسية مختصة في صيد سمكة التونة. شنو الحكاية؟ نفهموا أكثر تفاصيل. وزيدة مهم وإنه نذكروا المهنة الشاقة المتعبة الخطيرة اللي هي مهنة البحارة، سلامتهم اللي باش نحكيوا عليها اليوم. ضيفنا سيد سليح هديدر، نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. صباح النور، مرحبا بك.
8: صباح النور ليك وكل مستمعين مزيكفة.
1: احنا شفنا الحادثة، شفنا بعض تفاصيلها، اما اذا فما معطيات جديدة سيسلح بخصوص الحادثة، كيفاش صارت، او اكسيدان من الاكسيدان اللي نجموا يصيروا في البحر. هو الحمد لله انه نيس الكل لباس، اما المركب فقط ظهر لي اللي سيئ، معناها خسارة لصاحبه وحتى البحارة اللي معاه.
8: هو كما تعرف في الحادثة في نورمال اللي معرضين كل البحارة وكل المراكب في قطاع الصيد البحري معرضة للمخاطر هذه والمعرضة للحوادث هذه، جراء كما تعرف العمل الشاق والعمل هذا اللي هو يتمثل من أخطر العمل. هو ربي يجبر المولاه، الناس كلها الحمد لله أنه البحارة طلعت لباس، وهذا حادثة نورمال اللي معناها تصير جايزة وتصير كما حوادث في البر. كيف
1: هو حوادث البر نتحدث عليهم، مع حوادث البحر واختفاءات للبحارة وديزاكسيدون من نوع هذية وحتى مفاجئات اللي ولا يعملهم البحار بسبب التغيرات المناخية. سيسليحنا من ذبية لو كان نتحدث على إذا فما أرقام مثلا شنو اللي صاير في البحارة متاعنا مع تقلبات البحر الأبيض المتوسط.
8: هو شوف التغيرات المناخية فيها عامل من العوامل زاد اللي تخلي معناها انه البحار معناها يصير موفيتون ويصير كذا، يصير اشكال، يقدم النشره مثلا تكون نوع ترجع نوع اخر وهما في عرض البحر. هذه من المخاطر اللي موجوده عند البحاره، موجوده معناها يوميا نشوفوا فيها. هذه كما تعرف احنا ماتريال دي سيكوريتي اللي موجود في المراكب كلها معناها فيها ماتريال دي سيكريتي، وسائل انقاذ ونجدة في مثلا عرض البحر كما لغادو سوفتاج، كما لجيليد سوفتاج، كما معناها وغيرها من الكانوطة الموجودة كما تعرف اللي موجودة متن الماركت، وهذا كما تعرف احنا معناها موجودين هنا مع المري مارشانت البحرية التجارية اللي تعمل لفيزيت للمراكب هذه، سواء كان مركب ساحلي ولا مركب صغير ولا كبير ولا اللي هو. كما تعرف انه القطاع هذا يراه قطاع يمثل برشا خطر، وفيه برشا اخطار كبيره. هذا كل ثانيه البحار معرض معناها للمشاكل هذه، ومعرض للخطر هذا جراء كما قلت لك العمل اللي هو راه خطير برشا، وعمل في البحر كما تعرف في البر الانسان ينجم ينقذ روحه في ساعه، وكما تعرف هنا شكون ينقذ البحار؟ الاغلبيه 70-80% راهو البحاره تنقذ في بعضها. علاش تنقذ في بعضها؟ خاطر تبدا مثلا بحث بعضها، تقرب لبعضها وتتواصل مع بعضها. هاك البريود هذيك في اللحظات هاك وهاك الوقت هذاك وقت وجيز ينجم ينقذ خوه البحار في عرض البحر، خاطر انه السلطه نتاع الانقاذ ونتاع النجده تحب لها وقت باش توصل وتجيها المعلومه وتجيها كذا. وزد على ذلك احنا عندنا ماتريال اللي موقع تدا المركب وين بالضبط، اللي اكثر من 15 متر ويعطي البوزيشن تاعه بالضبط فين.
1: يعني كل القوارب التونسيه قوارب الصيد مجهزه بالجي بي اس الكاميرات وبل الوقايه، يعني نوعا ما السلامه متاكدين منها على الاقل، او سبل الحمايه.
8: احنا متوفر عنا السلامة في كل المراكب، راهو ما يوصل انه يخرج للبحر ويعمل وينشط في قطاع الصيد البحري الا ما تكون فيه وسائل السلامة كلها موجودة. كما قلت لك مع البحرية التجارية كل عام معناها انها دورات انهم في الفيزيت.
1: ربي يحميهم سي سلاح. باش نقاطعك زد على ذلك تنرجع نحكيو في الموضوع هذايا، لانه عنا برشا ما نحكيو على سلامة البحارة في البحر، اما فما نقطتين مهمين للبحارة وللمستهلك التونسي زادا. وقت اللي نحكيو الموضوع اللي عامل جدل كبير، تصدير الكروفيت روج اللي نقص نصيب تونس منها، قعد منه كان 10% تقريبا. كنت تفسر لنا شنو اللي صار، علاش تداعياته على مهنة هذية وعلى البحارة، لأنه نعرفوا البحارة اختصاصات. وكيف كيف زيدا سؤال اللي ديما يسألوه التوينسا كانت نجم نجاوبنا عليه، في علاقة بالتن، والحادثة هذه صارت في علاقة باصطياد سمكة تن، هل التن التونسي فعلا 100% منه مواجه للتصدير؟ هل التن اللي نحن نستهلكه فيه تونسي ولا غير تونسي؟ شنو اللي صاير في التقسيم في التصدير؟
8: نجاوبك أنا فور اكزامبل على التن. التن الحصة الوطنية نتاع تونس هي 3500 طن تاع 2026، فاهمين؟ فيها 1% من الصيد العربي اللي نجم يكونسوميه، اللي هو 1%، اللي هي 1% معناها ماهيش حاجة كبيرة. اللي طلبنا أكثر سلطة الإشراف اللي يلزمها تفوت على الأقل 10-15% من المنتوج هذا يكون للأسواق المحلية. هذا مالوريزمون ما مشاتش فيه وزارة الفلاحة.
1: يعني تأكد أن التن المعلب مثلا ماهوش تونسي.
8: التن المعلب الأغلبية نتاعه نستوردو فيه ونخدمو فيه كونسيرف هنا في المعامل نتاعنا تونس، وبعدين كنصدروه. لكن فما بورسنتاج، لكن بورسنتاج ماهوش كبير، في حدود 15-20% اللي هو التن نتاعنا اللي يصطادوا فيه المراكب التونسية، كيما البواسون بلو تاع التن هذاك بو 10 ثم أقل من 10 كيلو مسموح به، وهات الجويد هذاك اللي فيه كيلو زوز كيلو وغيره، هذاك زاد يتعلم.
1: وبالنسبة لنصيب تونس من تصدير الكروفيت روج الجمبري الأحمر،
8: مالورزمون
1: مثلا الوقت سمحني
8: مالورزمون فوقنا هالنارين هذوما على معناها مشكل اللي توقيف العمل في تصدير الكروفيت روج، وهذا يقولوا أنه الكمية اللي نتاع تونس إن هي استوفات اللي احنا ما عندناش علم بها مالورزمون، اللي هذا على بالنا معناها بالريكومونداسيون اللي موجوده من 2022 وقاعده تتفاوض الاداره العامه للصيد البحري فيها في معناها بالطريقه هذه. مالوريزمون معناها ما نعرفش، انا ما صارتش متابعه دقيقه، ما صارتش معناها ريكومونداسيونات معناها، وما استشاروش المهنه فيها، خلات اللي تونس تون برينسيب احنا نصدروا فوق 300 طن في العام كما عملناه، وصدرنا اكثر من 300 طرناطه 50 يوم نجيو نلقاو برسك 36 طرناطة يقولوا تستوفيت. هنا خسارة للبلاد التونسية، خسارة للبحارة، خسارة للتصدير نتاعنا، المؤسسة التصديرية. معناها هنا
1: باش نتبعوا احنا الموضوع، ان شاء الله باش نتبعوا معكم الموضوع، لانه كل موضوع من المواضيع هذه لازم ياخذ حظه. شكرا لك سي سلاح جديد النائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، شكرا لكم على الاستماع. حسين حمدي يعطيك الصحه.
0: يعطيك الصحه.
1: نتبعوك في حملات تنظيف جديدة على تونس الكل وحملات تشجير زيدا. ميرسي مراد في الاخراج، ميرسي لبنى في الاخراج الرقمي، في لمن
3: فريكونس ايكولو. فريكونس ايكولو.
9: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه، الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان.
10: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المنتدى الاقتصادي التونسي السنغالي الذي افتتح يوم الأربعاء المنقضي بالعاصمة السنغالية دكار يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات التونسية في السوق السنغالية، مع تسجيل أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي بين مؤسسات من البلدين. ومن أبرز المعطيات المقدمة خلال المنتدى أن السنغال تعد ثاني أهم سوق للصادرات التونسية في إفريقيا جنوب الصحراء، مستحوذة ذلك على نحو 10.6% من إجمالي الصادرات التونسية إلى المنطقة بقيمة تناهز 144.3 ملايين دينار. والسوق السنغالية تستحوذ على نحو 47% من واردات التمور و50% من واردات زيت الزيتون وحوالي 30% من سوق الكسكسي، بما يعكس تنافسية المنتوج التونسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن توضح ما تم تداوله من معطيات حول غلق مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة، مبينة أن قرار إخلاء الفضاءات المتداعية بهذه المؤسسة كان قد صدر استنادا إلى نتائج اختبارين فنيين أكد وجود خطورة على مستعملي هذه الفضاءات ناتجة عن التصدعات في هذه البنية المتداعية والتي تتطلب الهدم وإعادة البناء. والوزارة تؤكد أنه سيتم تأمين النقلة المؤقتة للمقيمين إلى مؤسسة رعاية كبار السن بالقيروان المهيئة حديثا في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان الجاري، والتسريع في انطلاق أشغال مشروع إعادة بناء مؤسسة رعاية كبار السن بسوسة بمواصفات عالية الجودة. هيئة دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بإقرار إدانة مسؤولين سابقين بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والنزول بالعقاب البدني في حقهما من 8 سنوات إلى 4 سنوات سجنا، وتقضي بإقرار الحكم الابتدائي في حق الرئيس المدير العام السابق بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمتمثل في 2 سجنا، وبإصدار خطايا مالية في حق كل واحد منهما. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الإطارات الثلاثة من أجل تهم متعلقة بالاستيلاء على أموال عمومية في علاقة بصفقة عمومية تتعلق بحقل نوارة بجنوب ولاية تطاوين. دوليا، الولايات المتحدة تبلغ الأوروبيين بنيتها إجراء خفض كبير لعدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وستؤثر هذه الإجراءات على قدرة حلف شمال الأطلسي على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات مراقبة في وقت يواجه التحالف انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعلن في تقرير تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين بشرق الكونغو. تقسو اليوم سحب قليلة بأغلب الجهات، الريح قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. الحرارة اليوم في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل اليوم الحرارة إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبة. العربي. المشوار يتواصل الآن مع حيدر في دقيقة مونديال.
12: الأولى في تونس.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
14: دقيقة مونديال.
0: أهلا وسهلا بكم في ثاني دقيقة مونديال ضمن تغطيتنا اليوم. حفل افتتاح لقى الحقيقة انتقادات كبيرة لدى أبرز الصحف والمواقع العالمية. صحيفة جول العالمية أكدت على الجانب الهوية في العرض المقدم، وقالت أنه ظهور دوما تجارية كانت عرفت برشا على منصة تيك توك، اختيار غير مفهوم خاصة أنه المنتوج هذا ما عنده حتى علاقة لا بهوية ولا تاريخ المكسيك. The Guardian قالت أنه الحفل كان سريع مر بسرعة دون أي بصمة. انتقدت الصحيفة الأسماء اللي تم دعوتها لتنشيط الحفل هذا، وقالت أنه أغلبها كانت أسماء محلية وأنه الحفل افتقد للإبهار. في الجانب الاقتصادي غولف نيوز قالت غضب عارم بسبب الارتفاع الغير مفهوم والجنوني للتذاكر اللي يوصل النوع الفاخر منها ل 3000 دولار لحفل الافتتاح. هذايا صحف اخرى استغلت المونديال والافتتاح باش تسلط الضوء على الاوضاع الاجتماعيه المترديه كما قالت الصحف هذايا في المكسيك، والمظاهرات اللي يقودوها الان في الايام هذايا رجال التعليم في المكسيك، وقالت انه الافتتاح والبهرج والمونديال كله مجرد مكياج لتغيير الحقائق الاجتماعية في المكسيك. في المقابل كان فما زاد آراء أخرى إيجابية، هي الحقيقة أقل لكن كانت موجودة. وسائل إعلام عالمية اعتبرت أنه المكسيك نجحت في تقديم الحدث بشكل بسيط وجذاب كما صحيفة الإكيب. ماركا الإسبانية زادة قالت أنه الملعب التاريخي أزتيكا كان اختيار موفق، وأنه 80,000 متفرج اللي كانوا حاضرين ساهموا بشكل واضح في تقديم لوحة استثنائية. في الجانب المالي الآن بعض التقارير قالت أنه معناها قبل اليوم الأول أو المداخيل اليوم الأول تراوحت بين 60 و70 مليون دولار بين تسويق وتذاكر وكيف كيف حقوق بث. تقارير أخرى قالت أنه المداخيل متاع المونديال هذا مونديال 2026 باش تكون كبيرة قياسا بآخر نسخة في قطر. الأرقام تقول أنه ينجم يوصل المرابيح ل 11 مليار دولار بارتفاع يقارب 4 مليار دولار مقارنة بمونديال قطر اللي حقق مرابيح في مستوى 7 مليار دولار. في البرنامج اليوم الثمانية كندا مع البوسنة، ونذكروا المكسيك 2-0 مع جنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية كانت ربحت التشيك 2-1. كملنا مع ثاني دقيقة مونديال، الثالثة تجيكم الأربعة وتغطية متواصلة على موزايك فم.
14: دقيقة مونديال.
13: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: في الورداني.
1: يا مرحبا يا مرحبا, هذه ميدي ماغ مثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. شكرا على حسن المتابعة. نحاولوا نلخصولكم ونعطيكم أهم الأخبار, نفسروا ونحلوا ونوريكم الكواليس الكل في تونس وفي العالم, حتى الكورة والعالم طبعا باش نحكيوا عليها. سيناهد جندوبي مرحبا بك.
2: صباح النور, مرحبا بك نوفل بكل المستمعين والمستمعات.
1: سي سلاح سكوحي شنحوي لك.
3: مرحبا بك نوفل بالكيب الكل, انسان المزيد على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين.
1: سيد رئيس تحرير سيناجي زعيري مرحبا.
4: أهلا وسهلا سي نوفل, مرحبا.
1: هي راو رئيس تحرير مع تقييمة ريدكسيونيل, مع
5: فخامة الاسم تكفي.
1: فخامة الاسم تكفي سي خليل
4: رقيق شنحويلك. فخامة اسم مدير البرمجة.
1: اي بينسي مع تقييمتك في التحاليل وكذا تعطي البلوس بصراحه, وهذا اهم حاجه. سي مروان المخرج لبنى في الاخراج الرقمي. اليوم باش نعملوا دوره باش نحكيوا في برشا برشا احداث اللي صارت في تونس والخارج. الامتحانات والاصلاح ديما باش نحكيوا على الباك, السيطره على حريق غابه الرمال, فتح تحقيق لمعرفه الاسباب. ما تحقيق مش ديما يوصل النتيجه, ولكن الحمد لله وشكرا لانهم ينجموا يسيطروا عليه في وقت مهم جدا. وزارة الصحة منصة نجدة للجلطة الدماغية, نجاح أول طبي. تواصل تذمر مواطنين من انتشار الناموس باش نحكيه. الحد من التعامل النقدي وتأثير الكاش على الاقتصاد, والمسؤولين اللي كانت اخذتهم موزايك الدولة شنو تحب, تحب تنحي الكاش ولا لا؟ أعطينا أهدافك باش نعرفوا هل احنا ماشيين للأهداف ولا لا. الحمامات عملوا حاويات فرز انتقائي تسرقوا طبعا, وبلدية الحمامات تغشت برشا. وباش نحكيه على دار المسنين بسوسة, إخلاء دار المسنين راو المبنى لابد من إعادة تهيئته. الحادث الأليم في سيدي بوزيد أدى لوفاة عاملتين فلاحيتين وإصابة أخريات كنا حكينا عليه في موزايكو, فما حتى أطفال ركبين معاهم باش نحكيوا أكثر. وزارة التربية كان وضحت بخصوص الجدل حول تسريب امتحان الفلسفة, وصوا ضمن بالكلام اللي تقال أنه ظهر امتحان قديم من عام 2020 ولا 22 تنحاولوا نخلطوا له, كان في الجرائد نجمنا نخلطوا على إسرائيل تتجسس على أمريكا. مقال هبط. متابعة ملف الصلح الجزائي, تصريحات رئيس الجمهورية تؤكد الكلام اللي كنا قلناه والرغبة صحيحة في الصلح الجزائي, تنتبعوا الحكاية. وبش نحكي زيادة على الكراء المملك والتشجيع. زيادة النقطة اللي جلبت انتباهي في كلام الوزير أنه بش يشجعوا حتى وبش يرخصوا حتى في اللي بش يشريوا في الخواص, هل يتم هذا؟ في الصميم قراءة لأجواء كأس العالم أمريكا والمونديال, فرجة كروية بمذاق توماهوك. وفي حل الدوسي بش نرجعوا لأكسيدون العاملات الفلاحيات, وبش نحكيوا على تونس وكأس العالم وبرشا حكايات في ما فاتك شيء. يلا نبدأ بالفقرة الأولى, برشا أخبار في دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز,
6: دقيقة نيوز,
0: دقيقة نيوز.
2: وزير التربية نور الدين النوري أكد خلال زيارة ميدانية أداها البارح الخميس إلى مركز إصلاح امتحان البكالوريا بولاية بن عروس أنه العدل في تقييم أوراق المترشحين واجب مهني وأخلاقي لا تهاون فيه, وأكد على أنه ورقة الإجابة تمثل أمانة في عمق كل مصحح. مختلف الفرق المتدخلة تتمكن من السيطرة على الحريق اللي اندلع البارح العشية بغابة الرمال في بنزرت في حدود منتصف الليل, وفق ما فات به مصدر من ولاية بنزرت. وكان الحريق اندلع بشكل مفاجئ بالجهة الغربية للغابة. مدفع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى تفعيل المخطط الأخضر واستنفار كل الإمكانيات البشرية واللوجستية للحد من انتشار النيران, خاصة في ظل هبوب رياح وصعبة عملية الإطفاء اللي شاركت فيها وحدات الحماية المدنية والغابات والإدارة الجهوية للتجهيز, إلى جانب بلدية بنزرت ومنزل جميل بدعم من إليات تابعة للجيش الوطني التونسي. حسب ما نقله مراسلنا ببنزرت مراد الدلاجي, فقد تم فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابسته. وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية, هذا بعد نجاح الفريق الطبي من المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية بالاعتماد على المنصة الرقمية هذه, وبالتنسيق مع الفريق الطبي المختص في جربة. والوزارة توضح أن المنصة الجديدة مكنت من تسريع تبادل المعطيات الطبية بين فرق الاستعجالي والأشعة والإنعاش وجراحة الأعصاب, بما ساهم في اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب وتحسين سرعة التدخل لفائدة المرضى. وزارة الصحة تقول إنه المريض اللي عمره 45 سنة وصل إلى قسم الاستعجالي في الساعة الأولى من ظهور أعراض الجلطة الدماغية، وهو اللي خلى تدخل يكون سريع حسب بروتوكول طبي معتمد. وقالت الوزارة إنه الحالة الصحية للمريض جيدة في الوقت الحالي. الانتشار المكثف للناموس بعدد من أحياء العاصمة في أسابيع الأخيرة أثار استياء المواطنين اللي يعتبروا أن حملات المداوات رغم أهميتها جت متأخرة مقارنة بموعد تكاثر الحشرات وارتفاع درجات الحرارة. الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان الوريمي يعتبر في تصريح الموزايك انه الحلول العاجله اليوم باش نحاولوا نحدوا من التداول النقدي الكاش اللي يوصل الارقام كبيره في تونس يلزموا ساعه توضيح من الهياكل المعنيه. وهوني نحكيوا على البنك المركزي التونسي رؤيته واهدافه اللي حاب يحققها للحد من المعاملات نقدا. والوريمي يقول انه التداول النقدي ما يضرش فقط بتوازن السوق النقديه ولا يعتبر فقط مصدر للتشجيع على التهرب الضريبي وتبييض الاموال، بل ينعكس سلبا على قيمة موارد الدولة الجبائية. وهني كان حديث أيضا على دور الدفع الإلكتروني في المسألة هذه.
5: كل يوم يلزمنا نحاول كيفاش نشجعوا المطعمين الاقتصاديين اون لي زانسيت باش يستعملوا وسائل دفع اخرى على حساب الكاش. اليوم الاشكال الكبير اللي يحكيوا عليه اغلب المتعاملين فما مشكل نتاع الكلفه، كي نجي ونعملوا ديزاكسيون تاع كيف الكلفه هذوما ونحدوا من هالكلفه نتاع التيبي وخات الكلفه راه مش عند العريف اللي خلص بالكار، عند التاجر اللي استعمل في المطارف هذوك من التيبي عنده كلفة يتحملها على الرقم اللي يتعدي وعلى اللي تبيه هدوم. اليوم زادة نجمو نعملوا مثلا حوافز جبائية موجودة لحكي اليوم نشجعوا التجار وإلى المهنيين سبعة عامة انهم يستعملوا هالي تبيه هدوما ونعطيهم الرجيم دي فازور فيسكال ما نعرفش انا في التبيا ولا حتى في ضريبة على الشركات على رقم المعاملات اللي يتعدى على التبيه هذيك، نظنوا انه في عود يتعدى على الكاش وبوتيت يكون مصدر نتاع تهرب ضريبي وكنجيبوه لمسالك المنظمه ونتم مراقبتهم بعد بسهوله.
2: في موضوع آخر، بلدية الحمامات تعبر عن شديد أسفها واستنكارها بعد تسجيل عملية تخريب وسرقة لعدد من الحاويات الحديدية المخصصة للفضلات الورقية بشارع الحبيب بورقيبة بعد فترة وجيزة جدا من تركيزها من قبل المصالح البلدية. الهدف كان تعزيز نظافة المدينة وجماليتها. قرار إخلاء دار رعاية المسنين بسوسة بسبب خطر وشيك لإنهيارها ونقل المقيمين بها إلى دار الرعاية بالقيروان بصفة مؤقتة. قرار أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك. ومصادر متابقة لموزايك تقول أن دار المسنين بسوسة خضعت في وقت سابق إلى أشغال تهيئة بسبب وجود تشققات خاصة في المطبخ، مشاكل خطر على سلامة المقيمين. لكن الاختبارات الفنية اللي قام بها مكتب دراسات متخصص ورى أن المؤسسة قايلة للسقوط وتستوجب إعادة بنائها بشكل كامل بما يضمن ظروف إقامة آمنة للمقيمين اللي بالغ عددهم حوالي 30 شخص. شهود عيان نقلوا على المباشر اليوم صور وفيديوهات للحادث المريع اللي صار بين المزونة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد واللي أسفر للأسف بعد انقلاب شاحنة خفيفة كانت تدخل 13 عاملة في لحية إلى مكان عملهم عن وفاة امرأتين على عين المكان وإصابة ما لا يقل عن 10 نساء فلاحات بجروح متفاوتة الخطورة. وحسب نفس المصادر تم تسجيل عدة كسور ونقل المصابات إلى عدة مستشفيات محلية قريبة من مكان الحادث، كما تم بتر يد أحداهن وقع نقلها في الأبان للحماية المدنية لمستشفى سيدي بوزيد. ناخذ أكثر تفاصيل حول حالة المصابين مع المختص في جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ماهر الخليفي في تصريحه المزيك.
7: تمكننا من استقبال 13 مصاب في الاكسيدون تاع المزونة، تمكننا من رعايتهم التامة في أحسن الظروف، فيهم اللي تبعثت القسم جراحة العروق في صفاقس عندها إصابة بيديها الزوز إن شاء الله يمنعوا لها يدي منهم سينو يرجعوا هنا نقوموا باللازم. رقدنا بنية عندها كسر في عظم الفخذ، مصابين الأخرين ازدينا لهم العلاجات اللازمة وروحوا لديارهم. ثم بعض المصابين مش يبقوا في قسم الاستعجالي للمراقبة وقسم الانعاش، وثم مريضة باش تمشي لقسم الجراحة العامة. لبس هم 13 مصاب تمكننا من رعايتهم في أحسن الظروف بتنسيق مع كامل الأقسام في وقت قياسي، تضافر كل الجهود الإدارية والطبية 100% نساء كلهم. وزاد في مقتبل العمر اللي دي سي دي ربي يرحمهم الله يرحمهم أبار اللي دي سي دي اللي جونا كلهم لبس بإذن الله يخرجوا ما عندهم حتى مشكلة إن شاء الله.
0: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة ناهد، شكرا القسم الأخبار اللي نهار كامل يوفر لنا آخر الأخبار. يلا باش نرجع بعد الفاصل نحكيه خاصة على الحادث هذا.
8: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
9: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجو على الكونفور, l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
10: ميديماك كل يوم الاثنين جمعة من الصباح للمساء. نوفل ورتاني.
1: مرحبا مرحبا. دونك نرجع نحكي ونجي زعيري على حادث مريع مرة أخرى بين المزونة ورقيب. ربي يرحم الزوز نساء اللي توفاو. إن شاء الله ربي يشفي العاملات الكل. كنا سمعنا طبيب يحكي جروح متفاوتة الخطورة وحادث يتكرر, رغم اللي سينيجي الدولة تحدثت برشا مرات عن قانون جديد وما عادش باش نشوفوا نساء في الشاحنات, ولكن نشوفوهم وما نحكيوا عليهم إلا إذا ما يصير حادث مرور وأليم, لأنه صاروا حوادث مرور أخرى وما مات حد. دونك وسائل العلم ما تحركناش برشا
11: صاروا وإن شاء الله إن شاء الله ما يعودوش يصيروا الحوادث هذه. ربي يرحمهم الزوز اللي توفوا, وإن شاء الله المصابين يخرجوا لباس كما كان يحكي المتحدث. أما خليني بربي نقول شوية هكا معنا كلام, وإن شاء الله يتسمع ويوصل لأصحاب القرار. راهو الشيء اللي تعمل الكل, قال القانون متاع نقل العاملات في القطاع الفلاحي اللي تعمل عام 2019 والأمر الحكومي عدد 724 اللي صدر في

0: في بنيات معناها بين 13 سنة و 18 عام، يعني نقل قصر
1: ينجم يكونوا في عطلة ولا حاجة يخدموا أي
0: توا بعد هذا كله. همش بربي مش نخصص، اعطيني دقيقة باش نحكي على اللي جاء في القانون، ما ورد في القانون. ما هو مشكلتنا احنا في البلاد هذه، اللي جاي في القانون شيء والواقع شيء اخر مختلف تماما. في سيدي بوزيد كما في بعض الولايات الاخرى اللي فيها تنقل عاملات، فما نساء يخدموا يخرجوا صباح بكري الاربعة متاع الصباح باش يمشيوا ويخدموا في الحقول، يجمعوا في الدلاع، يجمعوا الخوخ، يجمعوا
1: جاء الاكسيدون صار خمسة وخمسة ولا نصك.
0: تخيل انت يا نوفل اللي بعد هالتشريعات الكل واللي تم التأكيد فيها على انه وسيلة النقل يلزم اللي باش يسوق، وذا راه في المرسوم متاع 24 اكتوبر 2024، اش يقول في تعريف نقل العاملات الفلاحيات؟ انا نقرا في المرسوم، طيب مش نقرا لك الفصل. هو خدمة للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مخصصة للعاملات الفلاحيات، يقوم بتأمينها شخص متحصل على ترخيص للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يتم إزدائها في حدود الولاية أو مجموعة من الولايات. أنا نسأل السيد اللي ساق اللي ساق اللي سوق في الشاحنة اللي عملت الحادث عنده رخصة متاع نقل عمومي؟
1: والشاحنة ليست للنقل العمومي، الشاحنة البضائع.
0: هاني جاي هاني جايك للشاحنة، هاني جايك للشاحنة. اللي سوق اللي سوق عنده رخصة نقل عمومي؟ تعرف معناها رخصة نقل عمومي؟ يعني رخصة تزديها الإدارات الجهوية للنقل. ما عندوش رخصة نقل عمومي. وسيلة النقل كاميونة شاحنة صغيرة معدة لنقل السلع والبضائع، يهز فيها الدلاع ويهز فيها الفلفل والطماطم والبطاطا. راو عدد العاملات، انا حكيت مع المراسل متاعنا في سيدي بوزيد محمد صالح الغانمي، يقول لي راهو ما ثماش محطه لتجميع العاملات الفلاحيات، محطه يعني محطه نقل يتجمعوا فيها، وما ثماش وسائل نقل ينطبق عليها القانون هذا، المرسوم ولا الامر الحكومي ولا قانون 2019. ثم شاحنات منين يجيبوا فيهم؟ يتعدوا لهم لديارهم، معناها يمشيوا يتعدوا معناها بالدار بالدار. وثم كيفاش تفسر انت وجود معناها اطفال قصر اقل من 18 عام؟ معناها
1: 13
0: سنه، اي اقل يعني اطفال قصر
1: 13
0: سنه. ما هو نقول لك علاش ما جات العطله الصيفيه، هم في الاصل يبدو انهم تلامذه كي جات العطلة الصيفية. دونك شوف هي رأي، ثم الحاجة والخصاصة، وفما استغلال ذوي الحاجة. الناس هذوما معناها توا فلاح اللي عنده هنشير كبير يا رسول الله، معناها عزو غادي باش يعملوا معناها ميني بيوس صغيرة حافلة نقل محترمة تحفظ كرامتهم.
2: كنت تحكي القانون انت عملوا منظومة نقل خاصة بالعاملات الفلاحيات،
1: ما ثمنش متى عملوا شكون عمل
2: خرجت في قانون
1: في قانون
2: نكهو عندي قداش
1: اللي ماذا لا يطبق ولا لحظة لحظة والكاميون كي تمشي ما يفيق بها حد في عاملات
2: ما ثمنش
1: عمل لحظة لحظة ما يفيق بها حد ما فماش كنترول
0: هذا هو السؤال.
1: كيما ندخلك الحبس نلقاك تسوق في الكاميونة انت وصاحب العمل تدخلوا الحبس. اي
0: شوف سمحني خليك
1: تفضل سيدي جاي.
0: القانون الامر الحكومي متاع 724 قال رخصة الساق يلزمها تكون من صنف دل والا دل واحد لا تقل مدتها عن سنتين، والساق اللي مش يسوق يلزمه يجري دورات تكوينية. راني نقرا في الامر الحكومي هذا نص صدر عن الحكومة عام 2020، يلزمه الساق يخضع يتلقى دروس في الاسعاف على الطرقات، ووسيلة النقل يلزمها تكون مخصصة، يلزمها تكون مسجلة
1: مش كميونة
0: كوسيلة نقل عمومية للاشخاص مش للسلعة ولا للحيوانات، ومخصصة لنقل العملاء الفلاحيين.
1: معناتها اليوم اي كمل سينيجي كمل
0: الحقيقه يا نوفل، معناها والله شيء اسف، يعني معناها باش تاخذ 5000 فرنك على كل عامله تهزها شاحنه متاع نقل البضائع، على مسافة 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر معناها اللي يجيو اللي يمشيو

0: موده ولا رقيب ولا مزونه ولا الغريس معناها باش يمشيو يخدموا، يعني يدفع 5000 تدفع المراه 5 دينارات معلوم النقل، وبعد تلقى روحها معناها اما متوفيه
1: ونساء وقتها معناتها خليل ونساء وقتها تذكر حكينا يقول لك اعملوا قوانين كذا الواقع باش يقعد هكا ويهزونا بالسيف هكا ويعطيونا كان 10000
0: بربي قبل ما تعطي الكلمه الخليل سامحني خليل عايش خويا انا تعسفت عليك
1: أي.
0: يا اخي وزاره المراه مش عملت تطبيق اسمها تطبيق احميني
2: 2019
0: عام 2019 لفائده العاملات الفلاحيات والقانون مش نص المرسوم
1: شنو
0: والقانون
1: تحميني مع المراه اللي ماشيه هذيك باش تجني
2: معناها
0: تعاملت مع السينسيس مع صندوق الضمان الاجتماعي باش يعملوا لهم تغطيه اجتماعيه وتامين على المرض وعلى حوادث الشغل وحوادث المرور.
3: أي نظام تغطية اجتماعية لفائدة العاملات.
2: أما جوز حاجة بركة معناها تقنيا معناها إيش معناها أبليكاسيون معناها نحكي على عاملات يخلصوا في 10,013 دينار في النهار معناها منين هي باش يكون عندها سمارت فون هي ديجا تلوج على قوت يومها تلوج على قوت ولادها تلوج على عائلتها شنو تاكل معناها ظروف خايبة برشا تجي أنت تعمل أبليكاسيون معناها مع كل احتراماتي للمبادرة اللي هي راه مهم ياسر معناها يكونوا موجودين في نظام التغطية الاجتماعية أما راه مش بأبليكاسيون تمشي لهم سير بلاس الناس هذوما راهو فما ناس فما بلايس معناها في تونس راه ما فيهمش ماء معناها يستعملوا في ابليكاسيون
1: معناتها الكلام اللي كان يقول فيه سي ناجي وسي سلاح يؤكد انه احنا عملنا حلول في الاوراق اما الواقع لا شيء تغير معناتها تو باش ندعو معنا ما ندعيو لانه كل شيء مبرمج ورقيا الان تطبيقه الان الكاميونه اللي تبدا ماشيه وهز عاملات معروضها حد وعمل لها كنترول بابي ساعه
3: انا عندي رقم
1: والواقع لا شيء تغير فيه تفضل سي خليل سامحني تفضل احكي
3: القانون تاع المنظومه الخاصه بالنقل العاملات
1: 2019 و20 و24
3: سبع سنين
0: ثلاثه نصوص
3: هل نناقش سبع سنين للدوره التكوينيه ولا كذا اثنين اسهل حاجه في السبع سنين كانت تكون هي شنو اسهل حاجه الكميون هذا اللي هز عباد طريقه غير قانونيه منين يتعدى عدى بالطيارة بالهواء
0: عدى في الطريق
3: عدى في الكيس باهي سامحني الآن لا شوف أنا كيما نحكي على عاملات الفلاحيات ويوجعوني وتعرف علاش تخرج وما تشكيش لأني دون لوبليغاسيون باش تمشي تخدم
1: طبعا
3: تجيب خبز صغارها معناتها العيب علينا نحن أنا مثلا نهارة الماتش الكبير هذاك شفت كاميون ولاد صغار نتاع 16 و17 مليونين جي 20 واحد متعدي من قلطرة ترادس على القلوات ويغني طفل ويشطح ويشطر بدنه وخارج من الكاميون مين تعدى ترتس حلق الواد النقاط شوف
1: النقاط
3: شوف على الاقل اذا ما نجموش نعملوا المنجز الصحيح ونبطاو فيه نجموا نعملوا الحاجه اللي نجموا نعملوها تو الشخص اللي شد هز عباد بدون وجه قانون
1: راه ما يلزمش نبطاو اذا تعمل قانون يلزم
3: يطبقوا انت تعرف كرابك اللي يخدموا بيمك البارتنير وكل واحد كان يشدوا عبد في وسطها من تالي راكب من تالي هكا متوسط تمشي الفورير طول ولو قاعدين تطبق العقوبات هذه قاعدة تطبق على ناس معينة والناس هذو ما شنو شنو سيفتو هذا اللي هز عباد كيما كيكا والقمر
2: تاكسي طلع عربة يدخل
3: شنو سيفتو اي واه يرحم
2: تاكسي تاكسي طلع عربة يدخل نعملو
3: سهل ما نخليوش العباد تسوق بالطريقة هذيك ياخذ كاميون تتفك تمشي الفوريير
1: مواطن عادي يعمل كوف واتيراج 700000 خطيه
3: اي مثلا
1: أي.
3: مثلا
1: وتطبق معناتها لهنا يقولوا مول الخدمه يفرض بالعكس انت كي تطبق القانون بصرامه تو مول الخدمه بالصفه عليه يطبق القانون اي جوستومون وللاسف تو باش نزيدوا نحكيوا عليها في الساعه الثانيه برشا اخبار دونك ما نجمش نحكي عليها برشا الحمد لله تم سيطر على الحريق في الحمامات وكان جهان في كلو حكيت عليه باكثر تفاصيل
0: في بالضبط
1: انا وين قلت
4: حمامات
1: في الرمال
4: الحمامات هذيك
1: بلدية الحمامات اللي هذيك كلاسيك انك تعمل حاويات وتتسرق الحاويات هذا ما عنا سنين ويصير كيك بالعكس انا اللوم على البلدية انا عامل حاويات ما في بلهاش اللي بشي تسرقه معناتها والله هذيك يتسرقوا وديما يتسرقوا معناتها في كل من عهد بورقيبة هم يتسرقوا الحاويات تذكرك الحاوية الزرقة والحاوية الخضرة كل فضيحة
4: فما شكون يسلسل
1: جيستو دونك يلا نمشيو الاخبار بعد نعملو طلع عجريت
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
1: مرحبا مرحبا مرحبا، يلا نعملوا طلع على الجرايد اليوم.
7: في الجرايد
1: حسيت فما تسيب كيفي، فما حاجة خرجت أيه. ولا هذاك قاعد يبرف المنوي ماك. طيب نحكي لكم على منوي ماك، حصة عملنا فيها انقلاب أنا وصلاح خديناها وتخلصنا من كيف
0: تكون برف الخليل
4: سيد المخرج
1: سيد المخرج. خبر عجيب جدا، مدير عام الامتحانات الوطنية كنت سمعته البارح، سي محمد ميلي ينفي صحة ما تم، خاطر هي أستاذة
0: من دول مع زميلتنا جيهان
1: جيهان ميلاد. الصورة أنه أستاذة قالت روي يتم تسريب امتحان الفلسفة بعد
4: فيديو
1: خرجت. كي شفناها في التحقيق قلنا بصراحة مبالغة، علاش في التحقيق؟ في الاخر مسكينة تمست انه خرج دوفار وحكيت. مدير عام الامتحانات قالك دوفار يرجع العام 2022. نسمعوا شوية.
8: عندنا معينتنا لما تقدمت به المعنية بالأمر تبين لنا أن الموضوع الذي بيدها هو يعود إلى دورة 2022، يعني محتوى الموضوع هو امتحان بكالوريا شعبة الأداب في دورته الرئيسية لدورة 2022، مع الطالع فقط، الطالع يعني لونتيت متاع الامتحان هو فقط هو في 2026، يعني الموضوع هو موضوع دورة 2022 في شعبة الأداب. في مصالحنا اللي عايرة تقريبا الواقع، احنا كيف نتساءل الحقيقة لماذا ربما لم تتجه إلى مصالحنا، إلى مصالح وزارة التربية اللي مفتوحة أبوابها بطبيعة 24 لربما تتقدم ربما بهذه الوثيقة، وربما بهذا ربما هل تقول اللي عندها تنجم تقدمه لوزارة التربية إلى مصالح وزارة التربية الحقيقة في الإطار هذا. هذا ما عندنا نقوله، وسنترك بطبيعة المسائل الأخرى
1: واضح. دونك شوف، احنا أكثر عبيد نقدت وزارة التربية وكذا، ولكن شكرتهم على حملات وكذا. به فادلكوا باللي تحبوا بجاه ربي، سيبوا لنا التربية راو من اللي روبير اللي ستابل في تونس وديما تقعد. معناتها ظهرت المرأة ما يخذ دوفار قديم وعملت فيلم، علاش كيفاش ما نعرفش.
3: ربما والله نوف الخن
1: لربما لا شيء
4: يكونوا غلطوها
3: أن تكون اتخدعت اتخدعت بنسخة اعتبرت أن نسخة حقيقية، وهذا الأقرب إلى الذنب. حتى كي تسمع ديسكور تاع العبد ما تقولش هذه راهي بيتها في الليل كامل تاع طريق الفلونتات من هكا. هذه
1: هي مش استاذة راهو كامل لا لا مش استاذة ايش علينا تخدم تخدعتش. المهم لاك تصاري
3: اللهجة اللي تحكي بها تقول أني طاحت في بياش، والبياج هذا راهو باش نلقاو
1: لحظه مش هي طاحت لي طيحت الناس في البياج.
3: مو احنا
1: طيحت الناس، ومن بعد كي شفناها تحقق قلنا شنو هو الناس كل تمشي للتحقيقين.
3: علاش احنا طحنا في البياج وكذا؟ لاني هي تو زايد اللي يعملوا فيه هذيك فابريك الكل زايد، انه موجود حاله غش معروفه تقر بها وزاره التربيه ونقر بها نحن وتقر بها المراقبين والاحصائيات من حاله الغش.
1: احنا قلنا 8 دقيقتين والعباد قلنا
3: امتحان يخرج وهما ضبطوا ناس خرجت امتحانات وناس مشات للعدالة وثم ناس مشات للإيداع.
1: تحكينا فيه هذا
3: الفايدة أنه تكون هالمصداقية دي.
1: علاش يعملوا كيكة؟
3: علاش يعملوا كيكة؟ واحد
1: شنو أنت تعرف؟ أنت محلل لازمك تعرف كي جابش كل الأخبار. أنت أنت عطيني علاش يعملوا كيكة؟ أنت في سينيجي دوركم تفسرون الخلفيات.
3: ثم ناس عند موهبة استثنائية في تدخيل الدنيا بعضها، وهذه الموهبة الاستثنائية في تدخيل الدنيا بعضها قد تعود لأسباب مرضية انت حقده كراهية ومتاع واحد في على عصابه، وقد تعود لأسباب أخرى يعلمها الجميع. أنا نحب نهيج الناس باش ينقموا، وكي ينقموا يمشيوا يتعاركوا مع السلطة، وكي يتعاركوا مع السلطة تاكل بعضها هكا. أنا نحبش نحكي هكا.
1: لا لا احكي هكا، دورك تحكي هكا سمحني، مش دورك تعودي الخبر، دورك تحكي لي. حتى انت سينيجي مش دورك تعودي الخبر. أما طيحتنا في البياج المرأة خاطر برشا تعاطفنا معها صحيح. ليه معناتها راهو ايش نقول لك انا وسيرتو اللعب بالتربية والتعليم وكذا اللي هما من ركائز تونس، وتونس حتى في العالم العربي كل يقول لك اكثر شعب متعلم اكثر شعب كذا، ما تمسوناش في الحكايه هذه. تفضل سينيش.
0: انا انا شفت الفيديو نتاعها المراه هذه ما نعرفش استاذه ولا مش استاذه بعد تبين قالوا مش استاذه شفت الفيديو نتاعها بعد دقائق ملي هبطتها وتفرجت فيها كامله الفيديو كانت طويله وريت وثائق وريت اوراق امتحان وريت لونتيت يعني الطالع نتاع ورقه الامتحان اللي هو وقتها تحكي على موضوع الفلسفه ثم السنه اللي منصوص عليها الموجوده الوثيقه اللي وريتها هي 2026 دورت
1: يعني مدلسه
0: ولا شكون دلسها هل هي دلستها ولا خذيتها كما هي مدلسه هنا هذا التحقيق اللي مش يقول يقال انه اني هي اخذت هي على تيليشارجي الورقه هذه الوثيقه هذه من جروب وعملت بها الفيديو ما نعرفش ما
3: وريت الجروب
0: اي لكن يا خليل راو القانون راو هنا ما فماش حاجه اسمه والله على نيتي والله ما نعرفش والله ما ندريش والله جبت انا وثيقه ما ندريش به المشكل يا نوفل هو فما عمليات غش صارت ومعناها بالوسائل التكنولوجيه وحكينا عليها
1: كل يوم حكينا عليها
0: احنا جماعتنا بيتي بريس كل يوم الاخبار كل يوم وكل يوم فما ايقافات وكل يوم فما عمليات ضبط غش وكذا وتعديات عن النيابه وكذا وتحقيق وما اليه لكن يبدو انه فما محاوله لتضخيم الظاهره هذه ثم شكون اللي يخدم بالحكايه هذه
1: يحبها تمس بيه. الشهاده ليه ما تمسش
0: همش نحكي لك انا توا على الموقع او الصفحه او الجروب اللي خذيت منه المعنيه بالامر هو جروب ساعة انا بدي قلت لك النهار راهو عملت هكا رجواند الجروب
1: رفضوك
0: ما قبلونيش في الجروب هذا في الجروب هذا يبدو انه فما شكون اللي تخلى الجروب هذا ثم عده وثائق وفما مساجات وفما وكانه راهو عدد كبير فما شكون اللي حط مساج بربي شوفونا الاصلاح نتاع كذا الاخر يقولوا الكيت يكتب يقولوا الكيت ما تمشيش الاخر يقولوا راهو يذول الكونيكسيون تحت شنو نعمل برشا مساجات وراهو هذم تكبتروا انا شفت البعض منهم الجروب هذا ثم برشا وثائق بارتاجت فيه تحت عنوان هذه مواضيع الامتحان اللي تسربت به غير الجروب هذايا ثم في العديد من الصفحات اللي تحولت إلى منصة للتداول في هالموضوع هذايا هو موضوع السيونس درشنو وكذا هو موضوع التكنيك أو تسرب ولينا نحكي وقت على أرقام قياسية الموضوع كان يتسرب بعد 5 دقائق طول يتسرب بعد دقيقتين فهمتني يبدو انه فما مبالغه في في في هذا وفما وفما سوء نيه وفما برمجه فما ايدي فما سوابع تخدم لكن انا اللوم على وزاره التربيه لانه طيله الايام الكل اللي صار فيها الكلام والاخبار وعلى الغش واحد وشيء معناه شيء صحيح وشيء غلط ما خرجت حتى توضيح
1: خرجت
0: وحتى لا امبارح بعد ما انتهت البكالوريا
1: لا بعد ما ثبتوا من انها مدلسه وكذا
0: يا وقت ايش تكلم البارح تكلم البارح والحكايه قديش عندها من
1: 4 أيام 5 أيام
0: اكثر عندها حوالي اسبوع
1: من
0: نهار الاول علاش وزاره التربيه يقول خايل تقعد تستنى حتى لين البولدوناج تبدا تمشي وتكبر وحتى معناها الديك يصبح حمار وحتى يعني الناس
1: باش ندافع شوية على وزارة التربية في المقابل وزارة التربية صارت برشا حملات زاروا برشا مراكز توجيه قالوا رانا نقضيوا على الغش يعني وزارة التربية قاعدة تخدم من جانب آخر
0: السيد وزير التربية وعمل
1: كل يوم يمشي لبلاصة
0: متفق مع كذا كل متداول أنا قلت لك على حاجة واحدة كان من الممكن تخرج راهي الإشاعة كي تخرج إذا ما تجاوبش عليها
1: في وقتها
0: بعد دقائق راو انتهى أمرك تتحول الإشاعة إلى خبر
1: واضح
0: وإذا تحولت إلى خبر راه ما
1: من الصعب تكذيب به سامحوني نزرب خاطر عنا برشا وبرشا مواضيع نحب نقول لكم اللي دونك عنا برنامج خاص اسمه منوي ماج علاش خاطر موزايكا فام تشجع المنتخب الوطني التونسي في الماتش الأول نهار الاثنين 3 متاع الصباح ضد السويد دونك البرمجة باش تكون 13 ساعة نون ستوب تبدا بريك اب سبور مع مكي ثم تعيشوا المونديال مع اسماعيل من 8 حتى نص الليل ثم نص الليل منوي ماج انا وصلاح باش نتبعوا زاد المنتخب ثم ثم يجي اسكندر ويجي نادر داود ويجي عادل زهمول بث مباشر من مسعتين لستة متاع الصباح ومواكبة مع المراسلين متاعنا عن ثلاثة مراسلين والصور الفيديوهات على الويب على الانترنت باش تتبعوا كل شيء معناتها النهار باش يكون سبيسيال للأسف معناتها سي ناجي وسي خليل قالوا لازم نرقدوا باش نجموا نجيو نص نهار خلينا نرقدوا وبالنسبة لناهد تو نحكي لكم علاش نسمعوا
3: نسمعوا نعملوا الريفي ونتفرجوا
1: في التلفزيون
0: وانت نسيت التقنيين ونسيت المخرجين ونسيت الزملاء اللي يخدموا في الديجيتال
1: لا طبعا لا لا انا قلت الويب والانترنت موزايك باش تقعد عايشه بيان سور ايكيب كامله يعطيهم الصحه وشكرا لهم نسمعوا شويه ونرجعوا
9: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل ريكاب ستور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل بعدها مينوي ماج مع

0: تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: ان شاء الله مربوح، وعنا امل كبير نربحوا سويد والنجم نترشحوا، خاطر حتى الثالثين فما احسن الثالثين باش يترشحوا. بالتوفيق وشكرا قسم الرياضه زاد على موزايك فهم علي عم فيه الكل. يلا موزايك 24،
2: موزايك 24،
3: موزايك 24. نرجو على كلام رئيس الدوله قيس سعيد اللي دعا رئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائي علي عباس المعين حديثا الى الاسراع في تقديم مشاريع الاتفاقات اللي باش يتم ابرامها مع المعنيين بالصلح الجزائي من غير ما نضيعوا الوقت في إجراءات لا تقل منها كما حصل في السابق، كما بما يضمن وضع حد نهائي للوضع هذا بعيدا عن التنكيل. قال رئيس الدولة واللي تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد باش يغلق هذا الملف نهائيا.
4: أتمنى لكم النجاح والتوفيق، كما أدعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معهم، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع. لا نقبل بالتنكيل بأحد كما يذاع وكما يشاع. الدولة للشعب التونسي ولهؤلاء الذين تورطوا هذه الإمكانية وهذه الفرصة حتى يغلق هذا الملف نهائيا. ولابد من التذكير أيضا بأن هناك من يسعى إلى إطالة الأمد باسم الإجراءات. الإجراءات توضع من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها. انطلق أنت وأعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها في أقرب الأجال تبقى المرسوم الذي تم وضعه وتم بعد ذلك تعديله. انطلق على بركة الله، ولتعد أموال الشعب التونسي إلى الشعب التونسي، وليغادر هؤلاء السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين بعيدا عن أي مساومات وبعيدا عن أي ابتزاز.
1: ليغادر السجون أو يعودوا إلى تونس آمنين، معناتها بكل وضوح رئيس الجمهورية، معناتها تقريبا في الكونتكس اللي قلناه بوضوح، وراي صارت إجراءات ضيعت الوقت كما قلت أنت المرة فايتة نجي زعيري، يعني ليس هناك وضوح أكثر من هكا، وبجاه رب اللي عينه بس روحك. معناتها الرئيس قالك وزرب واعمل ويزي من تضيع الوقت.
5: خلينا نلخص المسألة وكعليش ما عندناش برشا من
1: ضيف. قالك فمش كون يحب يطول ويحب يسامسر.
5: لخصتك الثنائية لا يبتزون ولا يبتزون، بمعنى رانا احنا لنا قدام حرب ولنا قدام عملية، انت كيف هي، احنا قدام عملية مصالحة. مصالحة فكرتها باهية، فكرتها ترجع التوانسة لبعضها، فكرتها تجبر الضرر بالمال مش بالعقوبة المدنية. فبالتالي الدعوة للطرفين، الدعوة لاستغلال الفرصة من طرف رجال الأعمال وعدم التباطؤ في الموضوع هذا، لأنه هو في نهاية الأمر في مصلحتهم في مصلحة
1: البلاد. أما برشا رجال الأعمال مقدمين
5: ودعوة للجنة، أيوة للجنة للتسريع في العمل الذي قاله رئيس الجمهورية، وانتقد اللجان اللي قبل أصلا وقال راه معناها
1: ضيعوا الوقت،
5: حصيلة معناتها ضيعوا الوقت، شيء بالتلقائي وشيء مش بالتلقائي. معناتها هو قال الرئيس، مش احنا قلنا، بمعنى اليوم زاد الهياكل المخولة أني باش تقود المفاوضات هذه وباش ترفع الأمر للمجلس الأمن القومي يلزمها تسرع العمل ويلزم المنظومة هذه تنجح، لأني ما هيش منظومة متاع تشفي، هي منظومة متاع مصالحة.
1: واضح، معناتها الكلام واضح برشا نجي زعيري. تقريبا كنا قلنا نفس الكلام قبل، معناتها بنهارين
6: قلنا صحيح، قلنا الكلام وتحدثنا برشا على الصلح الجزائي، وقلنا راو الملف هتايا راو يزمو يتسكر، راو ضاع فيه برشا وقت، راو قعدنا مدة طويلة وإحنا نحكيه على نفس الموضوع ونعاوده في نفس الكلام. راو الملف هذا يزمو يتسكر، هذا الملف ملف الصلح الجزائي يزمو يتسكر باش الناس ترجع تخدم على رواحها، باش رجال الأعمال الموجودين في السجن يعملوا صلح جزائي ويخرجوا، ما ثماش علاش قاعدين في السجون
1: واللي عايشين البر.
6: وجودهم في على رأس مؤسساتهم وخارج السجون يسمح لهم بإدارة مؤسساتهم والحفاظ حتى على مكاسب الخدامة والحفاظ على المؤسسات هذيك، رأي المؤسسة وهذا معروف. المؤسسة اللي صاحبها يغيب عنها سواء في السجن أو بوفاة أو راهي مؤسسة راهي أمورها تتدهور. ثم آن الأوان لرجال الأعمال خارج الوطن اللي هربوا، وإحنا كل تونس كل نعرف وين موجودين، يعني شيء عدد منهم موجود في في دبي، عدد داخل في المغرب، عدد داخل في
1: فرنسا،
6: في فرنسا وغيره. هربوا على خاطر ما لقاوش حل، ما لقاوش حل باش يبرموا صلح جزائي يخلصوا حق الدولة مش مزية، يخلصوا ما مخذاوه.
1: تيجي معناتها هما برشا مقدمين مطالب وبرشا درست مطالبهم وقفت فن
6: العدد كبير منهم عبروا عن استعدادهم لإبرام صلح جزائي مع الدولة، وكان الطرف اللي يتفاوض معهم هو المكلف العام بنزاعات الدولة ولجنة الصلح الجزائي. هذا قبل ما تصير محاولات أخرى قبل، لكن قبل 2019، لكن للأسف الشديد كانت يعني تحت، هي كانت تحت غطاء عنوان اسمه الصلح الجزائي، لكن تحت الطاولة كان ثم عمليات ابتزاز ومقايضة وكذا، وفم حزاب ابتزوا رجال أعمال خذوا فلوس وتمولت بها حملات انتخابية وغيره. لا علينا، خلنا توي الصفحة هذه، لأن الصفحة مؤلمة. يلزم يصير صلح، يلزم تكون ثم حالة من الثقة، يلزم الثقة ترجع بين الدولة وبين الناس، الناس يعني المواطنين سواء كان رجال أعمال أو تجار أو غيرهم. ثم بعض الكلمات المفاتيح، في أنا أعتبرهم كلمات مفاتيح في كلام الرئيس، الكلام اللي يتوجه به للشخص، الشخصية المعينة على رأس لجنة الصلح الجزائي اللي هو في الأصل كان المكلف العام بنزاعات الدولة، وكان طرف في لجنة الصلح الجزائي، يعطيك صح بموجب القانون طبعا. الرئيس نو قال، قال هذه فرصتكم، هذه فرصة متاحة للي تورطوا سواء اللي موجودين في السجن أو الموجودين خارج البلاد. ورد على بعض الكلام اللي يتقال في علنا ويتقال في الكواليس أنه ثم محاولات للتنكيل برجال الأعمال،
5: رجال الأعمال مش
6: وفما شكون
5: الحرب ضد رجال الأعمال،
6: فما شكون مشى أبعد من هذا، قال رأي الدولة السلطة فتحت النار على رجال الأعمال، قاعدة تشن في حرب على رجال الأعمال. يبدو لي أنا بمتابعتي البسيطة ما ثماش حرب، ثم
1: ما هو البطء الإداري هو اللي خلى الناس تقول فما حرب. يعني أنت كرجل أعمال مقدم مطلب مصالحة وما يصيرش، معناتها يقولك بالعاني بطئوا، معناتها الدولة لا تريد الحرب ولكن اللوطة الموظفين هما اللي يريدون
6: سمسير. ثم الدولة كما قلت نوفل طالبت بمستحقات المجموعة الوطنية، مش مستحقاتها هي، لأنه الفلوس اللي خذوها رجال أعمال بأي شكل من الأشكال، وهنا نحكيه على القضايا المالية والديوانية وغيرها وكذا، راهي فلوس المجموعة الوطنية باش ترجع إلى خزينة الدولة. الرئيس توجه إلى الشخص المعين على رأس لجنة الصلح الجزائي وقل له راهي ما يلزمش عمليات الصلح تتحول إلى تصفية حسابات، على خاطر يبدو أنه يبدو مانيش متأكد من المعلومة، لكن ما سمعته في الكواليس أنه كان ثم محاولات ضغط على بعض رجال الأعمال على أسماء معروفة، ضغط ما نعرفش يعني ما قالوا أو أسبابه، لكن الكلام الأمر اللي أعطاه رئيس الجمهورية واضح، يقول له فليغادر هؤلاء الناس في الحبس، يلزمهم يخرجوا. قال له يلزم يبرم الصلح، وأنا في اعتقادي يلزم الأولوية تعطى للناس اللي الموقوفين، الناس الموجودين في السجن يبرم معاهم صلح جزائي. وراو إبرام الصلح راو مش معناها، هذا كلام أنا نتوجه به للشخص المحترم سي عباس، راو ما يلزمش تكون زادة فما مفاوضات أكلي تضرب عام واحنا نمشي ونجيو والمحامين. شوف وتعرف شنو اللي صعبها الحكاية، المحامين متاع رجال الأعمال هم بيدهم راو زادة ما يسعوا إلى إبرام الصلح في أسرع وقت، لكن زادة فما محاولات لتطويل المفاوضات. زيد هذه لا ما نحبش هذه لا المبلغ اللي فرضتوه على
5: الموكل في بعض الأحيان
6: يعطيك صحة وهذا يمكن يدخل في صميم العمل المتاح من المحامين لأنه وقت اللي اللجنة تعطي رقم كبير من واجب المحامي وهذه في إطار العمل نتاعو أنه باش يخفض المبلغ إلى المستوى المعقول دونك يا يعني بكل لطف نتوجه إلى رئيس اللجنة نقول له قصر في المفاوضات اختصر أجل المفاوضات
1: وعندك ففير من رئيس الجمهورية بوضوح مع رئيس الجمهورية حلك ففير لمصلحة تونس أسرعوا اللي وعجبني قال اللي عايشين البرة واللي في السجون قولوا لهم رأي تونس مفتوحة للصلح
6: يلزم اللجنة تتصل زادة برجال أعمال المعنيين الملاحقين قضائين في قضايا مالية اللي خارج تونس يجب أن تتصل بها
1: ودي حط نمروك تو يتصلوا بك هم
6: حاجة أخرى نوفا
1: أي بسرعة سينيش
6: كنت نستنى في حاجة واحدة مش ننهي أنه يتم تحديد أجل للعملية هذه
1: أي ديما
6: كيكا كنت نستنى الحقيقة أنه الرئيس يعطيه أجل يقول له فيدك عام ويزم تسكر لي الملف هذا خلي بلاد ترجع تخدم روحها وخلي الناس يرجعوا يخدموا روحها
5: واضح فيها اقل منهم خلوا في
6: اي هو قالوا في اسرع وقت وش بدا على البيروقراطيه وعلى التعقيد الاداري في واحد
1: واضح
6: فالحكايه هذه ارجو ان
1: واضح شكرا لك نجي سعيدي طب نمشيو خاطر افتتاحيه باش تختصرها امريكا والمونديال وباش نعملوا كلمه على المونديال اللي افتتح يوم امس يلا في الصميم
2: في الصميم
1: أمريكا والمونديال فرجة كروية بمذاق التوماهوك حتى الكرة عطفية مفجرة تتفضل
5: التوماهوك والله الفكرة جبت هلي صورة شفت عملوها مجموعة من شباب حول العالم ما نعرفش بالضبط الجنسية تصوروا ملعب متاع كرة كله رمات طالع كيما كان وفيه دبابات مكسرة وعباد تستغيث ومدارج طايحة إلى آخره بمعنى رائحة البارود أو رائحة التوماهاوك والتوماهاوك هو آخر سلاح استعمله قبل أعلان ترامب أمس على الاتفاق المبدئي استعمله ضد إيران أولتمس معناها هجوم بصواريخ التوماهاوك رائحة الحرب في مطارات الولايات المتحدة ورائحة الحرب في التعامل مع الوفود اللي جاية لأمريكا باش تشارك في كأس العالم رائحة العنصرية من وراء طرد الحكم الصومالي رائحة التشفي من وراء تعامل مع الجوار العراقي رائحة العنصرية المضاعفة في التعامل مع الوفد السنغالي تلك الاستعدادات الأمنية التي غمرت الرياضة والكرة والفرجة برائحة الحرب وقت اللي تلقى كل الأجهزة السيادية الأمريكية تستنى في طيارة كل هذا يعني أن الحرب كانت عنوان حاضر داخل الاستحقاق الكروي العالمي الحرب اللي خلت الناس اليوم توجه نظرها للإجراءات قبل ما توجه نظرها للعبة الحرب اللي قال خلت ناس أو جوارات عندهم تأشيرة يوم واحد يوم إجراء المقابلة ومشي روح على روحك الحرب اللي في المستوى المادي أو الاستحقاق الكروي اللي كان في المستوى المادي يحب الحرب وكان في المستوى الفكري يحب الحرب لأنه اللي تعملت ضدهم الإجراءات الكلهم داخلين في إطار أنه هذه تعتقد روحها الحضارة المركز وأنه الناس اللي جايين كلها أطراف والناس ما عندهاش قيمة والحال أن الكرة هي في التالي قيمة إنسانية الكرة هي في التالي لعبة جميلة صنعوها الفقراء في البتاحي هذا كله لغة أخرى ولكن لغة الإنسانية غابت مش فقط على الدولة المنظمة أو إدارتها غابت على الإطار المنظم اللي هو الفيفا اللي يبدو أنه أعلن انطلاقا من كأس العالم 2026 على نظام دولي كروي جديد يقوم على الأحادية وعلى الإذعان لمشيئة الولايات المتحدة الأمريكية أحببنا ذلك أم كرهنا إذن رائحة الحرب في الكرة ثم رائحة الكرة في الحرب لأنه انطلاق فعاليات كأس العالم أمس تزامن مع انطلاق بداية مذكرة التفاهم بين الإيرانيين وما بين الأمريكيين
1: والتي
5: أعلن عنها ترامب بعد أعلانه عن إلغاء الضربات وتفسيره ربما أو تفسير هذا بغيابه عن افتتاح كأس العالم لأنه في كأس عالم أخرى وكأس عالم ثبت أن ما فيهاش قوة عظمى في الدولة ثبت أن فيها زوزة قوة عظمى كأس عالم أبطالها ينجموا يكونوا مهم جوارات لكن أبطالها إذا كان طبقنا التكتيك الكروي فإننا نوجدوا أنه أمريكا اللي عندها الفيفا في كأس العالم، عند أيضا الأمم المتحدة في الحرب هذه التي غيبت والتي ربما أعلنت عن نظام دولي جديد يحكم فيها الأقوياء، خاصة وأن أمريكا كانت نجم تخسر الماتش متاعها مع إيران بالاحتراز، لأن عندها جوار أو دوزيام أتاكون اللي اسمه نتنياهو رشل شيء في محكمة الجنايات الدولية، وعنده 3-4 أوراق أحمر 5 أوراق أحمر. المهم أنه آلية الحسم متاع الحرب اللي دارت في خارج الكأس العالم كانت آلية فيها برشة من كرة القدم، فيها فريق للكوتش متاعه ترامب أخدمها بعشرة مهاجمين وخلى الوسط فارغ والدفاع فارغ، وفيها فريق عرف كيفاش يتصرف، عبى الوسط متاعه ولعب بمهاجم صريح وحيد ما هوش رونالدينو، هو هرموزينو، هو مريح هرمز، وبالتالي خرج ماتش طاولة.
1: سمحني قصرت لك، نجي تعالي يلا في 30 ثانية مازلت أحكينا شوي على كأس العالم. للأسف برشا مواضيع في ساعة الأولى اليوم، برشا أحداث
6: كأس عالم غريب.
1: كنت حبتي تحكي جن نص
6: الليلة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا أنا قبل ما ندخل الاستديو كنت ما نحكي مع زميلي محمد فليس المصور اللي موجود غادي على عين المكان باش يغطي بالصورة، يقول لي ما فما في أي حتى أي مظهر
1: في بلومش
6: من مظاهر كرة القدم، معناها الدور في الشوارع ما كانوا فهم شيء، ما فهم حد شيء بالحق. مظاهر الاحتفال معناها تو شفنا مثلا في المكسيك فما على الاقل فما حركيه، والافتتاح البارح اللي صار افتتاح كان كبير. في كل الدول اللي تنظم فيها كاس العالم يعني كان فما احتفاليه خاصه، لانه الحدث هذا ما يصيرش كل عام وما يصيرش معناها بشكل الغريب انه معناها مفهمش درا الشعب الامريكي
1: ما يحبش الكره الشعب الامريكي، ولكن باش يكون فما اقبال. شكرا لك سي نجي سي خليل، خاوله كعبي تقدم الاخبار، نرجع لكم الجزء الثاني.
7: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد، والاهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب اجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
8: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
9: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهاري. للحجز ولمزيد من المعلومات 25 509 425. لا ديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيدي سيرام وموزايكا فام.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. منظمة العفو الدولية تقول إن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد ضمني أو صريح للجرائم الإسرائيلية بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري قد شجع سلطات الاحتلال وجعلها أكثر جرأة على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية. وفي تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية فإن سلطات المحتل الصهيوني قد صعدت وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقي تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري. أكثر التفاصيل في تصريح سمر سحيق العضو بالمنظمة.
3: أهم مستخلصات هذا التقرير أنه إسرائيل تمارس التطهير العرقي في الضفة الغربية. هذه الممارسات تكون بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الإسرائيلي. وضمن هذه المساعي الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الجريمة ضد الإنسانية والمتمثلة في التهجير القسري المتواصل للفلسطينيين والفلسطينيات. من أهم كذلك استخلاصات التقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة في علاقة بأراضي ومواشي الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة هو ليس ظاهرة فردية بل هو عنف ممنهج. وجب محاسبة إسرائيل اليوم على كل هذه الجرائم خاصة في محاسبة الدول والشركات الشريكة في الإبادة والشريكة في هذا التطهير العرقي.
2: وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 3355 شهيداً و10,095 مصاباً في العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 2 مارس الماضي. وكالة إيرانية تؤكد أن مذكرة التفاهم مع أمريكا لا تلزم طهران بأي شيء يتعلق بنقل إدارة مضيق هرمز مبينة أنه سيتم حل مسألة الإدارة المستقبلية للمضيق كشأن إقليمي من خلال الحوار واتخاذ القرار المشترك بين إيران وسلطنة عمان. برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية سيدا ينبه إلى أن الخفض الكبير في المساعدات الدولية يعرض للخطر مكافحة هذا المرض إذ يؤدي إلى تراجع في الفحوصات وفي تأمين الأدوية الوقائية. الصين تعلن أنها تحتجز مواطنا أمريكيا هو محلل في مركز دراسات متخصص في شؤون بورما للاشتباه بقيامه بأنشطة تجسس. مصدر دفاعي أوكراني يقول لوكالة رويترز إن كييف ستسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها خلال اجتماع يعقد في الأسبوع القادم بهدف التمكن من مواصلة مهاجمة روسيا والتميز على أرض المعركة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
0: ميدي ماغ كل يوم الثلاثاء من الصبح للمساء ساعتين مع نوفل ورداني.

0: عنا وفلور تاني. فرعون مع ليتر حالي.
1: التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي. بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام التحديات النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية اللي تواجههم؟ إن كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلى العكس كان تجربة مختلفة وفيها معاناة أو وجعة؟ وهل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون في الإطار هذا؟ وهل نظرة المجتمع تكون قاسية أحياناً وتنجم تتسبب في كلمات جارحة أو أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبياً على الأسرة والأبناء؟
2: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشة حاجات وبرشة مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان، الأمومة، الأبوة، باش تضمن له برشة حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه عطاه وفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
3: أنا سكوب العائلة ولبس عليهم. أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي زوج أولاد، واحد ولدي الأصلي وواحد متبني، مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد نفس الميراث، نفس الميراث مش فرق.
1: التبني موضوع فرع من هالجمعة.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. نوف الور تاني.
6: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. نبدأ بالحل الدوسي.
0: حل الدوسي.
6: نهت صار حادث مرور وفاة عاملتين فلاحيتين رغم وجود قوانين الكل لمنع هذه الأشياء.
7: جوستومون حدث جديد للأسف نوفل يرجعنا ويرجع للواجهة ملف قديم عمره ما تسكر الحقيقة، وفاة زوز عاملات فلاحيات وإصابة 13 أخريات بعد انقلاب شاحنة خفيفة كاميونة صغيرة كانت تنقلهم إلى العمل متاعهم في طريق الرابطة بين الرقاب والمزونة من ولاية سيدي بوزيد. حدث يتكرر كل مرة بصيغ مختلفة لكنه يحمل ديما نفس العنوان، عاملات فلاحيات ضحايا النقل غير الآمن. رغم كما قلت انت نوفل القوانين والنصوص الترتيبية اللي صدرت في السنوات اللي فاتت الكل لحماية العاملات الفلاحيات لسلامة لضمان سلامتهم، فانه الواقع مازال يطرح نفس السؤال، علاش ما تغير شيء؟ علاش مازالوا نساء هذوم يركبوا يوميا شاحنات غير مهيئة، سميناهم في فترة ما شاحنات الموت، نوفل معرضات لخطر الموت في كل رحلة عمل. منذ سنة 2015 تم تسجيل عشرات الحوادث المرتبطة بالنقل العشوائي هذا للعاملات الفلاحيات في مختلف ولايات الجمهورية، خاصة في الولايات اللي يكون فيها النشاط فلاحي كبير ويحتاج اليد عاملة. أسفرت عن عشرات الوفيات ومئات الإصابات، إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. هذه الأرقام ما منعتش الدولة من التدخل تشريعيا، ومهم جدا أن نركزوا على التشريعي على القوانين. صدر القانون 51 سنة 2019 المتعلق بتنظيم نقل العمل الفلاحيين والعاملات الفلاحيين، ثم أمر ترتيبي ويحدد شروط السلامة والمواصفات الفنية لوسائل النقل. كما حكينا في الساعة الأولى جاء بعد سنوات القانون هذا من المطالب الحقوقية النقابية من المواطنين من الناس الكل. الهدف هو وضع حد لمشهد الشاحنات المكتظة اللي تنقل فنسي في ظروف أقل من نجم نقول عليها أنها غير آمنة وغير إنسانية. نص القانون أساسا يحكي على إخضاع وسائل النقل لشروط فنية محددة، توفير وسائل حماية وسلامة سالمة للركاب، ترخيص ومراقبة نشاط للنقل العمل الفلاحيين، تحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الشروط هذه. ولكن بعد 7 سنوات تقريبا من صدور القانون هذا ما زالت الحوادث تتكرر، وما زالوا العاملات يتنقلوا في وسائل غير مؤهلة. وهذا يخلينا نطرح سؤال جوهري اليوم نوفل: إذا كانت النصوص القانونية موجودة، علاش ما تطبقش؟ وشكون المقصر؟ وشكون المسؤول على أرواح نساء هذا؟
6: واضح، هذا هو السؤال. ما عادش نجمو نطالبوا بقانون بل نطالب بتطبيقه. معنا الأستاذ المحامي نادر الخميسي، مرحبا بك أستاذ.
8: مرحبا بك في نوفل، مرحبا بكافة الحضور وكافة المستمعين.
6: شكرا لك. إذن ربي يرحمهم، ربي يستر.

0: ايه والله ما الكل صغار بما انه العاملات الفلاحيه في تونس الناس كل تعرف انه الفلاحين معنا اللي عندهم فلاحه كبرى وفلاحه ضخمه يخدموا كان في القاصرات وفي العماره 12 في العماره 11 في العماره 10 باهي باش ننطلق سي نوفل من من من اللي كنت تحكي فيه انه القانون في تونس موجود لكن القانون هذا وقتاش موجود وفي اين ظرفيته جد نحكيه ونحن على ما يسمى بتنظيم قطاع النقل البري في تونس اللي كان منظم قانون 2004 قانون عدد 33 سنة 2004 ينظم النقل البري في مفهومه العام لأنه النقل البري فيه عديد القطاعات النقل البري نحكيه على النقل الجماعي نحكيه على تاكسيات نحكيه على عديد القطاعات في 2004 القانون رغم أنه يقول تونس دولة فلاحية وعندها فلاحات كبرى وفلاحات ضخمة إلا أن القانون في 2004 ما نظمش النقل الفلاحي قيل نستهيه للناس الكل نذكر في جوان 2019 حادثة السبالة اللي ماتوا فيها برشا برشا عاملات
1: فلاحية سي نادر قبل ما نوصل لحادثة السبالة ما نظمش ولكن واضح أنه ما يمشيوش في كوامن معناتها أنك تهز بشر في كوامن معدل لنقل السلع واضح انه ضد القانون معناتها كي وقفك بوليسي خبطي كي معناتها اي لانه ماهوش قانوني حتى لو ما فماش قانون معناتها واضح اي
0: هو في نوفل ضد القانون ولكن اي قانون معناها ينجم يكون القانون اللي جرم نقل شخص أي. بدون ترخيص يعاقب بيخطئ في مجال الطرقات مش كيما تجي انت تنص على قانون متعلق بالفعل هذاك
1: فوالا دونك نرجعوا لحادثه السباله اللي حركت الامور اي
0: حادثه السباله في 2019 جاء المشرع بتاثير معناها مجتمعي اجتماعي الناس الكل تكلمت كيفاش ما عندناش قانون ينظم الناس الكل تكلمت كيفاش الناس تتوفى صغار في العمر وكيفاش النقل في الظروف في ظروف تعيسه وفي ظروف لا انسانيه جاء المشرع في 2019 عمل القانون هذا القانون خاص بنقل عاملات في القطاع الفلاحي. القانون هذا شوف معناته نوفل انه القانون ضر في 2019 ما ضر الامر اللي نظم لو فما قانون وبعد يجيك امر
2: ترتيبي
0: ينظم تطبيق هذا القانون ولا يفسر هذا القانون. قيمة نستناه عام كامل معناه من 2019
1: امر ترتيبي 2020
0: باش يجي امر حكومي في سنة 2020 هو الامر عدد 724 في 2020 يضبط شروط ممارسة نقل العمال الفلاحيين اللي الشروط هذه تتمثل في ثلاثة محاور قسمتها شروط تتعلق بوسيلة النقل وشروط تتعلق بالسائق في حد ذاته وشروط تتعلق بالاستغلال أخذت منه القانون جاء عطانا يسمى رخصة الناس معينة توفر كان شروط معينة باش ينقلوا العاملات الفلاحية جاء وسيلة النقل هي شروط عامة لازم توفر في أي وسيلة نقل حتى وسيلة غير معدة لنقل الأطفال اللي هي لازم يكون مرخصة معناها فيها تركيز ولازم يكون مهيئة ومستجيبة للمعايير الفنية هذه الشروط العادية وجاء قال لك فما شروط بالنسبة للسائق السائق لازم يكون عنده رخصة سياقة ونصور هذه حال شرط عادي ويلتزم بقواعد السلامة وجاء الشرط الثالث يتعلق بالاستغلال انه يلزم الشخص اللي ينقل العاملة الفلاحية يكون عنده ترخيص مسبق الترخيص هذا كيفاش يجي كيفاش يتعطى ما شكون اسكو نحن نحكيو نحن على ناس اللي تنقل حتى اليوم على حديث اليوم اسكو سائق منا اليوم عندي ترخيص اسكو يمارس في مهنه النقل هذايا بالترخيص والا في النهار معناها كما نقولوا نحن خارج اطار القانون حديث هذايا الحقيقه موجوده وحتى ولو القانون موجود الا انه معناها ديما فما خرق القانون القانون في ناخذ حتى يقولوا ماهوش قانون دقيق معناه ماهوش قانون دقيق ما قانون جاء في ظرفية معينة
1: ولكنه قانون تقول لي غير دقيق معناتها ما تسوقش في كاميون لازمك رخصة شنو معناتها وسيلة نقل مهم فيها كرسي تقعد عليه هكا هو
0: انا نقول لك علاش مش دقيق جاء باش ينظم الشروط لكن من بعد وقع الحادث نحكيو على الحادث معناتها وهذا حادث معناه مسألة إلهية نجم حتى القانون ينص على أنه كذا
1: طبعا
0: لكن القانون لما ما نظمش ما بعد الحادث مش معناها ما بعد الحادث فما فرق تشريع كبير نحكيه قانون وجاء في ظرفية معينة ودقة معينة والناس الكل نادات بيه هما جاء منقوص بنسبة نقوله نحن نظم 10% من المسألة الحادث لما يقع من المسؤول عن الحادث شكون المسؤول معناه نحكيه على مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنية المسؤولية الجزائية للمشكول المسؤول السائق لما السائق يتنجم يتحال على القتل على وجه الخطأ أو الجرح على وجه الخطأ بما أن

0: وهو ما هوش متعمد انه يقتل او يجرح اشخاص معينه. نحكيه على مسؤوليه مدنيه لنا في القانون. الحادث نجم يعني حتى في القانون يصنف الى صنفين، حادث مرور وحادث شغل. لنا كان مش نحكيه على حادث مرور، التعويض لك الضحايا اللي توفيها والله يرحمهم والمجروحين يتم على الاساس قانون 2005
1: ويتسمى حادث شغل لانه هما ماشيين يخدموا وعلى حساب
0: الشغل. لانها باش نجاوبك علاش نجموا ما نعتبروش حادث شغل، على خاطر لنا وانت تعرف انه المؤجر الفلاح اللي يخدم في العمل هذوما يخدم في قصيرات 13 و12 سنه وما غير عقود شغل وما غير ديكلاراسيون في السنتين. معناها لما انت باش تمشي تعمل قضيه في حادث شغل القضيه يلزمها شروط معينه، انت لما ماكش لام ديكلاري عليها معناها
1: واللي يخدم فيهم هل باش يتحاسب؟
0: بيانسي
1: قانونيا، لا لا بيانسير قانون، اما هل اللي صاروا حوادث حوسب من يشغلهم اللي كاري الكاميون ويجيب
0: لنا سينوكل النيابه العموميه؟
1: توا فهمتش معناتها نقاش، انا فهمتش معناتها انه القانون مش واضح. عندك الحق
0: مش واضح، النيابه العموميه لنا تتحرك فما راو النصوص الجزائيه موجوده بكثره. لما المشغل نجم يتعاقب، علاش يتعاقب؟ يتعاقب بما انه هو يتعاقب جزائيا نحكيه بما انه يخدم في قصر، معناها تشغيل القصر في عقوبه جزائيه توصل حتى 3-4 سنين.
1: ما سمعتش انا، ما سمعتش انه مشغل تعاقب، ما قد يكون تعاقب، ما سمعناش في الاخبار اللي صارت الحوادث المرور السابقه انه مشغل تعاقب، ما سمعناش.
0: بما انه ما تسمعش الناس، بما انه الضحايا ما ساعدهمش انه يشتكوا بالفلاح هذاك، خاطر لنا شكايه جزائيه كيفاش تحرك، اما تحرك من طرف النيابه العموميه من تلقاء نفس
1: المجتمع
0: او من طرف المتضرر. لنا نعرفوا انه في المناطق الفلاحيه نوعا ما يعرفوا الناس يكون بعضهم صعيب على عائله الضحيه باش يمشي تشتكي بالمؤجر، على خاطر تلقاه هو بطبيعته حتى توفي له واحد او اثنين تلقى عنده العائله كبيره ويحب يشغل مره اخرى.
1: استاذ لاحظنا مره نساء بعد حادث مرور ورجعوا يركبوا في الكويم ورجعوا يخدموا، تقول لك انتم اقعدوا في الاعلام احكيه واحنا وانا مطالبه باش نحب نصورك 13,000 في النهار، راني انا ما تحكيه وما تحلوليش مشاكل كيما انت قلت استاذ. معناتها في الاخر فهمتك شنو تقصد استاذ نادر خميسي، انه القانون تعمل بزربه، معناتها تعمل مع الشعبويه الراي العام، الشعبويه الراي العام هان عملنا قانون، ولكن فعليا وهذا اللي نحن نعانيو منه، هذا فعليا ما كانش فما قانون صحيح،
0: ما كانش فما قانون صحيح في نوفل، وما كانش فما تطبيق. نحكيو نحن ديما نسمع انا نفاذ القانون، تنفيذ القانون، شبيه القانون ما يطبقش، شبيه القانون ما يتنفذش. القانون موجود، القانون راه النصوص الموجوده في المنظومه القانونيه،
1: شبيه ما يطبقش،
0: تستوعب بنسبه 90% أو 80% من الوقائع اللي تصير. معنى اي واقعه يلزم فما نص قانوني ينظمها. نحن المنظومه القانونيه في تونس هي موجوده، لكن تطبيقها يخضع الى عدة ضغوطات وعدة
2: ثم واقع.
1: شنو الضغوط؟ يعني القانون هذا اللي ببساطة، انا مثلا جيو زوز ثلاثة وزارات معنية تقول تعطي اوامر للداخلية، كل كاميونة تلقاها تخدم في خدمة، شدوا شوفور وشدوا الكاميونة فورير وحاسبوا مولا الخدمة. لو يطبق هذا لمدة عام تو ما عاد حد يخدم في كويمن، او نعطيك المواطن البسيط يقول لو يطبق كيما البنان اللي يتباع في النوار، لو يتشد اللي يبيع فيه في النوار تو ما عادش يتباع. هذية لو يطبق القانون ونعرفوها الداخلية كترفلها، لو يطبق القانون فكوا الكاميونة، شوفور يشد الحبس ومولا الخدمة يشد الحبس، صدقني في 6 شهور ما عادش نشوفهم الكويم.
0: شوف نوف هو كلامك منطقي، لكن انا ممن بحاجه انه كل قانون باش نعمل قانون يلزم القانون يكون مطابق لعقليه المجتمع، ما يكونش يغرق خارج السرب. معناها ما نجيش نعمل قانون ما يمشيش مع عيش مجتمع ومع المجتمع.
1: اوكي هذاك علاش حتى التدخين ما منعناهوش، خاطر التونسي يحب الدخان، وهذاك علاش هذاك يتباع في النوار والدوفيز تتباع في النوار خاطر التونسي يحب. هي عاد تقعد كي قعدت المجتمع معوج استاذ نقعد معوجين احنا، ما لابد من الصرامه. معناتها
0: يلزم قانون، لا سامحني يلزم قانون يكون مطابق للعيشه نتاع المجتمع. معناها انا ما نجمش نجي نعمل قانون عارف وانا مش يطبق. انت تجي تقول لي اليوم انه يلزم الامن يوقف اي انسان او اي شخص يلقاه ينقل في اكثر من 5، خاطر القانون يقول لك 5 افراد ما تكونش 5، يلقاه معناها مركب 10 أو 12 فرد يوقفوا. اي موجود القانون هذا،
2: الواقع بعيد على هذا برشا.
0: هي تعرف انت في الجهات انه الامنيين معناها بريسك ولاد المنطقه، وذاك يعرف هذاك وبرا عادي منا، معناها هذيك هي العقليه نتاع تونس. انا رايي في الموضوع هذا معناها بما أنه القانون موجود بالنواقص نتاعو نجم نكملوه، لكن راه يلزم الدولة لأن هي اللي تتدخل، بما أنه الدولة هي اللي تمسك القطاعات الكبرى النقل الصناعة كذا، معناها نجم نلقاو حتى
1: أي فما اللي ما قلناها، فما ديمينيبيوس يتشريو والدولة خويا تمول ديمينيبيوس وكذا. معناتها لو كلامك صحيح، لو تجتهد الدولة وتوفر، ريت كيما كالكيران اللي جابوهم وزارة النقل تو 3 سنين جابوا جي 1000 كار، نفس الشيء تجيب لي 200 مينيبيوس وفرقها انت بقروض وكذا تو تتنحى. معناتها فهمت شنو نقصد؟ لابد من حلول واقعيه. اي صحيح،
0: المؤجر باش اذا كان عنده نقل واذا كان يستعمل هو العمال الفلاحه نلزموه بشق ثاني، معناها مينيبيوس او او او عربه كبيره وخلصها بشوي ونعملوا له تسهيلات
1: ويعمل وبجاه ربي ما تخدموش لبنيه 13 سنه ما تخدموهاش، راي كملت امتحاناتها ما تستحقش
2: ممنوع قانونا.
1: يعطيك صحة أستاذ، يعطيك صحة على الواقعية متاع جوابك، معناتها جواب قانوني وواقعي نفس الشيء. شكرا لك الأستاذ محامي نادر الخماسي، لأنه ديما كل ما نحكي على الموضوع فمش كون يبعثنا يقولون ما كومش فاهمين الواقع وراو الكلام اللي تقولوا فيه ما تطبقش. لابد أنه الدولة تاخذ بصرامة، تعمل بيجيك 20-30 مليار، تشري ديمينيبيوسك الصغار، تجيبهم دعم، تجيبهم كذا، وتلقى حل فعلي باش ما باش يطبق القانون. واضح يا فاصل ونكمل معكم. هذه ميدي معك مرة أخرى.

0: وصباح الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: خيرو كهرباء تجمع بين بيرفورمانس، تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لوجوها الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique بوتونومي توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدا من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.
2: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني

0: نوف الورتاني
1: 4 دراج نخلطوا الماضي ساعتين موعد الاخبار وسبور اكسبريس نمشي ولا ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: يوم فاتك شيء بعد شويه باش نحكيوا على باتريك بريويل خارج من المحكمه على موتور علاش تو نفهموها الحكايه بريك دي عنده قضيه وقضيه كبيره برشا مرفوعه ضد باش نحكيوا على مقارنه بين اسوام الوتله في تونس واسوام الوتله في دبي خاطر ثم تقرير فرنسي تنسمعون بعد يحكي على انخفاض كبير برشا في سعر ليلة الواحدة في أوتيل بسبب الأوضاع والحرب اللي موجودة التوا نحكيوا على زيادة على افتتاح كاس العالم 2026 سنيب يكونوا فما ثلاثة حفلات افتتاح البارح شفنا المكسيك هي بجنوب افريقيا باش نشوفوا الماتش نتاع كندا والبوسنة باش يلعبوا ليلة نورمالمون باش يكون زيادة فما افتتاح وزيادة باش يكون فما افتتاح عند امريكا في مباراتها ضد الباراغواي عرفت كيما يعملوا عرس العائلتين ما يتفهموش كل واحد يعمل عرس على روحه
1: حنت الطفله وحنت الطفل
2: صحيح كل واحد على روحه كل واحد يصرف اموره لكن قبل نحكيه على ظهور قرش قرب شاطئ منزل تميم نجموا تشوفوا الفيديو كان دارت برشا وكانوا حكيوا عليها برشا على الانترنت ولكن زاد فما برشا تخوف خاطر فما توينس تداولوها الفيديو هذايا نجموا تشوفوها زاد على صفحتنا توا على موزايك فام الفيديو خلق حالة من القلق والتساؤلات خاصة مع بداية الموسم الصيفي مازلنا كي اطمننا من انه لرجل الحرب البرتغالي طلع امور واضحه جاوبيه
1: كنا خايفين من الحرية
2: جينا رجعونا رجل الحرب البرتغالي مثالش مش مشكل اخذنا من الركاب لكن قبل ما نخليه الخوف يسيطر لازمنا نفهموا حاجه مهمه انه البحر الابيض المتوسط ماهوش غريب على اسماك القرش الخبراء ياكدوا انه فما اكثر من 40 نوع من القروش يعيشوا في المتوسط لكن اغلبهم ما يمثلوش خطر مباشر على الانسان اللفت في الموضوع انه زاد الصور هذه معناها وفيديوهات القرش ابيض كبير تم تصويره هو نادر القرش هذا تم تصويره بين السواحل التونسيه والسواحل الايطاليه وهذا مشاهد وصفوها الباحثين بالاستثنائيه تقريبا الباحثين مش باش يصيفوا ذاك علاش
1: يعني هو ضاع القرش يقرب ولا
2: هو مش ضاع واش فسركم علاش يقرب هو راه القرش كي يقرب مش يجي باش يهجم على الانسان راه هو في اغلب الحالات يبدا يلوج على الغذاء ويتبع اسراب الاسماك اللي هي الاسراب هذيك بتبيع تقرب للبحر دونكو يخلط عليها بحكم النيفو ساعات يقلق وما ينجمش يعوم يخليهم ويرجع يمشي يقضي من بلاصه اخرى
1: فهمتك معناتها تقديم العطار ولا من جروند سيرفاس
2: دونك راه من مجرد انه تشوفوا الفيديو راه ما غير ما تتفاجئوا الناس عوموا لاباس عليكم سفارة وحتى الخبراء ياكدوا راه حاجه عاديه جدا ما فماش حتى خطر
3: انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد
1: ولا ديك الصح
2: معنا قرش
4: هو جوج
1: كنا قرش قال اسد يعني
4: مسيتش كي بعضهم
2: مسيتش
4: اسد نتاع البحر
2: كيما الامثال الشعبيه
4: اسد نتاع البحر قرش اما ليه راه فما انقسام كبير حتى في الخبراء في رأي في راي الخبراء هل القروش يتكيو العبيد باش يتكيو العبيد ولا برشا يقولوا انه راهو ماهوش من بين الاكله المفضله نتاعو العبيد معناها راهو اذا كان وصل اتاك عبيد يا اما اكسيدون يا اما ظن انه بروا انه فريسه معناها فهمت خاطر رينا برشا فيديوهات
1: وبرشا ما بدلت شيء معناتها المهم تكير ظن انه فريسه
4: برشا
1: ولا
4: برشا دي دوكيومونتير تعملوا نتاع عباد يعوموا مع لي روكا معناها ويدوروا معاهم وبالعكس اليوم حملات في العالم الكل باش يمنعوا لي روكا خاطر فما برشا اصناف منهم اللي نقصوا عددهم بشكل كبير باللي فيلي اللي محطوطين بالصيد العشوائي وغيره
2: واضح جوست باش نعطيكم رقم نزيد نطمنكم يسالش راهو في العام حسب الاحصائيات في العام القرش يكون مسؤول على 10 هجمات الناموس مسؤول على بين 750 الف المليون موت سنويا
1: فوالا
2: انا مقارنه بين الناموس والركاب
1: اوكي نرجع نحكيو على الناموس
2: نرجع كم نحكيو على كاس العالم افتتاح البارح ما كانش مجرد حفل افتتاح نحكيو على صناعه عالميه تجمع الرياضه بالموسيقى الترفيه والتسويق مونديال 2026 يدخل التاريخ من اوسع ابوابه للمره الاولى البطوله ذي تنظمها ثلاثه بلدان مع بعضهم زاد اول مره تكون فما بلاد تنظم لثلاثه مرات اللي هي المكسيك لكن من الحاجات الغريبه انه كما قلت لكم ثلاثه حفلات افتتاح مختلفه في بلاصة حفلة واحدة. البداية كانت في ملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي. نلقاو غادي كشاكيرة لأحياء الحفل الرئيسي إلى جانب الفنان النيجيري بيرنا بوي. كيف كان فما عروض من عدد من نجوم أمريكا اللاتينية وإفريقيا. نحكي زادا على مايكل بيبلي كيف كاتي بيري بشكون زادا موجودة في الحفلات القادمة. من ناحية الأرقام الكوب دي موند هذه تكلفت 3.7 مليار دولار هذه وفق الوثائق الرسمية، لكن العائدات باش تكون 13 مليار دولار بين حقوق البث، الرعاية
4: التذاكر
2: والتسويق كلها في كرش الفيفا وجوارات بريماتنا تحت الدوش يغنيو وحكاية فيرا مش ياخذوا حتى شيء اللهم
4: يجزاهم. خاصة المدن في ثلاثة دول المدن يفون انفستير برشا، معناها ولا يزون انفستير برشا حتى في الانفراستركتور، واللي صارت عليها مشكلة كبيرة. مثلا مدينة موريال من الأسباب اللي رفضت انها تستقبل الاشكال هذا، ساخروا لها بلوكيوس على ليزيفينمون بتاعك الكل شهر قبل وما فما حتى شيء، ما تعمل حتى ايفينمون. وصلوا قالوا لها حتى مدينه موريال انك يلزمك تلغي الفورمولا بتاعك، معناها حطوها في مشاكل كبيره. قالوا لا، معناتها وزيره الرياضه قالت لهم انساوها الحكايه هذية، وحتى اونتيرم دارجون تقول لك احنا باش نخسروا بارابور على باش نربحوه من مداخيل الكوب دي موند.
2: نحكي زاد انه الكوب دي موند هذه فما برشا انتقادات. البارح البوبليسيتي وصل ثم الاربيتر، فما بوبليسيتي تاع فوكس نيوز قالوا له ما تزفر ترجع كما توفى البوب، معناها اذا قعدوا يستناو فك الترتيحه نتاع الجوارات وقت اللي يشربوا الماء.
1: شوف يا سيدي
2: معناها قالوا له البوب ما زالت لحظه بركه في عقلك
1: محلاه. برشا قالوا ما هيش شاكيرا راهي سوزي واحد، خاطر شاكيرا وجهها تبدل برشا ويظل عملت عمليه ولا اثنين، دونك صار برشا بوليميك. اي صارت بوليميك وتبدلت شويه شاكيرا في وجهها، يبدو انه عامل عمليات
2: يمكن
4: قعدت كان هي ما عملتش.
2: الناس كلها عملت. نمشيو نحكيو على دبي بالطبيعه ونسلموا على كل مستمعينا في دبي، ونحكيو على هنا على الاسعار نتاع الفنادق اللي طاحت بشكل كبير بسبب المشكل هذا اللي قاعد صاير توا، ولا الحرب والقصف وكل شيء. لكن يعجبوني الناس اللي استغلوا الموقف هذا ومشاو لدبي. قول لك خاطر رخص دونك نمشي مدامني وحدي، منهم واحد تركي وباش نسمعوه توا كيفاش يحكي على الحكايه هذه. نسمعوا التقرير من قناه فرنسيه.
5: C'était la ville la plus visitée au monde en 2025, avec 19 millions de touristes. Mais Dubaï est en première ligne de la guerre au Moyen-Orient. Conséquence, l'Émirat paye le prix fort, les touristes ont largement déserté. Pour ce visiteur turc, un des rares à profiter de la plage et de ses attractions aujourd'hui, c'est même une aubaine.
6: Non, je n'ai pas peur. Je suis venu plein de fois, tant qu'il n'y a pas de bombes, c'est sécurisé. Je suis content d'être là parce qu'il y a peu de monde et que c'est super sympa.
5: Dans les hôtels comme cet établissement 5 étoiles situé sur un archipel artificiel, le taux d'occupation a drastiquement chuté.
7: En semaine du dimanche au jeudi, ici, il y a peu de clients. Nous avons actuellement un taux d'occupation d'environ 20-30%.
5: Alors pour remplir leurs chambres, les hôtels cassent les prix. 150 à 200 euros pour une nuit ces jours-ci, contre 350 à 500 euros en temps normal.
2: دونك كيما سمعتوا
1: حتى ال 50%
2: في مقارنه عملت ريشيرش على السيت اللي هو booking.com. نحكيو على
1: booking.ye
2: نحكيو على مقارنه. جزء انا اخترت دبي وحمامات قاعد في الأسوان
1: أي؟
2: واخترت في اللي فيلتر تحط حطيت الوتلة بتبيع خضر خرجك مش كان وتلة خضر ويخدم حتى مثلا دي فيلا والكل.
1: أنا رو ما عاد سمي الوتلة ما عنديش
2: لا مش نسميهم الوتلة الكل بين الزوز
1: علي ما تسميهم
2: منش نسمي
4: خيار تحريري
2: وتلة تونس الكل. دونك أنا جوست باش نعطي الأسعار جوست الوتلة اللي باش نسميهم الكل تورهم سان كيتوال سواء اللي في دبي ولا في حمامات به وطلعوا أنا البلادة كيفش نسمي وباش نعطيه بالدينار التونسي زاد. انا قاوة ذي ثم اوتيل في
1: قدم النهار ثلاثة ايام ولا اربعة ايام
2: المدة بين اخترت انا يمكنش ناخد كونجي وقتها بين 10 جويلية و 13 جويلية
1: مستحيل تخوف بين 10 و 13 جويلية كونجي تفضل
4: قاعدي بس
1: بين 10 و 13 جويلية
2: والله تسمع لسوين في دبي بتشجع عزوز تاخذوا كونجي
1: تراه امشي
2: هذا الفرد الواحد اوتيل سانكتوان نبدأ والترقيمة متاعه 9.3 في دبي ب 518 دينار
1: دينار
2: اي دينار لا باش نعطيك كل دينار فما كان فما تاكس ولا حاجه راهي بنزيدوا عليها 160 دينار هذا حسب الموقع قلت لكم نتاع بوكينغ. فما اوتيل اللي بعده ب 444 دينار هذا كيف في دبي الترقيم نتاعو تري بيان 8.4 كيف فما واحد اللي هو من اهم الوتلة حسب اللي قاعد نقرا فيه لهنا في دبي مارينا دبي الشيخ زايد الترقيم نتاعو 9.5 نجوم نحكيه على 650 دينار ثلاثه ليالي
1: وتلا باهين راه نعرفهم ما فهمتش عليهم ما حبش يقول نحترم قعدته التحريريه انا قعدت ليه اذكر لازم
2: تحكي في دبي نذكر
1: لا لا لا يلزم تذكر الزوز
2: هذوما دبي لا مش نذكر
1: به
2: مش نذكر
1: في تونس ديان. نفس الفتره نمشي في الحمامات
4: نمشي شنو هو الفورمولا ال بي دي ولا كيفاش
2: لا لا انا خذيت حاجه عاديه راهو معني عادي ذي هو حاجه عاديه
1: اعطيني في تونس في الحمامات نمشي
2: في تونس نبداو في الحمامات لوتيل الاولاني 7.9 من الوتل المهمين زاده زملين 400
1: نعم
2: اي عندك
1: اربع مرات قد دبي
2: كيف كيف عندك وتيل اخر من اهم الوتله في الحمامات 8.6 ترقيمه نتاعو زوز ملين و 337 دينار
1: اي
2: وعاملين رميز لو كان زوز ملين 900
1: بوكينغ عامله رميز اي
2: بوكينغ نحكيو على وتيل اخر 8.7 مليون و 954 ونحكي واحد من اهم الوتله في الحمامات اللي هو الترقيم تاعو ممتاز برشا زاد هو عامل رميز كان ب 4 ملايين و 358 دينار ولا ب 3 ملايين و 487 دينار
1: معناتها الحمامات توا اغلى من دبي ثلاث مرات اربع مرات الوتله
2: اكزاكتومون فما وتيل ياسر ناس تمشي له تكون فيه كالم ب 4 ملايين و 472 دينار الترقيم تاعو 9 من اهم الوتله هذا في تونس
1: لحظه سامحني الشخص بركة
2: شخص هذا كله شخص شخص
1: وتيل في الحمامات من 10 13 جويلية 4 ملايين ونص
2: عرضني واحد آخر توا 5 ملايين و 273 دينار
1: مش دبي رخيصة حمامات غالية
2: بالنسبة لدبي هني أنا هابط توا ثم 600 دينار 639 دينار 600 دينار
1: واضح واضح واضح نقوله معناتها واضح يعطيك الصحة
2: ثم توا فما حتى معنا من الليشين الكبار في دبي فما مليون مثلا تلقاه مليون ترقيمه هذا 9.5 فيها يحط لك التاكس والفري نجم يزيدك 277
1: وتل تونس ما فما حتى وتيل خذا نوت 9 راهو معناتها دبي نوتتها خير واضح نوت 9 نوت نتاع الناس اللي يستهلكوا يعطيو نوت بصفة عامة
2: هذوما اللي نوت ياخذوهم ديما العباد اللي مشات هما اللي نوتيو على بوكينغ
1: واضح تراه فاصل وبعد نرجع نكملوا معاك السلاح
8: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس
0: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصنعة للمدي الساعتين نوف الور تاني
1: دونك كما كنا نقولوا أسعار الحمامات توا أربع مرات الوتلة قد دبي السوم أربع مرات قد دبي يلا
2: بيثبت يدخل بوكينغ ويشوف
1: واضح واضح بوكينغ اللي هو من أشهر سيت ومن أرخص ما فما وبوكينغ بان كوم بوكينغ بان يه تفضل
2: نمشي ونحكيه توا على واحد من أشهر فني فرنسا الممثل باتريك بريال اللي يعيش في ثم اللي حتى عنون في بعض الصحف نهاية معناه بداية النهاية متاعه
1: شوف الخبر يعني تركز معي
2: دونك نحكيه كان خرج على موتور يجري من المحكمة كان لكن خلط عليه جورناليست نجمو تشوفوا الفيديو على الباج متاعنا في فيسبوك نسمعوا بالضبط حتى كلام المحامية متاعه وذكية منه اختار محامية في القضية بحكم اللي هي حبها كنوعا ما يلوج على بعض التعاطف
9: Il est ressorti du tribunal de Nanterre, libéré sous contrôle judiciaire. Patrick Bruel échappe finalement à la détention provisoire requise par le parquet. Visé par 9 plaintes pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, la star de la chanson française a été mise en examen dans 4 affaires et placée sous le statut de témoin assisté pour 4 autres faits. À la sortie du tribunal, l'une de ses avocates a brièvement réagi.
10: L'instruction débute. Les investigations également et Monsieur Patrick Bruel participera naturellement à tous les actes de l'enquête et se tient à la disposition des autorités judiciaires.
2: دونك كيما شفتوا مازلت القضية معناها بالنسبة لباتريك بريال مستمرة الحقيقة باش نشوفوا إشكال كبير برشا حتى اللي يحكيوا لهنا في معناها في الصحف يقولوا إنه باتريك بريال حتى برشا ناس ولات معناها رفضته كل ما يقدم الأطوار القضية ذي هو توا خرج بالطبيعة تحت الرقابة القضائية باش يكون موجود في انتظار نعرفوا فما تقريب برشا نسي شكاوا به في مدة طويلة.
1: هو الواحد من اليمين البارح يحكي في بي اف ام قال من المفروض أي واحد تتقدم به شكوى يتوقف عن العمل وكذا. اخي جاوبوا المذيع عجبني قالوا إيريك زمور متقدمة به شكوى هل نوقفوه معناتها به. انا باش نحكي لكم ما نعرفش قاعدين نشوفوا في الـ في الـ في الفيديو باش نحكي لكم على الموتور. باتريك بريال خرج مع نص ليل ونص زوز موتورات هو راكب ورا واحد بالموتور وراه موتور اخر وديجا مشى في سون سنتر دي مشى في بيس نتاع الكار وكذا. ما فما حد يستنى كان صحفي حر. الصحفي الحر هذا تبعوا بالموتور وصوروا صوروا صوروا صوروا وقرب منه وصوروا حتى وصل الباب الدار. الخمسة متاع الصباح الصحافة الفرنسية الكل هبطت الفيديو هذه. هو اتصل هالصحفي الحر بالقنوات التلفزي الكل قالهم باش نبيع لكم الدقيقة اللي تتعدى ب 1500 يورو. معناتها باع التلفز الإخباري الكل الموقع كوتيديان الموقع معناتها تقريبا باع 10 مواقع وقالهم الدقيقة اللي تعديوها تعطيوني 1500 يورو. معناتها استنى باتريك نص الليل تبعوا بالموتور صور تقريبا 20,000 يورو في ساعتين من زمان.
2: بدقيقة.
1: شوفوا كيفاش يعني هذوما هذيا الباباراتزي اللي يبدا قاعد فوق شجره باش يتعدى واحد يصور وكذا معناتها قاعد يستنى حتى حد ما فهم معليش من المحكمه ما استناوش برشا باتريك بريال واستناه بموتور وتبعوا بموتور وصور تقريبا 20,000 يورو في ليله بيعهم لانه الصحافه غادي معناتها مازال تمن بالحكايات. باهي الخدمه صحفي حر باهي الخدمه
2: في مصوره. مره حتى تقرير كامل على باباراتزي موجودين في العالم يقول لك ساعات يجي مثلا المصورين هذوما يتفاهم مع سيرفور مثلا في ريستوران شيك والا في برشا بلايص نستخدم في وتلا والكل يقول له جوست اعطيني التصويره انا عندي كيفاش نجم نبيعها مثلا صور لي نجم هو وزوجته حاجه مثلا ما تظهرش برشا ياخذها من عنده يعطيك كما نقولوا نحن 100 دولار يبيعها ب 30,000 برسك.
1: بالله فما غنية يمشي الارشيف في الاخر فما غنية نحبوا نختموا بها ما لا تهبط جنجل لا شيء. غنية كلماتها قوية برشا وكلماتها مبدعة باش تورينا اغاني قبل تونسي فيهم برشا اجتهاد مش كيما غنية
2: هي اغنية هي اغنية فكاهية تونسية من كلمات الروائي والشاعر التونسي علي الدعاجي. وقبل نسمع حتى شنو يقول نوعية الموسيقى باش نسمعوا كلمة يمكن هذيك كان يتعدى قبل ونسمعوا الحقيقة الغنية انا الاسم نتاعها صعيب شوي بحكم اللي هي فكاهية
1: علي الدعاجي
2: عاوش نسمعوا توا كيفاش تغنيت بصوت محمد أساسي الترهوني.
11: ونحب نقول لكم للأغاني الزنجية في تونس أثرت كثير في الأغاني التونسية من حيث هي إيقاعات ومن حيث هي نغمات ولها بصمات إلى الآن في الأغاني التونسية. ملا مع محمد أساسي الترهوني المطرب الشاب ذو الحركية اللي بشي غنينا عبدو هزي كاكاكي.

0: هي من الأغاني الفكاهية، هو يقعد يغني في الرفران ذي وبعد يقعد في الوسط كل يتكلم يحكي حكاية وبعد يرجع بنفس الرفران.
1: ممكن الحكاية مشهورين
0: نقول والأغاني الفكاهية هذه في تونس معناها خلي يقولوا بكل وضوح اندثرت معناها عندها سنوات.
1: شكرا لك سلاح، شكرا لك ناهد لبنى مروان، شكرا لكم. نعود نذكر بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ومن بعد جينا ليندا في فوروم. نعود ذكركم باش نتقابلوا نهار الاثنين في الكلاسيك، ولكن أنا باش نستدعى غدوة سلاح معايا في نجوم من نص نهار للساعتين عنا برشا جو، ونهار الأحد باش يكون بث مباشر باش نتابعوا إن شاء الله مربوحة المنتخب الوطني التونسي، وعنا أمل كبير نربحوا السويد، وإذا ربحنا السويد إن شاء الله يا ربي أملنا باش نترشحوا يكون كبير وكبير برشا، لأنه النجم الاخر نجمو نترشحو. المهم الركاب شكون من 5 ل 8 نهار الاحد، من 8 نوصلي لاسماعيل عيش المونديال، من نوصلي لساعتين انا وسلاح في مينوي ماك، ثم اسكندر باش يكون حاضر مع نادر داود مع عادل زهمول ومع مراسلينا غادي، باش نكونوا بث مباشر وتصريحات وكواليس والحكايات الكل ان شاء الله مربوحه لتونس. شكرا لكم، شيء طيب.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: شبنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوط ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أنه تم الاتفاق مع الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف على ضبط خريطة طريق مشتركة تلزم الطرفين على مستوى العلاقات الثنائية وتتجاوزها إلى شراكات لرفع كل المعيقات التي تعترض تونس والمنطقة ككل لإحداث قوة اقتصادية إفريقية كبرى، مع تجديد التزام تونس على نجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية زليكاف. ووزير الشؤون الخارجية يشدد على أنه تم خلال لقائه بالأمين العام لزليكاف ضبط خطة عمل مشتركة بين تونس والأمانة العامة لزليكاف تتضمن 5 أولويات للتعاون خلال المرحلة المقبلة وآليات متابعة تنفيذها في عدة مجالات قطاعية، بما يضمن مزيد استفادة تونس من الفرص الاقتصادية والتجارية التي توفرها الاتفاقية المشتركة ومزيد تعزيزها وتوفير التمويلات اللازمة لتونس للعب دورها المهم في إنجاز تحقيق أهداف المنظمة ككل في إطار اتفاقيتي أزليكاف والكوميسا على حد سواء. من المقرر أن تستضيف تونس الثلاثاء المقبل منتدى الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل، وذلك ببادرة من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وبمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وهيئات دولية وخبراء وناشطين من مختلف بلدان القارة الإفريقية. من جانبه رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يوضح في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن المنتدى سيركز هذا العام على 3 محاور رئيسة تتمثل في ضمان حق الأطفال في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب وخدمة الصرف الصحي والنظافة ومكافحة ظاهرة زواج القاصرات.
4: 16 جوان مناسب لليوم الإفريقي لحقوق الطفل. عام السنة هو عام خاص لأنه الائتلاف هذا تهيكل وأصبحت عنده وجود رسمي. علاش كون الائتلاف هذا؟ لأن وضعية الأطفال في إفريقيا لم تتطور بتطور الجانب التقني والاقتصادي في مختلف البلدان. بعض الأرقام اللي توضح ذلك، أكثر من 50% من سكان إفريقيا اليوم عمرهم تحت أقصى 14 سنة، و 50% من الأطفال الأفارقة غير مسجلين في الحالة المدنية. الموضوع اللي باش نتناوله اسمه هو موضوع ممكن يخص تونس لكن منتشر في عدد كبير من البلدان الإفريقية وحتى في بعض البلدان من شمال إفريقيا، هو التزويج القاصرات والبتر العضوي عند الفتيات. مشكل كبير اللي يمس من حقوق الأطفال ويمس كذلك من ركن العائلة اللي هو الخلية الأساسية لتكوين المجتمعات.
3: في أخبار العالم، حسن فضل الله السياسي الكبير في حزب الله يقول إن الجماعة واثقة من أن إيران ستصر على إدراج لبنان في أي اتفاق مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تتزايد فيه الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. ووكالة رويترز تنقل عن مصدر غربي قوله إن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان المرجح لعقد المفاوضات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع حيدر الشني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
4: مرحبا بكم الناس الكل. مدرب تونسي على رأس الإطار الفني للرجاء البيضاوي, جايين على التفاصيل بعد شوية, لكن البداية بالمنتخب الوطني. واليوم كان الموعد مع الحصة التدريبية الثالثة استعدادا للمواجهة الأولى ضد المنتخب السويدي فجر الاثنين القادم الخمسة متاع الصباح. واليوم العشاء إن شاء الله تنطلق تغطيتنا من خلال مبعوث موزايكا فام الخاص لتغطية المونديال أحمد عدالة. كل الأخبار والصور والفيديوهات والحصرية المتابعة تكون إن شاء الله انطلاقا من اليوم العشاء على موزايكا فام. المنتخب الياباني منافسنا في المقابلة الثانية 21 جوان كان خسر خدمات واحد من أهم لاعبيته اللي هو وتارو إندو, وسبب أنه عدم الشفاء متاعه بسبب إصابة كانت عرض لها في شهر فيفري الفارت مع فريقه ونادي ليفربول. المعوض هو شوتو ماتشينو مهاجم بروسيا مونشنغلادباخ. كامل مع البرنامج اليوم مقابلة تجمع كندا مع البوسنة انطلاقا من 8 متاع الليل. ونذكروا زوز مقابلات اللي تلعبوا لحد الآن. المكسيك انتصر على جنوب أفريقيا 2-0, كوريا ربحت التشيك 2-1. الجيو تولي إخبار المدرب التونسي في الرجاء البيضاوي هو نصر الدين النبي, المدرب هذا اللي موجود في المغرب لإتمام الاتفاق من مدة من أكثر من 10 أيام. كان فما اتصالات بين الزوز أطراف واللي أفضت إلى اتفاق نهائي, والآن النبي بصدد إتمام الاتفاق مع الرجاء البيضاوي حتى ياخذ بلاصة المدرب الجنوب أفريقي فالدو دافيدس. كيف كيف ماهر الكنزاري حسب وسائل إعلام عراقية اتفق رسميا مع نادي ناخو العراقي لمدة موسم, دونك وجهة جديدة لعدد من المدربين التوانسة أبرزهم المدرب ماهر الكنزاري. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فما.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.

0: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية ليندر حالي.
1: مرحبا بكم فورم على موزايك كافيه في حلقة جديدة اليوم الجمعة 12 جوان 2026. مرحبا بكل مستمعين على 71.13 فتشاركوا معنا كالعادة في موضوعنا، موضوع مهم، موضوع حساس، موضوع يهم برشا من الأسر، من العائلات ومن الأفراد. نحكي على التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم، ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي، بين الحق في تنشأة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا من تحديات نفسية إنسانية اجتماعية قانونية اللي تواجههم. إن كان طفل تم تبنيك، إذا كان أنت كنت طفل تم تبنيك، كيفاش عشت التجربة هذية؟ هل كنت محظوظ وكبرت وترعرعت وسط عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخليتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلا بالعكس كانت ربما تجربتك مختلفة فيها معاناة وإلا وجيعة؟ هل من حق طفل تم تبنيه يعرف أنه متبني؟ هل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين؟ وشنو يقول القانون زده في الإطار هذا؟ هل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا تنجم تتسبب في كلمات جارحة ولا أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة وعلى الأبناء زده؟ كيف في الإطار التبني؟ مرحبا بكم 71.13 ألف. موضوع ساعات ما نحكيوش فيه برشا، ولكن فما ناس في صمت تتألم، في صمت تعيش تجارب في الحياة اللي ربما الناس أخرين ما يفهموهاش، ما يتفهموهاش، ما ياخذوهاش بعين الاعتبار. ولكن اليوم نحبوا نسمعوا لتيمونياج في الإطار هذا، كما قلنا كسوا من أبناء وأطفال اللي عاشوا تجربة كما هكا، وإلا أسر كيف مرت بتجربة هذية. مرحبا بكم 71.113 ألف للمشاركة معنا في فورم على موزايك فام. كل عادة معكم إكيب كاملة حتى للأربعة. اللي يرجع معنا سليم عبدالله مختص في علم الاجتماع رفقنا تي والحلقة اليوم، وتكون حاضرة معنا الأستاذ المحامي نرجس بسمينة كيف باش نحاولوا نفهموا بعض النقاط والأمور القانونية. معنا في الإخراج صالح الشرقي، إخراج رقمي أشواق المجري، معنا في عنوانة محتوى الحصة على ديجيتال أمل الهذيلي، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي، وفي استقبال تليفوناتكم وائل في الميكرو معكم ليندرا حالي. نخرج مع راغب علامة وبعد نرجع مع التليفونات مع الضيوف وزيدا مع غيبوندور موزايك كافيه وصواتكم اللي سجلتوهم اليوم.

0: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم، ماضي ساعتين و17 دقيقة تشاركوا معنا في موضوع اليوم على 71113000. موضوع اللي يهم برشا من العائلات التونسية، برشا من الأفراد، برشا ناس تعديوا بتجربة مماثلة. موضوع حساس شوية ولكن يلزم نحكيه فيه، بما أنه ساعات فما تجارب ما نسمعوش أصواتهم، ما نسمعوش شنو الحاجات اللي عاشوها واللي مروا بها. نحكيه على التبني، أطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم، ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا السند العائلي بين الحق في تنشأة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي. كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام تحديات نفسية، إنسانية، اجتماعية، قانونية اللي تواجههم. إن كنت طفل زادة تم تبني، كيفاش عشت التجربة هذه؟ هل كنت محظوظ وكبرت في وترعرعت في عائلة وفرت لك الحب والرعاية والإحاطة وخلتك اليوم ممتن لسند عائلي كان حاضر في جميع مراحل حياتك، وإلا بالعكس كان تجربتك مختلفة وفيها معاناة وإلا وجيعة؟ هل من حق زادة الطفل اللي تم تبنيه يعرف أنه مستبني؟ هل من حقه يعيش رحلة البحث عن والديه البيولوجيين وشنو يقول القانون زادة في الإطار هذا الكل؟ هل نظرة المجتمع تكون قاسية أحيانا وتنجم تتسبب في كلمات جارحة وإلا أحكام مسبقة تنجم تأثر سلبيا على الأسرة وعلى الأبناء في إطار التبني؟ مرحبا بكم. 71113000. تختلف التجارب من شخص لآخر، من أسرة لأخرى، واليوم الخط مفتوح باش نتقاسموا هالتجربة هذية مع بعضنا على 71113000. دو غوتور، ويعود معنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع. نورتنا في البلاتو سليم، توحشناك.
1: مرحبا. حتى ما حشت
0: خليت بلاستك كان في أيامات عطلة بين ظفرين، ما همش عطلة برشا. ثم اليوم تكون بحضينا زيدا الأستاذة المحامية نرجس بوسمينة، باش نحاولوا نحكي معها شوي على الجانب القانوني. هذا كل باش يكون بيان سور بعد ما نسمعوا ريبوندور موزايك فام، ويخليتوا أصواتكم في علاقة بموضوع اليوم. بعد نرجعوا مع التليفونات مع زيدا كيف كيف الضيوف في البلاتو حتى للأربعة معكم في فورم.
2: فورم تيمونياج.
3: فيما يخص فورم اليوم حبيت نقول راهي مسؤولية كبيرة باش تستبني صغير، لازمك تعرف علاش قادم، علاش تقوم بواجبك بالكدا بالكدا بالكدا. نعرف أنا وما شاء الله عليهم، راه قداش من واحد ولا واحدة ما شاء الله عليهم يطلعوا في القراية نابغة ومعناه يفرحوا العائلة اللي تبنيتهم. قبل نتفكر أنها يقولوا في البرقيبة يا رحمة. أنا جربت قبل مسيكنا على نقلت من الدار، مشيت كريت دارها ومشيت بعيد، كريت بعيد خاطر كنت ملاحظة كل أقل حاجة يدخل يبكي يقول راه قالوا لي علاش يقولوا لي كيكا وعلاش يقولوا لي كيكا. أنا نوصي العباد وقول لهم ردوا بالكم. بالعكس يزم الكلمة الطيبة وتفرح بيك كي ولدك، شنو ذنبه هو؟ ما عنده حتى ذنب هو، معناتك باش تعمل الخير يزمك تعرف علاش قادم وباش تسكن وبحدا شكون تسكن وكيفاش معناها جيرانك وكيفاش. خلي عاد العائلة ساعات قدك الانتقادات بتاعهم وكل ملاحظات وكل كلام الجارح ولها هي معناها وزوجها، باش يقول لكم ردوا بالكم. هو فعل خير بصفة عامة، توقظ الصغير هذيك، توقظ متع بالتعليم ومتع بالدليل كي كل صغير. والله ربي يهدي برشا عبيد بحول ولا قوة إلا بالله، هو كتب له باش يعيش هذيك كي أي صغير ويتعلم ويدلل ويخدم زاد نهار آخر، تحسبوا عادي كل أخي هو عادي شنو هو ولد أبو بوش هذا هبطت كيك ريحت ملايكة هبطت بالسميك هو مكمل حسيله ربي يهدي.
4: ألو مزيك، بالنسبة لموضوع اليوم التبني، بالنسبة للتبني من الأول كيف يقع تبني الطفل، الأمور تمشي بسلاسة

0: يولي طفل هذيك مهمش، يولي طفل اللي جابته العائله يعني ولدهم الحقيقي، يولي معناه هو في منزله والاخر في منزله، تتم التفرقه ويحس الصغير اللي هو ماهوش يعاملوا فيه كيف خوه، للي يعرف اللي هو معناه ماهوش ابنهم بالحق وهو وقع تبنيه. ومن بعد يولي هو شنو الاشكال، يولي يمشي فركس على عائلته، يولي يمشي فركس على اصوله وين، ويصير تفتت في العائله. يعني ما تمشيش الامور على نحو من الاستقرار الدائم كيف ما من الاول كيف ما من الاخر. وفما حاجه اخرى زاده، ساعات الصغير مثال العائله ما جابتش صغير اخر وقعد هو في الطفل المميز الطفل الباهي، ولدهم يحبوه يموتوا عليه، خاصه الام تبدا محرومه. ومن بعد فما ساعات ناس تخرج يعني حكايات العبيد هذيك راه ماهوش ولدهم، هذيك راه وقع تبنيه، راه هما ما يجيبوش كذا، يوصوا للزيكول الطفل هذايا ويكبر، ومن بعد يولي يكره عائلته ويشوفها كأنها هي خبت عليه الحقيقة وزيفت عليه يعني وقع الأمور، وكونها هي معناها ما هي صاحبة فضل عليه. ليه شو يولي هما العدو اللدود، يولي يمشي فرصل عائلته الأصلية وين هو وجذوره، وينكر في بوه وامه ويتبنيه وتولي إشكاليات وتولي مشاكل. وهذايا راهو الكل أنا نحكي فيه عن تجارب حقيقية واقعية تمت، وربي يفضلكم وبالسلامة.
1: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان الأمومة الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات، وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعوا عطاه ووفر له العيشة الكريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
2: أنا شكون في العائلة ولبس عليهم، أنا كسلمهم ما عندي حكا فرق. أنا لو كان عندي زوج ولاد، واحد ولدي الاصلي وواحد متبني، مستحيل اذا كان نعامل واحد على واحد نفس الميراث مفيش فرق.
3: عافية بنتي ليندا، الموضوع هذا يجيني عن طبق في طبق من بالله كما نقول من ذهب، مش بالامن في طبق من ذهب نستنى فيه، ولو هو فتحي نحكينا فيه قبل في مواضيع أخرى، أما أتيحت لي الفرصة المرة هذه باش نحكي فيه كلامه باهي. أني كنت باش ناخد بنية، أني تزوجت وما جبتش صغير وطلقت لسبب هذا، كنتش ناخد بنية عن طريق الأسويس، عن طريق الأسويس هي اللي تكون انترميديا به. أنا ذاك أني عندي صديقتي قرأت معايا أميدو كلاس تسكن قريبة ليلي، المهم بنتها صارت لها مشكلة وهي صغيرة، غروا بها في عمرها 16 سنة، غروا بها وأنجبت بنية باهي. بحكم صاحبتي هذه ما نجمتش البنية هذه كان ما عندهاش حتى مورد، هي بيدها مطلقة وقتها وما عندهاش حتى مورد، وش تعرف تربيت صغير صعيب، كل بنية تجي ما تقلق فيها مسيكنا وني حكم نعرفها من هي بيبي ونطلع بحذها ونزل حاجة كل، لكن عمري ما جال بالي في يوم ما البنية هذه بتولي بنتي روحي. المهم حاسيله ما عندهاش مورد وكل كيا، وقت اللي سمعت بيا أني قاعدة وش حب ناخو بنية جاتني تبكي نهارتها، قلت لي يا سيدة انت تعرف مشكل بنتي وكل كيا، وتحبك من اللي هي ببي من اللي انت وتعرفها من اللي هي ببي والتو تحبك، واني وحلت وراي ديما تبكي وتقول لي علاش الناس كل يمشي للروضة كناني منمشيش للروضة، مامي اني نحب نمشي للروضة. كيف تبكي نهارتها قلت لي الحقيقة قلبي وجعني على بنتي واني ما نجمش نوفر لها بحكم اني نعرفك، عاد انتي اللي بستاخو واحدة ما تعرف ايه حقيقة. فرحت حتى البنية نعرفها تربيت على يدي تنجم وقت هي بيبي نعرفها، فرحت ياسر قلبي دا كسناش شنها وكل كيا. يا قلت لها يعني أمنية هي تولي بنتي، قلت لي مالا نمشي ونقوموا بالقانون معناها قانونيا. مشيت للمحكمة وعملت مسايق اللازمة، والمندوب الطفولة عالبالو عن طريق مندوب الطفولة هذيك بالطبع ما يزمنش تفوت الوضع هذي، وخليتها بنتي حاسيلو من أول نهار حبتها العائلة الكل، أمي إخواتي وخاصة هي أخويا اللي يسكن معايا أنا ذيك وهو عازب مثل عازب. هي تقول له بابا من أول نهار نديت له يا بابا، أنا ديجا قلت له تقول لك بابا خليها تخلي بنتي تعيش متوازنة تربى متوازنة إيكاهو، قالت له بابا. فرح أخويا ورغم لي وقتها مثل عازب مثل ما عند الصغار، فرح بها الكلمة وقعد من وقتها وهو روح وعقله في بنتي ربيها معايا، كبرت معنيها وقرها معايا من كذبها ما يخليهش نقصح حتى شيء، بل بالعكس أكثر من اللي تطلب يعطيها أكثر من اللي تطلب عيد ميلادية تأكل. حاسينو بنتي عاشت متوازنة تربيت حتى في قرايتها يحبوها، ما كانت ممتازة على الأخر إلى حد وصلت العمر تقولي بون أني ما كذبتش عليها، حكيت لها وتعرف هزيتها المامي كيف خليت عيا تعرف خليت عمرها قلبت لثلاث سنين ونص تعرف كل شيء، قلت لها هذيك مامي.

0: كاني صاحبة مامي وانتي تعرفني ملي انتي صغيرة انتي باش تقعد عندي كي أم كاني أم كيف كيف وحكيت لها وريتها أمها كانت أنا ذيك أمها قلت لها ذيك ماما واني ماما ذيك ولدتك واني باش نربيك
1: ربي أنا حب عندي ولدي حب شوف ابنه صغير كل أو ما عندوش عنده دار وعنده كل شيء مريقل أموره متغصم وعنده شعريته قارة والكل ولهذا هذا بيكم تتصلوا بي ولكم الشكر
2: باش تتفاعلوا معنا في فغم كلمونا تتصل على 71 113 013 سجل رأيك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فغم باي موزيك فم فغم ليندا الرحالي
3: رجعنا معكم جديد في فوروم على موزايك اف ام مرحبا بكم هذه ساعتين و28 دقيقه كنا نسمع في صوتكم في ريبوندور موزايك اف ام في تفاعل مع موضوعنا اليوم التبني نحكيوا على اطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم ولا ساعات ظروف خلتهم يفقدوا سند العائلي كيفاش عشتوا انتم التجربه هذه كان عشتوا في اسره تبنيتكم هل كانت تجربه ايجابيه لقيتوا سند العائلي لقيتوا الاحاطه الرعايه والحياه فيها فرصه باش لقيتوا مستقبل وكانت العلاقه جيده والا تنجم تكون العكس التجربة بتاعكم مختلفة كان فيها وجيعة كان فيها ألم كان فيها معاناة كذلك اليوم نحكيه على العائلات والأسر في إطار رحلة هذية التحديات اللي عايشوها النفسية الإنسانية الاجتماعية والقانونية وغيرها من نقاط بشطرحوها في حلقة اليوم في فغم مرحبا بكم معنا سنين عبدالله مختص في علم الاجتماع وظيفتنا الأستاذ محامية نرجس بوسمينة مرحبا مرة أخرى سني مرحبا أستاذة نورتنا
4: مرحبا بك
3: يعيشك تحية لكم الزوز قبل ما نبدأ مع أول تليفون وأول تيمونياج خلينا نحط الموضوع في الإطار متاعه من ناحية القانونية الساعة كي نقولوا تبني أستاذة القانون التونسي شنو يقول في الإطار هذية وبعض الإجراءات اللي تخلي الأمور تصير في إطار قانوني
4: داكور هو كيش نحكيه على قانون التبني والكفالة هو القانون عدد 27 سنة 1959 هو اللي نظم موضوع التبني والكفالة
3: أيوة.
4: التبني شنو هو التبني انه يكون شخصين زوجين طالبين تبنيوا طفل صغير
3: أي.
4: لازم تتوفر فيهم شروط قبل باش يتحقق منهم قاضي الناحية باش ينجموا يتبنيوا طفل صغير هذاك شنو الشروط هذه أول حاجة باش يتبنيوا مشوا يقدموا عريضة لقاضي الناحية في تبني الطفل الصغير هذا من العائلة هذه إذا كان هو معروف وإلا من مصلحة الرعاية
3: معناها لازم يكونوا زوج أشخاص عابد وحده ما ينجمش
4: لا هو فما استثناء المبدأ أنه يكون متزوجين متزوج شخص طالب التبني لازم يكون متزوج فقط الاستثناء الوحيد أنه هو نجم يعفيه من شرط التزوج إذا كان هو مطلق وإلا أرمل معناها فقد زوجته وإلا فقدت زوجها وإلا طلقت زوجها ولا طلق زوجها
3: أما تعديه بتجربة زوج
4: لازم يكون متزوج شرط الأولي شرط الثاني لازم يكون سليم المدارك العقلية وسليم في الجسم باش يكون قادر على رعاية الطفل المتبنى هذاك ثالثا لازم يكون ذات أخلاق حامدة يعني كيش يمشي يقدم مطلب في التبني ولا عريضة الدعوة لدى قاضي الناحية لازم يقدم بطاقة السوابق العدلي باش يثبت اللي هو باش يثبت قاضي الناحية من أنه هو ذات أخلاق حامدة كذلك يقوم قاضي الناحية ببعض الأبحاث الاجتماعية بما بينهم أنه يعين مرشد اجتماعي للتثبت من الحالة الاجتماعية للطالب التبني إسكو هو قادر على
3: ماديا يعني ماديا قادر ولا لا
4: واجتماعيا يعني يقوم بجميع الأعمال الاستقرائية اللي تنجم تحمي مصلحة الطفل هذاك معناه كش نحطه طفل بين العائلة هذيك لازم نعرف عليه كل شيء هذا في إطار التبني يكون لدى قاضي الناحية المختص ترابيه يكون في إطار جلسة مكتبية بين طالب التبني ووالدي الطفل هذاك
3: إذا كانوا موجودين
4: إذا كانوا هما موجودين وإلا الولي القانوني إيش معناه الحاكم ولي من لا ولي له معناه
3: الدولة التونسية
4: بالضبط الرعاية اللي المصلحة المعهد الرعاية أو مثلا أسواس قمرت هم اللي يمثلوا قانون بالتالي يحضروا في جلسة مكتبية لدى قاضي الناحية يتم المصادقة على ذلك العقد عقد التبني بين طالب التبني والولي للطفل هذاك ويصادق عليه مقتضى حكم
3: دونك فما حاجة أخرى في علاقة بالعمر هل أنه فما عمر معين أنه معاش بعده نجم يتم تبني ذولي شرط مش شروط
4: هو أي شرط أي. مهم أنه أول حاجة كيف نتبنيه ونتبنيه طفل قاصر تبنيه طفل قاصر يعني أقل من 18 سنة لكن المشرع في قانون 27 سنة 1959 شرط أنه يكون فارق العمر بيناتهم 15 سنة على الأقل أما حدش سن أدنى وسن أقصى لكن حتى فارق العمر يكون 15 سنة فما استثناء واحد
3: أيوة.
4: اللي هو يكون طفل متبنى يكون ابن زوجته يعني مش ولده هو
3: وقتها نجم
4: لكن
3: يتبلغ.
4: ابن زوج نجم القاضي الناحيه يتغافل على شرط هذيك
3: في اطار معناها العائله هذيك باش تتلموا
4: باش ياخذ اللقب
3: معناها انت حكيت على 15 سنه الفارق بين اللي باش يتبنى
4: طالب التبني والطفل
3: والطفل ولكن اللي باش يستبنى نجم عمره يكون لا محدود معناها نجم 60 سنه نجم
4: نعم.
3: 40 سنه نجم فماش
4: في القانون ما فماش نص يقول لك الحد معناها نتاع السن القانوني طالب التبني مفماش لا للأدنى للأرفع معناه
3: للأرفع
4: لكن هوك عطى السلطة التقديرية القاضي الناحية قاضي الناحية هو يشوف مصلحة الفضلة للمحظوظ إذا كان هو كبير السن وينجمش يقوم
3: رعاية.
4: به وينجمش يعطيه
3: فلا وبالنسبة للطفل لازم يكونوا تحت 18 سنة
4: لازم أقل من 18 سنة ذكرا كان أو أنثى
3: فلا.
4: فما معلومة أخرى مهمة هو لازم قاضي الناحية كيجيه مطلب التبني ولا عريضة التبني يعرض الملف على النيابة العمومية على وكيل الجمهورية باعتبار أن وكيل الجمهورية والنيابة العمومية
3: أي؟
4: هي السهر على مصلحة الطفل طالما في الموضوع قاصر فإنه وجوبيا عرض الملف على النيابة العمومية هي اللي تمثل المجتمع
3: معناها توا هوني كل الشروط تمشي في مصلحة الطفل باش يكبر ويترعرع في إطار متوازن نفسيا ماديا وقدرة على معناها الرعاية متاعه إلى آخره شكرا لك أستاذة وضحنا الإطار هذايا والقانون يرجع 1959 في الأثناء ما تبدلش ما صاروش فيه تغييرات هو نفسه
4: حتى تنقيح لحد يوم من هذا ما صار حتى تنقيح
3: اي في الاطار هذا به انترتان باش نمشي بسؤال رابيدمون زاد معاك سنيم قبل ناخذ معنا لميا من تونس باش تعطي زاد تيمونياج نتاعها سنيم كي نمشي ونبعدوا على الجانب القانوني نحكيوا على الجانب الانساني الاجتماعي في اطار التبني معناها هي فرصه الاطفال اللي يلقاو رواحهم في ظروف ولاده مختلفه ما لقاوش سند عائلي ولا ربما يتامى ما عندهمش أم وبو أو سند فهي هل أنه في الإطار هذايا إنسانيا المجتمعيا نجم نحطه التبني كفرصة أنه يلقى إطار عائلي متوازن يترعرع ويكبر فيه
5: بالفعل أنت هنا أكدت على نقطة مهمة جدا هي مصلحة الطفل الفضلة ونعرف نحن المصلحة متاع الطفل للرعاية تبقى الإطار الأسري وبقدر ما الطفل يعيش في إطار عائلي بين ظفرين طبيعي هو الأقرب للحياة الاجتماعية في أغلب المجتمعات هو باش يتمتع بهذه الفرصة إن كانت من جانب الرعاية أو إنه باش يتحصل على الحماية الغالب في المجتمعات الناس يعني تكون هذا الانتماء هو بيولوجي يعني لأنه الأطفال يكونوا أبناء أوليائهم إلا أنه تجربة التبني هي باش تكون تمثل تحدي بالنسبة للطفل باش نعود بعد بالتفاصيل في بناء الهوية وأيضا في علاقته الأسرة اللي باش تتحمل مسؤولية تجاه هذا الطفل اللي هو ما ولدتوش أما تنجم تعطيه الحب والرعاية والحماية اللي يمكن يحتاجها أي طفل
3: بالضبط به خلنا نسمع تيمونياج متاع مدام لميا من تونس وبعد نرجع نحكيه في بقية النقاط نمشي مدام لميا من تونس لميا مثال لتجربة إيجابية وتجربة ناجحة تقول تبنيوني عائلة عشت معهم أحسن عيشة ما حسيتش حتى لحظة اللي أنا مستبنية وحتى تقول ورثوني أرضي وغيره ولكن للأسف الشديد المجتمع ما يرحمش وتنرجو نحكي وجستمو على أحكام المسبقة والمجتمع في الإطار هذا لميا مرحبا بيك ونشكرك على المداخلة لله
0: عسلامة ليندا
3: شحوالك مدام لميا
0: لله الحمد لله والشكر لله
3: يعيشك فضلك يا لله مدام لميا في البداية الخمسينات خلينا نقولوا هكا 49
0: عمري 54 سنة
3: تبارك الله 54 سنة دونك الحياة وتجارب الحياة خلت عندك نظرة على الماضي الكل اللي عشته وتقييمك للتجربة كانت إيجابية لميا
0: أختي ليندا عشت حياة طبيعية ولو لي لحظة أني ما حسيتش أني أنا ابنة مستبنات أمي وبابا ما يجي صغير أنا يموت استبنوني من دار رضيع في منوبة
3: أيوة
0: أنا من عام 71 استبنوني في 72 في أواخر 72
3: أي
0: عشت معاهم عيشة عيشة كان جاو أمي وبابا الحقين من عشاش مدلل قريت نجحت تخرجت عرسولي أحسن عرس صدق بالحديث بعد بعد ما استبنوني أنا بعامين قرروا أنهم مش يستبنوا بولايت
3: أي
0: ربي كربهم وأمي حبلت جبت أختي
3: أي بيه برش أي
0: بعد 4 سنين زاد ربي كرمها وجبت أختي الأخرى
3: أيوة معناها وليت عندك أخوة
0: ولينا 3 بنيات
3: باهي باهي
6: فمش حتى فرق حتى شيء.
3: كبرتوا في نفس الظروف.
6: الله يرحمهم وينعمهم.
3: الله يرحمهم.
6: حتى فرق. ما فماش حتى فرق بيناتنا. ثلاثة كيف كيف، ثلاثة عشنا نفس العيشة، ما فرقوش بيناتنا. ريتا كما أي عائلة طبيعية.
3: هذه حاجة ياسر مهمة لمية، معناها اليوم تلقى روحك حتى بعد ما توفي وتبارك الله عندك خليولك أخواتك زيدا مع بعضكم ثلاثة، العلاقات معناها معهم كيف كيف، كما أخوة كما ربيوكم هما، تنشأ مهمة برشا.
6: ما حسيتش ولا قولي لحظة أني مستدمية.
3: باي فما حاجة مهمة لمية جوستمون، معناها في الكبار متاعك كي ترعرعت مع العائلة وكل علموكم الأول وإلا بعد وقتش علمت؟
6: لا لا لا علمت بما أنه بابا أمي في يوم من الأيام استحق أوراق. عندك صندوق الحديد ذاك جدو قال لي قري لي الأوراق، الفرق على ورق من ضمن الأوراق يجيك ورقة تعتبني يا أخي. قلت له شنو هذا؟ تفاجئ الزوج نساو الموضوع ما كانوش يتصوروا اني انا باش نقراه. امي ديرك تحرقتها الورقه وقالت لي انت بنتي انا ماكش بنت حتى حد. من وقتها الموضوع هذاك تسكر. اما انا نفسانيا تعبت
3: من الاول. هاي كي سمعت من الاول
6: صحيت عندنا طبيب ولد حومتنا مشيت له عاوني برشا الله يرحم والديه.
3: اي
6: باه كبرت شي انا بديت نكبر بديت نفهم. اختي ليندا نعيشوا في غابه مناش نعيشوا مع عباد، معناها الفاميليا العائله تعرف اللي انا مستبنات. ما فماش حتى انسان سورتو ذكر تو كي ناخذ لهم في عينيهم يهبطوا روسهم. تعرف علاش؟ خاطر حبوا يستغلوك. اما انت كنت فايقه.
3: معناها اي معناها الحق حبوا شنو يستغلوا هشاشتك وقتها النفسيه في الوقت هذاك. قداش عمرك وقت اللي سمعت لمية؟
6: نقرا في الابتدائي سنه خامسه سنه سادسه.
3: ايوه دونك من الاول شويه تاثرت، ولكن كي حسيت روحك في ظروف طيبه ويعاملوك كيف كيف الناس الكل تجاوزت هالحكايه؟
6: تجاوزت هالحكايه وعشت عادي. اما المجتمع اللي نعيشوا فيه خايف متوا شبيهم ما نخزروش اخواتي الاخرين شبيهم كان علي انا ركزوا. خاطرني انا نقول لك ذيك ماهيش بنتهم، معناها حتى كان استفعل فيها والعمل فيها اي حاجه ما عندها ما تعمل لي. بالرغم اللي انا اموري قانونيه كل شيء قانوني.
3: ايوه باللقب العائله كل شيء. اي
6: كل شيء اموري قانونيه بتقترب اموري من رجله. ريت مدام ليندا انا توا عمري 54 سنه كان قابلهم كيك نغزر له يطبس راسه مش انا نطبس راسه.
3: معناها عندك من القوة اليوم أنك تواجه المجتمع، معناها في عمرك هذا خاصة مش كيما وقت اللي إنسان مازال صغير في العمر.
6: مدام ليندا شنو ذنبي؟
3: ما عندك حتى ذنب حتى شيء،
6: ما عندي حتى دخل. أنا بيجي في أنا تحديتي ضحية.
3: أي صحيح
6: أنا تحديتي ضحية. ونزيدك زيادة عائلتي عرفت أصروا أني أنا فركس عليهم، ما حبيتش نفركس عليهم. جي باون في شو مش ناخذ من عندهم؟ الحنان خليته، الطرقة صحيحة خليته، القراية صح خليتها، العرس عرست، عندي عائلة متوازنة والحمد لله. الحاجة الوحيدة اللي قلقتني الناس اللي دايرة بيك. ريتا مدام ليندا توجعك من غير ما تقول لك بالكلام اللي وجعتك.
3: اي بطريقه غير مباشره معناها. وهذوما الناس اللي تحكي عليهم لمية الانتوراج الجيران ولا العائله؟
6: لا ريت ما يعنونيش انا العائله معناها الناس المغادي الغادي ما تعنينيش. اللي يعنيني هي فاميلتي. اللي تعنيني العائله معناها مثلا انا كنت في حومه ما يعرفوش حكايتي.
3: ايوه
6: ما يعرفوش حكايتي جمله. كي توفيت امي جاو ميتة امي. تمشي زمان ويجي زمان جات تعمل لي يا اخي انت كيفاش ولدت وانت ماكش بنتهم. انا بكيت نخضر قلت لها انت شو مدخلك فيه الموضوع؟
3: اي بالضبط معناها الحقيقه سؤال مش في بلاصته جمله محرج وكانه تدخل في شؤون ما تعنيش الناس. وهوني باش نحكيوا على الناس ونظرتهم والمجتمع والى اخره. باهي لم اخر سؤال اليوم
6: باش نقول لك حاجه.
3: اي
6: راهو هما ما يغزروكش انت ضحيه، يغزروك انت مشاركه في الجريمه في الحاجه اللي صارت اللي هي مش جريمه سبحان الله ما نعرفوش على الظروف وقتها شنو هو. يغزروا لك انت مشاركه معاهم اللي انت ضحيه انت جيت ما تعرف حتى شيء.
3: بالضبط هذا هو باش نحكي عليها النقطة متاع الناس وكلام الناس. معناها أنت لم يكن مجيش فما الجانب هذا وقت من الأوقات قلقك، تبارك الله عشت عيشة باهية متوازنة، لقيت الحب الحنان الرعاية ونجحت وقريت وتخرجت وتزوجت، معناها ما فماش حتى إشكال كما كان يحكي سليم. الإطار وسند عائلي يعطي فرصة باش إنسان يعيش في
6: مدام ليندا. أقسم بدين الله لو كان جات أمي الحقانية وبابا الحقانيين نعرفهم واللي استبناوني، كان في نفس النهار مات بابا استبناني وبابا الحقيقي، ما نحسش على بابا الحقيقي على قد ما نحس على بابا اللي
3: استبناني. اكيد جدا نميه، اللي برشا يقول لك اللي ربى مش لي ولد، معناها هو اللي يعطاك الحب والرعايه وهذا كل.
6: مدام ليندا انا كنت نسكن في مسكن صغير، هما ورثوني واعطاوني التراب وبعت المسكن الاخر وسكنت في مسكن كبير يوسع عليهم كيف ما وسعوا عليا.
3: ربي ان شاء الله يرحمهم وذكرتهم بالخير في معناها موضوع كيما هكا وتذكرتهم بالخير ويقعد اكيد الفعل الطيب. نشكرك برشا لميا، يعطيك الصحه اللي تقسمت معنا تجربتك وعطيتنا الشهاده نتاعك والتيمونياج هذايا، لانه فيه زوز نقاط مهمين باش نتفاعلوا فيهم معاك. شكر كبير ليك. قبل ما ناخذوا معنا سعاد من بنزرت باش نمشي معك سنين وثم مع الاستاذه، النقطه الاولى اللي حكيت عليها لميا مهمه برشا، هي التوازن وتجربتها الايجابيه، وهذا ياكد الكلام كنت تقول فيه زعما من ناحيه. ثم النقطه الثانيه المجتمع، كلام الناس، هي عاشت عادي، عاشت متوازنة، عاشت فرحانة، ما عندها حتى إشكال ولا تفرقة مع أمها وبوها اللي ربيوها واستبنيوها. ولكن الناس والمجتمع علاش عموما تكون عنده نظرة قاسية وأحكام مسبقة؟
5: والسبب لولي فما معايير اجتماعية يضعها المجتمع عبر التاريخ ويجعلها كأني قواعد ينبغي احترامها، انطلاقا من نظرته انه فما مثال واحد للاسره اللي يتعودوا به نوعا ما ويصبح هذا المثال نوعا ما مقدس ويختزل الوضعيات المتعدده المختلفه. لانه نحن نعرفوا اللي في العائله ينجم يكون فما اب وحده، ام وحدها، مع اطفال، دون اطفال، فما لا فامي كومبوزي، فكاين وضعيه عديده. وربما الشخص باش انه يتم تربيته مثلا من عائله في عائله اطار عائله اخرى اون فامي داكوي، لانه مثلا الاولياء موجودين اما مش قادرين لاعتبارات مختلفه. مع الاسف الوضعيه هذه مش شويه، الا انه المجتمع باش ياخذ المثال اللي يعتقد ويعتبر هو المثال الوحيد المقبول اجتماعيا
3: ويردوا لا نورم.
5: يعطيك الصحه. وانطلاقا من ذلك يتم تقديس هذه القاعدة أو هذا المعيار، ويتم مع الأسف الإساءة وتوجيه كل أشكال الوصم والتمييز للوضعيات الأخرى اللي يتم فيها تناسي مصلحة الطفل. يعني احنا تو ديما نعاودوا نرجعوا، الأولى هي أنه فما القاعدة أو المهم جدا أنه لكل طفل عائلة، حق كل طفل أنه عنده عائلة بذبت. هي القاعدة الأساسية
3: الأولى.
5: بعد عندك وضعيات أخرى، أو أنه ساعات تتلز في بعض الوضعيات، وهذا تعمل الدولة التونسية أن هي باش تخلق مؤسسات لرعاية الأطفال إما لفترة قصيرة أو لفترة طويلة. في الوضعية هذه مع الأسف كنا نحن أولا ما نعتبروش أنه فما تعدد في الوضعيات والتنوع العائلي اللي نحن رافضينه. والحاجة الثانية اللي ما خممناش في هذا الطفل كما لم
3: كما قالت ما عندي حتى ذنب، جيت للدنيا من غير
5: هو نتفهم تقول بالذنب، لأنه ما تتم هي استبطنت هذا الإساءة. لأنه نحن السؤال لا يطرح، لأني
3: بالضبط
5: لأني أنا المهم أني أنا حبيت وتحبيت ولقيت روحي في سياق عائلي هي مرتاحة فيه، ما صارش فيه إساءة، ما صارش فيه سوء معاملة. ولساعات ينجم في إطار عائلة بيولوجية واحد يرى حاجات مسيئة جدا للطفل بالرغم من أنه العائلة البيولوجية. وهنا زادك نفس الشيء، هو غياب إضفاء النسبية من قبل المجتمع على الأقل على فئات عديدة اللي هي ما تعتبرش أنه الإساءة ومصدر التهديد الأول حتى في إشعارات التهديد تكون من العائلة،
3: ساعات من الأسرة وهي تكون أسرة بيولوجية.
5: الحاجة الأخرى وربما بعد نرجع لها هي أهمية هذا الشعور أنه شخص يكون أب أو أم، لأني مرة أخرى كأنه زاد هذا المجتمع اللي ما نجمش يجيب صغير لاعتبارات مختلفة أو يحب يزيد يتوسع ويجيب صغار أكثر، كأنك ما رأيتلوش هذه الرغبة وهذا الإحساس النبيل باش أنه يكون
3: يعيش الأمومة ولا الأبوة جستمون هوني الأحكام المسبقة والناس اللي تترمي معناها أحكام على غيرها من غير ما تعرف شنو الشعور متاحهم والفيكيو متاحهم به. قبل ما تعديو السعادة معاك أستاذة زي كيف كيف نجرس بوسمينة سؤال ونقطة طرحتها لميا قالت ورثوني العائلة. ففي إطار القانون التونسي اللي كنت أحكي عليه من عام 1959 قانون التبني جدل كبير على الحكاية هذية متاع الميراث. شو يقول القانون في الإطار هذا؟
4: هو القانون في الإطار هذا يقول في الفصل 15 من القانون المذكور أنه نفس الحقوق للابن الشرعي يكتسبها الابن المتبنى
3: إذا كان بتبيعة فما اللقب العائلي والتبني صار قانوني.
4: التبني إذا كان هو احترم الشروط بمجرد أن يصدر قاضي الناحية حكمه النهائي فإنه يتسجل برسم ولادته اسمه ولقبه الجديد، نجم حتى يغير له اسمه ويعطيه اللقب متاعه. بمجرد أنه ترسم هذاك وتصادق عليه الحكم النهائي هو يولي عنده نفس الحقوق للابن الشرعي. إيش معنى كأنه هو جايبه منصبه بما فيهم الميراث. معناه عنده الحق في النفقة والمسكن والتعليم والرعاية والولاية القانونية والميراث، يأخذ نصيبه من الإرث، يبارة هو ابن الشرع.
3: يعني القانون واضح في الإطار.
4: قانون واضح. قانون
3: واضح جدا. أستاذة نرجع معكم بعد في بقية نقاط معنا سعاد اللي باش ناخذوا معنا بالتليفون بوغ تيمونياج. عادل من بنزرت
2: المدي ساعتين للعبة مع العشية ليندا رحالي.
3: سعاد تم تبنيه في إطار عائلي وكانت ياسر موجودة الحكاية هذه قبل، الخالة العم العمة دونك عمه اللي استبنيه في الطفولة يقول لباس قراوني بقديك بر إلى آخره. ولكن إشكالية ظهروا من بعد ما توفيت أمه اللي ربيته ودخلت على الخط مشاكل في علاقة بالإرث جستمون. تووني بحضنا أستاذة نفهم كيف ما نقطة قانونية باش نفهموها. سعاد مرحبا بيك.
7: مرحبا يا سعاد،
3: شحويلك يا سيدي، تحية ليك.
7: عايشك عايشك.
3: اي فضلك يا سي عادل. بيه سي عادل التبني صار في إطار عائلي من عمك وهوني صار بطريقة قانونية معناها بالأوراق وكل شيء، وإلا فقط معناها استبنيوك وربيوك عندهم؟
7: لا، عن طريق محكمة وعندي حكم تبني وأموري واضحة
3: معناها بطريقة قانونية. بيه معناها الكبر نتاعك الكل وتعدى لباس من الطفوله اللي كبرت، لقيت الرعايه، قريت امورك واضحه؟
7: قريت اموري واضحه، عرست معاهم فرد دار، امورنا واضحه، بنيت فوق منه عايشين لباس علينا للي حب ربي باش تتوفى امي لرباتي.
3: ايوه. اي شنو اللي صار وقتها؟
7: شنو اللي صار؟ اللي معناها انا ما باش نورث معاه مع بابا.
3: اي
7: ما عجبتوش هذيك كيفاش انا مش نورث
3: اللي هو عمك. اي
7: القانون معنى القانون ينص اللي انا عندي الحق في الميراث،
3: وهذا كان تقول فيه الاستاذ. اي
7: ما لقالي حق سبب ولا دار لي على داري اللي فوق منه بناء، خاطرني مانيش كاتبها. خرجني منها،
3: بنيت في الهواء. اي
7: خرجني منها ومكش ولدي، وحتى عندي بنتي باك تعدي باك، بابا خليني على الاقل بنتي تعدي باك، ما خلانيش معناها كان جاي بابا بزوجي روح على الاقل على اولادي اللي ترباو معاه. انا عايز فهمتي، انا تجربتي في التبني انا نقول للتونسي كله للقانون التونسي على الاقل على الاقل ينقحوه من ناحيه ما عرفتش انا كيف نفسر لك، خاطر يمشي وقت اللي ما لقى حتى حل ولا يمشي، خاطر انا في البطاقه تعريف ولده.
3: اي
7: ما يلقى لي حتى حل يمشي للمركز راه ضربني راه عمل لي راه كذا راه كذا،
3: معناه عقوق. اي
7: يحب يعدي لي عقوق باش خرجني من داري، وبحكم مرتي تعبت معايا في الدار ما عجبهاش، وانا قضيتي في الطلاق جرت الحكايه هذه تو.
3: اي ولكن عاد الميراث كمان خذيته معناها نتاع الوالده نتاعك، خاطر قانونيا من حقك.
7: لا خذيته هذاك هو كيما هذاك هو ما عجبهوش معناها ما ما ما دار لي على داري معناها خرجني من داري، قيتها داري وبالشهود وكذا كل شيء، لكن القانون ينص كما يثبت.
3: عندك اخوه اخرين عادل مع والدك المتبني اللي تبنيك اللي هو عمك؟
7: لا ما عنديش انا برك.
3: انت يا كهو. اي دونك هو تقلق من الميراث علاش؟ معناها انت وحيد نتاعهم، معناها طال الزمن ولا قصر باش تكون انت الوارث الوحيد.
7: تزوج زوجه اخرى.
3: اي
7: وعندها جايبه مع بنيها ولا ما نعرفش يحب يعاود من الاول جديد. وانا معناها يعمل لي انت كبرت عمرك واش 40 سنه ما عادش معناها تستحق نعيش حياتك.
3: دونك ما عاودش انجب معها زوجة الجديده اطفال
7: ما انجبش معها انا ضريت في من بابا البيولوجي معناها تويك نعرف اخواتي ونعرف عائلتي واموري واضحه فرتحوا ما نسكنوا
3: اي ملي صغير تعرف عادل
7: عرفت عمري 16 سنه نقرا سانكيمانيس وغوندير وجرت الحكايه هذه انا بطلت من قرايتي من اول ابتدائي سانكيمانيس وغوندير ما دخلت حتى عام وناجح في قرايتي واموري واضحه.
3: اثرت فيك معناها الحكايه؟
7: أثرت فيا الحكاية هذه بطلت شديت نخدم على روحي تزوجت عندي 24 سنة معرس أنا عمري 40 سنة أمورنا واضحة اللي جات الحكاية نتاع الميراث نتاع أمي أمي الله يرحمها باتني الله يعطيها الصحة أمي البيولوجية ما تعيشنيش فيه فالحق نتاع ربي الله يرحمها. أما هو ما نعرفش بدل عليها ما
3: تبدل معناها كي كنت عندهم في الصغر وكي كبرت معاهم ما كانش هكا يتعامل
7: في الكبر جرت الميراث هذا كله على حكاية الميراث كيفاش انا هكا هو
3: باهي عادل اليوم كيفاش الوضعية معناها والعلاقات مع عائلتك البيولوجية اللي هما امك وبوك اللي هو توا بالتبني ولي عمك ومرت عمك ولكن هما امك وبوك ثم مع معناها بوك اللي تبنيك.
7: والله علاقتي نمشي ونجي على بعضنا يعرفوني اخوهم يستقبلوني في ديارهم وامورهم واضحه ديجا عندي اخويا معناها حب يورثني معاهم في كي هو عمل لي هكي عمي
3: أي؟
7: ما حبوش اخواتي الاخرين فهمت معناها بس عمي ما يورثش معانا فهمت في بابا البيولوجي
3: اي رفضوا
7: واحد قبل ثلاثه قبلوا واربعه ما حبوش احنا سبعه يعني
3: بارك الله سبعه. هو على توفيت توفى بوك البيولوجي
7: بابا البيولوجي متوفي انا عمري 7 سنين توفى
3: نعرفوه عمره 7 سنين عمرك 7 سنين
7: امي البيولوجيه عايش
3: ايوه. وكيفاش العلاقات عادل مع الام البيولوجيه معناها انت قعدت لك امك البيولوجيه وبوك اللي تبنيك
7: صحيح. امي البيولوجيه عباره امي قايم بها اموري واضحه نطل عليها ونقعد بحذاها نصير بحذاها
3: معناها عموما الامور الكل طيبه فقط كي دخلت الفلوس والميراث على الخط وين فسدت العلاقات
7: صحيح. وين دخلت الفلوس فسدت العلاقات
3: من نقطة مهمة يعني اللي حكيت عليها اليوم لأنه في الأخير معناها يعني السنوات الكل تعديوا لاباس ما فهمش إشكال وقت تدخل ساعات للأسف الحسابات والماديات تفسد العلاقات الأسرية ولكن ممكن كما قال سنين قبيلة رو مش مربوطة فقط بعائلات خاطر فيها تبني أم لا حتى عائلات بيولوجية ويصير فيها العرك بين الأخوة على الميراث ويوصل للمحاكم وتوصل وين توصل دونك هذه مربوطة ربما أكثر بالتنش أو بالعائلة لو بعقلية الأب ولا الأم كما لم يكن تحكي قبيلة هي مستبنية ولكن كيفها كيف خويتها الكلهم معناها ورثوا كيف كيف. شكرا لك يا عادل على تيمونياج وباش نتفاعلوا مع مداخلتك نشكروك اللي تفاعلت معنا ونمشي بسؤال ملول معك أستاذ المحامية نرجس بوسمينة معناها الإشكال هوني متاع الميراث القانون حسم فيه إذا كانوا مستبني بوراق وكل كيف معناها يورث عادي ولكن في حالات كيما هكايا شنو اللي لازم واحد يتبع قانون يقرأ حسابه في بحياة أم وبوه اللي تبنيه وشنو بالضبط؟
4: هو الحقيقة ليندا ديما مسألة الميراث تطرح إشكال حتى إن متبني ولا غير متبني يعني ديما فما مشاكل
3: هو.
4: لكن هو شنو هو الإشكال في التبني في الميراث معناها هو كيما كان يحكي سي عادل هذا عمو ما زوجته توفيت وبالتالي فما شكون يورث معه وهذا اللي قلقه كانش ياخو مثلا نصيب النصف واللي ياخذ ثلث أقل هذا اللي قلقه بالتالي هنا هو هذا حقه الشرعي طالما أنت مشيت وتبنيته فإنه من حقه أنه يورث طالما أنتو ما تبنيته هذا حقه من حقوقه الشرعية والقانونية أنه يورث لكن تبقى أنه هنا هو تقلق تبقى نزاعات مدنية يعني حكيت فاكله داره كيفاش هذه تبقى نزاعات مدنية لكن فما هي مسألة ما حسمهاش القانون فما مسألة الرجوع في التبني
3: أيوة
4: الرجوع في التبني هو مش مكتوب في القانون وما نصش عليه المشرع في قانون 27، لكن نصت عليه الفقهاء والأحكام القضائية. شنو فهم؟ هو إذا كان واحد يحب يرجع ينتسب لعائلته البيولوجية، أبوه وأمه البيولوجيين، وما يحسش بالانتماء في العائلة ذيك، يمشي يعمل دعوة في المحكمة الابتدائية في الرجوع بالتبني. من حقي أنا ننتسب للعائلة البيولوجية الأصلية متاعي، عاش نحب ننتسب للعائلة،
3: وهذا ما نجم الإجراء يقوم به كان الشخص اللي استبنيوها، مش العائلة، الأسرة تتراجع.
4: طبعا هو تنجم الأسرة تتراجع، خاطر هو فينا المو عقد التبني هو عقد، والعقود كما سائر العقود نجمو نرجعو فيه. إذا كان فيه عيب شكلي، فيه خلل جوهري، ما هوش متوفر الشروط وإيه بورتون عطاو التبني، نجمو نرجعو فيه، لكن تبقى سلطة تقديرية للقاضي، مش أقل حاجة
3: مش عطي الحكاية. صحيح. ولا يجي وقت الميراث ونوليو نرجعو
4: فيه. جدل فقهي كبير، وفيه جدل حتى على مستوى المحاكم التونسية. اليومنا هذا فماش حسم في مسألة الرجوع في التبني، مش على اي حاجه باش نرجع في التبني، ولا بمجرد انه مثلا رزقنا مولود جديد نمشي نرجع في التبني للطفل الاخر.
3: ما عندكش الحق، والا ما تحبوش يورث.
4: صحيح.
3: ما عندكش الحق،
4: لا مش لعبه هي. أي. تتبنى صغير باش تعطيه الحقوق نتاعو الكل مما فيها من الميراث، وحقه هذاك القانوني انه هو يورث معك.
3: واضح باهي. دونك الرجوع التبني كي يقوم به الشخص اللي تبني، وكيما تاو مثلا سي عادل كان هو حب يرجع لام وبوه البيولوجيين، معناها من حق العائله البيولوجية ترفض ولا
4: هو شنو ترفض؟ هو طالب، هو مصلحته أنه يرجع للعائلته البيولوجية. أي. فمش رفض، هو هذيك هي عائلته الأصلية.
3: أي معناها ما بصيف عليهم يقبلوا؟
4: يقبلوا طبعا، هو عائلته البيولوجية هذيك أخوهم، هذيك أبوه وأمه لازم يرجع لهم.
3: وهذا ما يقوم به ما غير ينجم، معناها عنده الحق أنه يقوم به كي ولي راشد
4: طبعا.
3: ووقتها فما ميراث مع العائلة البيولوجية ولا؟
4: طبعا إذا كان رجع لعائلته البيولوجية باش يرجع يخو لقبهم، يرجع ينتسب ليهم، وبالتالي يتمتع معاهم بكامل الحقوق اللي عندهم.
3: ولا إلا إذا كان هما رفضوا ولا بحياتهم عطاوا الأخوة الاخرين، هو لا
4: اشكاليه تاعهم تصرفوا قسمه في الميراث مع شنو.
3: واضح باهي. ثاني في الوقت المزالق بالخبر ماضي ثلاثه بسرعه الهوني، الحكايه هذه يظهر لي جدل كبير، كسوسو عائلات بيولوجيه ولا غير بيولوجيه، حكايه الميراث بطبيعتها.
5: بالفعل فما حسابات ومصالح، ومع الاسف هنا باش تظهر الانانيه بقطع النظر ان كان معناتها الطفل بيولوجي او غير بيولوجي. ربما بعد نحكيوا على الكفاله اللي هي تختلف شويه.
3: صحيح.
5: على التبني اللي هنا بتزيد تثير اشكالات اخرى، اما نظن معناتها هذا يمس كل الاسر بقطع النظر ان كانت هي بيولوجيه ام لا، هي حسابات ماليه. وتاكد هذه الانانيه لدى الانسان في بعض الحالات اللي مع الاسف هي اللي تفوق واللي هي تسيطر وتخلي استعمال، يعني هو كاينه تشكيك في الانتماء لضرب هذا الانتماء، واللي الإساءة النفسية ربما أكثر خطورة من الخسارة المادية.
3: صحيح. حتى بعد أخبار ماضي ثلاثة نرجو نحكي في النقطة هذية. نخلي الميكرو لزميلتي هبة الخميري من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار ماضي ثلاثة، وإحنا مواصلين الأربعة معكم في فغام 71 من 13 ألف. تشاركوا معنا في موضوع اليوم التبني، بين الحق في تنشئة متوازنة وحضن عائلي، وين التحديات النفسية الإنسانية والاجتماعية والقانونية للعائلات وللأفراد زادة. نرجو إن شاء الله بعد الأخبار.
8: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة

وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيش معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: معرض زمرد لجهاز العروسة والصناعات التقليدية إمغوت 2026 من 10-14 جوان بفضاء القاعة الكبرى لوتيكا حي الخضرة. أحدث تصاميم جهاز العروسة، الموبيليا والمفروشات وأرقى الملابس والأكسسوارات بأفضل الأسعار من 10 صباحا للثامنة مساء.
2: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقضي بحفظ التهمة الموجهة في حق أستاذ أحيل اليوم في حالة تقديم بسبب اتهامه من قبل خالي إحدى التلميذات بطلب رشوة لمساعدتها على الغش في امتحان البكالوريا. كما قضت النيابة بالاحتفاظ بالشاكي على ذمة الأبحاث لمزيد التحري، وذلك بعد سماع 4 أشخاص هم الشاكي والمشتكى به والتلميذة ووالدها. وكان الأستاذ المذكور قد اتهم بطلب رشوة بعد أن تمكن من كشف محاولة غش بأحد معاهد مدينة أم العرايس خلال اليوم الأول من اختبارات امتحان البكالوريا دورة جوان 2026. الأعلان عن انطلاق عملية إيداع مطالب الدمج للأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم بعنوان سنة دراسية 2026-2027، ويكون إيداع الملفات لدى مصالح الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية. ووفق منشور مشترك لوزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة، تتمثل الفئات المعنية بالدمج المدرسي في الأطفال الحاملين لبطاقة إعاقة والمتعلقة بهم إعاقة عضوية أو إعاقة سمعية، حاملين لآلة تعويضية مقومة للسمع أو إعاقة بصرية ضعف البصر الخفيف أو إعاقة ذهنية درجة خفيفة أو اضطرابات طيف التوحد للأطفال القابلين للتمدرس ومتعددة الإعاقات القابلين للتمدرس. في أخبار العالم، طهران تنفي اليوم الجمعة حسمها أي قرار بعد بشأن الاتفاق المعلن من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بعد إعلان الأخير عن احتمال توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع. أكثر من التفاصيل في تقرير حسين الدبابي.
4: جاء النفي الإيراني لدعاية الرئيس الأمريكي عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع طهران بعد الزعم الأخير التوصل لما سماها تسوية رائعة لإنهاء الحرب مع إيران. وكان ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي أيضا عن اتفاق وشيك مع إيران، وذلك للمرة 38 منذ اندلاع الحرب حسب تعداد شبكة CNN الأمريكية. وفي السياق ذاته، أكدت وكالة التسليم الإيرانية ما يلي: إلى أن تعلن إيران مسألة وجود تفاهم محتمل، فإن أي أخبار نصدرها ترامب بهذا الشأن يجب التعامل معها على غرار رسائله السابقة. وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أمسي تأكيده أنه لم يتم حتى الآن اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة. وأضاف المصدر الإيراني أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن طهران لم تقدم ردها النهائي بعد، ما يعني أن المفاوضات لا تزال في مرحلة دراسة المقترحات المطروحة. وفي وقت سابق أمس الخميس، زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مشيرا إلى أن المحادثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بموافقتها وفق زعمه. وقال ترامب إن النقاط النهائية للتفاهم من حيث المبدأ والتفاصيل حازت موافقة جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر ودول أخرى، وفق قوله.
3: بلومبرغ نيوز تنقل عن وزير بأن المغرب يدرس إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين. مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تؤكد تسجيل حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس إيبولا في أحد مخيمات النازحين بشرق الكونغو في وقت حذر فيه موظف الإغاثة من أن خطر انتشار المرض بسرعة في مواقع اللاجئين المكتظة مرتفع ومثير للقلق. وحتى اليوم الجمعة، أبلغت الكونغو عن 676 حالة إصابة مؤكدة و136 وفاة جراء تفشي المرض. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكامل فريق فرام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: فرام تيمونتاج.
1: فيما خص فرام اليوم حبيت نقول راهي مسؤولية كبيرة باش تستبني صغيرة، لازمك تعرف علاش قادم، علاش تقوم بواجبك بالقدا. نعرف أنا وما شاء الله عليهم، راه قداش من واحد ولا واحدة ما شاء الله عليهم يطلعوا في القراية نابغة ومعناه يفرحوا العائلة اللي تبنيتهم. قبل نتفكر أنها يقولوا في البرقيبة يا رحمة. أنا جربت قبل مسيكنا على نقلت من الدار، مشيت كريت دارها ومشيت بعيد، كريت بعيد خاطر صوت الملاحظات وكل أقل حاجة يدخل يبكي يقول راه قالوا لي علاش يقولوا لي كيكا وعلاش يقولوا لي كيكا. يعني نوصي العباد وكلهم ردوا بالكم. بالعكس لازم الكلمة الطيبة وتفرح بيك كي ولدك، شنو ذنبه هو؟ ما عنده حتى ذنب هو، معناتها كي باش تعمل الخير لازمك تعرف علاش قادم وباش تسكن وبحدا شكون تسكن وكيفاش معناها جيرانك وكيفاش. خلي عاد العائلة ساعات تبدأ الانتقادات نتاعهم وكل الملاحظات وكل كلام الجارح ليها هي معناها وزوجها. باش نقول لكم ردوا بالكم هو فعل خير بصفة عامة، وتوقظ الصغيرة هذيك توقظ ومتع بالتعليم ومتع بالدلال كي كل صغير. والله ربي يهدي برشا عبيد بحول ولا قوة إلا بالله، هو كتب له باش يعيش هذيك كي أي صغير ويتعلم ويدلل ويخدم زاد نهار آخر تحسبوا عادي كل أخي هو عادي شنو هو ولد أبو بوش إذا هبطت كي كبر ورحت ملايكة هبطت هو مكمل حسي له ربي يهدي.
2: اللوم وفريق بالنسبة لموضوع اليوم التبني، بالنسبة للتبني من الأول كيف يقع تبني الطفل الأمور تمشي بسلاسة، العائلة تبدأ فرحانة به خاطر كانت محرومة وما عندهاش، والصغير يبدأ عايش في جو عائلي به ويعتبرها أسرته وعائلته. ولكن تداعيات التبني لاحقا هي الحقيقة تخلي الإنسان يخمم قبل ما يتخذ الخطوة هذه. اعتبارا لشنية ثم تجارب واقعية بالنسبة للأسرة، ثم أسر بعد ما تتبنى صغير ربي يرزقها بطفل يعني منهم هما بيولوجي وكذا، ولكن الصورة والنظرة للطفل اللي وقع تبنيه تولي صورة أخرى ونظرة أخرى، يولي فما تمييز في المعاملة، يولي الطفل هذيك يتكره، يولي الطفل هذيك مهمش، يولي الطفل اللي جابته العائلة يعني ولدهم الحقيقي، يولي معناه هو في منزلة والآخر في منزلة، تم التفرقة. ويحس الصغير اللي هو ماهوش يعاملوا فيه كيف خوه، للي يعرف اللي هو معناه ماهوش ابنهم بالحق وهو وقع تبنيه. ومن بعد يولي هو شنيه الاشكال، يولي يمشي فركس على عائلته، يولي يمشي فركس على اصوله، وين ويصير تفتت في العائلة. يعني ما تمشيش الامور على نحو من الاستقرار الدايم كيف ما من الاول كيف ما من الاخر. وفما حاجة اخرى زادة، ساعات الصغير مثل العائلة ما جابتش صغير اخر وقعد هو في الطفل المميز الطفل الباهي ولده يحبوه يموتوا عليه، خاصة الأم تبدأ محرومة. ومن بعد ثم صحات ناس تخرج يعني حكايات العبيد ذكروا ما هوش ولدهم ذكروا وقع تبنيه رم هما ما يجيبوش كذا، يوصوا لزيكول الطفل هذي ويكبر ومن بعد يولي يكره عائلته ويشوفها كأنها هي خبت عليه الحقيقة وزيفت عليه يعني وقع الأمور وكونها هي معناها ما هي صاحبة فضل عليه. ليه شو يولي هما العدو اللدود يولي يمشي فرصة لعائلته الأصلية وين هو وجذوره وينكر في بوه وامه لتبنيه وتولي إشكاليات وتولي مشاكل. وهذا يراه الكل أن نحكي فيه عن تجارب حقيقية واقعية تمت. وربي فضلكم وبسلامة.
3: هي كلمة تبني في حد ذاتها حاجة إيجابية، باش تتبنى طفل يعني باش تنقذ من برشا حاجات وبرشا مشاكل في المجتمع، باش توفر له الحنان الأمومة الأبوة، باش تضمن له برشا حاجات وحاجة ماهيش خايبة. فما شكون تبنى ومتعه عطاه ووفر له العيشة كريمة وعمل له مشروع والحمد لله. نعرف أبناء التبني اللي ربيوهم وبعد في الكبر هزوا والديهم والحمد لله. بقينا نظرة المجتمع فيها السلبي والإيجابي.
4: أنا شكون في العائلة ولبس عليهم أنا كسلموه ما عندي حق فرق. أنا لو كان عندي ولاد واحد ولدي الأصلي وواحد متبني مستحيل إذا كان نعامل واحد على واحد نفس الميراث مش فرق.
5: عارفية بنتي ليندا الموضوع هذا يجيني عن طبق في طبق من بلا كما أقول من ذهب مش من في طبق من ذهب نستنى فيه، ولو هو سطحي نحكينا فيه قبل في مواضيع أخرى. أما اتيحت لي الفرصة المرة هذه باش نحكي فيه كلامه باهي. أني كنت باش ناخد بنية، أنا تزوجت وما جبتش صغير وطلقت لسبب هذايا، كنتش ناخد بنية عن طريق الأسويس، عن طريق الأسويس هي اللي تكون ننترميديا به. أنا ذاك أني عندي صديقتي قرأت معايا أميدو كلاس تسكن قريبة ليلي، المهم بنتها صارت لها مشكلة وهي صغيرة، غروا بها حصيل عمرها 16 سنة، غروا بها وأنجبت بنية باهي. بحكم صاحبتي هذه ما نجمتش كل بنية هذه ما عندهاش حتى مورد، هي بيدها مطلقة وقتها وما عندهاش حتى مورد، وش تعرف تربيت صغير صعيب، كل بنية تجي ما تقلق فيها مسيكنا وني حكم نعرفها ملي هي بيبي ونطلع بحذيها ونزل حاجة كل، لكن عمري ما جال بالي في يوم ما البنية هذه بتولي بنتي روحي. المهم حصيل ما عندهاش مورد وكل كي، وقت اللي سمعت بيا اني قاعده نلوج حب ناخذ بنيه جاتني تبكي نهارتها، قالت لي يا سيده انت تعرف مشكل بنتي وكل كي، وتحبك ملي هي بيبي ملي انت وتعرفها ملي هي بيبي ولتو تحبك وين وحلت، وراي ديما تبكي وتقول لي علاش الناس الكل يمشيوا للروضه كناني ما نمشيش للروضه، مامي اني نحب نمشي للروضه. كيف تبكي نهارتها قالت لي الحقيقه قلبي وجعني على بنتي واني ما نجمتش نوفر لها بحكم اني نعرفك عاد انت اللي بستاخو واحدة ما تعرف ايه كوز ايه. الحقيقة فرحت حتى البنية نعرفها تربيت على يدي نجم رقت لي بيبي نعرفها، فرحت ياسر قلبي ده كيف ماشي شلها وكل كيه يا قلت لها يعني امنية هي تولي بنتي، قلت لي ميلا نمشي ونقوم بالقانون معناها قانونيا. مشيت للمحكمة وعملت مسايق اللازمة والمندوب الطفولة على البالو عن طريق مندوب الطفولة هذيك بالطبع ما يزمنا نشفوت الوضع هذي، وخليتها بنتي حاسيلو من اول نهار حبتها العائلة الكل أمي إخواتي وخاصة هي أخويا اللي يسكن معايا أنا ذيك وهو عازب زين عازب. هي تقول له بابا من أول نهار نديت له يا بابا أنا ديجا قلت له تقول لك بابا خليها تخلي بنتي تعيش متوازنة تربى متوازنة إيه، قالت له بابا فرح أخويا ورغم لي وقتها مزين عازب مزين ما عنده الصغة فرح بها الكلمة وقعد من وقتها وهو روح وعقله في بنتي ربيها معايا كبرت معنيها وقرها معايا ما نكذبش ما يخليهاش ناقصة حتى شيء بل بالعكس أكثر من اللي تطلب يعطيها أكثر من اللي تطلب عيد ميلادية تأكل. حاسيلو بنتي عاشت متوازنة تربت حتى في قرايتها يحبوها ما كانت ممتازة على الأخر إلى حد وصلت العمر تقولي بون أني ما كذبتش عليها حكيت لها وتعرف هزيتها المامي كي خليت هي تعرف خليت عمرها تربت 3 سنين تعرف كل شيء، قلت لها ذيك مامي ويني صاحبة مامي وانت تعرفني ملي انت صغيرة انت باش تقعد عندي كي أم كاني أم كيف كيف، وحكيت لها ووريتها أمها كانت أنا ذيك أمها قلت لها ذيك ماما واني ماما هذيك ولدتك واني باش نربيك.
6: ربي انا حب عندي ولدي حب شوف ابنه صغير كل او ما عندوش عنده دار وعنده كل شيء مريقل اموره مترسم وعنده شعريته قاره والكل، ولهذا هذا بكم تتصلوا بي ولكم الشكر.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي
7: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام، مرحبا بكم. 23 دقيقة نحكيو اليوم على التبني، تنجموا تشاركوا معنا على 71 113 013. سمعنا بلوزيغ تيمونياج في الساعة الأولى، سمعنا جانب القانوني في إطار التبني في تونس، الأطفال ما اختاروش ظروف ولادتهم أو ظروف تخلي بعض الأطفال يفقدوا سند العائلي، بين الحق في تنشئة متوازنة والحاجة إلى حضن عائلي، كيفاش بعض الأسر تقوم بالاختيار هذا أمام تحديات نفسية إنسانية اجتماعية.

0: آسيا أحيانا وهذا سمعناه في تيمونياج ساعة الأولى نجم تتسبب في كلمات جارحة والأحكام مسبقة تأثر سلبيا على الأسرة والأبناء في إطار التبني. مرحبا بكم 71-13-1000 بيشتركوا معنا بحضنا سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع وظيفتنا الأستاذ المحامية نرجس بوسمينة. مرحبا بكم من جديد الزوز ومرجع نقاط أخرين مش نكملوا نحكيوا فيهم الساعة الثانية, ولكن قبل خلينا ناخذوا تيمونياج متاع السيد أحمد من حمامات. سيد أحمد من الحمامات يقول تبنى طفلة عمرها 3 سنين ونص وفما إشكال كان في المضمون يطلع بثلاثة ألقاب, يقول دونك هذا هو المشكل القانوني. ثم يقول تجربة باهية رغم ضغوطات المجتمع وديما كلام الناس هو اللي معناها ساعات يسبب قلق أكثر من الأسرة في حد ذاتها تقامقها لقية توازن متاحة, ولكن الناس والمجتمع كنا حكينا على النقطة هذه معك قبيلة سنين. سيد أحمد مرحبا بك, تحية ليك. ألو
1: ألو, عسلامة, أهلا بيك.
0: مرحبا, شحوالك يا أحمد؟
1: الحمد لله.
0: يعيشك, تحية كبيرة ليك. به أحمد, تجربتك الخاصة في الإطار هذا تقيمها كتجربة بيها, ولكن فما بعض الصعوبات والتحديات, فما تحدي مجتمعي وتحدي قانوني. أي.
1: برشة تحديات خصوصا في المجتمع, يعني أنك حتى تو في الفراوضة, يعني كتهز المضمون يطلبوا عليك مضمون باش تقيد بنتك في الروضة. أنا طبعا مشكلتي مشكلة في المضمون فيه 3 ألقاب.
0: كيفاش؟
1: قب متاعي أي
0: قاعد يقص. سيد أحمد دونك لقب متاعك أي ولقب
1: ولقب مرتي
0: أي
1: ولقب خالها اللي يقيدها في السلطة
0: باي. دونك انتوما الاطار القانوني اللي تم التبني فيه كيفاش؟
1: مشيت عملت دوسي كامل نتاع تبني.
0: اي
1: قعدت برسك من 2018 نستنى, بعد جات الكورونا يعني استنينا. بعد 2022 خديت البنوتة.
0: ايوا باهي.
1: وقت اللي قيت التبني انا ما ثبتتش في المضمون في البلديه. في وقت اللي اخذت المضمون نتاعها يعني باسمي انا وباسم المدام ما قيت ما ثبتتش في المضمون في الديتاي كامل نتاع المضمون. كان من بعد بعد وقت اللي عودت قريت المضمون يعني في واحد بالفرحه وقت كل شيء يعني
0: اي القاعد يقص يا أحمد حاول قد في بلاصة فيها ريزو. دونك لقب متاعك أنت, لقب زوجتك, ولقب خالها اللي قيدها, خالها البيولوجي. أحمد أحمد مش معنا. أحمد
1: معك يقص
0: الريزو قاعد يقص. أي أما خالها البيولوجي اللي قيدها.
1: أي خالها البيولوجي
0: باي. دونك وما نجمش تصلحها لحكاية, شنو الإشكال اللي لقيته؟
1: عملت زوز قضايا. لحظة بلاني في التليفون.
0: كيفاش أحمد؟ أي ما نجموش في المباشر احنا يا أحمد. انت قاعد ما فهمتكش تجري تبدل في البلاصة.
1: نبدل في البلاصة.
0: تبدل في البلاصة باهي أنا معاك. ليل دخلت البلاصة باهي.
1: عملت زوز قضايا, عملت زوز قضايا, قضية في تونس وقضية في الولاية نتاع منين تبنيت البناية.
0: فهمتني؟
1: وقالوا لي ما يعني يلزمك تعاود تعمل قضية يعني وخسرتها من الزوز. قالوا لي ما نجموش إلا بال قاضي الأسرة.
0: أي
1: يلزمني نعمل يعني حتى وصلت أني استدعيت حتى وكيل جمهورية عليها الحكاية.
0: أي أي
1: ورفضوني ورفضوها الحكاية.
0: أشنو سبب الرفض؟
1: السبب يعني كم قوة باش نحيو العرق الأساسي متاحها.
0: معناها اللقب
1: الأساسي متاحها.
0: أي وهي عندها لقب, معناها
1: عندها لقب باي لقب أمها
0: باي. دونك الهوني, ولكن لقب برتك شي يعمل في المضمون؟
1: أنا خاطر تبنيت ما قدرت ما تبنى مش كفالة. أنا تبنيت.
0: أي تبني دونك يحطوا الاسم الأم والبوة ما يحطوش لقب الأم.
1: لا يحطوا بنت فلانة الفلانية.
0: بنت فلانة الفلانية أي أما هي اسمها بلقبك أنت واضح. دونك هذيك عادي ناس كل في مضمون يحطوا اسم الأم الأم واسم الأب. فبلدان أخرى ولاو عندهم يحطوا لقب الأم والبو كيف كيف زوز ولدوهم. دونك فما بلدان القانون يسمح يحطوا لزوز لقبات للأم والبو. خلينا نمشيو للأستاذة في النقطة هذه, ولكن قبل أحمد شنو زاد التحدي المجتمع اللي قلت عليه؟ قلت تحديات قانونية ومجتمعية.
1: مجتمعية نظرة العباد تبدأ تغزر لك على الأول أنك ما عندك صغار يقول لك كيف تستعمل طلق خيط

0: خوذ امرأة أخرى تجيب الصاد.
1: هو ساعات مش ساعات المرأة ساعات الراجل يعني علميا مش نوضح ساعات سبب
0: لا نعرف لا لا أنا وقت أنا يعني
1: واضح
0: أنا وقت اللي قبل حتى ما ناخذ تعرفت على واحدة كنت باش ناخذها وهي متبنية
1: أيوة أي
0: بوها وما حيين نشيت أنا السيد اللي متبنيها قلت له نحب نعرف بوها وما أخي قال لي لا ما أنا تبنيتها وبوها وما ما نحبش حتى
1: وانت عليش قمت بالطلب هذا أحمد
0: فهمتني هذا وقت الولد
1: الأبوك
0: الولد متاع بابا الله يرحمه فهمتني هو اللي طلب مني هكايا قلت له باهي فهمتني دارت الأيام وعرست وخذيت وللأسف المدام طلعت ما تنجبش
1: دونك خيرت التبني
0: في 2018 خذيت قرار وحدي جيت هبطت مشيت لبابا قلت له راني باش نتبنى
1: أيوة
0: قال لي كفالة ولا تبني قلت له لا راهو تبني باش نعطيها اللقب نتاعي أي قال لي فاز مرة أمشي رجل أمورك خذيت موافقة نتاعو هو وقت اللي قلت لمرتي شيخ فيها بالفرحة أما قعدت نظرة في المجتمع خصوصا في العائلة في العائلة الموسعة
1: أي
0: فهمتني أغلبية الناس ما يعرفوهاش بنت أغلبية عائلتي ما يعرفوهاش
1: علاش؟
0: لا
1: ما شافوهاش
0: ما شافوهاش
1: أنت تحمي فيها معناها باش
0: ما نحمي فيها نحمي فيها من كل كلمة
1: من في
0: الأساتذة من المجتمع وهذاك علاش أنا مشكلتي القانونية في في في المضمون خاطر نهار آخر على على على الدنيا قد ما تتطور الدنيا قد ما تحدث وقد ما
1: تضمن لها يعني على الأقل
0: حياتها في كل شيء
1: يعطيك الصحة أحمد جاء يعني المفاهمة في الكوبل متاعكم اللي خيرتوا زادة حل من الحلول تبني عليش ليه وقت اللي ما فهم إشكالية في الإنجاب وربي داوم العشرة بيتك انتي وزوجتك ولكن في الأثناء ذولي كلام الناس الواحد جزمه دي ما يحطه وراء ظهره سينه ما يقدم ما يعمل حتى شيء في حياته ولكن مهم حمايتها هي شاء ربي فضل هيلكم تتربى في عزكم. آخر سؤال أحمد هل خيرتوا أنت وزوجتك باش تعلموا بنتكم من اللي صغيرة وإلا باش تقولوا بلوتاغ ولا أخذيتوا راي مختصين في طب نفس الأطفال ولا دي بيتو بسيكياتر وغيره باش تعرفوا كيفاش تقولوا لها موضوع خاطر برشا من اللي تدخلوا معنا فما شكون أعلم في سن صعيبة كما المراهقة وغيره وما تقبلوهاش بالقدي فكيفاش أخذيتوا القرار
0: بعد سن الرجل
1: كيفاش؟
0: بعد سن الرشد
1: بعد سن الرشد معناها بعد 18 سنة
0: بعد 18 سنة تبدأ بعقلها خاطر طفلة صغيرة تبدأ في خصوصا طفلة طفلة تخاف عليها لماكسيموم
1: الأستاذة قامتك برأسها ليه ذهر لي في إطار تبني المنصوح به أنه يكبر صغير وهو في باله باش ما يصيرلوش ديزيكيليبر بعد وانت ذهر لي خدمت على ديدوسيها تعليقك أستاذة
2: هو الحقيقة أنا رأى أنه شوف في عمر يبدأ هو ينجم يستوعب فيه مع إخصائي نفسي
1: بالضبط
2: وتعلموا بشوي بشوي باش كي
1: على مراحل
2: شوك في 18 سنة نجم تجي
1: عمر صعيب
2: كيفاش هو عاشك 18 سنة ما يعرفش شكون بوه
1: مش في الحقيقة
2: باش يدخل بالحق في وضعية خايبة برشا دونك تبدا على بكري قد ما تكون على بكري انا حسب رأيي
1: هو حتى المختصين هذا يقولوا حاولنا يكون معنا نعتذر في اخر لحظة مختص في طب نفس الأطفال باش يعطينا مداخلة صغيرة بالتليفون على النقطة هذه ولكن سنين بدناش تعطي رأيك زاد انت في الإطار هذا
3: هو ما تتطور اليوم اكثر فاكثر مختصين في بناء الهوية يقولك بكلمات وعبارات مبسطة يتم ما تقديم المعلومة والإفصاح على التبني بكلمات تتلائم مع سن الطفل
1: أدبتي لكل مرحلة في العمر أي.
3: نعرفوا ما في تونس نحن الناس أكثر تخير التكتم خوفا من رد فعل المجتمع لأنه في الغالب سلبي ولأنه ينجم يكون فيه الوصم والتمييز اللي حكينا عليه وينجم ساعات تكون كلمات موجعة بالإضافة له ساعات فما ينجم يكون من خلال بعض الحاجات غير مباشرة وتنجم تكون بعبارات
1: تنجم تكون جرحة
3: بالفعل وهذا لذلك يعني يتم النصح أكثر
1: في أنه يكون في عمر من الأول في عمر
3: بعد تكون بشكل إفصاح ويتبنى مع هوية هذا الطفل إنه هو معناته لأنه هو طفل حب، يعني طفل جاي لأنه فما حب الأبوة، حب الأمومة، الرغبة من قبل الوالدين
1: في التبني،
3: وظن هذه عناصر كلها نجم تساعد باش إنه الأولياء والأطفال
1: يحس إنه طفل مرغوب فيه وسط عائلة وكل أي.
3: واليوم زي أكد مع الناس اللي فيها طب النفس والعلم النفس إنه الطفل ينجم يكون في اللاوعي متاعه استبطن أشياء اللي نحن نتصورها غير موجودة. لابوندون يعني كل لحظات هذيك، يعني اليوم تأكد الكثير من الدراسات إنه الطفل حتى لو إنه هو يكون في الأيام الأولى أو الأشهر الأولى تم تبنيه، فإنه في اللاوعي متاعه عاش تروماتيزم اللي من المهم جدا مساعدة الطفل في إنه هو يعيد بناء الهوية متاعه
1: من خلال العائلة اللي اخترته، خاطر ساعات بالفعل. اختيار طفل
3: لأنه لو يقع
1: أقوى من تجيب ونجي معينك
3: ما شو الخوفه إنه يكون مكتوم ويكون باطني ويكون يسبب في إشكالات وصعوبات عند الطفل، لكن تبقى بدون أجوبة والإفصاح ينجم يساعد الطفل في بناء الهوية متاعه.
1: باهي جوستومون هوني أحمد ربما ينجم يخبع عن اعتبار النقاط هذه وبرشة من الناس اللي ياخذوا رأي مختص في طب نفس الأطفال اللي نجم يعاونهم ويأثرهم خير.
3: المجتمع مطالب باش يعمل مجهودات، لأن احنا كما نعطيه النصيحة للأولياء في كيف التعامل مع الطفل، المجتمع يلزمه يتغير. يعني اليوم مسألة الوصم والتمييز هذا يلزم القطع معه، ويلزم ما ترفضه مش ممكن بالنسبة للمجتمع يتواصل إن كان من عند الجيران.
1: احنا نقوله يلزم، ولكن على أرض الواقع على الأسف فما حاجات ماهيش إيفيدونت.
3: يلزم يزيد المجتمع يتطور، وخاصة ساعات فما أشياء بين الأطفال. يعني شو المشكلة هو أنه ساعات إما الكبار
1: ولا بين الصغار، فينا الصغار من يسمعوا سنين يا أخي، الصغار يسمعوا من الكلام الأولياء
3: واللي هم ساعات يكونوا عندهم إساءة كبيرة في التنمر على الأطفال هذوما، خاصة في وسط المدرسة.
1: هذاك علاش الحماية تنجم تكون من الأولياء اللي يختاروا التبني، ولكن زاد بالاستعانة مع مختص. علاش ليه؟ وهوني نرجع مع أحمد على الكل النقطة اللي قالها، حكيت ثلاثة ألقاب عش كان غابيد مانجن قانوني، احنا مش استشارات ولكن تفاعل. قبل ما ناخذوا معنا نورة من المهدية، وأحمد معنا في الاستماع وباش يسمع التفاعل متاع الأستاذة المحامية معنا. معنا أحمد
4: اي معك
1: باه، باش نحاولوا نفهموا شنو الإشكال.
2: هو بخصوص اللقب، هو حكم التبني بمجرد أنه يصدر يتحال لضابط الحالة المدنية باش يترسم في رسم الولادة، باش يتسجل في رسم الولادة ويخرج مضمون جديد للطفلة هذيك. اللي صار أنه ظهر لي خطأ من ضابط الحالة المدنية اللي رسم مضمون الولادة، يعني فما خطأ. لهنا الحل القانوني لأحمد هو إصلاح لقب سهلة برشا، يهز حكم التبني للمحكمة الابتدائية اللي هي الحالة المدنية في إصلاح لقب.
1: أي
2: مطلب في إصلاح لقب صلحوا لها اللقب متاعك.
1: أحمد أنت في المضمون فما اللقب متاعك هكا ولا
4: اللقب متاعي موجودة؟
1: موجود. ملوين الإشكال
3: المصرح به هو يجب يتفسخ،
4: المصرح
3: اللي هو خالة اللي نجم يحيل اللي يعرف
1: يعني الأعلام تقول أنت من الخال، وهوني قانونيا يجب يتفسخ كل تراس
3: مفروض يتفسخ
2: صلح هاي
1: تتنحى هو أي. الإشكالية
2: حالة مدنية، حالة مدنية أي نجم
1: الخال يتنحى كومبليت مو من المضمون.
2: هو المصرح لازم يتحط راه باش نجم
3: في الحالة هذه، لكن هو الافتراضية بالضبط. هي نحن تمش نمشيو في كأنه الحالة بتاع الهوية الافتراضية اللي تساعد تتعطى للطفل اللي هو ما عندوش اسم ولقب، يعطيه حاجات افتراضية لحمايته من احتمال الوصم والتمييز.
2: لكن احنا اذا كان نحكيه على ولادة نحكيه على المصرح، لكن احنا نحكيه على حكم بالتالي صدر من المحكمة، بالتالي ما نجمش يكون اسم المصرح. الحكم يتحال على ضبط الحالة المدنية، هو اللي يهز الحكم والحالة المدنية هي اللي ترسم المضمون.
1: دونك في الحالة هذه المضمون الجديد يكون فيه لقب البو اللي تبنى الأم اللي هي بنت فلانة، ثم يتنحش كون صرح بالحكم. ولا واضح يا احمد البروسيدور دونك لازمها
2: اصلاح لقب،
1: هو اللقب صحيح
2: الحاله المدنيه اللقب. هو اللي فهمته لقب فما لقب
1: لا
2: الام ولقب
1: لا لا لا لا لا
3: الخال اللي صرح واللي هو تنجم تعرف به الام
2: اي يمشي يعمل اصلاح حاله مدنيه عند المحكمه الابتدائيه.
1: ولا احمد واضح حكايه، معناها انت فقط اصلاح الحاله المدنيه بما انه لقبك موجود واضح، اسم الام موجود، فقط تنحى شكون اللي يعلم. وهوني هزنا لسؤال مهم برشا احمد، نشكرك برشا. المتبني اليوم المتبنى هل من حقه وقت اللي يحب يبحث عن أم وبوها والديه البيولوجيين يعطيه الحق في الأكسي للمعلومات أنه مثلا المضمون الأول بالكل عنده الحق يرجع له، عنده الحق يطالب به، عنده الحق يشوف شكون مثلا نعلم، هذه من حقوقه ولا ليه؟
2: هو ليندا من نقائص القانون 27 بتاع 59 هي الحاجة هذه، هو ما نصش صراحة على أنه الطفل المتبنى يعرف عائلته البيولوجية، يعرف أصوله، هذه مثلا نقائص من القانون هذا، وبالتالي هو ما نصش، لكن نص على موانع الزواج. شو معناها؟ قالك إذا كان هو أقارب الطفل المتبنى معروفين فإنه ينطبق عليه موانع الزواج.
1: أي.
2: معناه إذا كان أنت تعرف عائلة الطفل
1: كما يدخلوا معنا عادل تبنيها عمو بالضبط. مثلا بالضبط. يعرف لي هما عمو
2: ينطبق عليه موانع الزواج، هذاك هو من المستحسن انه يعرف عائلته البيولوجي. علاش انا كي قلت قال 18 سنة يصرح، معناه صراحه بالحقيقه هو سنه معناه يسمى متاخر صراحه باش تعرف، لازمها تعرف من اللي هي صغيره، من اللي هي معناه في عمر تنجم تستوعب المعلومه، تنجم هكاك تنجم تكون تعرف عائلتها بالضبط.
1: اي والهوني معناها الاكسي في القانون ما ذكرش وما وضحش، ولكن اذا كان عبد متبنى وكبر ويحب يمشي في التخاص نتاع والديه البيولوجيين ما يمنعوش القانون،
2: ما فماش، لا فماش نص يمنع. هو لهنا للعائله حقيقة، العائله اللي تبنت هي لازمها بصراحه لازمها تصرح له بعائلته البيولوجيه
1: اذا كان يعرفوا،
2: اذا كان هما بالضبط اذا كان معلومين ابويه البيولوجيين ماذا بيه يقولوا له، مش يعرف اصله يعني.
3: والعاده صارت خاصه مع التفسنوات الاخيره لما يكون يخلص سن الرشد يلتجأ بعض الأشخاص إلى الشؤون الاجتماعية اللي هي في قاعدة اليوم تعمل في المجهود أنه يتم إعلام الأم، لكن بشكل معناتها فيه برشة دبلوماسية، لأنه يعني الأم عادة تنجم تكون تزوجت مرة أخرى وتنجم تكون عندها أطفال، فاللي قاعد يصير أنه يتم تدخل في بعض الحالات من قبل المصالح العمومية للبحث عن الأم وإعلامها بشكل سري، لأنها تنجم تكون هي في إطار عائلي
1: أو في كونة عائلة
3: يعني صح. وينجم خاصة نعرفه أنه حتى كي يمشي يتقدم متدخل اجتماعي في حي أو في جهة معينة ينجم يطرح تساؤلات، فلي قاعد يتم تحية للشؤون الاجتماعية أنهم هما في وقت الشخص يعبر عن رغبته ويكون هناك صار التبني في من قبل في إطار المؤسسات الدولة
1: يتبعوا الأنكيت
3: يتبعوا للأم وعادة يمشيوا لها بتعلة أخرى ما يقول لها شرس علاش، وانطلاقا منها يقولوا لها السبب الحقيقي بشكل منفرد، ولو هي قبلت انها هي معناتها تحب تربط العلاقه يصير معناتها تدخل منها ولا. لكن بشكل قلنا في برشا في ناس لانه يمكن يتسبب في اشكالات للاشخاص
1: للعائله لكونه عائله
3: للعائله
1: يعني اوفيسيوزمون مش اوفيسيلمون اوفيسيوزمون موجوده الحكايه.
2: هو ظهر لي الخوف من سمعت. هو ظهر لي الخوف، العائلة اللي تبنيت بتقولش وما تصرحش على العائلة البيولوجية، خايفين للطفل هذاك يرجع على العائلة البيولوجية، هذا هو الخوف. وركو والله متصور أنا إذا كان هو يعلم بعائلته معنا البيولوجية ويعطيه الرعاية اللازمة والحقوق متاعه الكل، متصورش هو إنه يحب يرجع.
1: هو كذا كان في حوزتها فما أشكون عنده التخسابيليتي، وساعات مجهول معناها نسبه، وحتى اللم فما الجملة ولا حطته في بلاصة ما يعرفوش لا اسمها لا لقبها، دونك الموضوع يقعد ذاك. علاش كما قال سنيم يمكن القانون انت قلت ما فماش اليوم حد شيء في الإطار هذا، ولكن اوفيسيوزمون فما طريقه ربما تعطي اكسي الحق انه يعرف ام وبوه بيولوجي.
3: هو الضغط الاعلامي للموضوع هذا اللي قالوا لي المصلحه الاجتماعيه سهلت نوعا ما لا ليبراسيون دو لا بارول، يعني في قبل 10 20 سنه كان اقل، اليوم المطالب نتاع الناس اللي باش تعرف مثلا الهويه البيولوجيه أكثر للمصالح الاجتماعية، لأن الموضوع ولا مطروح للنقاش، فما برامج إذاعية وتلفزية طرحت الموضوع أكثر، فهذا اللي خلى على ما يبدو لدى المصالح مطالب أكثر، لكن قلت قاعدين يخدموا عليه بشكل فيه برشة ديليكاتاس وفي ناس، لأنه باحترام لخصوصية كل أسرة، وربما باش ما يكونش هذا الكشف عن هوية الأم البيولوجية سبب في أنه يخلق اضطرابات في حياتها هي
1: اللي هي عملتها ربما، ولكن ديما البحث يكون في مرحلة أولى عن الأم اللي هي تعطي اسم الاب، صعيب يتلقى الله لو جوع الأب.
3: صحيح. أي. ديما الرغبة أكثر.
1: الأم وبعد ذلك الباقي يجي. بآخر نقطة كنت نجم جاوب عليها أستاذة قبل ناخذ معنا مدام نورة. وقت اللي نحكيه على الأكسي للمعلومات هل إنه وقت اللي يصير حكم التبني والمضمون يتبدل بالصيغة جديدة مع اسم الأم والأبوين والوالدين اللي تبنيه المضمون القديم بكل المعطيات اللي تنجم تكون موجودة فيه لزانديس اللي نجم يوصله هل يختفي تماما من قاعدة البيانات المدنية وإلا فما إمكانية نهار من نهارات واحد في سن بالغة أنه يكسيدي ليه؟
2: هو فماش نص هو نص على حالة هذه إلا قانون الحالة المدنية. هو ما نصورش النظام متاعه هو قبل باش تكون معناها مش تنحى ولا باش
1: تقعد موجودة
2: تقعد طبعا لكن بمجرد الحكم هذاك ولي عنده رسم معناه كان ورسم ولادة جديد
1: بنفس الداش نفس تاريخ
2: تبقى أنه كيفاش يلوج على هويته والكل عنده برشة طرق معناه مثلا يسأل هو وين كان عايش العائلة اللي تبنيت هي اللي تعطيه
1: ولكن الأكسي للمضمون القديم من الناحية القانونية ممكن فما بروسيدور فما مطلب فما
2: هو الحقيقة تحسها في الفاق معناه
1: ما فماش نص قانوني
2: معناه
1: في القانون متاع 59 الحاجة الوحيدة اللي لازمها يظهر لي مراجعة خلينا ناخذ معنا مدام نورة من المهدية وبعد نجم نواصل معكم المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي مدام نورة خلافا لبعض التجارب السابقة تقول تجربتها ما كانتش إيجابية في التبني رغم اللي التبني صار في إطار عائلي تقول عمها تبنيها وبعد عاود عرس وقالت قعدت بين زوز ديار من أخي بتجربة اللي عشتها في حياتي تفسرنا نور عليه شنو الديزيكيليبر اللي عشته وشنو اللي صار بالضبط باش خليها تعيش بين زوز ديار مرحبا مدام نورة
5: السلامة
1: شحويتك يا لله مرحبا
5: عايشك
1: يا لله مرحبا بيك كيفاش مدام نورة عمك تبنيك ومن بعد شنو اللي صار
5: عمي تبناني عمري 40 سنة عشت 8 سنين معاه مراجلة لباس مبلة ومري مراجلة بعد 8 سنين ظهر له يحب يجيب صغار معناه آخرين يحب يطلق أمه ذيك اللي رباتني وياخذ مرة أخرى يجيب صغار آخرين هذاك شنو صار هو طلقها وخذ مرة أخرى هيك الفترة التحويلة ذيك متاع المرأة الأخرى ما وليت معاش كالعادة يعني معاش عايشة معناها كالعادة كيما
1: كانت أمك موجودة أي
5: موجودة هيك وبديت بديت يا رب هذاك بصفة عادة يعني ما عمي وبابا وعمي نحن نسميهم ديما مع بعضنا وميمة وليت ولا يحسوا لي معش معش كالعادة يعني غادي معناها
1: معش كالعادة انت وين قعدت كي هو عاود تزوج نورة انت قعدت مع
5: قعدت معاه
1: وجاب صغار اخرين
5: ايه قعدت معاه ومرته حبلت وقت وقت اللي حبلت مرته وعنده حسيت ما ملياني معش كي من العادة مع بابا معناها متفرج هيك وكل شيء ملياني نقرا قلت لازم الطفل ترجع لامها جواه نقعد رغم الآن بالوراق وكل شيء بني
1: بالوراق
5: بالوراق هيك هو بدأوا يحبوا يرجعوني لما الحقيقية والبابا
1: أي
5: فيك عادك الآن عمري 8 سنين كنت عايشة في دار مراجلة وكل شيء من بعد وليت لا يجب تمشي تعيش عند أمك هذيك وأبوك الحقانين معناها
1: أي
5: بدأت ذيك فترة صعبة عديت على حياتي
1: ما نجمش تتأقلم مع
5: ما نجمش نتأقلم وليت نهرب يزني كان نقاش بابا اللي تبناني باش نمشي معاه يجيو للأخرين معناه بابا الحقيقي
1: يلزمه هو يجي روح بيكم المكتب سينو شنو ما تروحش
5: إذا كان يجيش باب الحقيقة تروح بيه نهرب لدارنا معناها اللي تربيت فيها
1: تهرب تمشي له الغاديكا وفي الأثناء عندك خواتك بيولوجيين من أمك وبوك
5: عندي
1: ما نجمتش تتأقلم باقي معاهم كيفاش وين المشكلة
5: أنا الكبير أنا الكبير وما نجمتش تتأقلم مع كنت عايش مدلة برشة في عند باب المربيني موري مريكي كنت مشيت لأم الحقيقية وبابا وليت لي تفخرة وليت أصيل نفسيتي تعبت في الاخر. وأم اللي طلقت كانت دارت.
1: وعليش ما مشيتش معاها أنت؟ ما خليوكش تمشي معاها أمك اللي ربيتك على خاطر
5: حتى يعني باسم بابك بنين عمي معناك يعني خليني باسم
1: قاعد يقص مدام نورة. عاود لنا عليش ما مشيتش مع أمك اللي ربيتك؟
5: على خاطر بابا خليني باسم أمي الحقيقية.
1: يعني عمك قيدك باسمه لكن اسم الأم خلى مرت خوه.
5: خلا
1: ما حوالينش باسم معناها هي ما تجيش قانونين معناها كأنها متزوجة بزوز رجال ولا كيفاش. وتو الأستاذة تحب تتفاعل قبل أن تكمل مدام نورة؟
2: القانون 27 متاع سنة
1: يفرض زوز
2: يفرض مصادقة الزوج ولا الزوجة اللي يمشي يتبنى الزوج اللي يحب يتبنى طفلة ولا طفل لازم مرته تكون موافقة والعكس صحيح. معنى إذا كان مرته تحب تتبنى لازم موافقة الزوج.
1: كيفاش ملف في المضمون يحط يخلي أمها البيولوجية؟ مستحيلة الحكاية قانونيا لا يستقيم. باهي مدام نورة فما خلل في الموضوع لعل ما نعرفش ثبت في اوراقك معناها الاب هو عمك والام هي امك البيولوجيه.
5: يعني توكي نطلع مضمون ام البيولوجيه هي امك وبابا المستبنيني
1: هو عمك وهي امك متزوجه ديجا بوك فما خلل قانوني. بون مع العلم مدام نورة عمرها 65 سنه يعني تحكي على فتره طويله بالتالي ما نعرف شنو اللي صار نجم تكون خلل خطا
2: هو ترجع لحكم التبني شوف شكون طالبين التبني وزوجها.
1: هو حط روحه وحط معاه مرتخوه
2: بزاخوه
1: به ما نجموش نرجعوا بالوقت التالي باش نفهم شنو اللي صار وقتها. ولكن مدام نورة في الاثناء كيفاش كملت حياتك معناها في دارك مع امك وبوك بيولوجيين ولا مع هو؟
5: لا في الاخر مشيت مع ام البيولوجيه وباب البيولوجي وليت عايشه معاها وقعدت صعيب علي
1: ما نجمش حتى بالوقت ما نجمش تتأقلم.
5: ما كان بعد قديش تأقلمت هيك بشوي. أنا دي ما قعدت رغم لبابا اللي تستبنيني معناه يحبني برشا ونحبه برشا يعني وخاطر باهي معايا بالباهي وما اللي رباتني زاد باهي معايا بالباهي حتى الاخر عمرها معناه
1: قعدت معها في تواصل
5: ديما تجي وتشوف وتقعد حدايا
1: مسكينة هي زادا عشت معك 8 سنين بنتها
5: لا تبني بالباهي وتبني بالتشنيت ولا تسكن تونس معناها بعدت تدرس الاخر زيد وكل شيء. انا قعدت تتواصل معايا واني نمشي بحداها غازي وكل شيء وحتى عرفنا نمشي وجيني ولادي لهنا وكل شيء.
1: انا
5: ام البيولوجيه اللي كيما نقولوا احنا
1: اي
5: عشت كملت معاها معناها عشت كل شيء. ما تحبنيش كيما خواتي.
1: تحس فما تفرقه معناها
5: تحس فما تفرقه تحبنيش كيما خواتي رغم هي طيبه زيد وكل انا ديما نحس فما فرق ديما في المعامله. نلقى روحي مانيش كيما ولادها كيما نقولوا
1: اي هذاك احساس من عندك انت نوره زعما على خاطر ما جمش تتاقلم والا يتهيأ لك ولا بمعنيها ترى حاجات
5: لا حتى الدايرين بيا معناها الفاميلي اللي دايرين بيا وكل شيء يلاحظوا هذه
1: كل ما معامله. والوالد نتاعك نورة بوك البيولوجي
5: عادي عنده واني بنت وكها ومعناها كيف كويتي ما عنده شكل حاجة كل اما أم عندها أم معناها البيولوجي عندها طبقة
1: ما تحسش نفس هو واحد ساعات نورة يرى من الجانب الإيجابي يقول لك عنده زهر عنده زوز أمات وزوز أباء وأنه محبوب منه ومحبوب منه ولكن الصغير يعيش ساعات معناها كيما التيغيمون تقطع بين زوز عائلات كل واحد كيفاش يعيشها. اليوم نورة اليوم بالوقت ومع مرور الزمن كنت أتمنى تقعد في عائلتك البيولوجية باش ما يصيرش هذا الكل وإلا ليه وكيفاش علاقتك بالجميع يعني خويتك
5: علاقة بالجميع طيب يعني بالكل أنا ساعات وأنا فارجين كيما قلت أنت كنت تحكي ومعنا على كل ورث وعلى كل واحد كل شيء صار برشا حوايج اللي تبنوني معناها في اللي تبنيتني برشا حوايج تكتب باسمها خاطر يعني مش باسمها انا تكتب الحوايج اللي تشريهم باسمها باش يعني ما نولدش.
1: هذايا في العائله عائله عمك وفي عائلتك البيولوجيه زاده فما تفرقه في حكايه الارث.
5: الارث دوك مع بالقانون ما نولد
1: خاطر باسم عمك معناها جيت في الوسط ما هكا لا
5: ما نولدش بالقانون. اما اخواتي اللي بيولوجيين كيف حبوا معناها وحرام التبني وقالوا كل شيء حبوا كيف مات بابا قالوا لي او احنا نعطيوك بايك خلي بابا يبدا مرتاح في قبره كل شيء نعطيوك معناها معنا شنو اللي تسحقوا معنا اعطوني اخواتي اعطوني اخواتي
1: باهي برشا على الاقل كانوا معناها عادلين
5: عادلين واني حتى اني زاد من أمة ماتت على ذكري وقعت اخواتي اني مسؤولة عليهم انا
1: انت الكبيرة معناها هما اعطاوك انت لتبني صغيرهم الاول خاطر العم اكبر معناها عمك اللي
5: بابا الكبير بابا المليون الكبير هما جابت زوز بنات
1: اي
5: توما صدقوني
1: فرقوك انت واختك التوميه دونك انت عطاوك واختك قعدت عندهم
5: اختي قعدت عندهم وبقينا اختي ما كملتش وصلت 9 شهور وتوفيت وما قعدت حتى الناس ما غير بنات كان يعني عندها فهمت وعندي ثلاثه بنات خوات
1: فهمت هذاك علاش فوالا واضح ما دام نوره الحمد لله اليوم انت وعندك خواتك وكانوا عادلين معاك على الاقل العلاقات طيبه رغم اللي التجربه نتاعك ما كانتش سهله على خاطر مش بالسهل واحد متقطع بين زوز عائلات وخاصه الكلام كنت تقول فيه استاذه تبني مش لعبه وقت اللي واحد خذاه صغير وكبر وحبه مش على خاطر جاب صغار باش يرجع الام البيولوجيين هوني خاطر في تر عائلي لكن ساعات ما با يعرفوا الام والبو البيولوجيين. نشكر برشا يا مدام نوره على المداخله نتاعك وهاو باش نتفاعلوا غابيدمون مع الموضوع وناخذوا معنا سي حمادي الوقت ماشي يكفينا للاسف سي حمادي غابيدمون مداخله صغيره بالكل باش نعطي كلمه للختام. سي حمادي من صفاقس هو يقول طفل بالتبني ما يعرفش ام وبوه رباوه عائله اخرى ولكن احسن تربيه. مرحبا سي حمادي تحيه ليك.
6: يا عسل مختلين ده تحية ليك تحية الفريق العامل والحضور اللي معاه كل السادة المستمعين.
1: اي فضلك يا سي حمادي نشكرك على المداخلة وعلى التيمونياج. الوقت ذا يش لخص لنا
6: نعرف اللي ما تمش وقت برشا امبريس مش نعطيها انا مش نبدأ منين كملت الاخت تو قالت امي راي ما تحبنيش برشا وعملت تفرقة تو بالرسمي امش نقول لك انا حاجة برمي التجرب فهمت وديجا حتى على الناس اخرين فهمت اللي يحب التبني هو البو البو هو اللي يتبنى مي الأم ترفض الشيء هذاك صحيح مش تقبله أن سرطان مامو أنا مش تعامله على أساس معناتها ولدها
1: على حسب تجربتك يا حمادي على حسب تجربتك
6: أي على حسب تجربتك
1: خاطر فما أمهات فما
6: ينجم يكونوا هما يحبوا واحد وكل شيء مي انا سويفو معناتها دوبوي ما مون اكسبيريونس اللي عشت بها انا تو وتعديت بها ما تصافي لونطون فهمت انا عشت طفوله كيف الناس الكل على اساس معناتها كيفي ابويا وامي واحد وكل شيء بعد ما تنقى انا على دو سيت وي توم نلعب معناتها في الكارتيم نتاعنا في الحومه نتاعنا واحد وكل شيء كل واحد يطيش لك كلمه ويقول لك الاخر لا ما نلعبش معاك على خاطر مش بو امك ما تفهميش انت معناتها انصرت ماما معناتها على 7 8 9 ما تفهميش معناتها معناتها فهمت لا تقول له هذيك بابا وامي هي واحد وكل شيء تكبر بيا الحكايه شويه بون توفى الوالد من هنا معناتها على 15 عام على 15 عام الوالده ما صرحتنيش مي صرحوني الناس المحيطين نكمل نشوف انا معناتها عماتي وخالاتي واخوالي وعموماتي ودنيتي واحد وكل شيء نقاهم معناتها ريتيري معناتها ما يحملونيش ما يحبونيش ما يتعرفوش معايا تصرفات كيما الناس الاخرين معناتها فهمت معناتها عشرة ماما معناتها انا امي في الحج معناتها وانا نلقى روحي معناتها وحدي ما لقيتش شكون معناتها حتى يجي يقول لي معناتها
1: يسال عليك
6: شي حاجه معناتها فهمت علاش على خاطر يعرفوا هما اللي انا شوي با مانيش من العائله نتاعهم ما ننتميش للعائله نتاعهم انا انسان غريب بالنسبه لهم هما
1: دونك كبرت بالرجعه هذه فين عمر عرفت حمد
6: على 16 سنه معناتها بعد ما توفى الوالد معناتها فهمت
1: باه دونك علاش من الاول اللي قلت الام ما تحبش والبو يحب؟ ما فهمنيش.
6: مش نقول لك لا، خاطر انا عشتها، معناتها انا عشت مع الدلال نتاع بابا والحرمان نتاع امي.
1: كي توفى هو تبدلت حياتك؟
6: لا لا لا لا، حتى وقت اللي هو حي.
1: حتى هو حي معامله ماهيش، ما كانتش معناها البو كان يعاملك بالقدا ولكن الام لا.
6: اي الامام حتى اذا كان هو موجود زاد كيف كيف، والله يرحمها من الزوز وما في الاخر بكل ما يسكاد نقدح ولا حاجه. مي هذا واقع في الاخر بكل، ونحسه انا وقعد عايش معايا معناتها جيس كومينو اللحظه هذه.
1: كل عبد كيفاش تجربته حمادي، ولكن في 15 ثانيه اللي قعدوا توا وانت 43 سنه حمادي، هذا الكل اللي
6: افيك دو ريكول. قدم داوي، قدم داوي اختي ليندا، قدم داوي
1: مع مختص
6: ام سيكياتري
1: مهم برشا.
6: جيت وحكيت انا وياه
1: علاش ليه،
6: وفهمته على خطر لا اثرت على حياتي الخاصه وحياتي معناتها مع مرتي ومع داري ومحيطي حتى الاجتماعي اثرت عليا.
1: تقعد معناها تاثيرات تتبع.
6: اي لا تقعد تاثيرات، لا تقعد تاثيرات اختي.
1: اكيد جدا جدا
6: تقعد برشا.
1: وعندك صغيرات حمادي؟
6: عندي صغيرات.
1: ايوه
6: عندي ولدي، عندي ولدي والدنيا كامله هذيك، ربي من الفوق وهو من اللطف.
1: ربي فضله
6: الكلمه.
1: لا ربي فضله لك حمادي. نشكرك اللي اعطينا ملخص صغير على تجربتك، ولكن ان شاء الله ربي يفرحك بصغيراتك، وان شاء الله العائله اللي انت عاودت بنيتها تعوض لك خير على اللي تحرمت منه في وقت من الاوقات من ناحيتك. ولكن مهم برشا نسمع وراه مختلف التجارب، على خاطر تختلف بين اللي تعديت تجربه باهيه لقى التوازن ولقى عائلة باش كبر وخدم ووصل وعمل هو بدوره عائلة كيما ناس أخرى نحترموا مشاعرهم اللي كانت تجربة أليمة ولا بوجيعة. اليوم حماد يقول لك قاعد نشوف في مختص. كلمة كلمة للختام معك سنيم، نبدأ بعد اللي سمعناه الكل في طرح حلقتنا اليوم.
3: وقيد باش المجتمع يتغير، خاصة في الأحكام المسبقة اللي نجم تصدر عنه تجاه الأطفال المتبنين، ومهم جدا أنه يتم مراعاة مصلحة الطفل اللي هو مهم جدا، نحترم حق الطفل في كل عائلة، واللي نجم من خلال التبني نعطيه فرصة للأطفال هذوما باش يعيشوا في سياق عائلي متوازن، وفي نفس الوقت يعطيه إمكانية للأب والأم أنه يعيشوا الأبوبة والأمومة.
1: بلا أستاذة كيف كيف كلمة الختام إذا كان خاصة فما ما يلزم يتبدل في القانون.
2: هو صحيح، أنا نحب نحكي اللي طالبي التبني قبل ما يمشي ويتبني ولازمهم بالحق، مستحسن نشوفوا أخصائيين أسكو هما ينجموا يتبني ولا هما قادرين على رعاية ذلك الطفل.
1: أي.
2: وخاصة أنه وفروا له الرعاية اللازمة ووفروا له كامل حقوقه ويعرفوا تبعات الحكم هذا
1: ويقرأوا حساب لزام خيفي
2: بالضبط، مش ميزاجية ولا مش على خاطر ربي ما رزقكش صغار باش تمشي تاخذ تبني وكيرزقك صغار ترجع
1: بدل.
2: هذا كراهو شي يعتبر كأنه ابنك من صلبك وتعطيه نفس الحقوق ولك لك معناها تلك الحقوق وعليك تلك الواجبات
1: بالضبط.
2: بالنسبة للنقائص الحقيقة برشا نقائص برشا، أما منهم أهم نقطة ظهر لي هي المتابعة بعد حكم التبني. أنا اللي لاحظت اللي كلهم يصيروا معاهم برشا مشاكل بعد الحكم هذاك. مستحسن أنه مثلا مندوب حماية الطفولة يتابع
1: لمصلحة الطفل باش ما يقعش فما إشكاليات قانونية. نشكرك يعطيك الصحة أستاذة المحامية نرجس بوسمينة، شكرا لك على حضوركم معنا اليوم. سليم عبد الله ميرسي، بون غوتور، بحضينا في البلاتو مختص في علم الاجتماع، وشكر خاص جدا لكل واحد اليوم هز تليفون وحكي لنا تجربته، خاطر موضوع الحقيقة مش سهل، التجارب تختلف بين الإيجابي بين السلبي، وتقعد ديما تجارب الحقيقة تقوي في الآخر الشخص والإنسان المهم ياخذ حياته ويقدم في الثنية الإيجابية. شكرا لكيب كل متاع فغام لسالح أشويق أمل غسين أميم علي، شكر خاص لها لي وصلت معنا الحصة ساعة ثانية. شكرا زيدا وائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو ليندا رحالي، ملتقنا الجمعة الجاية مع أسبوع جديد ومواضيع جدد في فغام كالعادة من ساعتين الأربعة. نخلي الميكرو لزميلتي هبة الخميري من قسم الأخبار تقدم لكم موعد أخبار الأربعة في لمن.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والواقع.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. انطلاق موسم حصاد صابة الحبوب في ولاية بن عروس وسط تقديرات إنتاج أولية في حدود 300 ألف قنطار بزيادة قدرت بنحو 21% مقارنة بالموسم المنقضي. الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يدعو إلى عدم الخوف من القرش الأزرق الذي تمت رؤيته مؤخرا بالقرب من الشواطئ في منزل تميم من ولاية نابل، موضحا أن هذا الكائن البحري ليس صيادا للبشر وأن الإنسان ليس مدرجا إطلاقا في نظامه الغذائي وأن طعامه المفضل هو الأسماك الصغيرة والحبار. والمنظمة تؤكد أن القرش الأزرق هو من يحتاج إلى حمايتنا باعتباره مصنف من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنه شبه مهدد بالانقراض عالميا، مؤكدة أن وجوده في منظومتنا البحرية هو دليل على توازن البيئة وصحتها. في أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن خروج أو يعلن خروج نحو 7 ملايين برميل يوميا من الخليج اليوم بمساعدة عسكرية أمريكية. الاتحاد الأوروبي يتهم الصين بتدريب عسكريين روس قاتلوا في أوكرانيا، فيما حذرت الصين من استعمال سلاحف وأسماك في مياهها بغرض التجسس. ثروة إيلون ماسك تقترب من تريليون دولار في مستوى غير مسبوق من الثراء وفق بيانات صادرة عن فوربس وبلومبرغ، حيث تصدر إيلون ماسك قائمة أثرياء العالم. ويعادل تريليون دولار تقريبا مجموع الثروة التي تنتجها دولة مثل سويسرا أو بولونيا في عام واحد، أو 3 أضعاف القيمة الحالية لاحتياطات الذهب لدى بنك فرنسا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ثالث دقيقة مونديال. بالنسبة لليوم، واليوم يتلعب ثالث ماتش من المونديال، لعبنا زوز ماتشويت في المكسيك. اليوم الثمانية أول مقابلة إن شاء الله في الكندا، بالتحديد المقابلة في تورونتو في البيامو فيلد، نحكيه على استاد هز 36 ألف متفرج. نحكيه على مقابلة بين كندا والبوسنة بتحكيم أرجنتيني لفاكوندو تيلو اللي بتكون موجود في إدارة المقابلة هذه. وأول جولة نحكيه على المجموعة الثانية، والجولة أول مقابلة من الجولة الأولى من المجموعة الثانية. كما قلنا ثمانية في تورونتو مقابلة الكندا البلد المنظم والبوسنة، دونك ثالث مقابلة من مونديال 2026. وكي نحكيه على المقابلة هذه في كندا في تورونتو، فما تخوفات من التقلبات المناخية الليلة في تورونتو، بما أنه البارح زاد تقريبا فما سبب بنجم يخلي الناس كل بنسور تخاف على المقابلة متاع اليوم، والصواعق. الصواعق كانت سبب في إلغاء تجمع الجماهير في الفانزون في تورونتو البارح، والمسؤولين على التنظيم قالوا أنه عملية الإخلاء كانت من باب الحذر والحيطة من خطر الصواعق. ذلك علاش نفهموا التخوفات اليوم من التوقعات زادة والجوية اللي تنجم تخلي بعض المشاكل في السير المقابلة مقابلة كندا والبوسنة. فمش حاجة متأكدة حتى طول، لكن فما بعض التخوفات من أنه الصواعق تنجم تعطل سير المقابلة هذه. نذكر أول مقابلة تلعب في كندا، زوز مقابلة تلعبوا في المكسيك، اليوم أول مقابلة في كندا، في انتظار الليلة زادة ولا في الصباح نجم نقوله في الفجر مقابلة في الولايات المتحدة الأمريكية. دقيقة مونديال هذه وفيات نذكر دقائق المونديال بالنسبة لتغطيتنا الخاصة لمونديال 2026 كل نهار العشرة نص نهار الأربعة متاع العشية. نخليكم توتسويت مع أحسن وبقية الكيب في على كل لسان.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينها الأربعة ودرجين. مشوارنا يتواصل حتى الستة على موجات الأولى في تونس على مختلف الترددات من تونس في مختلف ولايات الجمهورية. مرحبا بكم، السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم زد كيف على موقعنا موزايك فام بوانيت، على الابليكاسيون تاعنا موزايك فام. رحبوا بالكيب الكل، مرحبا بك سيونس، اهلا وسهلا،
1: مرحبا،
0: كيف الحال، شنو الامور؟
1: الحمد لله
0: تطبني،
1: الحمد لله.
0: رحبوا باختنا امام عليا كالعاده في البرودكسيون والعمل الصحفي دراكو ملك الجيمنج، اهلا وسهلا. رحب زد كيف بوائل يستقبل تليفوناتكم كل محبه على 71 113 171 113، فعنا 1000 دينار كاش من هذا موزايك فام. يلا منطوط البنا على 71 113 1000. خونا الغالي طارق معنا اليوم في الإخراج الرقمي، أهلا وسهلا، مرحبا يا سي طارق. والمعلم حسيلو كالعادة العشير، خونا خالد قطات المايسترو كالعادة في قيادة الرحلة هذه فنيا، مرحبا يا سي خالد، أهلا وسهلا. جمعة طيبة ومباركة ليك من الكل. هذي على كل سنة اليوم نهار الجمعة 12 جوان 2026، كما عودناكم بأجواءنا الصوفية التونسية الجميلة.

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج غير نسمعوها في ساعتين من كل سنة بعد أخبار التكنولوجيا مع محمد علي سويسي. اليوم عنا زوز أغنيات. الأغنية الأولانية أعطينا أخويا كاسولينا، الأغنية الأولانية تنجموا تصوتوا عليها، والأغنية الثانية هي أوبسيشن. واحدة بتاع كيا تقول انتي وقيت ذي، والاخرى بتاع سهرية هكا. ليسي خالد يلا سيدي، انتم والمود بتاعكم صوتوا يا اما الكاسولينا والا الاوبسيشن.
0: قالوها اليوم،
1: قالوها اليوم. شهد المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين اجراء اول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة، بحسب أعلنته وزارة الصحة التونسية. بحسب رئيس قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الجامعي بمدنين سيمي الميلوشي، مكنت المنصة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي، الأشعة، الإنعاش وجراحة الأعصاب، بمساعدة على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب. تمت العملية لمريض بالغ من العمر 45 عام، وصل إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح تدخل سريع بحسب البروتوكولات الطبية المعتمدة، وطوى حالته الصحية جيدة. قالت وزارة الصحة بأن التجربة هذه تبرز أهمية التشخيص المبكر وسرعة التدخل والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحد من مخالفات الجلطة الدماغية، وتأكد أهمية الصحة الرقمية في عملية إصلاح المنظومة الصحية وتقريب الخدمات للمواطن التونسي وتحسين جودتها، في انتظار تعميمها على مختلف الولايات.
2: الحمد لله، اليوم يوم مبارك لأن العالم كله يحتفل بنجاح تونس، نجاح تونس في إطار مشروع نجدة. أنا نحب نأكد كون نجدة ماهيش مجرد منصة، نجدة هي مشروع وطني يترجم عنها سياسة الدولة وسياسة وزارة الصحة في إنقاذ الأرواح، تقريب الخدمات وتحسين جودتها. المستمعين معناتها منصة نجدة بدأت مع الجلطات القلبية، أكدت معناتها على أرض الواقع الجدوى متاحها في إنقاذ أكثر من 4000 مريض، وهذا يشهد به القاسي والداني في تونس وخارج تونس، خاصة في المحافل العلمية. المنصة نجدة للجلطات القلبية مع أكدت الجدوى متاحها، وفي الإطار هذايا تكون فريق عمل تحت شرف وزارة الصحة فيه خيرة أطباء الأعصاب، وتحية لهم كل معناتها شكله بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني الإعلامية ومهندسين توانسة. معناتها مسار مريض اللي عنده جلطة دماغية، مسار هذاك ترجم للمنصة نجدة. واليوم الحمد لله في مدنين البارح الساعة 10 صباحا مواطن مريض جاء عمره 45 سنة عنده جلطة دماغية، الحمد لله كان معناتها الكشف الصحي بطريقة سريعة عن طريق الاستغلال الفعلي لمنصة نجدة، وقع تشخيص سكانير ايميدياتمون عبر التطبيق في مدنين. خذينا لافي عن طريق المنصة طبيبة الأعصاب في مستشفى جربة اللي نحيوها بالمناسبة، وعطت لريكومنداسيون، والمريض معناتها تحصل على الدواء المناسب في وقت قياسي وعبر تنسيق محكم، والحمد لله النتيجة كانت إيجابية.
1: والحمد لله النتيجة كانت إيجابية. هذه التصريح متاع بروفيسور سامي الميلوشي. تلقوا أكثر تفاصيل في الانترفيو مع جهين ميلاد في صباح الناس باي موزايك فيم. دونك اليوم الحمد لله منصة نجدة ذي تعمل كيف، تنقذ بالحق روا، تنجدو واليوم السوف دي في، والحمد لله
3: وتقلل المضاعفات، والتدخل السريع يكون معناها إفكاس، معناها ناجح أكثر. وهي بل ما تكون منصة هي أيضا مشروع حياة، ما نجمو كان نشيد بكل من حاول أو كل من ساهم في تأسيس هذا المشروع، خاصة بعد نجاح منصة نجدة للجلطات القلبية، وبعد معناها أوت 2025 وقت اللي كانت تعملت الخطة لتعميم المنصة ذي على كامل تراب الجمهورية. إن شاء الله المنصة هذه زادة كيف تتعمم على كامل تراب الجمهورية باش نتعداو لمرحلة أخرى، نقلة أخرى في أنه تكون ثم عدالة صحية حقيقية يتمتع بها التونس الكل، سواء هوني ولا يعني في كل تراب الجمهورية. دونك وذي زادة الإشادة زادة تكون بأحبائنا وإخوتنا الأطباء اللي مازالوا على إيمانهم بالإنسان أكثر من كل شيء. دونك المسألة فقط تجي معناها قلت تتجاوز أن تكون منصة رقمية أو غيره، وأن مشروع حياة وجب أنه نتكاتفه باش زيد نجحوه، وإن شاء الله ثم منصات أخرى زيدة كيف لأنه ديما المريض هو معناها حالة هشة جدا في هذا السلسلة متاع الحياة، دونك أنه زيد نتلهو بها أكثر، زيد نفقوا بها أكثر، ندخلوا تكون الاستجابة متاع الفرق الطبية زادة سريعة، التقسم مبكر للأمراض والجلطات الدماغية والجلطات القلبية مهم جدا. دونك إن شاء الله نتمنوا برشا نجاح للزوز منصات.
1: اكزاكتومون، هذا هو. تحية كبيرة لي أيضا كما قلت للجيش الأبيض اليوم، الأطباء وأيضا الفرق الشبه الطبية على هذا.

0: يحكي.
1: استرجعوا على تصريح أثار الجدل في 24 ساعة اللي فاتت خلال بودكاست تعرض على قناة الحوار التونسي. المحاور هو طبيب عثمان كيلاني. أثار جدل على خاطر تكلم على تجربته الشخصية والمهنية وحكي على التحديات النفسية والعلمية اللي واجهها خلال مسيرته في دراسة الطب وممارسته، كما ناقش تأثير الفن والأدب على حياته إضافة إلى رؤيته حول العلاقات الإنسانية والصداقة والتعامل مع ضغوط الحياة بمختلف أشكال. اللي أثار الجدل تصريحه حول موضوع الأفلام والفن، قال أنه مفهم حتى فيلم يستحق مليار، خاطر مفهم حتى فيلم أنقذ حياة أو من حد من الاكتئاب.
2: أنا يظهر لي اللي مفهم حتى فيلم يستاهل مليار، على خاطر مفهم حتى فيلم أنقذ حياة. أنا المنع في حياة بشرية 70,000، ويجي فيلم مليار يقول والله فيلم رخيص. ليه عملنا فيلم أبتي بوجي ب500 مليون؟ فما عبد تفرج في فيلم كان باش يموت رجعت فيه الروح؟ شفت حتى حد منعب فيلم؟ شفت حتى حد مثلا عامل ديبريسيون تفرج في فيلم براء؟ شفت حتى عبد سيق مكسرة حط عليها لوحة فنية لحمت؟ فماش علاش تكون هكا قيمة الفن؟ وبعد يقول لك حقا قيمة الفكرة متاعي ما تسوى حتى فلوس، فكرتي ب 14 مليون. لا، فكرتك ماهيش ب 14 مليون، معناها فكرتك ما ترتقيش للعالم اللي مخزن في مخي. باع الكلام هذا كله ما يجيش نعرف.
1: قال الكلام هذا ما يجيش، اما هو بتتخ قال معناها إلا دي تو أو سكو بونس سارتان، معناها برشا ناس، انا واحد من الناس علمي 100%، ولكن أنا نقول الحياة ما تنجمش تكون، لا تستقيم الحياة دون فكر ودون فن. إذا العلم النجم اليوم نقيموه ونجم اليوم ينجم يكون يتقدر بمال، فأنه الفكر والإبداع والفن ما يتقدرش بمال، لأنه تعرفها مقولتي الشهيرة لو تالون ني با ديموكراتيك، واضح ولا ليه؟ نجمو نتعلمو، معناها قلت كان انسان علمي، نبداو واضحين، معناها باش نبداو مانيش فنان، مانيش كيفك فنان، ما عنديش مع الفن، معناها نحب الفن، انا مستهلك للفن، انا ليميت جو سوي ان ليجيسلاتور دو غو، كيما بتحبيش الكلمه ذي، اما مانيش فنان، مانيش نمارس الفن. اما نقول انه الدكتور كيلاني معناها مع احترامي ليك راهو هناك الادب والفكر والفنون ما نجموش نقيموها بالفلوس، لأنها مال الدنيا ما يساويهاش. لأنك اليوم وقت اللي بالحق وقت اللي تقرأ كتاب كيف ما نعرفش تقرأ الكوميديا مثلا، الكوميديا دي مثلا الكوميديا الإلهية، ولا تقرأ النبي لجبران، ولا تقرأ دقلة في عرجين، هاي خلينا نقعد في التونسي، معناها كتب ما تنجمش حد شيء، فمش حاجة تنجم اليوم تعادل مثلا قصيدة من قصائد لمختين، ولا من قصائد المتنبي، ولا فهمتني، معناه بمختلف بمختلف اليوم المشارب نحكيه، معناه الثقافة في بعدها، معناه اليوم لليوم أنا واحد من الناس مغروم مثلا برشا ببلاطون، معناه ولا بأريستوتاليس سورتو بأريستوت، معناه كتاب السياسة من الحاجات اللي قد ما تقراه وقد ما تعاود وقد وقد وقد وقد وباقي تقول كيفاش تكتب الكتاب هذا اللي صالح لكل زمن ومكان، وعد تغلط، معناه هذا البحر العظيم. انا قلت لك بقدر ما انا انسان علمي راه استهلك العلوم وتخصصاتي كانت علميه بحته،
3: لكنك تستعمل الفن والجمال،
1: ما انت شفت هي الحياه
3: اللي قاعد قدام الميكرو،
1: ما هي الحياه دون فن وما هي الحياه دون فكر؟
3: ما قال ليش قال لو كان مش موسيقى مثلا، لو كان مش موسيقى راهي الحقيقه تقتلنا، معناها معناها انا مع احترامي للطبيب اللي كان يحكي، معناها المباشرتيه الفجه واحيانا الوقحه وقت يحكي على العلم، العلم المخزن في راسه، شنو نحب نتسائل، معناها شنو هو العلم اللي يحكي عليه المتخزن في راسه؟ العلم ذاتي جدا ما اللي يحكي عليه، الموضوع هو الفن، هو الجمال، هو الخيال، شنو تسوى؟ هو بيدو ما لابس حاجة مزيانة، لو كان ما فماش واحد استعمل الفن والخيال باش خلق له لك السورية هذيك وكسرويل ما روجا في ما نعرفش شنو. دونك المسألة مش مربوطة بكونه هو شنو يرى، ولا أنه شكون أهم، لا فما ترابط بيناتهم الزوز بين العالمين. في الحدود الأولى للفن يا سي حسن في الخلق والابتكار، لا كرياتيفيتي، لا كرياسيون، هو انه الشيء اللي يعمل فيه الفنان هو غير مسبوق لا بماده ولا بتاريخ لا بزمان، معناها شعراء يستمدوا، معناها خاطر نحكي مثلا نحكي

0: على الماتيماتيك مثلا اللي يكتب اغنيه اللي يكتب اغنيه واللي يكتب قصيده الاغنيه كيف كيف يستعمل الماتيماتيك. السيد هذا نتمنى انه كان قابل ألبرت أينشتاين ولا ديفينشي ولا رابح كابل على الفن. شنو موقع الفن في في في الدنيا؟ معناها اللي نحكيه عليه كونه انه تكون مربع، انه الحياه ما يعني تحتملش الوان اخرى، ما تحتملش تفكير اخر، يعني خارج على كل ما هو يعني معقد. لا، البسيط هو في الذوق والجمال والفن. وهك معناها كيما نستعمله، ما نجمش يجي واحد يقول هل انه فيلم نجم مش فيه حد وي، اما مش توا. أليس ساعات حسن نختي نحكي ونقول رو إحنا اللي قاعدين نفقدوا فيه عن أطفالنا الآن أنه في اهتمام بالفن والحياة والمسرح والسينما، مش باش نخلصوه توا، راه نخلصوه بعد جيل،
1: بعد
0: جيلين، فوالا بعد جيلين. دونك اللي نحكي مش مسألة مباشرتين معناها نتاع مثلا
1: اللي هو قالك فماش فيلم برا معناها عبد من اكتئاب ولا ما أخذ ذلك، ولكن فما أفلام حتيدة هذبت أرواح وتخرج لك الفيلم معناها
0: وحولت حيوات أشخاص من عالم من
1: وعبرت على قضايا عادلة
0: وعبرت
1: معناها تحكي على السينما مثلا سينما الجنوب ولا سينما دوتور ولا سماه اللي تحب أنت
0: كل أنواع السينما
1: معناها نختار بتيت غير سيلكتيف اكثر اقصائي انا ما كتعرف سيلكتيف في اختيار الافلام. اما الافلام الكل معناها اللي تفرجت فيهم مو معناها اون ماركي مون اسبري كلكو بار، ما لازم تخرج بعبره، لازم تخرج متاع انك تعاود تسال روحك، تعاود والا تعمل جو واضح ورني.
0: هي راو معناها النفع متاع الشيء اللي نعمله فيه الفن مش مسألة مادية بالأساس، معناها وقتين تسمع مقطوعة موسيقية باهية ما تعطيكش فلوس هي، لا ما تخلي فيك أثر، تنجم تحسوش وقتها، تحسو بعد أمد، بعد مدة، بعد زمن. معناها وكل المراكمة متاع الإحساسات الجميلة، الجمال اللي نعيشوه كل يوم، هذاك هو اللي يخليك تعيش، هذاك هو اللي يخلي بالحق ما يقولنيش الحقيقة ما تاخذلكش. دونك كلام من عرش، انا ما نصورش رايو هذاك، هذا رايو معناه ولا معناه يحب يعمل بوز، هو ما نصورش
1: انه على كل حال. هو سي عثمان على كل حال حابين نقول له
0: سلموا عليه سي عثمان،
1: تحيه ليك لما حاله.
0: اما بربي عمرك تمشي المسرحيه ولا تمشي تفرج في فيلم ولا تمشي الاكسبوزيون بانتور، بربي ما تمشيش،
1: ما نجيوش. لا انا اكثر حاجه تقلقني في هو حر في
0: كلامه،
1: هو حر في كلامه. اما اليوم ما نجيوش انه نصغره، لا سامحني انت فكرتك ما تسويش 14 مليون، لا تسوى انا جو سوف دي في ب 70 دينار، سامحني معناها انت اليوم مهما كانت الاختصاص نتاعك، ما فماش اختصاص واحد في الطب هو اللي ينقذ، هو مش بداو واضحين. تو تحكي لو غران بوبليك، دونك
0: ان بو دو مودستي، غران بوبليك تولي مشكله،
1: لا ان بو دو مودستي اوسي، على خاطر اليوم معناها ما نحكيوش باتوا باسا، معناها انت تعرف مليح انك قد ما تتدرج وقد ما تكبر في درجاتك العلميه وفي دراستك للطب، قد ما تكتشف بانه ديما ما زلت تتعلم، وديما هذا الجسد نتاعنا لم يبح بكل اسراره.
0: العالم مش كله طب،
1: ليه
0: العلم مخزن في راسي معناها يفهم في الكلاوي، نجم يفهم في الركيب، يفهم في القلب، نجم
1: يفهمش في الكل، يفهمش بدن كامل، ينجمش في بدن كامل،
0: راه حد بعيد على هذا، معناها شنو نجم يفهم، شنو نجم.
1: ليه هذا هو. واليوم راهم كبار الاطباء في التاريخ معناها كانوا فنانين وكانوا فلاسفه، ياسر يونس راهو اجتمع على الفكر
0: الله كحقيقة مطلقة، كمعرفة مطلقة، كعلم مطلق، كمحبة مطلقة. ما تنجمش تعرفوا بالعلم سي عثمان، تم حاجة أخرى تتجاوز هذه، تعرفوا بالجمال، تعرفوا بالفن، تعرفوا مثلا الفكرة الإيمانية. الفكرة الإيمانية مش مربوطة بالماتيماتيك، مربوطة بحاجة أخرى سحرية، ثم سر آخر ما تعرفوش، هذا ما يعرفوا سي عثمان. مش حكيت 70,000 ولا 120,000، نو
1: المسألة
0: أعمق من هذا بكثير معنا،
1: ونكتفي بهذا القدر.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: 71-113-1000 مرحبا بتليفوناتكم. بعد شوية نلعبوا لألف دينار كاش من هدام مزيكة فام في الساعة الثانية من على كل لسان. هلو دراكو.
3: هلو كيف الحال؟ شنو حوالكم؟
1: طيبة يا ربي ورداك. نمشي معك تتسبيش
0: نشم اليوم مدام غابت عايدة من مكة دونك نحكيو
1: عنه. قولوا لها إن شاء الله عمر المقبول أختي عايدة طوش نهار اثنين نعملوا لها
0: بربي نذكرها كانت تسمع ولا بالواحد تسمع بربي السبحة والسبحة والبخور وزمزمزم
3: مزمزم
1: زوج طونجي نجيب شيء مزمزم خاطر مش يا سون باجاج هذاك علاش دونك سبحة وبخور طونجي كريمة يلا نمشيو الجيم اوفر خويا
3: ليتس جو
1: يلا

عسلام ورحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو النزلانيه وتخص العباد اللي عندها بلاي ستيشن. نقول لكم اذا كان عندكم ابونمون بلاي ستيشن بلس البريميوم والا الاكسترا عندكم اكسي للي جو هذوما بلاش. تاخذوا لي جو هذم بلاش. نحكيو على لعبه كينغدم كام ديليفرنس، تنجموا تهبطوها وتلعبوها هذوما بالطبيعه ابارتير من اخر شهر جوان اول شهر جويليا وشهر جويليا كامل. زادا في نفس الوقت نحكيو على لعبه فارمينغ سيميليتر 2025، واحدة من أروع الألعاب متاع سيميلاسيون الحقت ربي. في نفس الوقت نحكيه على Life is Strange، واحدة كيف كيف من أحسن الألعاب اللي تنجم تتحكم في قصة الشخصية وأحداث القصة ككل أو اللعبة ككل. في نفس الوقت نحكيه على Blades of Fire، زاد كيف كيف بيش تكون متوفرة بلاش على PlayStation Plus. وأخيرا وختامها مسك محبوبة الملايين Final Fantasy بيش تكون موجودة زاد كيف كيف بلاش على منصة PlayStation. وهذا كل بيان سور نحب نقول دونك او اذا كان عندك بلاي ستيشن بلس بريميوم والا اكسترا، والالعاب هذوما يكونوا متوفرين ان شاء الله من اخر شهر جوان الى اخر شهر جويليا سنه 2026. في نفس الوقت مادام فما كوب دي مون سيغمون لي جو اللي موجودين الكلها باش تتاقلم وتعمل تيم نتاع كاس عالم، واغلبيتهم بالطبيعه دي جو عندهم علاقه بكره القدم. نبدا باولهم نحكيو على اف سي موبايل من عند اي اي سبورتس. الاف سي موبايل زاد كيف كيف احتفلت بكاس العالم وعملت تيم ياسر مزيان للجوارات نتاع الاف سي موبايل يعرفوا. في نفس الوقت الفيفا الاف سي 26 اللي تلقاها موجوده على منصه البلاي ستيشن او البي سي. نحكيو زاد على فيفا وورلد كاب لانش زادة كيف كيف تحتفل بكأس العالم وعملة ثيم ياسر ياسر مزيانة. فوتبول مانجر 2026 لعبة كرة قدم ولكن تختلف شوية على العاب الأخرى لأنها وين أنت تحاول تجير ولا تمنجي خلينا نقوله تيم كاملة أو فريق كامل يعني بالكوتش بالشيف ديكيب بالجوار بصفة عامة. جو ياسر ياسر مزيانة. في نفس الوقت نحكيه على روكيت ليج. هي نعم روكيت ليج اللي هي عبارة ماتش تاع كرة ولكن بسيارات صغيرة كيف سابق ولاحق معروف على اخر لعبة روكيت ليج كومبيتيتيف جيم موجوده حتى في كاس العالم للرياضات الالكترونيه وين عملت بليزور تيم للكراهب انت والبلاد نتاعك بتبيعها على برازيل على اسبانيا الارجنتين تونس الى اخره من البلدان. وختامها مسك العاده نحكيه على اللعبه اللي بالنسبه لي انا المفضله في كره القدم هي الفوتبول اللي تنجموا تهبطوها بلاش كلكو سوا على منصه ستيم على البي سي على التليفون ولا غيره. تنجموا تلعبوا الجيم هذه بلاش عملت تيم ياسر مزيان وعلى الفرق اللي موجودين زاده في كأس العالم. وانت اللي تسمع فينا تفرج فينا حط لنا في الكومنتير ايه هي احسن لعبة كرة قدم عندك.

0: بالزين بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: السلام عليكم الناس الكل، شكرا لك دراكوم وعكا معك نهار الاثنين، نقول لك اكسلون ويكاند، يلا نمشيو تو تسويت الجود فايبس.
0: جود فايبس
1: الأغنية هي هيت 2025 و26، هذا الهضبة عمرو ذياب في الربح.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان اليوم باش نحكيه وعلى حدث مهم ومهم جدا باش تشهدوا بلادنا أول مرة باش يتم اختيار تونس كدولة عربية من قبل الكونفدرالية الدولية للرياضة والعمل. سعيد باستقبال سي نور الدين البيباني، هو عضو في اللجان التابعة للكونفدرالية وأيضا المنسق. مرحبا بك سيدي على موجات موزايك فام، أهلا وسهلا.
2: اهلا مرحبا بك حسن، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي اذاعه موزايك فام، ومشكورين على مواكبتكم لاشغال الجلسه جلسه الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل بتونس.
1: يعيشك سيدي، تحياتنا ليك وتحياتنا للناس الكل اللي قايمين على معناها الكونفدراليه هذيا اللي تخدم في خدمه ممتازه. واليوم احنا بكلنا فخورين كيفكم انتوما بانه تم اختيار تونس لانها باش تشهد تحضير اشغال الدوره العالميه اللي باش تصير ان شاء الله في الدنمارك العام الجاي، هكا ولا
2: بالضبط؟ يعطيك الصحه. هو الحقيقه الاطار العام كان في اطار دعم علاقات التعاون الدولي وتعزيز الشراكه في المجال الرياضي العماني، هكا علاش الكونفدراليه الدوليه وعلى راسها السيد برينو موليا هو رئيس الكونفدراليه اختار تونس. والحقيقه اختيار تونس كما قلت انت وتفضل هو شرف لينا، وهو زاد رصيد من الثقه. الناس عندها ثقه في بلادنا، عندها ثقه في تونس بمقوماتها بكل برجالها ونسائها انها تكون حاضنه لمثل هذا الحدث. لهيك وانه كما تفضلت وقلت وان تونس هي الدوله العربيه الاولى تقريبا منذ قول انا منذ 20-30 سنه انها تكون هي اول دوله حاضنه لاشغال هذا المكتب التنفيذي.
1: والحمد لله، دونك اليوم هذايا شرف التونس ونجم نقول لكم كان يعطيكم الف صحه. الحاجه الباهيه بانه رئيس الكونفدراليه باش يكون حاضر هكا ولا في الاشغال هذايا، وهذايا باش يكون ان شاء الله سو ويكاند غدوه نهار السبت 12 جوان 2026 ان شاء الله في ياسمين الحمامات واعضاء ايضا جايين من كافه انحاء العالم، هكا ولا هذول ديزانفيتي معناها اليوم دوغونومي باش يكونوا حاضرين بعدين.
2: بالضبط، هو حل بيننا سيد برينو موليا جاء اليوم دونك اليوم فضل هي لو تسمع نعطيك ما نجد الأعمال الجلسة هي في جزئين. الجزء الأول هو اليوم اللي هو فيه الإعداد للبطولة العالمية للرياضة العمالية المزمع تنظيمها من 2 إلى 16 جوان 2027 في الدنمارك. دونك اللجان الفنية تخدم على الإعداد لهذا الحدث العالمي. والجزء الثاني اللي احنا الحقيقة أخذيناه وإحنا طلبناه وأدرجناه كعنصر في جدول الأعمال للمكتب التنفيذي واللي قبلوه بكل رحابة صدر هو تبحث بالتطوير العمل والتعاون المشارك بين الكونفدرالية الدولية وتونس. الحقيقة تونس ممثلة في المنظمة الوطنية ثقافة الرياضة وعمل، قاعدين نسعاو باش نكونوا وهم يقولوها زادة معنا تونس هي بوابة إفريقيا للرياضة العمالية. هذه الكونفدرالية الرياضية فيها من تقريبا في حدود 70 دولة من كل القارات. الحقيقة التواجد الأفريقي محتشم شوي، تقريبا نقول لك فيه تونس الجزائر السنغال والكامرون، الكامرون وحضورها ماهوش دائم، لكن يحبوا أن تكون تونس هي بوابة أفريقيا ويقولوها. ولليوم حتى في الكلمة الافتتاحية للسيد برينو قال تونس هي بوابة أفريقيا للرياضة العمالية، وهذا شرف لنا.
1: هذا هو الشرف لنا احنا، وانا حبيت نحييك الحقيقه ونحيي اللي عاملين في تونس الكل وزميلتنا نجاة الحمامي. نحب نخلي لك اليوم كلمه الختام سي نور الدين، وان شاء الله على كل حال يتعدى معناه يتعدى هالجلسه هذه كاحسن ما يكون، وان شاء الله ديما العقل التونسي مشرفنا ومنورنا.
2: ربي يفضلك. حبيت نقول انه ان شاء الله كما قلنا من الجزء الاول هو جزء فني بامتياز، والجزء الثاني اللي فيه استعراض البرامج والمشاريع المستقبليه وتعزيز حضور بلدنا تونس بلد هذا البلد العزيز في الهياكل الرياضيه الدوليه. والحقيقه لو كي نقولوا هكا قاعدين نجسدوا في الدبلوماسيه الرياضيه، احنا نحبوا نكونوا احسن سفراء لبلادنا باش نكونوا نجيبوا مشاريع رياضيه. حلمنا وان نكونوا ننظموا بطوله عالميه باش تكون في تونس ان شاء الله في قادم الايامات. والحقيقه عندنا كل مقومات النجاح، راه يكفي ان نخدموا عليه شويه الموضوع قدره ربي نحققوه. هذا حلمنا، تونس متواجده بطبيعه عن طريق المنظمه في كل الهياكل الدوليه، ما موجودين احنا في الكونفدراليه الدوليه للرياضه والعمل، موجودين في الاتحاد العربي الرياضي للمؤسسات والشركات عفوا في مصر، موجودين في الاتحاد الافريقي للرياضه العماليه الاستاذ الموجود في الكامرون، وموجودين ايضا في الاتحاد المغاربي اللي هو الحقيقه المده الاخيره غير نشط وقع معناها اكتفينا بتبادل بين الدول بين احنا تونس وليبيا. لكن في هذا الكل تونس ماهيش جست منخرطه فقط، تونس فعلا برجالاتها ونساها موجودين في الهيكلة دي فاعلين في خطط. سيدة نجاة الهنامي هي النائبة الأولى للرئيس الاتحاد الأفريقي، عبدكم المتواضع هذا النجيب ديلاني متواجد كرئيس للفرع الكرة الحديدية في الكونفدرالية الدولية، وهذا راه ماهوش مجاملة. وانتم تعرفوا أنه تصير فيها انتخابات يتقدم مشروع تتعدى به ينتخبوه وإلا ما تتعداش. دونك احنا موجودين نشرفوا بلادنا، نشرفوا الرياضة العمالية والرياضة بصفة عامة في تونس. وحلمنا أن الفضلك حلمنا أن ننظموا دولة بطولة عالمية في تونس، وإن شاء الله باش تتحقق إن شاء الله بخبرك
1: إن شاء الله. سيدي مدام عنا هالكفاءات هذية كيف كنت سينردين وكيف ما مدام نجيت وغيرهم والناس اللي تحب بلادنا أكيد سخت المون نمشيوا إلى العالمين. حب نحييك برشا، شكرا جزيلا ليك سينردين البيبيني. نذكر بأنه هالمؤتمر هذية مهم وهل اليوم باش يكون معناها المنظمه هذه الكونفدراليه هذه كيف ما قلنا الكونفدراليه اللي اختارت تونس من اجل انها تحضر لاشغال الدوره العالميه اللي باش تصير ان شاء الله في الدنمارك في عام 2027. انترفيو انت قالت على الباج نتاعنا مزيك
0: على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
1: نكمل معكم احنا في على كل لسان، تحية لكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على حاجة مهمة ومهمة جدا مرة هذية، هذاك علاش هاني اليوم عندي ضيفة استثنائية. يلا
0: اسم على كل لسان.
1: سعيد باستقبال دكتورة سميحة الغزي مدير التشخيص والبرمجة والتقييم بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. مرحبا بك دكتورة.
3: مرحبا بك، شكرا لقبولك الدعوة. مرحبا بك ويعطيكم الصحة على الدعوة.
1: يعيشك، مرحبا. واليوم حبينا أنه في كل مرة هكي تكون عنا معكم مصافحات من أجل أنه نعرفوا أولا بالخدمة الجبارة اللي قاعدين تقوموا بها أنتم كديوان وطني للأسرة والعمران البشري. دو أوسي نحكي اليوم على أيضا هذه الثقافة اللي لازمها تكون عنا ودورنا اليوم في وسائل الإعلام، أنه مادام ندخل كل دار وكل كرهبة والناس تسمعنا تتفرج فينا والحمد لله، دونك ماذا بينا نفهموا أكثر فأكثر اليوم، هل نقربوا أكثر فأكثر المعلومة الطبية. اليوم مش نحكي معاك على أهمية العيادات الطبية المنتظمة خلال الحمل. نعرف أنتم كديوان تهتموا برشا بصحة الأم والطفل، تهتموا برشا بالصحة النفسية والجسدية للمرأة والفتاة اليوم، وطورتوا الحقيقة من هذا يشهد لكم يعني كل مرة قاعدين تبهرونا بالإنجازات. اليوم قديش مهم أنه المرأة كطبيبة أنت اليوم أنها معناها تتلهي بروحها، وحتى الراجل زاد يلزم كيف كيف يلاسوم سا بار دو ريسبونسابيلتي منذ ما قبل الحمل الى ما بعد الولاده.
3: يعطيك صحة عايشك سي حسن، وانا سعيدة جدا ديما باش نجي بحذاكم وباش نكونوا نحن المنبر اللي وعي به النساء معناها في البلايص الكل كما قلت انت في الدار في الكرهبة الناس كل كي تسمعكم ما شاء الله. دونك سي امبورتون اليوم نحكيو على ان تيم تري امبورتون، هما لي كونسلتاسيون بري ناتال اللي هما يصيروا قبل الولادة واللي هما من الديبي نتاع الحمل حتى لوين الولادة. وهالعيادات هذوما مهمة برشا خاطر عيادات معناها يلزمها تصير انتظام أول حاجة، ويزم المرأة توعى بأهمية هالعيادات هذية. ثاني حاجة هم عيادات باش نفيقوا معناها بيهم بالخطورة، كان فما خطورة أو كور دو لا غروسيس معناها كان جات عندنا حاجة جديدة ولا صارت لنا حاجة أو كور دو لا غروسيس نفيقوا بها على بكري. ثالث حاجة نتبعوا بها الصغير في الكبر نتاعو في النمو نتاعو نفيقوا به اسكو عنده شي معناها دي لا قدر الله دي مالفورماسيون اسكو ما كبرش في وقته كيما العادة. دونك هذا الكل كيزمنا نفيقوا به. وثالث حاجة العيادات هذوما زادة فرصة باش نوعيوا بها المرأة على هيجين دو في نتاعها باش نحضروها نفسانيا وجسديا لل معناها للولادة واللي ما بعد الولادة. دونك هما العيادات بصفة عامة معناها معناها لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي تعرفوا انتم كانت معناها تقول فما 4 إلى 5 عيادات اوبليغاتوار دوك ما فيهمش كلام. تو وصلنا معناها نحكيو حتى على 8 عيادات تقريبا، عيادة في كل شهر
1: في كل شهر
3: فوالا. كل عيادة عندها نفس الأهمية نتاع العيادة اللي قبلها. دونك اليوم معناها كيما لا سوسيتي تونيزيان دو جينيكو بتيتريك كيما لو ام اس تقول ماذا بينا مره في الشهر المراه تمشي وتعدي
1: تتفقد روحها
3: فوالا باش نفيقوا كان فما خطوره. دونك العياده الاولى هي العياده اللي تصير في معناها احنا نقولوا
1: في البري كونسيبسيون
3: في لي بروميير سيمين هو من البري كونسيبسيون نورمالمون معناها في الدول المتقدمه وفي الواحد نورمالمون حتى قبل ما تحبل المراه نورمالمون تجي وتعدي وتشوف طبيبها وتحضر روحها للحباله. العياده الاولى هي العياده نتاع لو بروميير تريمستر وهي عياده مهمه ياسر على خاطر العياده ديكا باش تورينا انه صغير في بلاصتو انه صغير عايش انه صغير معناها صغير واحد ماناش اون غروس جيميلير دونك معناها فيها برشا وباش نحدوا فيها هذيك باش نعطيو فيها لي بيلون الاولانيين نتاع المراه باش نشوفوا اسكو عندها لا قدر الله اون كارديوباتي عندها زاده مرض نتاع قلب مع الحباله عندها خاطر المراه زاده اللي عندها القلب زاده تنجم تحبل راهو اما يلزمها ان سويفي تري معناها لسيق جدا
1: معناها
3: المراه زاده اللي عندها السكر تنجم تحبل المراه اللي عندها الدم تنجم تحبل هذا الكل يلزمنا من العياده الاولى نحدوه ونقولوا المراه هذه عندها حباله نورمال والا عندها حباله اريسك وذا نعرفوه نحن من اول مره من اول مره تجي للقابله وتفيق بها القابله عندها معناها ان فاكتور دو ريسك كنت تفكر نحط وكتاب على الاحمر ونقولوا سي اون غار معناها سي اون غروسيس ا ريسك هذيك في كل بلاصه وين تمشي يقولوا سي اون غروسيس ا ريسك دونك هذيك باش نجموا نتابعوا بها المراه. دونك هذا العياده الاولى كيما قلت لك نعطيو التحاليل اللازمه نعطيو فما زاده معناها تحاليل لازمهم يتعملوا على خاطر فما امراض نجم تتعدى للصغير في البروميير تريمستر كيما التوكسوبلاسموس كيما لا روبيول كيما الواحد نتاع ليباتيت نعطيو تحاليل نتاع البوله نعطيو معناها هذا الكل كي يتعمل نقولوا لها على الجروب سونغام تاعها المراه زاده خاطر لازم تعرف ما بين ما تعرفش معناها يلزم تعمل تحليل باش تشوف الجروب سونغام تاعها باش نشوفوا النفس نتاعها اذا زاده باش نذكر انه على طول الحباله المراه ماذا بينا تاخذ لا سوبليمونتاسيون تاع الفير نتاعها معناها على طول الحباله مش هر الوليني حتى لوين تولد وبعد الولاده تقعد تاخذ سوبليمونتاسيون في غير يترضع لازم تاخذ الفير نتاعها. لو دوزيام تريمستر زاده كيف كيف راهي عياده مهمه زاده كيف كيف باش نشوفوا فيها النمو تاع الصغير نشوفوا فيها نقيسوا التونسيون نقيسوا لو بوان تاع المراه نعطيوها تحاليل اخرى معناها نشوفوا كان لا توكسوبلازموز نيجاتيف تعرف لازم نعاودوها في الدوزيام تريمستر دونك هذا الكل معناها يلزم يتعمل زاده في الدوزيام تريمستر ونشوفوا الصغير كبر في وقته اسكو النمو نتاعو مع العمر نتاعو متوازن ولا سي امبورطون. فما اهم حاجه زاده فما ليكوغرافي نتاع 5 موا اللي هي ليكوغرافي مورفولوجيك اللي هي بين 21 و 24 سيمين مهمه برشا
1: اليوم ماست هاف تقريبا معناها لازم حاجه
3: اوبليغاتوار
1: معناها وقاعد يتطور الطب معناها
3: فوالا وهذه معناها من الاول نقولوا راهو معناها ليكومورفولوجيك لازمها تتعمل باش نشوفوا لا قدر الله فما مالفورماسيون نشوفوا الصغير نقيسوا له الاعضاء نتاعو الكل خاطر وقتها يكون تقريبا اعضاء الكل مكتمله
1: فوالا
3: دونك معناها هذا الكل يلزم نعملوه مثلا في العيادة متاع 5 موا كيف كيف 6 موا نفس الحكاية نقيسوا التونسيون نقيسوا الدم نشوفوا التحاليل كان عندها سكر كان عندها دم هذا دونك لو مينيموم دو كونسلتاسيون سي 4 à 5 ça c'est le minimum
1: اما توا
3: اون ريكوموند حتى 8 كونسلتاسيون
1: والحاجه الباهيه الجمعه اللي فاتت حكينا زاد كيف كيف معناها كان ضيفتنا يوساج فام وحكينا ايضا على التحذير للامومه والابوه حاجه مهمه برشا وانتم اليوم كديوان وطني الاسره والعمران البشري بالحق حاجه انا واحد من الناس ما عجبتني برشا علاش على خاطر اولا سي غراتوي ثاني حاجه اليوم نوريو لانتيغي قداش احنا ماذا بينا انه نشجعوا على الولادات الطبيعيه وما عادش نولدوا سيزاريان وكيف كيف انه قداش مهم برشا انه اون امبليك اوسي لو بابا على خاطر به برشا انك تحضر زاده قديمه دركتي حال المراه دي فاسون جينيرال دكتور هكا
3: وهذا هو هو هذا برنامج معناها نتاع التحذير للولاده والتحذير معناها الولاده كوسوا للام ولا كوسوا للبو سي بريسكو لا ميم شوز سي فري كو هو المراه هي باش تحمل فيزيكمون مي حتى الراجل راهو ينجم يعاونها برشا بسيكولوجيكمون ويكون يقف معها سا سي تري امبورطون ويعيشوه الراجل حتى اللي تحس به المراه ينجم يعيشوه له باش هكاك يولي يحس بمرته اكثر. وثاني حاجه في ما قبل الولاده سي امبورطون انه الانسان معناها اي امراه تكون تعرف كيفاش باش تولد وتفيق بالخطوره نتاع انها هي كيفاش باش تولد وكانها معناها باش تولد سيزاريان ولا بارفوا نورمال يلزم الطبيب يحضرها ويلزم القابله تحضرها وكان يلزمها عياده نفسيه زاده كيف كيف ونحضروها. راهي الولاده معناها بالعكس ماهوش حدث نقولوا نحن نتاع خوف ونتاع هو حدث به وان شاء الله ديما نخليوه به هذاك علاش ماذا بينا معناها في اخر الحبيله المراه تكون فرحانه وتكون فرحانة إنها باش تولد، ما تبديش خايفة، ما تبديش على أعصابها، ما تبديش تخيسي. هذه الكل كي يتحضر، هذه الكل كي يتحضر بالأخصائيين النفسيين بالقوابل متاعنا وباللي ميدسان اللي هما في الديوان، ونحن معاهم معناها في أي وقت في أي فرصة ينجم يجي.
1: واليوم دوركم كبير، عاود نذكر الديوان الوطني للأسرة والعمل البشري، خاطرنا قاعدين اليوم نشجعوا على أنه يزم نرجعوا نشجعوا العبيد أنها تجيب صغارة، لأنه اليوم هدى تونس بالتهرم. هذايا علاش نقولوا احنا دورنا اليوم كاعلام نلعبوه ايضا من اجل انه نقربوا المعلومه، نقولوا للعباد انه حتى النساء اللي خد ساعات برشا من بنيات تو تقول لك حبلت مره ولدت مره ليه وجاني بيبي بلوز ولما اخر ذلك. دونك اليوم بالعكس وقت اللي يصير هل لونكادغمون كما قلت انت وهالبريباراسيون هذه والتحضير النفسي سورتو، وانت من بكري تتكلم وتعاود دكتور غزي وتاكد اليوم على الجانب النفسي اللي هو مهم ومهم جدا، معناه الجانب النفسي وانه الانسان كيف كيف يولد في ظروف يكون مرتاحه ومرتاحه جدا. دونك نحكيوا على الخدمات هذه نلقاوها ايضا في المراكز نتاعكم الكل كديوان وطني للاسره والعمل البشري.
3: هكا ولا هذا هو الديوان الوطني الأسرة عنده معناها 37 مركز متواجدين على معناها الولايات الكل، وفما مراكز مثلا كيما مدنين عندنا مركز في جربة، مركز في بنقردين، مركز في جرجيس، دونك فما ولايات فيهم أكثر من مركز وراهم معناها مفتوحين ومجانا. العيادات المجانية تنجم المرأة تجي وتعدي وتشوف القابلة وتشوف لابسيكولوج وتشوف الميدسان من غير حتى معناها ما تاخذ، معناها بالعكس مفتوحين للناس الكل كي ونحاولوا نوعيوهم ونوريوهم سورتو المراه ما تعرف في البيريود تاع الحبيله ساعات تسمن ساعات تضعف اكثر من اللازم ساعات تسمن اكثر من اللازم. يلزم زاد هذه الكل نتهيئولو حتى عندنا معناها فما مراكز فيهم حتى دي نوتريسيونيست نحنا كيما نتاع تونس في برد وعندنا معناها نوعيو حتى شنو تاكل شنو ما تاكلش العادات الخايبه مثلا كيما التدخين باش تبعد عليها نبداو هذا الكل كي نوعيو المراه بيه باش تنجم معناها الحبيله نتاعها تصير في ظروف باهيه، وراهي قد ما الحبيله تصير في ظروف باهيه قد ما زاد حتى من بعد لك وش ما يصير في ظروف باهيه
1: طيبه جدا. ولا هذا هو يك برشا دكتور سميح غزي، محليك ومحلى كلامك ومحلى هالنصائح هذيا اللي تعطار الاسره اليوم هذيا الكل اليوم بور لو بيانيتر نتاع لي فام انسانت كيف كيف لي فيتور مامون، وايضا اليوم بور لو بيانيتر سي دو لا فامي تونيزيان وكيف تكون عندنا مجتمع سليم. هذا اللي
3: هو احنا نقولوا راهو من البري كونسيبسيون من قبل حتى احنا نقولوا شهاده سابقه للزواج، ما راهي مش شهاده، هي عياده كامله حتى نحكيوا عليها المراجيه يمكن في ان شاء الله في البرنامج المراجيه، راهي عياده كامله باش نحضروا فيها الام ونحضروا فيها البو، وعياده معناها يكونوا الزوز الكوبل قبل حتى ما يعرس يعرف على شنو قادم يعرف شنو عنده.
1: خونا يونس معناها لهنا هكا بكري سبيكتاتور انجاجي، اما يونس مره نحكيوا على هذا قال انا ماذا بيا انه كاريمون يولي لو كوبل اللي باش يعرس سيرتيفي، معناها لازم سيرتيفيكاسيون نتاع الام نتاع الراجل والمراه قبل ما يعرسوا باش يحضروهم للحياه الزوجيه. ليه قلت هي لك
4: هذه التجربه اللي صارت في ماليزيا،
1: في ماليزيا
4: اللي هي معناها ارتفاع كبير لمستويات الطلاق في ماليزيا. دونك شوفوا حل انه اخويا ريد الباقي ما نستطيع
1: منكم الباقي فليتزوج،
4: الباقي هي الباقي النفسيه الباقي الاقتصاديه يعرفوا الساعه خاطر عندنا برشا كوبلويات يعرفوا ما يعرفوش يصرفوا دونك ما يعرفوش يعيشوا ما يعرفوش ما يعرفوش يتفاهموا مع بعضهم ما يعرفوش يتواصلوا مع بعضهم.
1: احنا جربنا احنا اختنا اميمه الحمد لله ربي
4: يخليها خدمنا عليها
1: ان شاء الله التوفيق تاع العامين عارف ان شاء الله تجيب الثاني تجيب الثاني
3: هو فما سيتانتو معناها لو كوبل سيتانتو والصغير زاد سيتانتو وراهي حتى الحبيله معناها يلزم الناس الكل كي توت لا فامي اللي امبليكي وراهو ماذا بينا بربي كيما نقول انا نسينا الكل يسمعوا فينا ماذا بينا ديك وتفيق بروحها حبلة يلزمها تعدي عند اول معناها قابله ولا طبيب ولا بحذاها وهو من غادي تو يتصرف ويبعثها وتكون معناها هو ذاك الباب اللي باش تبع بيه حبله كامله خاطر راهو سي امبورطون قد ما تكون بكري. احنا في تونس اليوم من نجم ونمنعوا روحنا كان بالبريفونسيون والبريفونسيون تكون باش نمشيو بكري باش نفقدوا روحنا بكري في كل شيء كل سواء في حبيله كل سواء في امراض اخرى معناها.
1: هذا هو يقول لك ساعات دولار وقايه يربحنا 10,000 دولار علاج. هذا هو سيدي حيك برشا دكتور سميح غزي نورتنا لاله
3: نتفيو
1: نتفيو على الباج نتاعنا موزي كافيم باش نهدي لك اغنيه تعمل كيف عطينا اخويا
5: ولا مره
1: سهرنا سوا هذه لطيفة في ولا مره بعد اخبار الخمسه مع المعلم تاع الاخبار الحسين الدبيش.
0: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en boutons. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV Plus et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: الكوب دي مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. منظمة العفو الدولية تؤكد في أحدث تقرير لها أن ما يقدمه المجتمع الدولي من تأييد للجرائم الإسرائيلية بما فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري أو تقاعسه عن اتخاذ إجراء حازم لوضع حد لهذه الجرائم قد شجع سلطات الاحتلال وجعلها أكثر جرأة على تصعيد حملة وحشية للتهجير القسري للفلسطينيين وتوسيع نطاق سيطرتها على أراضي الضفة الغربية المحتلة. تقرير الزميل لحبيب الذات.
4: جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية وصفت فيه بإسهاب كيف تسرع سلطات المحتل الصهيوني وتيرة ضم الأراضي من خلال حملة تطهير عرقية تستهدف التجمعات البدوية والرعوية في المنطقة جي من الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي ترتكب فيه جريمة التهجير القسري وهي جريمة ضد الإنسانية وفق المنظمة. وفي تقريرها الصادر تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني تكشف منظمة العفو الدولية كيف جعلت الحكومة الصهيونية من الضم الرسمي للأراضي هدفا سياسيا صريحا وهي تنفذ بذلك المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية الصهيونية. ودعت منظمة العفو الدولية أمام تسارع وتيرة التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال في حق الفلسطينيين إلى تحرك عالمي لوقف ضم الضفة الغربية، مشددة على ضرورة أن تقطع الدول علاقاتها التجارية والتعاون والاستثمار مع كيان الاحتلال وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في جرائم التهجير والإبادة والتطهير العرقية رغم إقرار المنظمة بتقاعس المجتمع الدولي مرارا عن التحرك.
3: ونبقى في الشرق الأوسط حيث أفادت وكالة مهر بأن مسودة التفاهم المحتملة تمنح طهران وواشنطن مهلة بستين يوما للتواصل الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات عنها مع إتاحة نصف الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات. وحسب الوكالة الإيرانية تتضمن المسودة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال مهلة التفاوض على أن يصبح نصف هذا المبلغ أي 12 مليار دولار متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. ومن جانبها وكالة التسليم الإيرانية تنقل عن مصادر مطلعة أن نص مذكرة التفاهم لا يزال بحاجة إلى المراجعة والإقرار النهائي من جانب المؤسسات المعنية في إيران مشددة على أن أي تكهنات قبل استكمال هذه الإجراءات تبقى غير صحيحة. بالشأن الوطني المنتدى الثقافي العربي الإسباني ثيار يختار الباحث والجامع التونسي رضا مامي شخصية العام لسنة 25 و2000 ويمنحه خلال موكب انعقد في البيت العربي في مدريد جائزة الميدالية الذهبية ثيار وذلك خلال انعقاد الملتقى السنوي للمنتدى 12 عام الأندلس. وتعد الميدالية الذهبية ثيار جائزة رمزية تمنح سنويا لشخص واحد أو أكثر أو لكيان واحد أو أكثر ووفق عديد المقاييس ومنها احترام حقوق الإنسان والتعددية الثقافية والعمل والطباعة والنشر والمشاركة لصالح الثقافة والتفاعل بين الثقافات والتعايش السلمي والتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الاجتماعية. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع حسن وكامل الفريق في على كل سن ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس
0: على كل

0: الله الله يا سيدي، رحب بكم من جديد في على كل لسان. بعد ما عملنا جوستم على ديفا أمينة فاخت، بعد شوية شوفوا شنية حكاية الفيسبوك والمسنجر اليوم والانستغرام البوغين. محمد علي السويسي عنده التفسير.
1: مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية،
0: مرحبا بكم انا من جديد في على كل سين. على كل سين، شنو حكايه فيسبوك، شنو حكايه ميسنجر اليوم لمبوغين؟ اي قلنا سيدي نمشي للدكتور بتاع الهايتيك صديقنا محمد عبد السويسي. اهلا وسهلا دالي مباشره من باريس. مرحبا يا خويا، قسم لك على اعمالك، نعرف صوت نبحا خويا، تخدم ربي عينك. اي سيدي دالي، اليوم شنو حكايه البوغ هذيا اللي صارت واللي حديث على كل لسان؟
3: بوغ كبيره ياسر صارت، هو فما بان جينيرال للميتال للسيرفيس للبلاتفورم الكبار نتاعها، نحكي انستغرام فيسبوك فيسبوك مسنجر وواتساب. لكن يعني احسن نشوف يعني بالتوازي مع البان هذايا، شوف لي بان الاخرين اللي صاروا، يعني بان في اب ستور، في جيميل، في فالورانت، في كلود، في سترايب، في سناب شات، في اير بي ام بي، في جيميناي، هذوما كل صارت لهم دي بان فرد وقت هما وميتال، لكن حتى واحد ما حس بهم. وهذا يوري الثقل نتاع ولا الانفورتونس نتاع شركه كيما ميتال اليوم في حياتنا. دونك البان صارت في برشا بقايا في العالم، مست اساسا امريكا، اوروبا، شمال افريقيا، بعض الدول في الشرق الاوسط. والبان الغريبه بالنسبه لليوم هو انه كل بلاد ولا كل بقعه وصارت فيها بطريقه معينه. فما شكون اللي ما تشارجلوش الفلو نتاعو، فما شكون يلقى روحو ديكونيكتي، فما شكون اللي ما نجمش يعمل ابلود نتاع تصاور ولا فيديوهات كونتينيو على لي بلاتفورم هذو، فما شكون ما نجمش يتكلم بما انه فما يعني دي زابليكاسيون دو ميساجي كيما واتساب ولا فيسبوك. فما شكون اللي بلدان اللي صارت فيهم بان، زاد اللي ثريدز اللي هي بلاتفورم اخرى نتاع ميتا، فما بلدان اخرى ما تمسش فيها ثريدز. والبان بدات من يعني قرابه ماضي 3 بتوقيت تونس، وبشويه بشويه بدات تتحسن. كان نقول لك يعني بالنسبه لتونس، في بالنسبه للبان نتاع انستغرام، يعني سيناري برشا في تونس، في الحمامات سوسه سيدي بوزيد وبيجا. بالنسبه للفيسبوك في تونس سوسه القروان والحمامات، في بالنسبه للبان نتاع فيسبوك اساسا في تونس القصرين القروان سوسه والحمامات. وبالنسبه للبان نتاع واتساب في تونس وفي مدن بالنسبه للساحل سوسه وصفاقس. دونك كل بلاد ولا كل منطقه وعرفت البان هذية. نفس الشيء حتى ثبت في فرنسا تو في بلجيكا، كل بلاد وكل منطقه عندها نوع نتاع بان. الجديد بالنسبه للميزاجور تو بالنسبه للبان هو الاعلان نتاع اندي ستون الناطق الرسمي باسم شركه ميتال، اللي قال على اكس مع قرابه الست مع الخمسه غير دارجين، قال لقد تعودنا على الرغم من انه قد يستغرق الامر بعض الوقت قبل أن يعود كل شيء الى طبيعته. يعني بشويه قاعده ترجع الامور. وكالعاده متى ما تحكيش توا على السبب نتاع البان هذه، نستناو بشويه من هنا الغدوه ولا في اول الجمعه الجايه باش نفهموا شنو اللي صار بالنسبه للبان الكبيره هذه.
0: اكزاكتومون، دونك اليوم نستناو كيما قلت. اما تو اون غاسيور العباد اللي تسمع فينا محمد علي السويسي بين الامور تمام، معناها رجعت الامور مريقله على مختلف، معناها لي برودوي نتاع ميتا، نحكيو على انستغرام، على واتساب، على فيسبوك، على ميسنجر، هكا ولا
3: بالضبط رجعت الامور. يعني بالنسبه لتونس، يعني انا جربت حتى بالنسبه مع الاصدقاء وكل يقولوا لي راهو بكري ما نجمناش نكونيكتي ولا كان فما مشاكل، تو بدات ترجع. وفي في في برشا بقى يعني تو اللي المؤكد هو انه بشويه تحلت الامور والعوده تكون تدريجيا بطبيعه، لكن الامور تحلت ما هي الا بان من البان اللي تصير بالنسبه للفيسبوك. ونظرا لاهميه الشركه هذه والسيرفيس نتاعها اللي نستعملوهم في حياتنا اليوميه، حسينا بالبان هذه

0: عم تفاول يوم الصباح وإصابة 13 عاملة فلاحية أخرى في حادث انقلاب شاحنة في سيدي بوزيد.
1: رقم على كل لسان.
2: شهدت معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم حادث أليم أسفر عن وفاة زوز عاملات فلاحيات وإصابة 13 عاملة أخرى بجروح متفاوتة الخطورة من بينها حالات وصفت بالحرجة. وكشفت المعطيات الأولية للحادث عن انقلاب شاحنة كانت تقل نحو 20 عاملة فلاحية في طريقهم إلى أماكن العمل على مستوى طريق الرابطة بين المزونة وركيب، وان دخلت وحدات الحماية المدنية بسرعة لنقل المصابات إلى المستشفى المحلي بالمزونة قبل تحويل عدد منهم إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الرعاية اللازمة. الحادث هذا يكشف مرة أخرى هشاشة أوضاع العاملات الفلاحيات واللي مثلوا النساء فيهم 70% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي في الوسط الريفي وفق إحصائيات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لسنة 2022. وتشير المعطيات إلى تركز كبير للنساء في المناطق الريفية ونشكلوا قوة عاملة أساسية في القطاع الفلاحي. بحسب تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم تسجيل نحو 88 حادث من نوع هذايا من الحوادث خلال السنوات اللي فاتت، أسفرت عن وفاة أكثر من 60 عاملة وإصابة ما يزيد عن 900 آخرين، مع تركز لافت في ولايات سيدي بوزيد والقيروان. ومرة أخرى للأسف نحكي على الهشاشة في صفوف النساء العاملات، على الحوادث اللي يتعرضوا لها رغم القوانين ورغم وزارة المرأة اللي حكيت على المشروع متاعهم لتأمين نقل يليق بنساء العاملات ويراعي إنسانيتهم. للأسف قاعدين نشوفوا في كل يوم في فيديوهات وفي تصاور في برشا ولايات في الأرياف متاعنا التونسية كيفاش يتم نقل العاملات الفلاحيات بطريقة الحقيقة لا ترتقي لنقل إنسان في حاجة كما هكاك. الحقيقة قاعدين نشوفوا، سامحوني في الكلمة، في حيوانات قاعدة تنقل بطريقة هذية. للأسف اليوم النساء الفلاحيات قاعدين يتم نقلهم بالطريقة هذه.
0: والله شيء يوجع القلب اليوم وقت نتحدثوا على معناها على مثل هذه الحوادث التي تتكرر يونس. وذكر احنا سميناهم وقتها حاميات الأمن الغذائي التونسي. الأمن الغذائي التونسي اليوم تصنع العاملات الفلاحيات اللي يخلصوا أقل من رجال، اللي ما عندهمش تغطية اجتماعية، اللي يخدموا صيفا شتاء في ظروف عمل ساعات لا إنسانية وطريقة العمل متاعهم اللا إنسانية. اليوم هذه هي العركة الحقيقية في بلادنا، العركة الحقيقية نحو أنه نمكن المرأة اقتصاديا من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية ومن كرامتها. قبل هذا الكل يقول القائل يجب أنه تتمتع العاملات الفلاحيات بنقل كريم يحفظ كرامتهن الإنسانية وقت اللي يمشي ويخدموا. هذا اليوم من أولى الأولويات يونس، على خاطر كان حارسات اليوم الأمن الغذائي
3: هم عماد الأمن الغذائي التونسي. سيذوم الأكثر من 600 ألف مرأة ونعرفهمش، نعرفوا أسماءهم، نعرفوا المحرمة الزرقاء هذيك، ونعرفوهم نتفكروهم
0: الكشنيلة هذيك هي،
3: نعرفوهم نتفكروهم وقت يصير حادثة وقت يموتوا وننساو بعد نهارين ثلاثة ننساو الحكاية. برغم اللي معناها قالوا أنه 51 سنة 2019 اللي نظم عملية نقل العاملات في ظروف ملائمة وكذا، دونك الظروف اللي تحكي فيها ظروف مهينة جدا وأنا نعرفها. دونك أكتوبر 2024 كيف المرسوم عدد 14 لذا نظام الحماية الاجتماعية، المرسوم 4 لحديث نظام حماية اجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد والتعويض عند في حالات حوادث الشغل، لكنه ما يطبقش فعليا على الأرض. الحقيقة هي بالضبط اللي قاعدين نشوفوا فيها المعاناة، لأنه الحياة تقاس عند هؤلاء النساء بمقدار التعب متاعهم، إشقاء ظروف العمل المهينة الصعبة المضنية، يمشيوا ظلام يروحوا ظلام خاطر فقط ما يبحثوا حتى شيء، يبحثوا عنهم لقمة عيش شريفة تحفظ كريم كرامتهم لصغارهم. دونك مسألة أنه إذا كان نعملوا مراسيم هكا ولا مشاريع ولا نخموا فيهم، راهو ما يلزمش نكونوا بعاد عليهم. مش معناها راهو أحيانا المسألة ما تنجم تكون صحيحة لما تكون معناها ملاصقين ليهم حياتهم، نعرفهم فيش يعيشوا من نهار كامل. اللي يحب يكتب قانون أو مرسوم جديد يهتم ويعطي الفرصة لهؤلاء النساء بأنهم يعيشوا، يزموا فقط يمشي يعيش معها من نهار، يخرج بكري معهم في البرد في الشتاء في الكميولة هذيك، ويروح معهم في الليل ويخدم معهم يجرب البطاطا ولا الفلفل ولا اللي
2: زيتون
3: ولا اللي حب. أنه تكون المشاريع هذية يعملوها 4 من الناس في بيرو كليماتيزي، يأخذوا شوية مشروبات غازية أو غير غازية دبروسهم ويعملوا لنا مشروع وي عندهم الحق نسي هذو ما قاعدين يموتوا نعملوا لهم مشروع بتاع طاقه اجتماعيه هي تعمل من عام 2024 وين المشروع هذا يطبق على ارض الواقع ولا لا دونك تقعد المساله مناسبه

0: هي نتفكروا مرة أخرى إن شاء الله، لأن الكلام اللي قاله حسن والكلام اللي قلته أنت والكلام اللي قلته أنا قال قبل بعام وقبل بعامين
1: في حادثة كما هكذا
0: في الإطار هو بيده وقت الحادثة، ونتفكروا المزونة وسبلت ولد عسكر وسبيطلة وسيدي بوزيد في البقايع الكل في شمال الغربي كيف كيف ساذوا ما قاعدين يموتوا، اللي يعمل مشاريع ومراسيم ما يعرفش بالضبط، لأنه نساء ذوما كان يجيوا للسيد اللي يهزم في الكاميونة هذيك عبيهم على بعضهم في الكاميونة يقولوا له
1: ما
0: نركبوش يموتوا بالشر
1: بالطبيعة،
0: ما يقربش صغارهم وما يخدمهم حتى حد.
1: وللأسف من بين اللي توفي ومرأة عندها رضيع،
0: أي بسيو عندها رضيع وعند أي معنى نساء وصغار وكبار عندها رضيع صغيرة معنى فمن نساء
1: صغيرة وخليت صغير شكم شكم بيها
0: يوميما، فمن نساء كبار عمرهم 70 سنة يخدموا في الحقول
2: فهم يخدم حتى أكثر حتى أكثر
0: على خاطر إذا كم يخدموش
1: يموتوا بالشر،
2: ما عندهم مش عندهم التغطية اجتماعية لا عندهم حتى شيء. وهني قلت لك إن أنكور إن فوا اللي يؤلمني معناها يونس لليوم معناها راهو نحكي وعلى حتى اللي معناها نساء العاملات الفلاحيات الموجودين موش بعاد على العاصمة على بعض الكيلومترات
0: تيوني في تبولباتي في هاو في مورنيك في
2: أنا نخرج أنا نسكن في غرومبيليا ونجي فما أيامات نخرج فيهم بكري الصباح معناها، فما أيامات نخرج نقضي شوري كما يقول فيها، ونلقى لليوم اللي مازال يركبوهم على تراكتور ومازال يركبوا في كميونة أقل ما يتقال عليها سمحني في الكلمة تهز ساعي ساعات الكميونة
1: تهز
2: عبيد، وتشوف اليوم ظروف الخايبة اللي يخدموا فيها، وهو طوى جاي بلاش حماية راه ويمشي ومثلا وقتك اللي يعملوا الغبار ولا وقت يعملوا البخارة للعنب ولا ما اخر ذلك، شوف كيفاش هما متعرضات راه ديريكت مور نحكي مع واحدة مع واحدة مع واحدة ساعات توريك يديها تقول لك شوف يديا من لامونيترو من كذا ومن كذا، وهما
0: شوف
2: شي تفسو زيدا قلت لك انا شي تنفسوا معناها اليوم حكيت لك على البخارة وعلى الواحد وعلى الدواء انه حتى اليوم ابسط ديغو ما عندهمش دي ماسك ما خلطنا لهم سان لوكس اليوم بتيت اليوم كيف كيف في اوقات وين فما الذروه نتاع شمس ما يختموش. تعرف سي يونس بتيت باش نشوكي الكلام اللي باش نقوله فما راهم معناها ناس قاعده تستغل فيهم باش تمركي جورنات نتاعك استاذ يونس. شو تعمل تمشي تخدم في الفجر شوفوهم هذا يراوه تمشي تخدم على البرود واضح ولا 9-10 تسخن القايله يروحوا بهم ترجع من بعد مع بعد العصر باش تخدم من 5 حتى 8 متاع الليل باش تتصور جورنات ترجع ترقد هكا غمضة الليل وتعاود معناها كما يقولوا فيها الحبل على الجرارة. راهو ماهوش معقول اليوم انه مازلنا نتحدثوا على هل معناها هي تقولوا هالاجرام هذا وهذا الارهاب الاقتصادي في حق العاملات الفلاحيات. تصور اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي يوجعوا برشا القلب. ما نعرفش الى متى باش نقعدوا هكا نحكيوا عليها الحكايه هذه اوكازيونيلمون. حكينا مره واثنين وثلاثه وهزينا الفولاره هذيك الكوشنيله ورفعناها وليت تراند وهي اللي تحطها في السكامه نتاعها ولا وليت حتى كاريمونط تقري هذيك هي الكوشنيله دونك اللي يحطوا ولت وليت حتى معناها هكا رمز للمعاناه. أما هل يكفي اليوم الرمز المعاناة؟ هل يكفي اليوم أنه حتى المجتمع المدني ياخذ هالقضايا هذية من أجل أنه يحاول يدافع عليها ولكن تنسى بمجرد أن تثار قضية أخرى؟ والباب من باب أولى وأحرى كما قلت أنت قبليك يونس أنه نهتم بهذه المسألة لأنها مسألة أمن قومي غذائي.
1: مش نربط بحاجة الدكتورة اللي كانت تحكي على العيادات ما قبل الولادة وغيره اللي سميناهم نحن الحاميات متاع الأمن الغذائي في تونس اللي قاعد يتعرضوا لكل أنواع العنف بمختلف أنواعها. العنف الاقتصادي نحكيه على التأجير مهمش كيف كيف يخلصوا كيما راجل كيما المرأة، نحكيه على العنف
0: أي
1: نحكيه على حتى العنف المادي اللي يتعرضوا للتحرش يتعرضوا للإهانة يتعرضوا حتى للضرب غاديك يزيد كيف كيف إنهم النساء هذوما محرومات من حقهم في العلاج. المرأة هذية لا يقدر كي تمرض ونحكي لهنا نحكي مثلا على وهي حبلة
0: ما تمشيش تعدي
1: مراها تحس ان عندها حاجة في بدنها لا يقدر ينجم يكون كونسير ينجم يكون اي حاجة ما تمشيش تعدي ما عندهاش خاطر حق باش تعدي ما عندهاش الحق باش تتنقل للمستشفيات ولا حتى المستوصف ينجم يكون عليها بعيد دوك ما عندهاش باش تمشي تعدي وتشوف روحها تبجل عائلتها تقول لك انا اللي باش نمشي نعدي به واللي باش نخسره في الترانسبور ناخذ به فطور لولادي ونعشي به صغيراتي. المشكلة لهنا اللي نساء هذوما بالحق قاعدين يتعرضوا لمأساة كبيرة واحنا قاعدين نحكيوا عليهم في كل مرة أما للأسف ما فماش حتى تغيير
2: للأسف الشديد.
1: قداش باش نقعدوا نحكي وقداش باش نقعدوا نشوفوا في الحوادث هذه اللي قاعدة تتكرر كل يوم. بالحق وقيت انه نراجعوا رواحنا نشوفوا شنو نجموا نقدموا للنساء هذوما اللي قاعدين يقدموا برشا لتونس وقاعدين يقدموا كما قلت يحميوا في الأمن الغذائي نتاعنا واحنا قاعدين نخزروا ما عملنا حتى شيء.
2: للأسف الشديد. على كل حال ان شاء الله ربي يفرج الامور، ان شاء الله ربي كما نقولوا فيها ان شاء الله تمشي
0: في نهاية الامر.
2: في نهاية الامر
0: كملوا نقول ندعي
2: ان شاء الله ربي يفرج نترحموا على اللي العاملات الفلاحيات اللي غادرونا، نتمنوا زاد كيف انه ربي يشفي العاملات المصابات. وعلى كل حال ان شاء الله المره هذه تكون نتريح التوبه كيف ما يقولوا فيها، وان شاء الله نقفوا وقفه حزم كيف ما وعزم ايضا، خاطر الحزم دون عزم راه ما يسوى احد شيء. شكرا لكم الناس الكل على تفاعلاتكم على الباج نتاعنا موزايكا فام.
3: رقم على كل لسان. الموعد يوم السبت 13 جوان 2026 بنزل قليبيا بيتش مع لا ديفا أمينة فخر.

0: فرقة المايسترو هيثم الهالي للحجز ولمزيد من المعلومات 25-509-425 لاديفا أمينة فاخت بينوز القليبيا بيتش السبت 13 جوان 2026 بمساهمة فلاش بوب سان جيوفاني سعيد سلام وموزايك فهم
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوه يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكله لبنينه في اسطنبول، التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه. كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
2: بقصر المعرض بالساحل، معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، وود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40%. بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية ينظم مسرح اوبرا تونس عرض فني تحييه الفنانة رشا رزق صحبة الاوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
4: روميو صديقي يحفظ عهد الاصدقاء، يعرف كيف يجابه الأيام.
3: موعدكم السبت 13 جوان على الساعة 8 ليلا بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة شادي القليبي. التذاكر متوفرة بشبابيك مدينة الثقافة وعلى الموقع الإلكتروني tunisianopera.in بمساهمة موزايك فم.
5: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
6: على كل سنة مكملة معكم حتى لستة متاع العشية. شوي آخر الموعد يكون مع مستجرام، الموعد الأسبوعي في الحوت عليك، وشوي آخر باش نشوفوا شنية حكاية القرش الأزرق. هذه هي كل التفاصيل شوي آخر في الحوت عليك. أخبار الغاية محمد علي سويسي وآخر أخبار عالم التكنولوجيا.
7: أحلى بونوس لأحلى ناس
8: مع لفخة جديدة. أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
9: أريدو، طور عالمك.
10: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. عشويه صعيبه ياسر لمتساكني ميتا، نقصد المستعملين متاع ميتا، على خاطر اليوم السيرفيس متاع شركه ميتا الكل عارفوا انقطاع، والانقطاعات اختلفت من بلاد لبلاد، من منطقه لمنطقه. فما مناطق اللي عرفت فيها بان متاع فيسبوك وميسنجر وواتساب، فما مناطق اللي عرفت بان متاع انستغرام كيف كيف، فما مناطق اللي ما صار حتى شيء في ثريدز، ومناطق اخرى اللي ثريدز وبيدو ما نجمش يخدم. دونك البان هذية جنرال في برشا مناطق في العالم، ما تخصش بلاد واحدة، والبان هذية زادة اختلفت بالنسبة للخاصية متاعها. فمشكون يلقى انه الفلو متاعه ما يتشارجيش، فمشكون يلقى انه اللي ميساج بريفي متاعه بلوكي، فما لبوبليكاسيون اللي ما تظهرش، فمشكون اللي ما نجمش يعمل ابلود متاع تصور ولا فيديوهات، فما شكون اللي ما نجمش يدخل للكونت متاعه ويلقى روحه ديكونيكتي. على كل حال البان كبيرة ياسر، وبان يعني ما هيش سهلة بالنسبة لشركة ميتا اللي البان هذه بدأت من بداية العشوية هذه. فما برشا بلدان اللي بدأ ميتا لسيرفيس متاعه ويرجعوا فيهم، وفما مناطق أخرى مازالت تعرف في شوية مشاكل بالنسبة للبان هذه. على كل حال البان جنرال مختلفة، ولكن اللي نحن متأكدين منه هو أنه البان هذه بشير قولة حل أكيد كما لبان الكل. والحاجة الأخرى هو أنه راهو فما حياة البرة من فيسبوك. سيفيا سخونة تستنى فينا عام سنين، لكن الرونتري باش تكون أسخن منها برشا. علاش؟ على خاطر كيف ما تعرفوا باش يكون الرونديفو تكنولوجيا مع أبل للإعلان على الايفون الجديد، والايفون سناب باش يكون في ايفون 18 برو 18 برو ماكس، والتيد افيش باش تكون الايفون الترا. كيفاش عرفنا الاسم هذا؟ اكتشفنا الشيء هذا من الكود متاع لايوس 27 اللي تم الإعلان عليه منذ أيام قليلة، نهار الاثنين اللي فات في WWDC الكونفرنس متاع لي ديفلوبور متاع شركة أبل. بون هذه الحكاية هذه كل حكينا من قبل برشا مرات في هاي تيك على موزايك فيم، كل ما تخرج يعني تفاصيل جديدة بالنسبة للتسريبات على الايفون في 2026. لكن الحاجة اللي الناس كل زادة تعرفها هو الشكل متاع الايفون متاع شركة أبل، الايفون بليابل. هنا نحكيه على شكل الراسيو متاعه مختلف على اللي ريناه مع شركة سامسونج ولا مع شركات أخرى كما شاومي وأوبو. معناتها انه الراسيو متاعه بش يكون مغاير، بش يكون شبيه بال البيكسل فولد باش يكون الاكران عارض وقت يبدا التليفون مسكر. والراسيو هذايا خرج كما قلت لكم في تسريبات ما خلى برشا شركات ماشيه في الثنيه هذه. علاش؟ على خاطر الشركات هذه تعرفوا انه دخول ابل لعالم السمارت فون بليابل باش يعمل ضجه كبيره بالنسبه للمارشي هذايا. ابل هكا كل ما تدخل في مارشي وتستعمل تكنولوجيا جديده الا وابل هي اللي دز. كيما مثلا ابل هي اللي دزت برشا السمارت فون نتاع 5G وقت لانسيت اول ايفون 5G. والمره هذه هذا هو المنتظر بالنسبه لابل فيما يخص الايفون الترا. دونك شون استنوا نستنوا انه سامسونج خلال اسابيع قليله باش تعلن على جالكسي زي فولد 8 وايد هكا الاسم نتاعو يعني في اشاره للوايد سكرين ولا اكران عارض. من جهه اخرى نستنوا في بيكسل فولد جديد مع عند شركه جوجل. والجديد الاخر هو انه شركه اوبو هي بيدها اعلنت انه باش يكون عندها سمارت فون بليابل وباش يكون وايد سكرين يعني باش يكون الاكران نتاعو عارض. دونك المارشي كله قاعد يحضر في روحه للسمارت فون بليابل متاع شركة أبل والناس كل ماشية في الاثنية متاع الراسيو الجديدة ذي اللي تحب تمشي في أبل بالنسبة للايفون ألترا. نستنيو برشا منافسة برشا عرك بالنسبة لنوع هذي متاع السمارتفون اللي من 2019 بدأ يفرض روحه كسيكتور مستقل بالنسبة للسمارتفون ألترا أودغام. شركة أوراكل دخلت على الليستة الطويلة والعريضة متاع الشركات اللي قامت بطرد جماعي وتسريح جماعي للموظفين متاعها. نحكي لنا على الشركات التكنولوجية. أوراكل أعلنت على حذف 30 ألف موطن شغل، رقم قياسي بالنسبة لأوراكل يعني حوالي 18% من الإفكتيف متاعها على المستوى العالمي. هذا يجي في إطار إعادة هيكلة كبيرة مرتبطة بالاستراتيجية متاع أوراكل في الذكاء الاصطناعي. في نفس الوقت الشركة قاعدة تزيد بقوة في الاستثمار في الانفراستركتور في البنية التحتية متاع الذكاء الاصطناعي والكلاود. أوراكل سجلت عقود مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 638 مليار دولار، منهم أربع حرفاء أمضوا عقود تفوت قيمة كل واحد منهم 8 مليارات دولار. أوراكل استثمرت 55.7 مليار دولار في اللي داتا سنترز في عام واحد وتجاوزت التوقعات متاحة ب 5.7 مليار دولار، وتخطط زادة باش تجمع 40 مليار دولار إضافية باش تواصل التوسع والخدمة على اللي داتا سنترز هذوما. ورغم أنه الشيفر دافير متاع السيرفيس متاع الكلاود متاع أوراكل جو خير بالنسبة للريزولتات متاعهم من التوقعات متاع المحللين، إلا أنه السهم متاع أوراكل هبط ب 7% بعد الإعلان على النتيجة بسبب التخوف المستثمرين من المصاريف الكبيرة هذه المرتبطة بالبلانيفيكاسيون اللي عملتها أوراكل بالنسبة للذكاء الاصطناعي. واللي صاير يبين تحول كبير في عالم التكنولوجيا والشركات التكنولوجية الكبيرة، التخفيض في التكاليف البشرية ولا يمول استثمارات ضخمة في الانفراستركتور متاع الذكاء الاصطناعي، وهي ظاهرة تجم تخلط للعديد من القطاعات في المستقبل حسب العديد من المحللين. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام بوانات.
11: أحلى بونوس لأحلى ناس
12: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريد طور عالمك
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
13: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيرس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
14: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريك. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
15: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
16: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
17: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة ولا فريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالميه بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: كاسولينا على موجة موزايك FM. مرحبا بكم الجديد فيها على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحبا بك سي مصطفى جرام. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
0: ومرحبا. كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: أمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: توتو بني. يلا نمشي كالعادة نرميو خيوتنا ونطلعو حوتنا.
2: الحوت عليك
0: الحوت عليك الحوت عليك كالعادة معاك مصطفى جرام كي كل نهار جمعة. واليوم باش نحكي معاك مصطفى على حاجة مهمة ومهمة جدا. شفنا فيديو سيركولا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو هذي شفنا فيه القرش الأزرق. صحيح ساعة ولا ساعة
1: بالضبط. واليوم يا سيدي بقول الحكاية لدارة برشا. هي الفيديو منطقة منزل تميم ومحلية بحر منزل تميم.
0: سمح
1: وكل أسمع أيوة. فما شد زاد قريب برشا المنزل تميم. نحن يعني تبدأ من منزل حر وانت ماشي المنزل تميم فتعدى على وادي النحل.
0: أيه.
1: من أشب البلايس راهو
0: شاغلني
1: برشا الخط هذاك.
0: أيه.
1: خاصة اللي الشط هذاك يعطي على قريب برشا الكنال دو لا سيسيلي. يعني فهمت المضيق
0: تريونغل
1: بانتلاري قريب سيسيليا اللي تميز باللي كورون فور ومنطقة فيها غرق كبير ويتعديوا منها برشا انواع متاع اسماك. التن وتو ما شاء الله خيرات. وديما نعرف الوقت هذا وقت الماشي متاع التن في جرته زاد القرش. اليوم تحصلنا على الصيد الهاوسي ويسيب وباش يحكي لنا بالتفصيل كيفاه صارت العملية. نخليكم مع الباساج.
3: على السلامة مزيك. على السلامة صوفة. الحوت عليك. مرحبا بكم. وسام الشعباني المنزل تميم. أمس العشية مع الخمسة ونص تقريب حاجة هكا في منزل تميم في الشط. نصات كالعادة كعيبات ورقة على كعيبة غروس على حويجة صغيرة. طلاسي وخينا الأزرق من نص الذريع برامون تاكا كعبة ثوراتا كي جيت نخرج فيها. أول مرة الحق نشوفه علاش تفجعت شوية من الأول قعدت نصور فيه. أما بالحق حاجة تعمل كيف كيرا والتنوع البيولوجي كما قالوا الأولاد غادي في منزل تميم في بحرنا حاجة جديدة. سمعت كانوا قبل شهر التالي فما شكون شافوا في نفس الزون هذه اللي مش مثبت هو ولا نفسه ليه. المهم مشى على روحه واحدة واحدة صورناه شيخت عليه بالحق محليه. وإن شاء الله ما يخافوش العبيد وتكون حاجة عادية وأهل الخبرة إن شاء الله يفسرونا أكثر.
0: هذا هو ما نخافوش نقوله مصطفى اليوم.
1: هو التنوع البيولوجي الحقيقة وش يقول لي زاد أخونا وسام يعطيه الصحة على الانترفنسيون. يقول لي نحن كان عندنا مس وبعد قص فرد ضربة مسته كعبة وراتة وهو يجي في كعبة الوراتة متاعه كعبة الورقة خرج هو يتبع فيها وقال لي راهو الايامات كلها لاحمة بالحوت. يعني برشا مسا هكا في بالكم السيدة برشا حوت وداير يطول بحر كيفاش فما كالذريع وكل شيء راهو البحر كيبدا يعمل الذريع كيك يعمل الحوت.
0: اي
1: وكي دار الكلب هذايا الركابو بلو المسقس قال لي بعدك ما با ساعة الحوت بعد
0: كلب بحر
1: كلب بحر اللي هو بعد قالك طلع شيرت للنور شيرت قليبيا ورجع لنا المس شيخين. خلنا نعطيكم دي ديتاي أكثر على الحوت هذايا. قبل هذايا نحب نسألك حاجة سؤال.
0: لا مش نسألك سؤال
1: غزلني.
0: اي مش أقول لك اسكو قبل صارت في تونس ولا أول مرة هذي
1: أنت تتصورش تونسي يلقى ركابو بلو هكي على بحر ويرجعوا للماء؟
0: ما نتصورش.
1: أميمة تصور توانسة لقاو حوت على البحر ويرجعوه
4: ما نتصورش. يكتشفوا يحبوا
0: يكتشفوا.
1: هي الفيديو راهو الحقيقة تعديت ما شافوش برشا عباد. يوم 12 ديسمبر 2024 في الماضي القريب يعني توتو عامين التالي. يا سيدي أهوى هذايا الركان بوبلو خرج على شاطئ السلوم بالحمامات أطول برشا من اللي شفتوه.
0: واو.
1: وشوفوا الفيديو هذا وشوفوا الأولاد نتاعنا كل لبسين الحوايج نتاع الشتاء باش يحاولوا يرجعوا
0: باش يقلبوه.
1: لهنا شنو باش نقول
0: الحر هذايا ولا
1: حاجة يغزلوا توك باش تسمعوا الفيديو نتاعنا. أول مرة قاعدين نبثوا فيها الفيديو هذا نتاعنا في موقعنا. دونك حاولوا يرجعوا عاونوه باش يرجع. إما راهم لي بواسون هذوما إل بوف سو ديزيرونتي يعني نجم يضيع الثنية نتاعو. راهو الانستالاسيون دي بوتو 5 جي باغ اكزومبل نجم يأثروا. راهو المناخ تبدل نجم يبدل يعني
0: يبدل
1: تو شوف وليتو رجع ويحاول يعوم وعاود يحب يعاود يخرج للشط باش يشحت. يعني قعدوا يعاونوا فيه باش يرجع يعوم وفي
0: الاخر في امريكا يعوموا معاه كي يدخلوا لداخل.
1: يا سيدي هاكا سيدي احنا في تونس مش كيف ما قالوا في الجزائر كي يشوفوا ركان في البحر طول الموند دون لو علي فني يا ركان دون لو. لهنا يا سيدي هنا نعاونوا فيه نحن الركان تاعنا يعطيهم الصحه الاولاد نتاعنا. وخلنا نعطيكم اكثر معلومات على
0: عندنا ولد عمه في الاستوديو ماك تعرف
1: سكونو على كتات
0: كتات عندنا ندعمه
1: الكتات ساعه ذيك الكاتارلي افروديزياك راه الكتات الحازم ساعطيكم اكثر معلومات على القرش الازرق انا الحقيقه علاش نقولوا جونتي راهو بالرسمي جونتي راه ماهوش يعني كالقرش الشرير ولا حتى كي تغزل الوجه محليه اللي باش تعرفوا شويه معلومات هذوما التقطهم لك يعني من من من من دي سيت سيانتيفيك يقول لك يتغذى على صخار القروش ويتغذى على القشريات والعصافر عصفور ميت يطلع ايه فهمت يعني ينظف البحر
0: ينظف البحر
1: ونجم يعوم جوز 450 متر دو بروفوندور اما هو الاكثريه بيلاجيك ديما يعوم الفوق داير الكولور الزرقيه نتاعو هذيك بور لو كاموفلاج كي تغزل من اللوطه لونه ابيض دونك انت من اللوطه ترى حاجه بيضاء كي تغزل من فوق ما تنجمش تراه دونك سي لو كاموفلاج نتاع الروكان بو بلو قالك يوصل للماتوريتي نتاعو يعني يولي راجل بعد 5 سنين من نجم يتزاوج والذكر قالك وقت التزاوج يعض على الانثى بطريقه شرسه جدا تلمو هي الجلد نتاعها خشين وتستحفظ بالسائل المنوي نتاع الذكر يعني حتى لين تحفر راه تري ديفيسيل تصوروا يعني الركان بو بلو هذا شي يقول لك زاده يتحمل هذا وبعد توصل للمده نتاع الحباله نتاعها هي 10 شهور الى فيفي باغ يعني يولد ما موش مي سي با نو في باغ مي ما هبطش عظم يولد يعني صغار قروش والطول نتاعهم يتولدوا 50 سنتيمتر وتنجم تحبل توصل حتى ل 45 جنين عندها هي
0: دونك
1: هل نقول يعني حاجه باهيه برشا كيرينا اليوم القرش البوبلو ما تخافوش بالرسمي راه قرش جونتي
0: جونتي
1: قرش جونتي ماشي لازم تعمل كلاك تو باك بروسك ولا خليه عوم بدا عليه وتمشي على روحه
0: مش يقعد غادي يفوا قال اخر من لازم
1: دونك نفرح تويك عملناه وشفنا روكام بلون في الخليج نتاع تونس اليوم شفنا روكام بلو 2024 ولادنا يحبوا يرجعوا روكام للبحر نمشيو نتطوروا
0: جميل وجميل جدا خويا جميل
1: بالنسبه للاسعار الاسماك
0: يعطيني الاسعار
1: والفمس فيديو صغيره ان شاء الله تكون موجوده عندنا لهنا لهنا وصل ما انت تعرفوا عاد انا جبت الخناق مغروم به شنو هو الحوت هذيك
0: ما كنت متعلق ما كنت كار
1: كل مسله هذيك راهو ديما الحوت هذيك في جرها كل الخير المغزل
0: المغزل يا سيدي
1: 3 كيلو ب 10000
0: افهموا
1: يعني قداش ما شاء الله والله هو راهو الجمعه اللي تعديت هو فخ الريح البارح انا بطل هو اما تعديت جمعه كلها تيب وصل حتى ال 5 كيلو سردينا ب 10000
0: والله هي
1: يعني براتيك مول الحوت الازرق كيف ما قلت لك خويا حسن راهو الحوت الازرق اسوام يعني باهي برشا الحوت هذاك تراوه راهو في جرته برشا خير تساوي 3 كيلو ب 10000 فرانك في
0: الكاليبر
1: هذاك حاجه بنا برشا
0: انا هذا حد فتره وقال لي خالد مشي ما شارينا ب 8000
1: خاطر قلنا مازال العيد وقتها مازال عبيت معايده وطولوا في العيد
0: وفي الجمعه ذي
1: الجمعه ذي يعني الحمد لله رجعت
0: والحمد لله
1: وفي الاخير نحب نقول ربي يعوض على شنشوري نتاع تونس اللي اختص يعني الامير يعني في الميسره هذيا وربي يعوض عليه والله العظيم خاطر وصلت خدمت انا في الخدمه هذيك ونعرف مات الخدمه وخدمه التون الاحمر ربي يعوض عليه
0: نحكيوا فيه الجمعه الجايه شفتوا كيف صارت الحادثه الى ما اخر ذلك نشكرك برشا
1: مصطفى كرام
0: شكرا جزيلا ليك سيدي كنتي نحط عليك شكرا ليك وميم علي ميرسي خالد قطات ميرسي طارق يونس ليكيب الكل وائل خليكم مع المتميز اسكندر إبراهيم آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس ولا هي المعلم على الأخبار الحسين الدبيبي والمشوار يتواصل مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حكاية منا مع أمينة بندوة كولتور بلوس اليوم مع إسماعيل والسهرية تكون في بنت لفهم مع يسر جديدي أنا حسن همالي يقول لكم غستي برانشي على الأولى في تونس إكسلون ويكاند موعدا نهار اثنين إن شاء الله في على كل لسان جديدة في أمان الله
5: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملافيس ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
6: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم
7: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
10: تحت شعار التنمية المستدامة من أجل اقتصاد أخضر تنطلق فعاليات معرض أفريكا بيك فايف من 16 إلى 19 جوان 2026 بقصر المعارض بالكرم. Pour participer aux activités du salon, visitez le site web www.petroafrica.org ou nous contactez sur 22 310 729.
11: عش بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيانق ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديليس عيش جو المونديال.
12: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباليزوفر على الفيسبوك نمدوك.
13: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
14: كاس العالم عند عم حسن ايفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدا حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
15: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم. التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في اسطنبول. التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزرفي من توا. ترافل تو دو لي بري
16: تودو. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
17: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ الشروع في استغلال عدد من العربات التي خضعت للتهيئة الفنية اللازمة والطلاء بهدف تحسين جاهزيتها ومظهرها الخارجي، وذلك بهدف توفير ظروف تنقل أفضل وأكثر راحة للمسافرين استجابة لانتظاراتهم. وتندرج هذه التدخلات وفق شركة النقل بتونس ضمن المجهودات المتواصلة للمحافظة على جاهزية الأسطول وتحسين جمالية العربات والارتقاء بصورة مرفق النقل العمومي إلى جانب تعزيز شروط السلامة والأمان أثناء الاستغلال. وشركة النقل بتونس تدعو في البلاغ ذاته حرفائها وسائر المواطنين لمعاضدة مجهوداتها في تحسين خدمة النقل العمومي من خلال المحافظة على المعدات والامتناع عن الكتابات العشوائية وإتلاف مكونات العربات ومكملاتها. أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء تظهر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 26 و2000 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 25 و2000. وحسب المصدر ذاته فقد بلغت قيمة الصادرات 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 25 و2000. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية زديكاف وامكيلي ميني يشدد على أن نجاح مشروع الاندماج الاقتصادي الأفريقي يظل مرتبطا بقدرة الدول الأعضاء على تجاوز التحديات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للنقل. وأمين عام منظمة زديكاف يؤكد خلال ندوة صحفية في العاصمة أن تحسين خدمات النقل واللوجستيك يتطلب استثمارات كبيرة وشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص اقتصادية واستثمارية تساهم في دفع نمو وخلق فرص العمل. منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا بلاتفورمرز تعود تدريجيا للخدمة بعد انقطاع وجيز أثر على آلاف المستخدمين اليوم الجمعة. وكان متحدث باسم الشركة أفاد في وقت سابق اليوم أن ميتا تعمل على إصلاح المشكلة، وكان الانقطاع بدأ في نحو الساعة 9:29 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ولم ترد بعد ميتا على طلب رويترز للتعليق على سبب الانقطاع وفق الوكالة. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبرس.
18: الأولى في تونس.
19: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة. أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
18: أريد طور عالمك. سبور
20: إكسبرس، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني اللي يعمل اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة في مونتيري قبل ماتش السويد نهار الاثنين، نذكر الثلاثة متاع الصباح، ثلاثة متاع الفجر إن شاء الله مقابلتنا مع المنتخب السويدي. بالنسبة للطقس برشا يتسألوا على الطقس وناس متخوفة حتى من السخانة وقت المقابلة، لكن حسب آخر التقديرات المناخية نشوف أنه درجة الحرارة وقت الماتش بتكون في حدود 23 درجة، دونك ماهيش سخانة الحق، معناها مستحبة درجة حرارة 60% رطوبة، بتقدر تنجم تقلق شوي، لكن فما إمكانية تكون فما أمطار، أمطار في الوقت المقابلة مع ماضي ثلاثة حتى تقريبا الأربعة الخمسة ونص تاع الصباح بالتوقيت التونسي، يعني في وقت المقابلة فما بعض الأمطار، لكن ما تقلق سير المقابلة، دونك نجم تفاجئ شوية التقديرات المناخية والطقس نجم يكون باهي إن شاء الله متاع كورة في وقت المقابلة مع السويد. نذكر نهار الاثنين بداية من ثلاثة متاع الصباح، اليوم الحصة التدريبية قبل الأخيرة، تقعد حصة وحيدة تستنى منتخبنا لحسم كل الأمور بالنسبة للتشكيلة والأمور الفنية، إن شاء الله لجورجي ووقت المقابلة نكونوا حاضرين كما يلزم للمواجهة هذه. وحنا نقعد نحكيو ديما على المونديال، اغلب الاخبار من تجينا من امريكا من كندا والمكسيك، واليوم نحكيو على اول مقابله في كندا في المونديال هذا، بدايه من الثمانية ماتش من المجموعه الثانيه، كندا مع البوسنا في تورونتو، حفل افتتاح ثاني يسبق الماتش هذا يبدا بعد دقائق من تو، فما ماتش اخر زاد يتلعب في السهريه، لازم نبداو نستنسو بالسهريه والمقابلات الساعتين متاع الصباح، مقابله في لوس انجلوس في امريكا، دونك هذه اول مقابله زاد اليوم في امريكا في المونديال هذا، وبالتالي يكون وقتها بعد المقابله هذه لعبنا ثلاثه مقابلات في كل بلد، يعني في المكسيك لعبت زوج مقابلات، المقابله اليوم في كندا ومقابله اخرى في امريكا. نحكيوا على مقابله في امريكا كما قلنا اليوم هي الاولى بدايه الساعتين متاع الصباح بين الولايات المتحده الامريكيه والباراغواي، ماتش اول من الجوله الاولى من المجموعه الرابعه. من اخبار المونديال هذا تبارك الله فما برشا اخبار من الكواليس في النسخه هذه، فما برشا ما يتحكي. نحكيو تو على منتخب الالماني، من لاعبيه المانشافت عملوا كوليكت، جمعوا مع بعضهم الفلوس، لموا الفلوس وقروا باش يتكفلوا بمصاريف نقل الجماهير نتاعهم، الجماهير الالمانيه من تورونتو الى نيوجيرسي. تنفهموا علاش الجوله الثانيه هو المنتخب الالماني يلعب مع الكوديفوار في تورونتو، ومن بعدها يمشي للجوله الثالثه في مجموعته يلعب مع الاكواتور في نيوجيرسي، يعني من كندا تورونتو الى نيوجيرسي في الولايات المتحده الامريكيه. والجماهير لهنا تشكيت من الارتفاع الكبير لاسوام التذاكر تاع التران، في لحظه زادت السكر شعلت فيها النار، ولات معناها كبيره برشا الاسعار وقت اللي نقارنوا بالوقت هذا كيما نقولوا احنا شهر التالي ولا شهرين التالي، دونك تشكاو الجماهير الالمانيه من ارتفاع الاسعار، والملاعبيه كي سمعوا بالموضوع هذا اجتمعوا مع بعضهم وقرروا باش ياخذوا اون شارج كل الجماهير الألمانية اللي تتنقل من غاديكا من تورونتو إلى نيو جيرسي. دونك تقريبا حتى التوى تم التكافل ولا المبلغ اللي لموه يكفي ل 600 محب في انتظار أنه يشوفوا أكثر العدد اللي تكون موجودة في الملعب في تورونتو وتتنقل بعدها لنيو جيرسي في المقابلة الأخيرة. ممكن يزيدوا لموا أكثر فلوس, يزيدوا هزوا أكثر جماهير من منتخبهم المنتخب الألماني باش يحضر المقابلة الأخيرة من المجموعات. كملوا زادة بالمنتخب الفرنسي اللي قاعد يلقى في صعوبات كبيرة في التأقلم مع السخانة في بوسطن في أمريكا. الخدمة على الأمور الفنية كبيرة ومهمة بالنسبة لهم, لكن الجانب الصحي ولا أهم ظهر لتو بالنسبة للأستاف الفترة هذه في المنتخب الفرنسي. قاعدين يمروا يعني بفترات فيها 35 سخانة في ليزونترينمون, درجة رطوبة فيها 60%. دونك الأستاف عطاء برشا وامر ونقولوا ونصائح لكل ملاعبية, منهم أنهم كل ملاعب يزم يشرب على الأقل 6 لترات من الماء يوميا مع استعمال مناشف باردين بالثلج. يقول لك يزم ديما حتى وقت الانترمون يكونوا يستعملوا في المناشف هذوما بالثلج, ويزمهم اوقات عطاهم اوقات معينه باش يكونوا موجودين في احواض نتاع ماء بارده باش ينجموا يقاوموا السخانه الكبيره هذه اللي تنجم تاثر زادا على المنتخب الفرنسي في قادم الايام والمقابلات القادمه. بالنسبة للنشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net. نخليكم مع حيدر وبقية الكيب في ريكاب سبور.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
21: أريد طور عالمك.

0: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 حيدر الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. معادكم اليومي مع ريكاب سبور، وعود على آخر وأهم المستجدات. واليوم خلينا نقولوا 90% من ريكاب سبور من الاميسيون ركزوا فيها على أخبار المنتخب الوطني، وخاصة استعداداته والاختيارات اللي بشكون لمواجهة السويد نهار 15 جوان، المقابلة اللي عمل عليها برشا المنتخب الوطني. أول شيء لأن المقابلة الافتتاحية، وثاني حاجة لأنه ممكن نظريا هو المنافس الأقرب أنه نجمه نفسه ونجمه نحقه معاه نتيجة إيجابية، وهذا هدفنا الكل تأكيد. دونك نجيو بعد شوية على الاختيارات كيفاش باش تكون، والكرونيكور نتاعنا يقدموا تشكيلتهم المفضلة أو المثالية لمواجهة هذا المنتخب. كيف آخر الأخبار، يكون معنا مدرب تونسي يعيش في السويد، يدرب في السويد من 16 عام، يعطينا فكرة على المنتخب هذا كيف يعطينا فكرة كيفاش المنتخب التونسي نجم يواجه. ونتحدث زاد على ياسين العياري التونسي اللي اختار اليوم أنه يكون مع السويد، والأغلب أنه يكون أساسي في مواجهة منتخبنا نهار 15 جوان القادم. دونك هذا كل بالإضافة لعدة أخبار ومعطيات أخرى على امتداد ريكاب سبور اليوم، يرافقني فيها المحلل الفني والمدرب واللاعب السابق سمير السليم. يا أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك، تحية للخيان، ونسلم على الناس الكل اللي تسمع فينا.
1: أهلا وسهلا بك سمير. معظم الشريفية رافقنا من جديد، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا حيدر، مرحبا بالسمير وعادل والمشاهدين المستمعين مزيكا فيها.
1: خليني ترحيب خاص بالله بالمشرف العام على قطاع الموفيولا، يرجع معنا الكامباك، العودة الكبيرة موزايك فقط.
4: خاطر الاخرين ما نمشيش نتعشى
1: يدي لحظة، خلينا نبداو الساعة، خلينا نبداو. عبد الجمول اهلا وسهلا، مرحبا. مازلنا
5: اهلا بيك حيدر، وهلا بالاولاد، وجو كبير هكا معنا، عندك زوز اقطاب جنبك فهمني،
1: صحيح،
5: وان شاء الله نعديوها شويه.
1: اهلا وسهلا بيك عادل زامور، رحب صالح في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي معنا في البرودكسيون كوم دابيتود. بعد شويه تكون البدايه من اخر مسار، فاصل قصير ثم نعود.
6: بداية البنك تحفلها صفي سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة، وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131 800.
7: الكوب دي موند جيت، ومعها تبدأ الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي، وبرشة مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا، لعبة بدون موش بشيرة. سيكام، المساند الرسمي لنصر قرطاج.
8: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح، يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
9: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين، باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
8: مع تونس فايقين للتسعين،
9: عندك أورانج.

0: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: Eni Ascent, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: بعد شوية نتحدث عن هجرة المدربين إلى العراق، البطولة العراقية من قبل هذايا الآن ومنذ أيام، والحقيقة اتصالات ومفاوضات بين المدرب التونسي نصر الدين نبي وواحد من أقطاب الكرة المغربية الرجاء البيضاوي. مهم ياسر نشوفوا التكنيسيان تاعنا في جمعيات كبار، مهم ياسر تنويع على التجربة. لكن سؤال للكرونيكور تاعنا اليوم، نصر الدين نبي رانا في تنزانيا يونغ أفريكانز، رانا كايزر تشيفز هز القاب، رانا في المغرب والآن يتفقعد مع الرجال البيضاوي، لكن في تونس تقريبا مدرب مجهول ما يخمم فيه حد. حتى المرات اللي صار فيه تفكير وانتهى في مرحلة التفكير، ما تطورش إلى اتفاق أو عقد. شنو الإشكالية زعما سمير؟
3: أول حاجة مدرب ناجح مسيرة متاعه تتكلم عليه وحده، الفرق اللي رناها الكل خلى فيها سمعة طيبة وخلى فيها بصمة كبيرة ياسر، والبصمة هذه والسمعة هذه خلت الفرق ولا البلدان اللي خدم فيها تخمم فيه مرة أخرى بتضحيات مادية مضاعفة.
2: كيما المغرب خدم في المغرب الفرنسية.
3: كيما المغرب. أنا باش نجيك على عامين هي عندها وقت في تونس، معناها فما اتصالات كانت
2: في وسط السيزون وقتها كزبير باية صارت اتصالات، وقتها نصر الدين نبي قال لي ظروف عائلية ما نجمش يخدم، وتطرح اسمه مجرد طرح في وقت سابق أعتقد في الترجي.
3: من أنا من عنده هو معناها المعلومة، لأنه عنده رغبة كبيرة أنه يرني في تونس، عنده رغبة كبيرة، لكن كذلك فما أمور أخرى تتجاوز، هي أمور مادية صراحة.
2: مطالبه هو
3: المادية اللي فهمته أنا، شيء بعيد على بعض، شيء بعيد على بعض معز، فهمتني؟ معناها بين اللي يخو فيه هو في جنوب أفريقيا وبين اللي مش ياخذ ورب يزيدوا توا في المغرب وبين اللي كان ياخو فيه قبل، ما نتصورش انه ماديا معناها
2: شو اغلى من الاجانب اللي دخلوا لتونس.
3: مش هذا احنا خاطر التونسي نسعروه بالتونسي.
4: بالله سامحني سامحني دخل معاك مع احتراماتنا والفيرتي الكبير، كان جاي مثلا عيني زرق وباسبور
3: هو عيني زرق
4: نحكي لك معناتها باسبور
2: صحيح هو
4: عيني زرق اجنبي معناتها مينيموم كي انت اجنبي في تونس اقل اجنبي متوسط بشيخو بين 20-25 مليون يورو. كان يقول لهم هما تقول لك لا امبوسيبل لوجيك صحيح ولا صحيح. اذا تونس يطلب 25 مليون يورو في تونس تقول لك لا وكيفاش وعليه، اللي هما تو في الافريك دي سود هو مش من نقزموش اقل حاجه ياخذ في 40-45 الف يورو في تونس، ما ياخذهمش كي يدرش
3: ما ياخذهمش. والكوتا بتاع المدربين التوانسه معروف في تونس، كيخدموا في تونس فما مدرب ولا زوز كوتا طالع تياك تعرفهم
4: صحيح.
3: فوالا دونك احنا نتعاملوا مع المدرب،
2: مدرب ولا زوز ولا جمعيه ولا زوز اللي خمسه،
3: لا مدرب ولا زوز كوتا تاعهم معروف،
2: اي منهم فوزي البنزرتي ونبيل معلول
4: ومعين شعباني
3: كوتا معناها معروفة، وفما مدربين كوتا متاعهم معروفة وذي في العالم الكل، مش عيب راهو
4: كجوارات
3: كيما الجوارات بالضبط. لكن كي يلقى هو الإمكانيات ويلقى قدره ويلقى فلوسه ويلقى الكونترا متاعه ويلقى أموره الكل أوتوماتيك ما هو بيش يمشي، مع أنه أنا ما نحبش نتكلم بلسانه هو، مع أنه عنده رغبة كبيرة أنه يخدم في تونس. اللي قلته وانتي الملاحظة اللي قلت أنت صحيحة ياسر، قال نحب نعمل اسم في تونس، نحب نخدم في تونس، عنده الرغبة وعنده حتى القابلية أنه يقوم بتضحيات مادية، فهمتني؟ ولكن كذلك يبدأ شيء بعيد برش على بعضه. أنا نخير بصراحة نمشي نخدم البرة ونصور الفلوس البرة وقدري موجود والإمكانيات موجودة.
2: لا وحاجة أخرى باش الناس ما تفهمنيش بالغلط، يقول لك يسوقوا فيه، راهو قاعد يصح مع الرجاء، معناه مش قاعدين نقولوا راهو فما مدرب اللي يخدموه، هو قاعد يصح مع الرجاء.
3: برافو قاعد مع الرجاء في الطاولة بتاع فريق الرجاء. دونك هذاك هو، نحن كان نحبوا ياسر الأجنبي ومعناها التونسي ديما عنده حدود معينة أو واحد معين، فحتى كان تونسي وعنده باسبور لونه
4: لا انا نتفاعل مع معناتها نصر الدين نبي في الخمس سنين الاخرين ديما كل ماركة توصيف ولا شتي تلقى اسمه موجود كسوال برا ولا يتجبد في تونس، معناتها كالكان اللي قاعد ياكد معناتها باش تخمم فيك جمعيات. هو المسيره الصحيحه اللي بدات هو مع يونغ افريكا اللي عمل باركور محترم جدا في الشامبيونز ليغ،
2: حتى مع كايزر شيفز
4: نحكيه ديبار اللي باش خذا بيه معناتها سادة جديد خاطر كي تحب ولا تكره في الافريق والروبير نتاع المدرب في تونس شنو وصل في الشامبيونز ليغ ما توصلش تو كاردوزو نحكيو عليه وسلم على الاسبيرونس في اول تجربه في الافريق مع الاسبيرونس فينا فيناليست دونك مش عطاته شونس باش يمشي لساندونس
2: صحيح
4: دونك اذا ما تعداش بالاكسبيرونس هذيك حتى جمعيه سيرتو الجمعيات الكبار في الافريق الاسبيرونس اهلي وداد اللي عندهم تو في العشر سنين خمسة سنين الاخرين ديما موجودين معناتها دونك مدرب محترم محترم جدا حتى الكواليس تشكر فيه معناتها لي زونتونور الموجودين دونك ان شاء الله ربي معاه معناتها اذا كتب له ان شاء الله في الرجاء وان شاء الله نشوفه ان شاء الله في تونس في السنين القادمه
3: ربي فما ملاحظه بركه حيدر على السوق المغربيه توا حاليا راهو مدرب تونسي عنده سمعه ممتازه في البطوله المغربيه وهذا نتيجه الى تالقات نتاع مدربين برشا
4: صحيح.
3: نتكلم على فوزي بن زرتي نتكلم برشا مدربين
4: لسعد جردة معين شعبان
3: لسعد جردة حاليا معين الشعبان اللي يعمل في مواسم ممتازة جدا وذاك يحل البيبان نصر الدين كذلك هذاك يحل البيبان إلى مدربين أخرين معناه يا مدربين كي ينجح صاحبك في السعودية ولا في أي بلاصة أخرى افرح له ودعمه لأنه ذاك يحلك الباب أنك تخدم وكله في مصلحة كرة القدم التونسية
2: هو في العادة ما يفرحوش
3: ما نعرفش
2: خطر قلت افرح له يا ولدي افرح له متاع خدمه وافرحه
4: والله يا حايدة فما مدربين في الدولة معناتها في البطولة الخليجية ما يعرفوهم الجملة تلقاه مطلع جمعيات ناخذوا انا واحد من الناس مثلا المدرب سقيت دير ما نعرفوش قبل خديت تو اكزامبل معناتها الراجل عنده سي في كبير في الخليج بالحق معناتها سي في محترم محترم جدا كيف معناتها عامر دربيل وقت جا المرسى راهو السيد مطلع خمسه سته جمعيات
2: نعطيك اسم اخر زاد معناها
5: عبد الرزاق الشابي
4: عبد صحيح
2: نعطيك واحد هز تيتر شامبيونا في السعوديه فتحي جبال بعد الناس عرفت اللي فما مدرب تونسي اسمه فتحي جبال كي هز البطوله في السعوديه في تونس مش معروف ما دام كنت حكيت على الخليج زاد البطوله العراقيه اللي توجه للمدربين التوانسه نلقاو وذا حسب المتداول في الصحافه العراقيه خالد بن يحيى في القوه الجويه العراقي قيس اليعقوبي في نادي ديالي الكنزاري في زاخو سامحوني كان النطق مش
5: مزيان
2: شو اسمه
5: زاخو
2: زين
5: حبيت نقول
2: الزلفاني خلينا نكمل فقط معلومه الزلفاني كيف في البطوله العراقيه نحكيوا على اربعه مدربين باش يكونوا موجودين مع انطلاق الموسم
5: انفيستيسمون كبير برشا توا في العراق انفيستيسمون من الدوله العراقيه انا صديقي رئيس لجنه التحكيم نتاع العراق علي الصباحي الدكتور فمني جاي عمل الدكتوراه نتاعو لهنا معناه في تونس دكتوراه رياضه وعمل جاب الحكام عملوا استاج نتاعهم لهنا زاد كيف في تونس عندهم الفار عندهم يحكي لي على الانفستيسمون تاع ولا على الانفراستركتور اللي موجوده في العراق لي زاربيتر اللي قاعده تمشي زاد كيف كما تشوف فيها في السعوديه وفي قطر فهمت معناها دي زوروبيان قاعدين يمشيو معناها راهو وجهه كبيره برشا فهمني للطاقات نتاعنا معناها التونسيه ولا حتى جوارات راهو حتى جوارات
3: ومدربين
2: تعتبر سوق جديده سمير العراق
3: اي سوق جديده نقول لك عليه وفي ساعة في الثمانينات العراق في حرب ثمانية سنوات مع ايران ما همش ليهم برشا بالكره رغم اللي كان عندهم فريق كبير برشا اسمه الرشيد العراقي فريق نتاع السلطه وفريق اللي يخلص مليح فيه عدن درجال وفيه احمد راضي وفيه ثمانيه من ليكيب ناسيونال اللي مشاو كاس العالم 86
5: هو مومبر معناه رئيس الجامعه العراقيه عدن درجال
3: خذا عليه المشعل
4: يونس محمود
3: اللي هو نجم نجم من النجوم الفتره الاخيره الحمد لله العراق الاوضاع نتاعها تحسنت وتطورت وبالتالي هذا ينعكس على كرة القدم وعلى الفرق مع الإمكانيات الكبيرة ياسر متاع العراق المادية مع شعبي حب برشا كرة القدم العراق راه تشوف ماتشات العراق راك تقعد بيه

0: ترفهم لاعبين عراقيين. سعد عبد الحميد لعب في النادي الفريق.
1: سعد عبد الحميد لعب معنا في النادي الفريق.
0: معنا ما يجيش جديدة في الموضوع ده. الجديد هو الفلوس يمكن أكثر الاعتمادات. معز عندك بتعلق هذا سوق جديد.
2: صحيح أكيد التو البطولة العراقية من مصنفة من أحسن 5 دوريات عربية. معناتها ديجا
0: المتو متاكد ثابت المعلومه هذيا
2: حتى شنو معناتها كي نحطوا السعوديه لما
0: ترتيبك انت
2: ترتيبي انا معناتها من احسن أحسن الخمسه
3: معناتها كي تفرش في ماتش
2: كي تفرش في ماتش شوف انا قعدت نتبع في الجونيات الاخر خاطر بمناسبه نوجه معناتها مبارك والهيثم الجويني اللي فاز بالبطوله قعدنا معناتها تبعت شوي معناتها عبيت 60,000 يا اخي مش كنت 60,000 و 50,000 والديربي وفار ومعناتها كل شيء موجود معناتها باش تلعب الكرة نشوفوا تو معناتها المدربين التوانسة تو كانوا زوز ولا واحد تو شو وليوا 4 بتاتري وليوا 5 اللاعبين معناتها باش نشوفوا معناتها لاعبين متواجدين في الدوري العراقي دونك
3: الحراس الحراس حتو
2: الحراس ان شاء الله يحلوا
0: هو ديجا حميد ما غادي قال لي اسالوا ما جاش عرض من كيف تونس الاجانب الحراس لا مزال
2: ربي يسهل كل شيء خير ان شاء الله
0: بالك تتحرك الامور
2: بالك ان شاء الله دونك
3: شوف لنا مع الزهمول ما عنده المعارف
2: اكيد ما دام مش بنت اللي
3: زربيت القانون هلا يا باش
2: ودونك
4: هما زوز علي ودلجل زوز معنا صحاب توري قال لك في
2: قداش بوكسون دونك بالحق بلك جبت حاجه مهمه سمير قال اللي كان رئيس الجامعه لاعب كبير وعمل كارير كبير وانا يمكن نحكي على يونس محمود خاطر صغير خلطت عليه في 2000 ورا مع هز كاس اسيا
0: لاعب كبير
2: لاعب كبير وعمل كارير كبيره كيف معناتها حتى المحيطين حتى نائب الرئيس كلهم تقام للاعبين معناتها لاعبين سابقين كيف توجه الدوله واضح هو الانفستيسمون في الرياضه خاطر الرياضه هي اللي عندها بورسنتاج باش تنجح المجالات الكل سواء سياحه رياضيا حتى في من الناحيه الذهنيه راهو تفرهد برشا الشعب راهو برشا عباد راهو تمشي تتوجه للكره
4: وانت تلعب في بير بورقبه
0: خلينا نقولوا في ملعب بير بورقبة
4: في ملعب بير بورقبة
2: لا مجالهم تحية اهالي بير بورقبة
4: فرحوا بينا ملعب بير بورقبة حكومتنا هي مش بعيدة هي محمد
0: الكلمة بدلت له كلمة
4: انا نحكيه كان في اطار الرياضة في اطار الكورة معناها تلعب انت في ملعب بير بورقبة اللي هو بلاش فار
2: صحيح
4: شفت الناس قاعدة تعمل في العراق
0: بلاش فار ولا فار كيكوبر
4: فار وقت اللي الأساسيات متاعه يكون عنده ما عندوش الأوفسايد ما فماش فار وانت ما عندكش الأوفسايد وعندك اكلي شافوداج اكلي ريح ريتوها كيفاش ريتوها مساكن معنا اللي كاميرامان وين معلقين
0: صحيح واضح دونك تحدثنا على 4 مدربين مبدئيا في العراق ونصر الدين نبي اللي اون نيغوسياسيون مع الرجاء البيضاوي ما قلناش صح اون نيغوسياسيون مع الرجاء البيضاوي تعالوا نشوفوا الخبر اذا كان يصح والاتفاق يصير بيناتهم ولا لا نكونوا كمان اخر مسار بعد شويه قلنا بدات الكره في المونديال بدات المواجهات فما ناس تحكي على اخطاء في التحكيم وفي الفار دونك التعديلات الاخيره باش تتفرج وانت فاهم عاد زهمور يقدم لك كل ما تغير في القانون في الفار حتى تفرج وانت فاهم اللعبة هذه الكل بعد لحظات
5: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار
6: NEI Synth la performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy

0: سيتي. مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان، متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.
1: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

بعد شوية التعديلات في القانون وفي الفارة. ما خلينا نعمل تعديل في اللي قلناه ساعة فيما يخص حراس المرمى في البطولة العراقية. الأجانب مش ممنوع، قلنا كما تونس لا مش كما تونس قاعدين ينشطوا الحراس. دونك عادل زامول نجم تبدأ تخدم على روحك ومعزم على الأمور ونظ به. عادل شو أهم لأنه تكلمت فيه أنت مع مكي، خلينا نعطيه أهم فما من تغييرات وتعديلات.

0: بصفة معناها مقتذبة وما ماهيش معناها حاجة كبيرة برشا. هو الحقيقة ديما معناها الفيفا ليفاب معناها تعمل تعديلات على القانون وقت اللي تشوف فما إكسي في حاجة وقاعدة تقلق في السرعة فمني في اللعب وإذاعة الوقت. وشفناها احنا كان بالحق معناها رئيس لجنة التحكيم نتاع الفيفا كان متقلق برشا في الكوبا راب مش هذه اللي قبلها على خاطر ديما تلقى اللي تريشري وتلقى فمني الحاجات ما تجي كان من العالم الثالث. يعني وقتها في الكوبا راب كانوا الملاعبية اللي يتيح يقعد غادي معاش يقوم alors il a pris une décision وريتوها يظهر لي صارت تعديلات في الـ في الـ في الكوباراب اللي صارت الاخرانية دقيقتين يخرج البرة كيلكو سوا لا بليسور معناها نتاعو يخرج البرة يقعد معناها دقيقتين وما تبقوهاش بحذافيرها. لكن شفتوا انتم الملاعبية كيفاش
1: باش نستفهم
0: مو شربتوا باللي موجود تو
1: اعطينا تعديلات جديدة
0: وبعد توك ما كان تو دقيقتين ولا توا دقيقة واحدة الملاعبي يخرج يقعد معناه يداوي البرة pour éviter أنه أي لاعب يتمارض معناها فمني باش يربح الوقت. عنا لي التوش اللي باش تتلعب 5 سكوند فمني باش يلعب التوش نتاعو باش سينو هدفو ترجع التوش ليكيب ادفيرس. هوني زاده نحكي واحنا على القانون
1: معناها انديبوندامون ريزولتا شنو هي ديالو
0: انديبوندامون ريزولتا عندك 5 سكوند فمني وديما يبدا الحكم الى تير لاتونسيون كيما نتاع الغارديان اللي يعمل 8 سكوند يقعد يحسب له بالكونتر وبور نفس الشيء. وشفناه حتى البارح كيفاش ولو انه راهم يديباس بارفوا معناها لي 5 سكوند باش يكون شويه توليري على خاطر الملاعبيه مازالت مش متعودة. بالحق البارح معناها قعدت نسجل يوم ميم طون نحسب بالكرونومتر على لي 5 سكوند فما اللي تعداو اكثر من 5 سكوند. بالنسبة للتوش كما قلنا تمشي للليكيب ادفيرس والسيمتر اللي باش تلعب 5 متر 50 للغارديان زاد كيف 5 سكوند سينو تمشي معناها ركنية. شوف مودي ما احنا نحكيو احنا القانون العام هذايا اللي يجي للتعليمات للدول الكل معناها الاتحادات الكل. هو كان جاو يعرفوا اللي باش يعملوا القانون جاو يعرفوا فيه القانون تاع 5 سكوند بالنسبه للتوش ولا بالنسبه ل 5 متر 50 كان جاو يعرفوا اللي عندنا في تونس دي راماسور تبارك الله عليهم فمني اكل يضيعوا الوقت اكثر من لي جوار.
1: شكون علمهم دي راماسور؟ شكون علمهم؟
0: علمهم اللي قاعد يلعب
1: فوالا اجيال هي قاعده تعدي في الـ في الـ في
0: معناها انا توا باش نحسب 5 سكوند للغارديان اللي باش يلعب اما وقتاش باش ترجع له الكره ولا بالنسبه للملاعب اللي باش يلعب توش وقتاش باش ترجع له الكره هو خاطر الهدف من القانون هذايا هو ربح للوقت
2: مش ولا يحطوا كور تو ما عادش اللي راماسور يحطوا الكور تو تيلان نحكي لك تو احنا نحكي
0: في تونس احنا غادي عالم اخر عالم اخر. شوف بالنسبه
1: في تونس ما نجموش نعملوها هذه نحطوا كور
0: اخي تعرف لي راماسور ولا ما تعرفش ساعة
1: لا
0: تعرف الجو اللي عندنا ولا ما تعرفش
1: قبل ما تخرج الكوره يكونوا فما زوز كور معنا موجودين
0: معنا يهزهم واذا كان يجرب طوم لاعبي من لي راماسور يمشي له مسؤول وانا حضرت على مسؤولين ولا اونترونور يسب المسكين الوليد الصغير اللي هو مخه نظيف رجع فيسع الكوره والا فمني يتم عليه الاعتداء حتى من الفريق نتاعو اللي خلاه معناه الملاعب هذاك مشى رجع كره في ساعة وما كانش معناه ذكي برشا بالنسبه فمني مقارنه بالذكاء نتاع السيد اللي طلب منه باش ما يرجعش الكره. بالنسبه للشانجمون 10 سكوند يظهر لي فمني معناه قاعدين نشوفوا فيهم الملاعب اللي قاعدين يخرجوا معناه بكيفيه معناه سريعه ديكو
1: تابلو
0: سينو يقعد الملاعب اون مينوت البر ما يلعب
3: ناقص يلعب ناقص
0: دقيقة يقعد ناقص وداير جات في ماتش أميكال وتمركة فيها بونتو ليكيب تلعب أمواندري
1: يمكن كارتون يكون عنده امباكت أكثر خطر دقيقة
0: في كرة قدم افيرتيسمون بور ايفيتي هذاك
1: كيبدأ عندك افيرتيسمون
0: كيبدأ عندك افيرتيسمون
1: ما تعملهاش تولي تكبس روحك تخرج تجري. أما تقول لي دقيقة في الهوند تحسب بدقيقة تحس نقص العدد دقيقة في الهوند. أما في كرة القدم تيدي ساعات تشوف 11 ضد 10 ما تفيقش بهم اليوم ناقصين أصلا معني. بون أوكي خلينا نقول وذي خطوة أول
0: نشيو للفار اللي فيه معنا زوز تغييرات بالنسبة للركنية اللي تكون خاطئة معنا ركنية ولا سيمتري تدخل فيها الفار. والبارح والبارح عندي التسجيل متاعها اللقطة فما كرة تحسبت 5 متر 50 وهي ركنية وعاودوها بالكاميرا بهاند اللي ورا الجول وشفناها كيفاش معناها لو ديفونسور هو اللي مس الكرة وصار فيها احتجاج من طرف الملاعبية متاع الأفريق دو سود وما تبقش فيها القانون. كانت زادة في دقيقة 26 ينجموا معناها يشوفوها. بالنسبة زادة الدوزيام افيرتيسمون الافيرتيسمون اللي يكون معناها الثاني يكون خاطئ يدخل هوني معناها الفار ويعدل الامور معناها في الاقصاء نتاع نتاع
1: اللعبه. كانت اشكاليه كبيره هذه الحقيقه وكان فيها برشا ظلم.
0: كان فيها برشا الحقيقه. شوف معناها نحكي واحنا في الـ في لي انترفونسيون اللي يصيروا معناها في الكوره معناها التدخلات. اما مش راهو رد بالك وقت اللي ملاعبي يعتدي معناها لفظيا على على الحكم معناها يعتدي يعني وقت اللي يقول كلام ديبلاسي يستحق فيها الافيرتيسمون. انت متنجمش تشوفه متنجمش تسمعه كمتفرج لكن اللي يبدأوا بالفار ينجموا يسمعوا شنو اللي قال الملاعب هذاك. هذه صارت باش نبداو زادة نحطوا كلها معنا كل حاجة في إطارها. صارت في ماتش الاسبيرانس والعمران وقت اللي الملاعب متاع العمران خذا دوزيام افيرتيسمون. راهو دوزيام افيرتيسمون مش على التدخل متاعو على اللاعب متاع الترجي خاطر ما صارش كونتاكت لكن الملاعب هذاك قال حاجة ديبلاسي بالنسبة للحكم وقتها سيتي محرز المالكي فمني وقتها عطاه الافيرتيسمون متاعو الثاني والحمراء وقتها. وبالنسبة لأنه اللاعب وقت اللي يصير مشادة بين وبين الادفيرسير متاعو يحط يده في على فمه باش يقول كلام ديبلاسي للمنافس ياخو معناها الحمراء. احنا ما عندناش حتى حرج في هذايا. احنا قاعدين نشوفوا فيهم فمني معناها في البطولة متاعنا فمه معناها قدامك وتبدأ تفرج فيه معناها بلان إكران
1: وتقرأ الكلام
0: وتقرأ الكلام وما ما معناها مفهمش حتى حشمة بالنسبة للاعبين متاعنا. معناها زايد راهو القانون هذا ما
1: انتبهش عليه مش من عموش فقط خلينا نقولوا نسبة ولا اي من عموش اي فما اللي اسمه تربية زايد
0: برش شوف حيدر حبيت نحكي على زادة كيف على الفار. احنا وفينا لهنا بالفار. الفار باش يكون سنتراليزي في دالاس.
1: شوفوا
0: حيدر شوف التكنولوجي معناها وين وصلت في امريكا. هوني حاجات راه بوزيتيف راه عندهم معناها بخلاف ارتان واللي صار ولا
1: اعطي الفار
0: بالنسبه لهذايا فهمني معناها فريمون سي اكسيلون. هذه هي السنتر في دالاس حتى عندي الادريسه نتاعها موجود معناها غادي لي زربيتر نتاع لي ماتش اللي باش يصيروا في الكندا والمكسيك وامريكا.
1: معناها نفسروا ماتش في المكسيك في كندا في امريكا هاك البنيه هذيك غادي الفار غادي
0: الفار غادي هاك نقولوا العداله كان ماشي لامريكا ان شاء الله احنا نتعداو فمني يمشي يعمل عليه طلع
3: معناها مدربين الفار كل توا غاديك ما همشي في
0: ليزربيتر كلهم لهنا في دالاس
3: ليزربيتر الفار الكل خاطر احنا كي نتفرجوا في الماتش نشوفوا معناها الوحده نتاع الفار نسخايلوها في وسط التيران
0: لا في تونس في تونس
3: لا مش في تونس لا في هما توا
1: لا في تونس تعرف حبينا نعملوا احنا حاجه كيما هكا في تونس ولا قلنا انه
0: صار قاعدين جمعه كامله الريزو طايح احنا فهمني التليفونات اخي كيفاش تحب نطلب انا واحد في بنقردان انا وين قاعد لهنا في تونس في الشرقيه
1: هاو قال لك فيبر نوار ولا شنو
0: فينا فيبر
1: مش فيبر حيدر معناه مش فيبر اوبتيك اللي من بعده جينيراسيون اللي بعده
0: ما عندناش هاك تتفرج انا وياك باش نطلبوا بعضنا الاخر يقول لي راني بعثت لك ميساج ونقول له اللي غرق غالب فهمني خلي معناه واحد يقعد ملوح في سيتيران بينالتي ويقعد يغرق هما تعليش هما معناه في اللي ماتش اللي عندنا لي فور هذيك الكيران راهي في سيتيران راهو حتى شوطه تكسر له البربليز نتاعو معناه اللي قاعد الاربيتر نتاع الفار موجود بحذاه ويتيح
1: السينيال
0: يتيح السينيال ما عادش الفريكونس تتيح تبدا اشوري يبداو يحكيو مع بعضهم ما عادش يسمعوا بعضهم ما نحكيش انا على الاخر اللي غلط حط الكاسك نتاع الاوبيراتور لا ما نحكيوش عليه اما راهو معناها عالم غريب معناها احنا عندنا بارابور اللي قاعد تشوف فيه فهمني. ألور من نجموش نقارن رواحنا بالتكنولوجيا هذيك، من نجموش نقارن رواحنا بالحكام اللي موجودة والانفراستركتور اللي موجودة معنا.
1: طرحت الفكرة في تونس فار سنتراليزي كانت موجودة الفكرة، باش الناس تفهمنا فقط،
0: وذاك عليه فسخوها ديريكت خاطر نعرفوا احنا علاش وهما يعرفوا علاش وذاك علاش
1: الرياليزابل تكنيكمون ما تعملش
0: تكنيكمون. فما حاجات اخرى اللي قلنا عليها ديما الامن القومي تاعنا فهمني معنا
1: ميزان. وانت حريص على الامن القومي عاد حكم مقابله تونس والسويد الحكم بيريز الارجنتان هذايا قدموا لنا في كلمتين
0: فوالا. هو فالكون بيريز عمره 38 سنه استاذ تربيه بدنيه، عامل سنه عامل 28 مباراه، فما تروا ماتش عملهم في السعوديه والامارات معناها يتم معنا ساعات الاعتماد عليه في لي ماتش. عمل الاخر حاجه اللي نجموا معنا نحكيوا عليها ديما هي ماتش الكوب دي موند دي دي دي, دي كلوب اللي صار زاد في امريكا معناها، وعمل الماتش لاسبيرانس وتشيلسي وكنا انا وياك ونبيل معلول كنا في التلفزه وقتها نعملوا في الكوب دي موند، وغلطت انا شفت كلكو ماتش نتاعو السيد هذايا كلكو ماتش هكا شفتهم شفت معناها اللي هو اربيتر معناها سواديزون باهي. الحقيقه بعد الماتش كلهم داروا عليا الاولاد الماتش اللي عملوا نتاع ماتش تشيلسي والاسبيرانس مش في القرارات الكبيره، وثم قرارات اخذوهم الفار وسورتو البينالتي اللي زفرت ضد الاسبيرانس نتاع مرياح وتدرس بالحق معناها الكره جايه من بعيد وضربت في يد مرياح فمني وتمت القراءه نتاعها. اما في 8 مينوت 8 دقائق بعد ما ركحت الكره باش تشات فمني وقت عيطوا الفار وقراوها اللقطه هذيك. لكن نحكيوا في القرارات نتاعو نتاع لي فوت اللي في وسط التيرا ما يعرفش يقرا لي فوت. الحقيقه هو مش سي با ان غران تربيتر كيما الاربيتر معناه فرد مستواه. هو الاربيتر اللي ريناه البارح سي خمايس فمني اللي زفر فمني قلت سي خمايس اللي زفر البرازيليان اللي زفر البارح اللي حتى بالانجلي ما يعرفش يتكلم فمني بشوف معناه لو نيفو فمني راهو دي زاربيتر كلكو زاربيتر اللي موجودين. هذا هو سامباريو اللي معناه يزفروا فمني في الكوب دي موند راهو فما 90% معناها من لي زاربيتر تبارك الله عليهم يقريوك معناها تحكيم، لكن فما كلكو زاربيتر منهم السيد هذايا كي ترجع هذايا راهو عامل دوزيام كوب دي موند تعاود ترجعوا له لي ماتش اللي عملهم في الكوب دي موند اللي تعديت في قطر واللي ماتش اللي عملهم في الكوب اراب على خاطر عمل في الكوب اراب ومن بعدش في الكوب دي موند في 2022 فمني في قطر وتشوف في الكوارث معناها في قرارات قاعدين يقريوا. عندي لي فيديو نتاع الفيفا les actions والاخطاء اللي قام بهم هو يقريو بهم في ليزاربيتر هو موجود وعمل بون. نحب نلقالو عذر مو ديما الماتش الاولاني هو كيما الجارديان الكره الاولانيه هي اللي تخليك في اللعبه. الماتش الاولاني خليه بوتيتر ستريسي هذاك علاش يمكن ضيع الكلام فمني وقت اللي جاء باش يانونسي علاش باش يعطي الورقه الحمراء لين معناه لي جوور هوروزمون لي جوور نتاع لافريك دو سود يعرفوا لونجلي فمني قاعدين باهتين فيه. انا شنو لونجلي اللي قاعد يقول فيه فريمون.
1: انا فما حاجه اخرى انت تو عطيت رايك انت مختص في هذا ما انا شكل الحكم ولينا نحكيو على ماكينه مش على حكم معناها كاميرا اوريت ميكرو كوابل برشا كوابل
0: نحن الكاميرا راه حتى في تونس هذوكم هما اللي موجودين. هو زاد معناها خاطر بوتيتر وجهه صغير شويه وحتى زفاره كبيره فمني ظهرت لك معناها كانوا ماتريال معناها
1: لكن زفاره تنمر
0: ليه زفاره ظهرت لك كبيره
1: احكي على زفاره برك
0: ولا معناها تظهر
1: باش تسكر الميسيون
2: اما فما البونتويت او بونتو تاع البارح مثلا بالكاميرا اللي عند الاربيتر محليه البونت
0: جيستيك مو استعملوها الكاميرا هذه في الكوب دي موند الاخرى وفي الكوب دي موند دي كلوب كانت الكاميرا تبكلي الكاميرا تبدا ترعش ما تنجمش تشوف التصويره. صلحوا يمكن في التكنولوجيا هذه وقت تشوفها الكاميرا يقول لي ولات كيما الكاميرا اللي شو اسمها هي ما نعرفش انتم اللي تكنيسيان تبارك الله عليكم الكاميرا اللي يبدا يمشي بها شباب ولا تولي تمشي معناها تولي تركح التصويرة تقعد معناها في بلاستها. وذاك علاش ظهرت لنا التصاور البارح ظهروا خير كانت قارنهم باللي شفناهم قبل بعاد على بعضهم برشا.
2: نكمل
0: بالسيد متاع
1: باختصار
0: ولا
1: باختصار عندي وقت وعنده تليفون
0: راهو هو معناها حكم راهو عادي معناها سي عمر أرتان الصومالي لكن راهو حتى إذا كان سايرة الهالة هذية راهو مش على خاطره هو بيرويجي كولينا ماشي باش يسافر لكن هو حكم هو حكم برمي 52 أربيتر اللي موجودين. اللي لاحظته واللي بالحق ما نحز في نفسي أنه ليزاربيتر الكل ما نحكيش أنا على المسؤولين المسؤولين هذوكم هما يسون هكيكا معناها المسؤولية تقتضي أنك تتأقلم مع الوضع لكن ليزاربيتر حتى واحد ما نحكيش على ليزاربيتر أوروبيا ولا أمريكا ولا لا نحكي حتى على ليزاربيتر كونفرير اللي هما دي من من من, من الأفريق ولا واحد عمل رمارك ولا واحد احتج ولا واحد تكلم حتى حد. هذه اللي تخلي بالحق الكلمة هذيك الكبيرة الشعار اللي يقول لك فيفا تيم وان راهي فيفا معاش تيم وان راهي فيفا شاكان بور سوا وكل واحد يضرب على روحه. وهكريت انت ليزاربيتر المسار وتبارك الله خمسة موجودين pour une simple raison على خاطر عندهم رئيس لجنة التحكيم تاعهم كيما احنا عندنا معناها المشرف العام جمال الحمودي اللي هو في الكاف عندهم اوسكار اللي هو في الفيفا اللي هو موجود في الفيفا معناها تلقى انت سانك اربيتر مساروة ومعاهم رئيسهم اللي هو مومبر مع لجنة التحكيم بتبيع
1: عندهم سند واضح واضح
0: امين عمر البارح فمن يعمل ان جرون ماتش.
1: صحيح صحيح شكرا عادل معاش معاذ حاب يضيف حاجه
2: ليلى جوست حاجه تو اللي قالها على القوانين الجديده خاطر نحن في تونس كان في الشامبيونز ليغ قبل يجيونا قبل كل عام يقريونا قوانين جدد نحن عاملين مثلا انا نتاع الويت سكوند جاوني قبل الماتش بدكاش قالوا لي راهو سكوند بالحق نحكي معاك
1: في اما ماتش
2: اول ماتش الشامبيون اول ماتش الشامبيون حليت الماتش ماتش انا وخويا
1: انا مش مشكلتي الماتش كونتر شكون ولا مع شكون نحكي لك او معناها الماتش انا الاول الثالث الرابع اول ماتش
2: ماتش الثاني في الشامبيون
0: بورتون يا حيدر هذا يدخل اون فيغور لو 1 جويي القانون اللي ترى فيه هذا باش يدخل لو 1 جويي في تونس معناها في تونس احنا
1: معناها الموسم
0: يبدا من لو 1 جويي اي ماتش يتلعب لو 1 جويي تم فيه تطبيق القانون هذا تلعب اليوم ماتش اقعد بالقانون القديم.
1: شكرا عادل يعطيك صحة. دونك تقعد معنا بعد شوية نكملوا اخر ربع ساعة في ريكاب سبور على ليكيب ناسيونال والمواجهة المنتظرة ضد السويد. يكون معنا بالتليفون بعد شوية مدرب تونسي في السويد زبير ابراهيمي بعد لحظات.

0: حبينا ناخذ فكرة على المنتخب هذا من وجهة نظر أخرى, وجهة نظر مدرب يعيش ويدرب غادي نجم يعطينا بتاتر فكرة أخرى ولا ملاحظات أخرى زيادة على قاعدة قال من أيام. الحقيقة الرحب زبير براهمي مدرب صنف النخبة في فريق إيك فري السويدي. زبير كوتش أهلا وسهلا, مرحبا.
1: مرحبا بك خويا حايدر, ومرحبا بالكابتن سمير ومعز وعادل خويا وكافة المستمعين المشاهدين.
0: اهلا وسهلا بك, مرحبا زبير. انت موجود في السويد عندك مده طويله, ابن السي او تي انت اساسا؟
1: اي ابن الاولمبي للنقل هذيك الجمعيه.
0: وكيفاش وتات وطلعت للسويد؟ خلينا نعملوا شويه هكا فلاش باك قبل ما نحكي عن ماتش.
1: عندي خواتي انا لهنا قدم يعني عايش في السويد, وعندي برشا فاميلتي لهنا قدم. كنت قبل ديما نمشي في كل لي فاكونس نجي للسويد. مرة جيت ما مشيتش معايا الكورة في تونس, تسيت لهنا تقبلت وقعدت لهنا قعدت نلعب لين بطلت الكورة, ومن بعد وليت ندرب خد للتدريب وبديت نعمل شريد انتياي وصوى الحمد لله واحد في السكة صحيحة.
0: مش بعيدة ياسر الأجواء والكورة والملاعب هنا وغادية؟
1: لا بعيدة مش كيف
0: حسيت حتى توقفت شوية تقولك السؤال هذا شنية. احنا اي صحيح دونك زبير, شو تنجم تقول لنا على منتخب السويد؟ وخلينا نبدأ بالحاجة التونسية في منتخب السويد بخلافك انت اللي موجود سير بلاس. ياسين العياري مش يكون في مواجهة تونس نهار 15 جوان. ياسين العياري يبدو لي تعرفه مليح كمان.
1: ياسين نعرفه من 2010, هو اصلا جاري وبوه صاحبي برشا, يعني كي جيت تلعب بوه مدرب هو عابط عنده. بعد اول ما بديت ندرب بديت معاه, يعني الوليد نعرفه من اللي هو صغير فهمتني. الوليد كان يعني طلاب فهمتني, وحكيت عليه حتى قبل تونس حبيت يعني نجيبوه من 17-18 هو خاطر عنده مستقبل الوليد. كلموه مرة بعد ما عاودولوش المرة الثانية, وقتها هو مازال يلعب في الليليت. بعد طلع سنيور, بعد طلع سنيور عمل 6 شهور باهين مع الكيفة زي آيكو الكيفة قوية ديريك تلقيتو برايتون. وقتها صحيح عاد لهنا السويد خذاوة تكلموه, وهو حب من بعد حب يمشي للسويد. استنى تونس ما عايتولوش دونك اختار السير.
0: هو كانت فما بعض المحاولات وهو تمسك بالشوا نتاعو, نحترموه في الاخر بالكل. ما هو الوليد تطور بالقدا اليوم قيمته تسويقيه 35 مليون يورو معناها في برايتون, معناها نحكيه على ملاعب يعمل قفزه كبيره في الكارير نتاعو. ينجم يكون فما تقصير من هنا من تونس فيدراسيون وكذا, ما زاد هو يبدو هو كان مصرا ويقعد زاد مع منتخب السويد. نقدموا شويه شو تنجم تقول لنا على المنتخب السويدي هذايا؟ انه احنا في الاخر بالكل قاعدين نخمنوا الماتش الاول, انه المنافس اللي نجم يكون نظريا الاقرب انه نعمله معاه نتيجه ايجابيه. انت تحمل نفس الفكره ولا وعلاش؟
1: انا ما نمشيش برشا مع اللي يقولوا النجم ونربحوا, ما نمشيش برشا. علاش؟ خاطر لو كتشوف التروازي كيف الاخرين يعني اليابان وهولندا والسويد, السويد هي عندها احسن ميار اتاك بارابور للثلاثة, يعني عندها إيلانغا إيساك وجيتيريس, يعني الهجوم تاعها قوي السويد.
0: يعني حتى طرف الامل اللي عنا قلت لنا ليه لا مش فكره
1: لا فما امل مش ما فماش. يعني هو توا النوفون ترونير جراهام بوتر كي جا للسويد بدل الفكره تاع الكره جمله. يعني السويد ديما يلعبوا بال شيما تكتيك 4-4-2, يعني الكات فلا ديما ذيك نفس التشكيله ونفس السيستم دي جو هذاك. هاو هو جاي بدلهم التروا 4-2-1 صار شويه تبدلت برشا في اللعب وفي الانيماسيون ديفونسيف واوفونسيف. بالنسبه للسويد توا انا حسب ما نتبع فيها برشا لازمنا نلعب, ما نلعبوش البلوك طالع ولا البلوك ميديو, لازمنا نلعب البلوك با. علاش؟ خاطر عندها الاتاك نتاعها رابيد, لازم خلت لي سبات على الاخر.
0: هو بطبيعتنا روحنا معناها ما عندناش امكانيه اخرى مع بتبعاتنا باش نطيحوا البلوك ونستناو معناها كيما الماتشوات اللي يطلع فيهم النيفو الكل. زبير معناها ماهوش اختيار في الاخر بالكل.
1: صحيح صحيح صحيح لازم ما نحن عندنا كل يقولك السياد برا خلينا نجم نربحوها ولا فيها تميعه هي بلوغه الكوره فهمتني، لكن لازمنا نردوا بينا. عندهم زاد المليو تيران تاعهم، عندهم ياسين وعندهم بيريك فول يلعب في توتنهام وكالستروم يلعب في يودينيزي. هذوما لي تروا جوار يعني ما هم جوار ما هوش دي جوار اللي تكنيك برشا يحبوا يلعبوا اون رياكسيون يعني يفك الكوره ويمشي فهمتني. نحنا لازم نستغلوها هذه النقطه هذه، ما يعرفوش يلعبوا تحت ضغط يعني تحت ضغط ويخرج الكوره و لازم الوسط نتاعنا يكون قريب منهم ما يخليهمش يلعبوا.
0: واضح. بالنسبة لتونس فما ملاعبية تراهم لازم يكونوا موجودين في المقابلة هذه، وننهي معاك زبير معناها كي نحكيه بعد شوية ديجا سامير سليمي ومعز بن شريفية باش يعطيونا اختياراتهم اللي رأوا هم الأفضل مواجهة السويد نهار 15 جوان. أنت عندك دي بريفيرونس بارابور لهذا، فما ملاعبية لازم تكون موجودة ولا ملاعبية ما لازم هيش تكون موجودة في ماتش من نوع هذا؟
1: بالنسبه لي انا اللي باش نبدا لك يعني بالديفونسيرات يعني هم اللي موجودين طالبي ومعاه الوليد
0: رقيق رقيق
1: رقيق رقيق يان فاليري وعلي العابي يعني هذوما لازم يكونوا ديتيتيلير. وفي الوسط انا نشوف خذيره وسخيري وحنا بعض لانهم اللي جوار برشا اغريسيف ويعرفوا خاصنا خزيرة عنده الفريس بالقدام.
0: اي هو ذي الكل صاير عليه اتفاق وما ذوما القدام هو يمكن الاختلاف شوي. اعطيني في 30 ثانية في رايك شكون يكون القدام
1: الاختلاف. انا معاك كونكتي والعاشوري علاش دي جوير رابيد وعندهم عندهم دو ديفونسير رزان شوية اللي هو إيزاك هيان بتاع يلعب في أتلانتا. جوير ديما يغلط ديما يغلط دونك انتي باش يكونيك العاب في البطوله السويديه يعرفهم برشا كنتو
0: واضح
1: هذوكم يعني كي نلعبوا له مع الاسباس اكيد باش ننجموا الماركيو
0: ان شاء الله ان شاء الله. زبير نشكرك برشا. زبير ابراهيمي انت مدرب نذكر مدرب الامال في ايك فري في السويد، ان شاء الله موفق وان شاء الله بالنجاح ليك وبتترت تكون لنا لقاءات اخرى في الايام القادمه ان شاء الله في المونديال. ديك صحه زبير ابراهيمي. شكرا ليك. شكرا ليك. غادي نكملوا الخمس دقائق اللي مازالوا مع سمير ومعز واختياراتهم للمواجهه الاولى ضد السويد. شكون يبدا؟
2: معز.
0: علاش اخترت معز؟
2: اكيد يحب نحصله
0: هاي معز. شكون 11 يكون
3: اكيد اكيد معناتها واحد عنده الاكسبيريونس جوار. مانيش باش نبدا ننظر ونعطي التشكيله راهو هذا معناتها رايي انا الفني نشوف فيه. هو باش نمشي على كلام زبير توا بنفس الفكره اللي هو المنتخب السويدي اللي بالحق معناتها في الدو ماتش الاخرانيين واللي قبلهم قاعد يلعب تروا كتروا مع الادفيرسير اللي يبدا متوسط كيما اليونان. ماتش الكبير مع النرويج لعبت 3-5-2 تشوفوا الوسط يتبدل قاعد يتبدل. نحن المنتخب التونسي اللي الحاجه اللي ناكدوها لازم نلعبوا على امكانياتنا ماناش باش نقدموا قدام خاطر تحبوا ولا تكب باش نلعبوا الادفيرسير محترم. اللينيا داتاك نتاعو عندهم 3 جوار كاليبر محترمين محترمين برشا اذا ما نقولوش من احسن 10 مهاجمين في العالم. دونك
0: لازم ترجم لي تاول الكلام هذه الكل التشكيله تتماشى مع السيتواسيون اللي قلتها لنا الكل.
3: اكيد انا كان جيت مدرب عندها باش نخمم باش نلعب زاد
0: بحذر
3: بحذر والنجم نلعب بنفس الشمال باش يكون موجود عليها نلعب ثلاثه في الاكس.
0: انا كنت ننتظر باش تكون فما شويه وداس ان شاء الله نلقى عند سمير لوداس. اعطيني الحذر احنا 50 سنه في الحذر قدام وحذاري والحذر
3: راهو الانيماسيون هذه راهو انت تنجم تشوفها دفاعيه ما هي راهو تنجم تكون هجوميه انت والكاليتي مثلا انا العابدي كي نلعب بثلاثه نعطي ليبرتي باش يعاوني القدام والتالي نخلي له اكثر معناتها الاسباس باش هو يعني انا مثلا مقابله هذه مهيب الشامخ باش يكون حارس كيف كيف علي العابدي ويان فاليري معاهم الطالبي في الوسط على اليمين رقيق وعلي السار بن حميده.
0: بن حميده يلعب في التشكيله
3: بن حميده اكيد باش نحطه على ساقه اليسار باش ينجم يعاوني معناتها في تخريج الكره قاعدين على ساقه. كيف كيف النجم نلعب بزوز اللي صخيري وخذيره كيف كيف يلعب قدامه حنابات. والثلاثة متاعي معروفين معناتها ما نجموش نغيروا فيهم برشا اللي هما تونكتي والعاشوري. وكيف كيف المهاجم ينجم خاطر المهاجم نتاعنا زوز مقابلات ميتون ميتون لعبوا شوات الماستوري اكيد قعدوا يجري ورا الكره الزوز بريسك معناتها ما نجموش نحكم عليهم الزوز خاطر كي باش يلعب اكس معناتها ولا يجري باش يعطيو نفس الكونتمون. بالنسبه لهذا تو تحكي انت على الحذر انا
0: لا ما سمحت التشكيله هذه مش زايده واحد
3: لا لا هبش مش انت باش نعطيك باش نعطيك انا تو في في في
0: نعطيك
3: لا لا نعطيك باش نعطيك
0: فهمت تقول الطريقه الوحيده باش نعملوا ماتش مع سوينا نلعبوا زايدين
3: لا لا لا مش مشاكك انا نحكي لك انا خاطر ديما الشوار باش نلعب بخضيره ولا ولا ولا اليسري بنعمل بالنسبه لي كان جيت مدرب راني نلعب بالمتاعنا 4-3
0: اللي هما
3: اللي هما نلعب العابدي ورقيق ومنتصر الطالبي ويان باليري قدامه خضيره واليسري زوز بيفوات قدامهم حنبال ونلعب بالثلاثه اللي سميتهم لك تونكتي وعاشوري وشوات
0: باه هنشوف تشكيلة سمير فيها حذر ولا فيها كيفاش بالضبط هاي سمير
4: إن شاء الله تكون متوازنة لأنه حسب المنافس عنده في كل الأوقات 4-5 ملاعبين في الميليتيرا خصائص الملاعبين ذوما القوة البدنية خاصة ومعروفين لسامي ومعروفين الملاعبين المؤكد كذلك أنه عنده 3 مهاجمين مش يلعب 2 ويقعد 1 على البنك يا إيزاك على البنك يا إيلانجا جوكيريس يلعب ويكون موجود ثلاثة ما نجموش يكونوا موجودين دونك يكونوا زوزون بوان وثلاثة المدافعين نتاعهم دونك ثلاثة أربعة ثلاثة ولا ثلاثة بلوتو خمسة اثنين في حالات معينة دفاعية. أولا الساعة نحن يلزمني نقوي أنا الميليتيرا نتاعي باش نجم نفكك المنطقة ذيك دونك نفكر في قوة الميليتيرا نتاع ليكيب ناسيونال تاع تونس. أول حاجة الساعة مهيب الشامخ أربعة مدافعين طالبي عروس فاليري على اليمين والعابدي على اليسار بتعليمات هجومية
0: ناحية الرقيق
4: ناحية الرقيق بتعليمات هجومية للعابدي علاش لأني حطيت شوات اون بوينت ويلزم الكرة توصل للشوات إذا العابدي لازم يهاجم كان ما يهاجمش العابدي ناحية الشوات ما عادش يلعب نولي نلعب طريقة أخرى نتاع السرعة اللي حكي عليها الأولاد
0: دوز اللي يكونوا رابيد وطايشلهم الكرة
4: وطايشلهم الكرة دونك سخيري وراني خذيرة الاثنين يكونوا موجودين بالنسبة لينا على نفس الخط ما يكونش واحد هكا واحد
0: معنا يقسموا التيران
4: يقسموا
0: التيران كأنهم دو سنتينيل
4: كأنهم دو سنتينيل يقسموا التيران ما يكونوش كيما لعبوا في الماتش متاع شا اسمها لوتريش لعبوا هكاية باش تعطي قوة للمليو تيران متاعك يلزم بن سليمان يكون موجود أساسي كلاعب وسط على اليمين حنبال تحت شوات والعشوري على اليسار دونك 4-5-1 4-4-2 في الحاله الهجوميه
0: باهي زوج تشكيلات فيهم وجهه نظر الحقيقه فيهم شويه ريحه الكلوب والاسبيرونس رواه هو حط بن حميده وانت حطيت شوات ومهيب الشامخ حطيتهم اساسيين فما شويه
3: هاني انا هاني سميت مهيبه
0: ايه وحطيت بن حميده
4: هاني قلت لك انا كان شوات مش يلعب بطريقه دفاعيه مش لازم يلعب شوات والمستوري مش لازم يلعب
0: لا انت عادل شوف لنا الاربيتر مش تشكيله
4: انا كانك علي انا كانك علي انا
5: والله ما نسمي حد
4: كان في اللوجيك انت كانك علي انا نحط زعلوني وعلي معلول على اليمين وعلى اليسار
0: لو كان انت قلت نهار رول لو كان انت سيليكسيونور جيبهم
4: نجيبهم الاثنين ونلعبهم الاثنين ونلعب ثلاثه في اللاكس ونلعب بهم هما يقدموا القدام ويلعبوا الاتاك
0: الكان في الكان ان شاء الله في الكان اون سي جامي اون سي جامي
6: ما نحبش نعلق ليه
0: هو اصلا ما عادش وقت عاد يعطيك صحه كملت شكرا شكرا لك ويعطيكم الصحه الاولاد شكرا معاذ شكرا سمير سلامي صالح كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد شويقي في البرودكسيون ديبوت سومان ان شاء الله من 6 ل 7 وتبدا تكون البرمجه نتاع المونديال الحقيقه برشا حاجات تستنى فيكم دونك تابعونا وقعدوا برونشي ديما على الاولى في الاولى موزايكا فام توت سويت جيكم الحسين في الأخبار
7: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويت ونعيشوا الفرحة مع بعضنا

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house en envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Otefinicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في المهدية تتولى الاذن بالاحتفاظ ب 12 شخصا، وذلك من اجل تكوين وفاق قصد الاتجار بالمخدرات ومسك واستهلاك مادة مخدرة وتكوين وفاق قصد غسيل الاموال. ووفق ما فاد به المتحدث باسم المحكمة وليد الصبري مزيك، فقد تم فتح بحث تحقيقي ضد 15 شخصا من بينهم 12 محتفظ بهم. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال البنك العموم البحري. والوكالة تبين أن تراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العموم البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لإحكام الفصل السابع من الأمر عدد 1847 لسنة 14/2000 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العموم البحري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. والوزارة تذكر في بلاغ بأن هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباحثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من أجل أو من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف يؤكد التوصل إلى الرصد النهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى استمرار العمل لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوة التالية. ويشار إلى أنه بعد ارتفاع منسوب التفاؤل الذي ساد خلال الساعات الماضية بشأن قرب توصل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، برزت إلى السطح روايتان متناقضتان لمذكرة التفاهم المرتقبة بين الجانبين. وردا على التسريبات الإيرانية بشأن برود الاتفاق المرتقب، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الشروط التي سربتها طهران حسب قوله إلى وسائل الإعلام لا علاقة لها بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابيا وفق قوله. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي تجدد الآن مع أمينة بن دوة وصلاح الدين الكريمي في حكاية منا، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. حكاية منا، حكاية منا. كل نهار جمعة من 7 إلى 8 متاع الليل، أمينة بن دوة.
3: على سلامتكم، يمسيكم بالخير والهنا والرضا. هذا موعد جديد منا، حكايه منا، موعدكم الاسبوعي كل مره مع خدمه ونكتشفوا عالم كامل يهزنا ليه ضيفنا او ضيفتنا في كل حلقه من حلقاتنا. تحيه كبيره للكيب الكل معايا، سلاح شرقي في الاخراج، اشواق الميجي في الاخراج الرقمي، سلاح زين كريمي في الاعداد والتنسيق. عالم اليوم هو عالم المال والاعمال والحسابات. ضيفنا خبير محاسب 20 سنه تقريبا في المجال المالي والبنكي، تجربه مهنية بين تونس المغرب وأيضا غرب إفريقيا، شارك في تأسيس مكاتب استشارية إلى جانب تخصص في الاستشارات. أيضا بداية المسار العلمي متاعه انطلق بالإجازة في الدراسات المحاسبية، ثم شهادة الدراسات العليا في المراجعة المحاسبية، ثم الشهادة الوطنية في الخبرة المحاسبية الإكسبرتيز. ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان الوريمي، مرحبا بك.
4: مرحبا أمينة، مرحبا بكيف متابعات متابعين مزيكا فيم.
3: شكرا لك يا سيدي على قبول الدعوة لحضورك معنا، واليوم معك ندخل العالم المال والأعمال، الثقافة البنكية وغيرها من النقاط اللي ديما نتناقش فيها. ومشكور جدا سفيان على قبول الدعوة لحضورك معنا. البداية كالعادة تكون بالتعارف.
5: حس التعارف،
3: تتفكر حصص التعارف واحنا صغار ونص الورقة
4: ومهنة الأب؟
3: أنا مغير مهنة أب مغير حد شيء. دونك قول لك نعطيك نصيف ورقة، كيفاش نجم تقدم نفسك سفيان؟
4: كيفاش قدم نفسي؟ دونك سفيان وريمي، خبير محاسب. كما قلت بديت نخدم في المهنة هذية من 2006 بعد دراسات عليا في تونس، في معهد دراسات التجارية العليا في تونس، بعد شهادة بكالوريا في اختصاص الاقتصاد والتصرف زيدا. دونك من بديت المسيره المهنيه خلينا نقولوا 2006 في مكتب عالمي ما غير ما نسميوه نتاع محاسبه ونتاع تدقيق في تونس. دونك حتىش 2015 التجربه كانت اترافير معناها لو ستاديو نتاع سالاري، كنت نخدم ك سالاري في هالموظف في هالمكاتب هذوما نتاع الاستشارات نتاع الخبره. ومن 2015 توا قريب 11 سنه واحد خرج وحده وبدا التجارب نتاع ديزونك ريت الاعمال معناها نتاع تجارب اسوسياسيون مع خبراء محاسبين وزملاء ومستشارين اخرين في تجارب بوغ مون بروبر كونت. دونك من 2015
3: تري بيان. باهي المسيره المهنيه باش نزيدو نفهموها اكثر، لكن خلينا نبداو بالبدايه وبالتكوين العلمي نتاعك. كيفاش اخترت لي اش سي؟ كيفاش اخترت المحاسبه؟ خاصه الفت انتباهي انك عملت باك ايكو، مش باك مات و...
4: باكيكو سيتي ان شوا زيد. باكيكو سيتي ان شوا باش نمشي لياشوسي، وتنقول لك علاش حبيت نمشي لياشوسي. تضحك شويه الحكايه هي. دونك هذاك علاش اخترت، رغم اللي كنت باهي في المات مانيش خايب في المات، باش نعمل باك ايكونومي. دونك باش نمشي لياشوسي. علاش نمشي لياشوسي؟ كانت فما ايميسيون قبل في التلفزه التونسيه يمشيوا للمعاهد العليا وللجامعات التونسيه ويصوروا كل الاجواء غادي كم تاعهم وتذكرها. دونك وقتها مشيو لياشوسي
3: المعاهد العليا،
4: الجو نتاع البيزوتاج هذاك والمارياج نتاع لياشوسي والسهريات نتاع لياشوسي. انا وقتها طفل صغير نقرا يمكن في الكوليج معناها عجبتني الامبيونس، قلت هذه بلاصه ينجم واحد يقرا فيها وينجم يعمل فيها جو سورتو زيدا. دونك حطيت في مخي وانا في العمر هذاك اللي
3: لياشوسي
4: لوبجيكتيف سيتي لياشوسي.
3: ومن اما المعاهد هي وقتها في التسعينات معناها وبدايه الالفينات من اشهر واكبر المعاهد التونسيه في الدراسات في المجال هذا نتاع التسويق نتاع المال اعمال.
4: هي في ليبوك نتاعنا كانت فيها زوز اختصاصات اساسا، معناها نمشيو للمعهد الدراسات التجاريه العليا ذاك التجاري اسا. العام الاولاني الناس الكل نقراو كيف كيف نفس الاختصاص، جذع مشترك كان ترون كوما. ومن بعد يا اما نمشيو خبره في المحاسب اكسبرتيز كونتابل، ولا نمشيو دراسات تجاريه عليا. ومن بعد دراسات تجاريه العليا كانت فيها اختصاص نتاع تسويق ماركتينغ، واختصاص نتاع ماليه فينانس، واختصاص نتاع تجاره دوليه دونك كوميرس انترناسيونال. واللي يمشي اكسبرتيز باش يكمل الدراسات نتاعو في المحاسبه معناها اللي توفى وقتها، خاطر ما كانتش فما اجازه وقتها، كانت فما شهاده الاستاذيه دونك ميتريز اون كونتابيليتي. ومن بعد فما نوتر كورسوس ان نوتر بروسيس باش توصل كما قلت للمهنه الخبير محاسب وتكون عضو في هيئه الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيه.
3: هو ديما كي نطرح سؤال نتاع كيفاش خممت باش تقرا المجال نتاع الاختصاص ولا الخدمه نتاعك، معناها كل واحد وشنو القصه. ساعات قصه بسيطه هكا. دونك انت اللي عجبك هو الجو اللي شفته في الفاكولتي ولقيته نفس الجو
4: خير حتى بالحق هذاك اللي ربع الياش وسيت تعلمك برشا حاجات داير. نتذكر انا في لونتروتيان وقتها اللي عملته باش ندخل نخدم في المكتب الاولاني اللي خدمت فيه، داير نحيي فرصه العظيم سيد احمد بالعيفه الرئيس الشرفي للهيئه دونك اللي كان عارفي وقتها في المكتب هذايا. لا كيستيون نتاعو وقتها في لونتروتيان سيتي علاش العام الاولاني والثاني لي موين نتاعك باهين في الياشوسي وعلاش تحت من بعد تروزيام اني كاتريام اني. دونك فسرت له سيد احمد وقتها اللي في تروزيام اني احنا كنا عندنا في الياشوسي عام السنه الثالثه تصير انتخابات في المعهد، دونك اللي يحبوا يكونوا نادي ويتقدموا الانتخابات نتاع النوادي هذا باش عام السنه الرابعه اللي هي عام متاع التخرج متاعنا وقتها يكون فما نادي ممثل على الطلبة متاع الهشوسي ونادي ممثل على الطلبة متاع الخبرة في المحاسب وهالنوادي هذه اللي تنظم البيزوتاج المعروف متاع الهشوسي والفواياج دو فان دو بروموسيون والسهريات متاعنا والجو متاعنا كل دونك وقتها تعلمنا باري اكزومبل ونتي عبيد قديش عمرنا 21 22 ماكسيموم ندقوا في البيبان متاع الشركات باش ندبروا سبونسورينغ دونك نمشي ونقدموا رواحنا رانا طلبة في المعهد دراسات تجارية العليا ونلقاو ساعات زيدا ديزونسيان تاع المعهد هذا إطارات فك المؤسسات هذوكم يفرحوا بينا ويعاونونا ويقدمونا الدعم اللازم دونك تعلمت ديجا في العمر هذيك وانتي ما زلت تقدم روحك وتمشي تدق البيبان وتحكي على البجوة متاعك وتحاول باش تدبر معناها اللي تنجم تدبره خاطر عندك هداف وقتها وعندك أنشطة وغيره وغيره وغيره دونك اقتنع بالإجابة متاعي وقتها سيد أحمد علاش تحت في الموين في التروازيام وكاتريام وجي انتجريها الكابيني هذي دونك
3: الاكسبرتيز وانت صغير تحب تولي خبير محاسب ولا تحب تقرا في الياشوسي ومن بعد تنشوف
4: جوستومون دونك لوبجيكتيف كان الياشوسي من الاول من بعد كي مشيت الياشوسي ما كانش فما في بالي اللي فما زوج مسارات اكسبرتيز وكل شيء اكتشفت ساشون كو فما عبيد وقتها ناديم فما عبيد جاي عارفه على شنو قادمه معناها احنا ما نعرفوش ما نتبعوش ما عنيش فكره والله قاعدين في قهوه في سيدي بوسعيد
3: ماكش الاولى فما في الميديسين وفما في غيره من الاختصاصات اللي يقول لك انا ما نعرفش شنو الماتيريات اللي باش نقراهم ولا المسارات اللي في وسط التكوين بتاعي نعرف الفاكولتي اللي باش نمشي لها ولا ابري الخدمه اللي باش نعملها اما فكره على المواد اللي باش نقراها وماش ديما متوفره الاختصاصات
4: قلت فما عبيد جايه فاهمه هالكورسوس هذا وين يوصل وغيره دونك نذكر وقتها اخر العام يلزمنا نختاروا قاعدين في قهوه في سيدي بوسعيد انا واصدقاء او صديقات هاي شنو باش تعملوا شنو باش تعملوا اغلبيه العباد اللي هما اصحابي وقتها قالوا نمشيو اكسبيرتيز كونطابل نمشيو اكسبيرتيز كونطابل دونك لو شوا نتاع الاكسبيرتيز كونطابل سيتي
3: نقاش مع اصحاب
4: فوالا جي كيما قلت لك اوبجيكتيف باش نعمل لك المؤسسه العريقه اللي هي مع الدراسه التجاريه العليا كلكو سوا الاختصاص اللي باش تعملوا باش تكون عندك تكوين مستوى ممتاز وعندك شهاده زاده معترف بها في مش كان في تونس داير الطلبه اللي تخرجوا من معهد هذاك بعد يعديوا لي كونكور نتاع لي كرون زيكون نسميوهم اش سي باري ولا او سي بي ولا غيره وينجحوا في هالمناظرات هذيا الفرنساويه والانجليزيه ولا غيره باش يكملوا الدراسات نتاعهم في هالمعاهد نتاع التجاره المعروفه في العالم معناها
3: كي تكونت في الاكسبرتيز وقريت اكسبرتيز مخترت المسار العلمي هذا كيما تخيلته في ذهنك حسيته صعيب حسيته ما يشبه لك كيف
4: جستو ما حكيت صعيب دونك بعد ما كملت انا الشهاده الاستاذيه هذه في 2004 استاذيه في دراسات في المحاسبه كان يا اما نمشي نعمل هالامتحان الوطني هذه نتاع المراجعه في المحاسبه ولا نعمل حاجه اخرى انا وقتها في مخي مانيش نتاع سامحني في كلمه محريث خاطر نعرفوا القرايه نتاعنا صعيبه تو نحكيه وحتى اللي تدري وشيت وغيره باش تعاود راه في ريفيزيون كونطابل قبل تعاود اللي قريته الكل وتزيد تتعمق في حاجات جديده وتعدي عليهم امتحان وطني قلت سايب عليك سوفين باش تقعد عام ولا
3: انا داخل على الجو
4: داخل على الجو
3: اخترت الفاك على خاطر الجو
4: وقتها وانا مغروم بالاعلاميه من قبل انفورماتيك وديزاين وحكيت هذوك
3: نحكي مع الالفينات
4: الالفينات 2004
3: يعني حاجه سيونس فيكسيون شويه الانفورماتيك
4: ريت نرجع لحكيت لي كلوب مثلا وقتها نذكر انا نستعمل في لي تمبليت نتاع الاتش تي ام ال اللي هي حاجه ديباسي ياسر تاع الاتش تي ام ال باش نعملوا لي سيت ويب نتاع هالكوميتي هذايا نتاع النادي هذا اللي عملناه وديسكريبت بجا جافا سكريبت اللي طاوي واحد يضحك عليك يقول جافا سكريبت حاجه وقتها متطوره ياسر دونك كنا عملت السيت نتاع الجمعيه هذه الجولدن جينيريشن بالجافا سكريبت واش تعمل وغيره وغيره وغيره دونك هذا كان غرام الاعلاميه والديزاين وكنت فما قرايه نتاع ماستير في لي جي وقتها ليبوك ماستير بروفيسيونيل في اعلاميه في التصرف انفورماتيك دو جيستيون عجبتني الحكايه وكنت مقرر باش نعمل الاختصاص هذا دونك صبيت المطلب بتاعي والملف وكل شيء بالزهر عملتها يتنحى هالماستير هذا ملي جي دونك سيتي اخر عام تنحى الماستير هذا ملي جي جيتي اوبليجي واوبليجي مال بوغ ان بيان باش نعمل نرجع للخبره في المحاسبه بعد ما سجلت غاديكا وكملت الدراسات هذايا كنت حاب نحكي واكثر شنو هي الدراسات
3: هذوما جوستومون كيفاش لقيتها القرايه معناها
4: احنا قبل الكورسوس نتاع الخبره في المحاسبه بعد شهاده الاستاذيه مش كيما توا ما تاخذ شهاده واحده اخرى تحضر تقعد عام تقرا باش تعدي هالامتحان الوطني راهو امتحان زاده ماهوش مناظره معناها ما فماش عدد معين متاع قديش باش نقبلوا مش كيما بقيت المناظرات ولا غيره. دونك امتحان وطني تعدي كان نجحت وجبت المعدل متاعك في الثلاثة لثلاثة موديول هذوما تنجح وتاخذ الشهادة متاعك. دونك وقتها كانوا فما ثلاثة موديول في الريفيزيون كونتابل، ان موديول فيه المحاسبة باختصاصاتها الكل، كي نقولوا محاسبة راه وقتها من 2005 نقراو في لينورم انترناسيونال المعايير الدولية متاع اليفاريس من وقتها نقراو فيهم في تونس، المراجعة ولا الوديت ولا التدقيق من وقتها نقراو في المعايير الدولية متاع المراجعة متاع التدقيق لينورم إيزا، نقراو التقييم متاع المؤسسات، نقراو العمليات متاع التقييم. دونك هذي كل كنا نقراو في إطار الموديول متاع ريفيزيون كونتابل. هذي فما موديول الثاني اللي هو الجي بي، ونقراو برشا جي بي في الاختصاص نتاعنا، جي بي معمق مش حتى كيما اختصاص التقرين. دونك نقراو الجي بي التونسيه بانواعها، الادائيات المباشره والغير مباشره والكونتونسيو وغيره، بي نعاودوا اللي قريناه في الاربع سنين كل ونزيدوا نتعمقوا في حاجات اخرين، ونقراو الجي بي الدولي لي كونفونسيون انترناسيونال بين تونس وبقيه البلدان وكيفاش تم هالعمليات هذه نتاع الجي بي غير. وكان عندنا موديول تصرف جيستيون نقراو فيه ثلاثة حاجات ولا ثلاثة ماتيير، المالية باعتبارها اختصاص مهم للخبير المحاسب، الاستراتيجية، الاستراتيجية كانت زادة ماتيير نقراوها في الخبرة في المحاسبة، والكونترول دو جيستيون. دونك هذوما الكل نعاودو نقراوهم راهو في عام واحد، نقراو اللي قريناه الكل ونعاودو نحضروا من بعد باش تعدي ان اكزامان ناسيونال. توا تبدل شوية جوست في الجزئية هذه، توا وليو لي زيتوديون اللي باش يحضروا على الاكزامان هذايا يتحصلوا على شهاده الاجازه ليسونس، بعد يعديوا ان ماستير يقراوا ماستير بوندون عامين ويتحصلوا على شهاده ديجا وكان عنده شهاده نتاع ماستير، والشهاده هذيك تخول له انه يحضر هالامتحان الوطني هذا ديجا يخرج بشهاده مش كيما احنا قبل.
3: كيفاش لقيت القرايه؟
4: كنا نقراو عن
3: معناها عجبتك، خاطر اللي فهمته ماهيش اختيار عن شغف ولا عن حب كبير للاختصاص هذايا، اما اكتشفته سوغ لو تا كي بديت تقرا فيه، وقلت لي حتى كي كنت صغير ما كنتش اخترت الاكسبرتيز، معناها كان فهمت بالتكوين بالقرايه بالاصحاب بالحكايات وغيره لقيت روحك في الاختصاص هذا. كي مارسته وقريته كيفاش لقيته؟ من بعد نحكي وزاد على المهنه كي بديت تخدم في الخبير محاسب، كيفاش لقيت التجربه؟
4: الفرق في التكوين هو العبيد اللي تكون، فما عبيد تشدك للمهنة هذيك وتغرمك بالماتير هذيك وإلا بالاختصاص هذيك ولا بالمهنة هذيك. دونك وإحنا الحق متاع ربي في الياشوسي وقتها كانوا عنا قامات في التدريس في تونس اللي خليك تتغرم بالمحاسب، خليك تتغرم بالتدقيق، خليك تتغرم بالجيبية. معناه كنا نقراو عند المديرين العامين نتاع الدراسات الجبائية في تونس، كانوا يقريونا الاختصاص نتاع الجبائية، كنا نقراو عند أسامي. أنا نقول فما أسامي مثالش تنذكر سينيجي الهرقلي مثلا، عندي أنا من أقوى الخبراء المحاسبين في العالم، قيمة ذي علمية ثابتة. سينيجي كي 2005 يحكي لك على نورما انترناسيونال بأنواعها تاع المحاسبة وإلا تاع التقييم ولا معناه يخليك بالحق تتغرم وتقول إن شاء الله نوصل نهار نعمل شطر
3: فما رموز قريب
4: وكذلك اللي غرمك ديجا في الكورسوس متاعك بهالماتير.
3: وقت اللي بديت تقرب دي الشغف بديت تحب هالمهنة، كي بديت تمارس فيها فعليا وليت خبير محاسب لقيتها هكا فيها الباسيون الشغف اللي تحبه، ولا اكتشفت فيها مصاعب؟ ولا
4: مصاعب كما اي مهنه فيها مصاعب، اما الشغف راهو تلقى روحك في عمر 25 سنه بديت نخدم انا 2006 وانت تقوم بمهمات في مختلف بلدان العالم، تاخذ طياره باش تمشي ليبيا، باش تاخذ من ليبيا فيزا باش تمشي للتوغو خاطر توغو بالفيزا ولا البينا ولا بوركينا فاسو بلاش فيزا، باش تمشي تقوم بمهمات مع مديرين عامين ومديرين عامين مساعدين متاع بنوك، باش تقوموا بعمليات متاع تقييم متاع بنوك هذوكم، والا باش تحضروا حاجات باش تعاونوك البنوك هذوكم باش يقوموا بالسكون ابيل جيستيون دي ريسك نتاعها ولا غيره، وتلقى روحك انت في الوتيل هذاك اللي تسكن فيه مع عباد معينه من الميدان نتاعنا في العالم، معناها دي كابيني كبار في العالم، تقاعد انت مع غير ما نسميه والاسامي اللي تشتغلنا معاهم. دونك سيتي باسيونون، تلقى روحك في اطار الحق في العمر هذاك سورتو حاجه باسيونون تتعلم كل يوم، وانت تسافر من بلاد لبلاد وتلقى روحك مثلا في هالكابينه هذينا اون 2009 يظهر لي 2009 جافي 28 سنه 2009 مشيت عشت تجربه في المغرب. دونك وقتها المكتب اللي كنا نشتغلوا معاه الحاسب الممثل نتاعو في المغرب باش تتبدل حاجه في المغرب. دونك زافي بجوا من عباد حاضرين في نسميوها احنا سيزون خاطر خدمتنا فيها سيزون زيدا حاجتهم بعبيد حاضرين باش يجيو يعاونوهم في المهام ليميسيون اللي عندهم. مشيت انا وزميل من تونس عدينا اكثر من 3 اشهر واحنا نخدموا غاديك في المغرب ديجو قلت لك في العمر هذيك نتاع باش نعاونوا باش نخدموا خدمنا البنوك الكبار في المغرب خدمنا الجروبات الكبار في المغرب وفهمنا زيدا اللي بالتكوين نتاعنا وبالخبره نتاعنا مالجري الخبره صغيره وقتها اللي راهو التكوين نتاعنا حاجه باهي يصير في تونس في الاختصاص هذيك واللي نجموا يحل لنا برشا افاق كسوا في البلدان القريبه ولا حتى البلدان البعيده اليوم معناها لي جون اوديتور ولا كونسلتون ولا غيره راهو نخدموا في البلدان نتاع افريقيا غرب الافريك دو الويست ولا الشرق الاوسط ولا غيره خاصه توا ولينا
3: تكوينا به في تونس
4: تكوينا به عندنا مكونين به
3: أي. في تونس
4: ونستعملوا في المعايير الدوليه اللي موجوده في العالم كسوا في المحاسبه مثلا نقراو لي فارس ولا في غيره طبعا انا ما نحكيو زاده في التكوين مي في الاساس اساسا نتكونوا على هالمعايير الدوليه هذيا ونتكونوا مع عباد خدمتها يبيدها في مهام الانواع هذوما اللي كنت نحكي لك عليهم دونك باش يكونك ويحضرك انك تكون اوبيراسيونيل تنجم تخدم في حاجات في العالم مش كان في تونس من النوع هذيا معناها
3: بين انك تكون مكون انت تقري في الفاكولتي وفي نفس الوقت تكون تخدم تمارس في المهنه هذه في بيرو معناها تحسها باهية خير من اللي يكون شخص يكون في الطلبة تيوريك ما معناها نظريا كهو
4: الشواء متاع اني نكون نقري في الجامعات التونسية سيتي ليا انا باش نقعد اجور خاطر في الميدان متاعنا برشا حاجات كل عام بتدخل فما حاجات تتبدل معايير تتبدل ولا نصوص جديدة وإلا غيره وغيره وغيره دونك باش تبدا انت يجور وتتبع وتشوف الاكتيفيتي اكاديميك
3: وتعليم يخليك مطلع عليها
4: وزيدة باش تكون فرصة خاطر كما قلت لك معناها انا واحد من الناس تغرمت بهالمهنة هذين بعد ما تأثرت بأساتذة قراونا في الميدان هذيك دونك بتيتخ يكون واحد عنده نهار تأثير على عبد اللي عمل هالاختصاص هذايا وتغرم به ونجح به خاطر فما أستاذ حكي له حكاية براتيك مش كيما مع كل احتراماتي معناها يجي لليوم راه للأسف في الجامعات التونسية ولا في بعض الجامعات ولا في بعض المواد ولا مع بعض الأساتذة راه فما أساتذة تجي باش تمل الكور وتمشي على رواحها ما عادش يظهر أنا ديباسي هالمرحلة هذايا دونك اليوم فما دي زيتيديون يجيو باش يسمعوك باش يسالوك اسئله حتى خارج الماده اللي تقري فيها في الاختصاص هذاك باش يفهم روحه هو وين يشوف روحه بعد عامين ولا 10 سنين ولا 20 سنه وتكون عنده اجوبه واضحه من عبد من المهنه من الميدان مش كان تكوين معناها تيوريك دونك هذاك علاش هالاختصاص مو سيبا اختصاص هالشوا باش اني نكون زيدا ندرس في الجامعات التونسيه الخاصه والعموميه وغيره
3: باهي باش نزيدو نفهموا اكثر زيدا في عالم المال والاعمال وفي الثقافه البنكيه ونتحدثوا زيدا على مستقبل مهنه الخبير المحاسب في تونس وفي العالم ككل مع ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان الوريمي مازال مواصلين معاكم هذه قابل للنقاش.
5: الكوب دو مونجيت

0: بحثوا شوية على المهنة هذه في عصر الذكاء الاصطناعي، في عصر اللي تنجم تنزل على فرصة يعطيك النتائج الكل والحسابات الكل وغيره. خدمة الكونتابلي ولا الاكسبير كونتابل بالنسبة لك أنت مازال عندهم وجود، وإلا تعتبر وأنه الذكاء الاصطناعي نجم يحل محل الكونتابل ولا الاكسبير كونتابل؟
1: ما نجم يكون كان فرصة الذكاء الاصطناعي عكس بوتيت خلينا نسمعوه ساعات. رأوا اليوم الخبير محاسب ولا المحاسب المهنة متاعه ولا مجال الاختصاصات متاعه مش برشا زيادة، حتى الحرفية متاعنا ما يعرفوش نعملوا بالضبط. بوغو نسوم دي كونتابل نعملوا كان الكونتابلتي، ما وش هذاك المهنة ولا الاختصاص متاع الخبير المحاسب، هذاك واحدة من المهن اللي مؤهل باش يقوم بها. الأهم عندي أنا ولا عند المهنيين هو لو كونسي لاكومبانيمون الكونسي. اليوم كي أنا نلقى دي زوتي نوتامون بهالذكاء الاصطناعي ذي اللي بشي نقص على الخبير المحاسب كل حاجات اللي تتعاود، كل حاجات اللي نجمو اون بو لوتوماتيزي اللي تخليه يربح برشا وقت ويخصص هالوقت هذايا ان فري كونساي اوت فالور اجوتي. معناها اليوم الحرفاء نتاعنا يستناو منا باش ننصحوهم بوغ ايفيتي دي ريسك، ريسك بانواعهم، ريسك فيسكال ينجم يكون تقولوا راه كان تعمل هكا راه تنجم تبعد على المشكل الفلاني وتربح، راك كان تعمل النوع هذا متاع التمويل مثلا راهو شنو ينجم يوفر لك واو شنو ينجم يربحك، راهو كان تختار نظام المعلومات خاطر الخبراء المحاسبين زيادة راهو بحكم اختصاصهم مؤهلين باش يكونوا حتى مستشارين في نظم المعلومات. معنا اليوم في مؤسسات كبرى ولا بنوك كبرى الخبير المحاسب بحكم معرفته بالمهنة تاع هذاك السيكتور هذاك بحكم معرفته بقية نظم المعلومات اللي شافهم في مختلف المهام اللي قام بهم لديفيرونت ميسيون اللي شافهم، ينجم يكون عنده لي زوتي نيسيسير باش يعاون الشركة هذيك انها تختار الحاجة اللي ادابتي لها هي، وباش يعاونها باش تحطها اون بلاس سيستيم دانفورماسيون هذيك، وباش يعاونهم انه يستغلوها على احسن وجه. دونك مهنة الخبير المحاسب والاختصاص وراهو سا ديباس الكونتابيليتي والا لوديت، عندنا مهام اخرى نجم نقوم بهم ونجم نوفرهم لحرفائنا، واللي بالذكاء الاصطناعي بتدخل اليوم توفر لنا حتى اللي نحن فرصة أكثر إن نقص على رواحنا كلا شارج وتخافاي متاع نحن ومتاع العباد اللي تخدم معنا لفائدة حاجات أهم وفيها فالور أجوتي أكثر، قيمة يعني مضافة أكثر.
0: الكونتابيليتي ولا الاكسبرتيز باش يقعدوا ديما موجودين بالنسبه لك، موجود الذكاء الاصطناعي ولا مش موجود؟
1: فما حاجات فيهم ديمونسيون اومين في خدمتنا ما ينجمش يعوضها الذكاء الاصطناعي.
0: نحكي حتى على الكونتابلي
1: لي اخذ الكونتابيليتي اليوم اون بو اوتوماتيزي الكونتابيليتي مثلا، مي زاد الكونتابلي راه ما يعملش كان في الكونتابيليتي باش يعاون في تصريح جي بي باش يعمل لو شوا نتاع وين كيفاش نصرح وشني
0: ولا
1: ما ينجمش. وخاصه في تونس خلينا نبدا واضحين، معناها اليوم تيلمون سي كومبليكي القوانين نتاعنا وتيلمون دوكيومونطاسيون ماهيش موجوده بوتيتغ في بلدان اخرى وانا داير حتى الطلبه نتاعي ساعات نسالهم اسئله هكا في ميدان نتاع الماليه ولا بنوك ولا غيره ونقول لهم اجبدوا تليفوناتكم نعرف التليفونات الناس كل جاوبوني بالليزوتي متاع الذكاء الاصطناعي. إبا الليبون ساعات يجيوا بحاجة موش على تونس فصلوا راهو جاوب ذاك ما يتطبقش على تونس حاجة أبروجي
0: حاجة أي تم
1: دونك راهو حتى كان باش نعتمدوا على هالليزوتي هذوما يزم يكون عنا احنا بيدنا كتقنيين كمختصين مينيموم تاع كونيسونس وكومبيتونس باش نجموا احنا نقيموه كل جوبه.
0: من المجال التكنولوجي يتقدم بسرعة كبيرة زاد صوفيا توا انت قبيلة تحكي لي حتى على حكاية الجافا وغيره ومعناها توا الصغيرات معناها كان يسمعونا كي نحكيوا على فلاش ديسك وديسكيت وندرا شنو ثم يقعدوا هما بيتين شنو وديسك فوالا معناها حاجات يضحكوا عندهم هما هذو ما كانوا في الألفينات حاجة قمة في التكنولوجيا والتطور التكنولوجي معناها اللي توا حاجة تضحك. شكون قال معناها بتتخ كو الذكاء الاصطناعي يتقدم حتى في عام وعامين وثلاثة ولا ليه
1: فرصة أنا قلت لك فرصة حتى مختلف المهنيين مش كان نحن إن نعتمدوا على هالليزوتي هذو ما وكان ما نجمو كان قلت لك بالشيء اللي نشوفه فيه اليوم خاصة في تونس نحكي على تونس هنا ما فماش تهديد كبير حق بالعكس سي اون اوبورتونيتي ولا ديز اوبورتونيتي للمهن هذوما باش نعتمدوا على هك الوسائل هذيك على الاقل
0: موين
1: تيرم موين تيرم ما نجموش نخليه المهنه هذيا في يد ماكينه بروغرامي
0: بالنسبه للكونتابل ولا الكونتابل بالنسبه لك انت
1: فما دور واحد
0: ديما حاشنا باللا بريزونس هيومن معناها
1: فما لا ديمونسيون هيومن. هاني قلت لك شو مثلا ما نعرفش في ليميسيون نتاع احنا نخدموا ديميسيون نسميو ديو ديليجنس جي انت عبد يحب يبيع شركه ولا جزء من الاسهم نتاع شركه ولا باش يشري سي فري كو فما دي تكنيك قريناهم في العالم الكل كيف كيف لي ميثود نتاع ليفاليوشن هذو من بعد فما ديمونسيون هيومن انت يلزمك

0: تعاون الحريف نتاعك باش ينيغوسي في الاخر سيتو نيغوسياسيون. ديما نقولهم باش تشري شركه كيما باش تشري دار كيما باش تشري حاجه في سوق زهروني ولا غيره, فما نيغوسياسيون, فما حاجه سيونتيفيك, فما اون باس, فما ان بوين دو ديبار, وفما لا ديمونسيون هومين, فما نيغوسياسيون.
1: داكور, واضح جدا. خلينا نزيدوا نواصلوا في الحديث نتاع المجال الاختصاص اللي هو المال والاعمال والمحاسبه. خلينا نحطوا شويه على الفولي الجانب البنكي والمعلومات البنكيه, وانت كنت معناها ناشط زاده في مجال الثقافه البنكيه. كاين التوانسه نقصتهم الثقافه هذه البنكيه, مانيش عارفه اسكو احنا على خاطر ما نفهموش بسهوله, والا زاده على خاطر هالنظم البنكيه في العالم الكل تخلي اللي مجالات ما يفهمها كان المختص.
0: يونكور نحل جوست قوس صغيرة على شنية علاقتي أنا كخبير محاسب بالميدان البنكي. خد ساعات يتسأل سؤال هذي كما قلت راو الخبير المحاسب في علاقة بالمحاسبة والمالية سي هذيك لبوان دو ديبار والبازيك متاع الخبراء المحاسبين الكل. بعد فما اختصاصات, أنا بحكم أني في المكتب اللي بديت فيه في أول مسيرتي المهنية كنت نخدم على بنوك, دونك كان الاختصاص متاعي في الميدان البنكي. استثمرتك الاختصاص هذيك بالزد طورت المعرفة متاعي في المجال هذا والقوانين وغيره, وكان اليوم اختصاص اني انا مختص في المجال البنكي. اما نقعد خبير محاسب ونقعد نقوم بالمهام الاخرين وغيره, كما فما اختصاصات اخرين, فما عباد اليوم في المهنة متاعنا مختصة في القطاع العمومي مثلا, فما عباد مختصة في اختصاصات اخرين. دونك هذا بارابور المجال البنكي. المشكل متاع المجال البنكي كسوا في تونس ولا في العالم راهو التعقيد متاع النصوص. راهو المجال البنكي هو مجال متاع تشريع بامتياز, معناها اليوم عنا نعطيكم هنا لا ريغلومونتاسيون بونكير في تونس فما دو فاسيكول هكا زوج كتبات كبار ياسر نجموا تلقاهم على الموقع متاع البنك المركزي, واحد فيه ذولي 700 صفحة واحد فيه 300 صفحة واحد فيه ريغلومونتاسيون بونكير والاخر فيه التشريع متاع الصرف. وميتريزي تو سا وباش تفهم هذا وباش تقراه ماهيش حاجة صعيبة. علاش في البلدان الاخرين ما فماش هالتعقيد, رغم اللي فرنسا مثلا عندهم التشريع الفرنساوي وعندهم التشريع الاوروبي خاطر فما حاجات زادت الطب دونك اكثر منا تشريع. مي فما في فرنسا فما هيئات ومؤسسات عموميه قائمه بدورها من ناحيه التثقيف البنكي, خاطر انا وليت والله عندي منها حساسيه هالكلمه نتاع التثقيف البنكي والادماج الاقتصادي والبنكي. الادماج الاقتصادي في تونس هو سبوت نتاع ما نعرفش على شنو نحكي. دونك اليوم في البلدان هذوما مانيش باش نعاودوا نخترعوا العجله قليخ. شوفوها مثلا البنك المركزي الفرنساوي والا هيئه الرقابه نتاع البنوك الفرنساوي شنو هي لا ماتير الكونتوني المحتوى اللي قاعده تخرج فيه باش تثقف مستهلكي الخدمات الماليه والبنكيه في فرنسا. فما حاجات سامبل اليوم المقيم في فرنسا مش كان المواطن معناه الحريف الفرنساوي اللي يتوجه البنك الفرنساوي ينجم بسهوله يطلع على حقوقه وواجباته. احنا ما نجموش نطلعوا بسهوله على حقوقنا واجباتنا كحرفاء نتاع بنوك, وحتى كان يكون عندنا الامكانيه ان نطلعوا تلمون فما حاجات معقده اللي حتى كان تسال زوج خبراء في الميدان هذاك برشا حاجات اليوم راهو للاسف نشوفوا حتى في نصوص تشريعيه ولا غيره ولا قوانين تعاكس قوانين موجوده وان فيغور. نعطيك نحلوا حاجه ديما نحكيوا فيها احنا مع بعضنا في مختلف في زيميسيون الاخرين, حكايه الكوميسيون بونكير وما ادراك ما لي كوميسيون بونكير.
1: الكوميسيون عاد التوانسه باش يفرحوا الكل
0: نحكيوا على الكوميسيون. الكوميسيون بونكير اليوم فما اليوم نصوص متضاربه. فعندنا نص قديم من عام هو منشور بنك المركزي من عام 91 كان يقول اللي البنوك مش من حقها باش تقتطع عمولات باستثناء اللي موجودين في القائمه. كانت حاجة واضحة
1: محددهم البنك
0: محددهم البنك المركزي ويقول نفس المنشور هذي راو كان البنوك تحب تعمل عمولات جديدة تتصل بالبنك المركزي عن طريق الجمعية متاحة اللي هي جمعية موجودة مقتضى القانون ونعطيهم ترخيص باش يعملوا العمولات هذي. كانت واضحة به صارت برشا إشكاليات في الموضوع هذي. جينا بعد منشور متاع بنك المركزي عام متاع 2024 وألغى هالحكاية هذي اللوجيك متاع اللي استعطى النوفيل لوجيك. ما عادش نحكيه على ماكس ومين ولينا نحكيه على حاجات للأسف لليوم الحاجات اللي نحكيه عليهم ما هيش مطبقة. مثلا من الحاجات اللي حكينا فيها مع بعضنا يعني المنشور متاع 2024 يفرض في إطار هالتثقيف هذي على البنوك إنها تعمل سكون أبيل أن ليكسيك متاع الكوميسيون. قالوا لهم راهو العبيد مش فاهمين هالعمولات نتاعكم بريف كوم في خطرشني تلقاها مكتوبه هكا دونك يلزمنا اون ستاندارديز هالعمولات ونعرفوهم. يلزم البنوك كل يخدموا على هالليكسيك هذا ويكون موجود في المواقع نتاع البنوك ومواقع نتاع الجمعية المهنية باش نفسروا نقولوا راهو مثلا العمولة نتاع فتح الحسابات بار اكزومبل راهي ناخذوها سولون تيل فريكونس سولون تيل باس راهي العمولة
1: على اللي ناخذها عليك كل شهر وراهي 3000
0: بطريقة واضحة. لا المبلغ ما نحطوش في الليكسيك بعد حر التحديث ديجا فسر لي انا هالكوميسيونات هذوما اللي راه فيهم ورا بعضهم شنو
1: هي
0: هذه
1: هي مازال نفهم شنو الكوميسيون هذيك خاطر كيما قلت انت بي ام اف ار اس ام ما تفهم شيء غير معناها كوميسيون تاع شنو
0: سيتي سال اوبجيكتيف هذه من 2024 المنشور انا ما ريتش هالليكسيك هذا في حتى بنك لليوم بعد جينا القانون نتاع الشيكات هذيك تاع 2024 اللي معروف قانون الشيكات اللي هو في حاجة اخرين من الاجراءات اللي جابها قانون الشيكات في واحد من الفصول اللي تزيد المجالات التجاريه جاب لوجيك واحد اخرى قال لك البنوك باش نحدوا لهم قائمه نتاع العمولات في كل نوع نتاع العمولات باش نحدوا قائمه وفيها بلافون البنوك ما عادش من حقها تاخذ اكثر من هالي بلافون هذي. هذا القانون ومنشور القانون راهو تمت المصادقة عليه وختمه ومن 2024 دونك يقول لك يلزم قائمة وفي كل عمولة باش نقولوا كوميسيون ولا فريت توني دو كونت راهو ما يفوتش 20 دينار في التريميست الكوميسيون نتاع الشيكات كان مازالو شيكات راهو ما نعرفش 2000 فرانك ما يفوتش ترشني وقال القانون هذي كان أي عمولة مش موجودة كوميسيون في القائمة هذي مش من حق البنوك مش تاخذه به قانون خرج وتخلى حيز النفاذ اما القانون قال القائمه هذيا يلزمها تصدر في امر والقانون قال لي الامر هذيا نورمالمون راهو يصدر في اجل نتاع 3 اشهر من نشر القانون التوا هبط الامر هذي دونك شو كيفاش عندنا في نفس المجال في نفس الموضوع زوز نصوص ما همش كيف كيف واحد نورمالمون الى ابروجي تاسيتمون النص الاخر مازال النص التطبيقي نتاعو ما دونك انا اليوم كي يسالني مواطن ولا يسالني حريف اسكو العموله هذه تنحي لي فيها البنك القانونيه ولا ما نجمش نجاوبه بطريقه مبسطه كما يحبوا برشا عبيد
1: ونهائيا خاطر كل بنك كيفاه
0: وهاني قلت لك هالقوانين عندنا قانون دخل حيز النفاذ
1: ينجم يسال خلينا نكونوا واقعيين وبراغماتيين شويه معني الناس اللي تسمع فينا كيمشي البنك ينجم يسالها شنو العموله هذه اف اس اي بي شنو معناها كيفاش تنجم تفسر له معناها
0: تقول نجم هي مطالبه انها تفسر له اوبليغاتوارمون قبل كانت مثلا عندنا في قانون نسيت انا ومنشور تاع البنك المركزي كي يبدا عندك ريكلاماسيون انت ما عندك مشكل تحب تعمل ريكلاماسيون تعمل هالريكلاماسيون هذه باي طريقه تترك اثر كتابي البنك مطالبه باش تجاوبك في 15 يوم بعد فقنا للكليونات مشكلتهم مش كريكلاماسيون جوستومون ماهوش فاهم توا بالقانون موجود راه منشور بتاع البنك المركزي موجود اي دوموند حتى اكسبليكاسيون تطلب انت من البنك بطريقه تترك اثر كتاب مش معناها زي الطريقه تترك اثر كتاب نكتب له في ورقه ناخذ دي شارج والا فما بنوك عندهم ديجا سيت اون اوبليغاسيون عندهم دي بلاتفورم تلقى ليان في السيت باش تعمل تحل كيما السيستيم تاع تيكي باش تطلب معلومه ولا باش تاخذ البنوك مطالبين انهم يجاوبوا على الحرفاء نتاعهم في نفس الاجل اسكو هذا قاعد يصير ولا لا ما نعرفش قاعدين نراقبوا في مراقب في تطبيق هالنصوص راي نصوص ودخلت حيز النفاذ ومطالبين انهم البنوك يطبقوهم هالنصوص هذوم بعد زيادة فما مشكلة انا جو كومبرون ساعات المشكل متاع التكوين ولا المعلومة حتى في وسط البنوك راو ما لازمناش نتخيلوا اللي العبيد اللي نتعاملوا معاهم مباشرة في البنوك اللي هم العبيد اللي تخدم في
1: في
0: لي زاجونس ولا الفرونت اوفيس عنده المعلومات الكل ولا عنده انا ديما ما مثالش قول راني ما نعرفش ارجع للسيرفيس سونتروم تاع البنوك خاطر البنوك توينسا كل فيها الكفاءات اللازمه جوست ناخذ الوقت نرجع نثبت مع المصالح المختصه نتاع البنك نتاعي باش نعطي جواب صحيح ما نعطيش جواب غلط راه ساعات سامحني من حتى كنت طولت ساعات نحرموا حق نحرم المواطن من حقه في انه يكون مثلا عنده حساب بالعمله صعب راهو من قبل فما انواع نتاع توينسا مقيمين عنده الحق انه يكون عنده حساب بالعمله الصعبه كو سوا شركه ولا بيرسون فيزيك عندنا انواع
1: المقيمين في الخارج
0: المقيم في تونس بيرسون فيزيك مقيمه في تونس عندها الحق ان عندها مداخيل بالعمله الصعبه وعنده بتين
1: ولا نجم
0: يحل كونت في تونس بالدوفيز ويقعد بالدوفيز ويصرف كيما يحب اتيتر بيرسونيل فما حتى قلق ياخذ كارتا يطلع كي تجيو بنتي كليون انت في الفرونت تقولوا ليش من دوفيز ما عندكش الحق تحرمه من حقه خاطر مش يثبت عليك دونك تحرمه من حقه انه يكون عنده مش امتياز عنده حق سيت ان دروا في الحالات هذه ما غير ما
1: توتافي. واللي فهمته اللي القانون تاع البنوك ولا القانون المالية وغيره معناها هي اللي في البنوك بيان سور فيها برشة تفاصيل اللي تغيب على الناس اللي تخدم في الفرونت اوفيس اللي في الكاسة ولا غيره في الجيشي اللي نلقاوهم في اي اجنس تاع بنك اللي نجم معلومات هذه ما عندوش. معناها يزم المواطن وحده يثور لي لوج في نفس الوقت يزيد يسأل مليح ويشوف
0: المواطن وحده يلوج
1: راه معناها كيفاه يعني زاد
0: ذك علاش انا نسيست على التكوين والتكوين مستمر كما ريت احنا مثلا في المهنة متاعنا ما كملناش احنا بعد الشهادة هذيك راه ما تولي خبير محاسب بعد ما تعدي الامتحان الوطني كما تعمل تربص 3 سنوات في مكتب متاع تربص بي معناه ماكش وتخدم الانسان وفيك 3 سنوات هذوكم كل 6 أشهر باش تقدم كونتروندو وكل عام تاخذ ان سوجي دو ريشيرش تعمل عليه رابور وعندك اوبليغاسيون تاع نومبر مينيموم تاع سوايع يلزمك تعملهم تكوين كسو سوا مع الهيئه ولا حاجه. دونك التكوين المستمر مهم ياسر في هالاختصاصات التقنيه هذه كيف كيف في البنوك راهو ريغلومونتاسيون بونكير كل شهر فما زوز على الاقل 3 مناشير نتاع البنك المركزي يا اما حاجه جديده يا اما باش نقحوا بخلاف بقيه النصوص. دونك التكوين للعوين وحتى الاطارات نتاع البنوك والمعلومه كان قدموها بطريقه اسهل وما قلت لك ماهوش عيب كي نقولوا ما نعرفوش ونرجع نثبتوا في المعلومه في المصدر نتاعها باش نعطيهم معلومه صحيحه وفيابل.
1: وعلى ما يبدو لازم حد مختص في حاجه
0: البنوك الكل فيها مختصين لازمين في الاختصاصات الكل
1: مختص في الجوانب هذه كلها باش كي يجي المواطن ويسالوا يلقى الاجابات عنده. خاطر على ما يبدو امور متشعبه جدا حتى عمليه التفهيم للمواطن يذول تستغرق شويه وقت معناها باش الشخص ينجم يفهمها. معناها هذا ملف صغير معناها اللي هو لي كوميسيون. نزيدوا نتحدثوا شويه على القروض زاد لانه القروض زاد مهمه بالنسبه للتوانسه توتافي كانت قروض نتاع سيارات ولا قروض استهلاك ولا قروض نتاع سكن بين التو فاريابل والفيكس. زاد نتحدثوا شويه على انا كي باش نعمل باش ناخذ قرض شنو هو الحاجة اللي نمشي بها في ذهني وأنا ماشي للبنك متاعي
0: كيما بقية المجالات في البنوك حتى القروض زادة راهو منظمة بمناشير متاع البنك المركزي عندنا منشور هذي من عام 87 هو اللي حدد الشروط متاع مختلف القروض راجعناها في بعض الأحيان. دونك علاش مثلا كي تمشي باش تاخذ قرض متاع سيارة يقول لك يلزم 40% فون بروبر مش خاطر البنكيجي يحب 40% فون بروب ماذا بيعطيك المونطون كله كريدي خاطر ذيك خدمته كان عندك كاباسيتي. خاطر المنشور نتاع البنك المركزي هذا يقول راهو يلزم 40% فون بروب باستثناء السيارات هذوك اللي نسميهم شعبي. علاش مثلا قروض الاستهلاك المباشر هذاك لي كريدي لا كونسوماسيون ما يفوتوش 3 سنين مش خاطر البنكيجي ما يحبش يعطيك اكثر من 3 سنين خاطر المنشور نتاع البنك المركزي يحدد هالكريديت هذوما 3 سنين. علاش القروض نتاع السكن مثلا يلزمك 20% فون بروبر خاطر المنشور. دونك هذا كل منظم في مناشير
1: بالمناشير
0: والبنوك ما تنجم ما عندهاش الحق تتجاوز هالمعايير هذه اللي حددهم البنك المركزي يلزمها تلتزم بهالمعايير هذه باش تعطي القروض. دونك لي كاركتيرستيك نتاع القروض راهو تحددهم مناشير البنك المركزي. مادام حكينا على السكن ومادام حكينا بكري مشكله حكايه تو فيكس وتو فاريابل المنشور هذا نتاع البنك المركزي يقول قروض السكن حتىش ال 15 سنه نجم يكونوا فيكس وفاريابل. اش معناها فيكس؟ معناها كي باش نعطيك انا الكريدي باش نقول لك مثلا نسبه الفائده نتاع كل عام راهي 10% ولا 11 ولا 12 ولا اللي هو كلكو سوا لي كونديسيون في المارشي خاطر احنا الفلوس مارشي نشري ونبيعوا ولا نكري ونسلفوا وغيره وغيره. كلكو سوا يطلعك اللي يعرفوا العباد تمام ولا يهبط باش تقعد ديما تخلص 10% حتى بعد 10 سنين اخرين كان تمام تاعنا عاود رجع ل 3% مثلا كما كان قبل ولا كان لا يقدر طلع على 10% باش تقعد تخلص نفس النسبه. تاو كان انت خديت تو فاريابل اش معناها تو فاريابل عندي السوم تاع الجرو تاع الفلوس اللي هو التمام هذاك بلوس لا مارج دو لا بانك باش نقول لك راهو الكريدي نتاعك ATMM plus 2 ولا plus 4 ولا plus 5 كان TMM في تونس طلع دونك التو نتاعك انت بشكل كان TMM هبط باش تولي تخلص اقل. بالنسبه لقروض السكن قلنا حتى ال 15 سنه فيكس ولا فاريابل اكثر من 15 عام اوبليغاتوارمون فيكس. دونك القانون ولا المنشور نتاع البنك المركزي يقول راهو يلزمهم يكون
1: فيكس. هذا مع اقل معلومات يلزمك تبدا في ذهنك وانت باش تاخذ قرض.
0: حتى كان مش في ذهنك وحتى كان نقولوا البنكه غلطت، راهو من حقك انك تطالب البنكه باش تصلح الغلط نتاعها، وصارت على الحقيقه خاصه مثلاً في علاقه بالباء.
1: اما انت شنو تنصح شخص ماشي باش ياخذ قرض؟ هنا قلنا كونسوماسيون ولا كرهبه والا توا وصلنا للقروض نتاع السكن. شنو المعلومه اللي تبدا في ذهنك قبل ما تعمل حتى شيء؟
0: اول حاجه باش يشوفها البنكيجي، قلت لك راهو البنكيجي خدمته باش يسلف، ماذا بيه يسلف؟ كي يسلف ماذا بيه فلوس وترجع زاد، خاطر كان يخسر الفلوس هذاك البرانسيبال يولي خاسر في الاخر. دونك باش يعمل لك هكا دراسه صغيره بالنسبه لبارتيكولي والشركات، باش تكون دراسه اكثر للبروفيل نتاعك. اسكو انت انسان سولفابل ولا كيفاش نعرفوا انسان بطريقه مبسط؟ اسكو عندك مداخيل كافيه انك تخلص هالقرض هذا؟ ديجا لازم تكون متوفر هالمداخيل هذه. وعندنا النورم في تونس اللي ما فيها حتى نص، صح حكايه ال 40% هذيك النص الوحيد الموجود، حكايه ال 40% هما بالنسبه للقروض نتاع الصناديق الاجتماعيه. البنوك ما فماش حتى نص يحكي على 40. دونك البنوك ما تعطيكش اكثر من قرض، اكثر من قرض انت باش تخلص فيه 40% من الروبول نتاعك. ديجا هذيك
1: باش يحافظوا على الشهريه نتاعك، باش
0: تنجم تدفع
1: ديما سولفابل.
0: هذيك اول كونديسيون. بعد فما الكونديسيون الاخرى نتاع الضمانات، كان ولينا نحكيه على مبالغ كبيره والا قروض نتاع ديار ولا غيره، يلزم يكون فما ضمانات عينيه تكون ابل غارونتي ريال. دونك البنكه باش تشوف اسكو عندك ضمانات متوفره، باش معناها ضمان باش كان لا يقدر ما خلصتش وما عندكش امكانيه باش تخلص مداخيل، نرجعوا لك الضمانات هذيك. بعد توليتو قول لي انا باهي فهمت انا اللي عندي كاباسيتي ما نجمش نفوتها باش نخلص كريديات. دونك انا حسب الشهريه نتاعي فما مبلغ معين نتاع كريدي ما نجمش نفوتو، خاطر كي باش ناخذ الكريدي هذاك باش نولي اللي يسميوها ليشيونس كل شهر كبيره، بنكه ما تعطينيش كان ليشيونس كبيره بارابور المدخولي. التو تو راهو لي تو نتاع البنوك ما همش مسايبين هكاك، فما ان تو ان بلافون اللي البنوك ما عندهاش الحق تتجاوزه. البلافون هذا موجود في قانون عام 99 سكون ابيل تو اكسيسيف، يعني حسب الانواع نتاع القروض منشور هذا يخرج في الرائد الرسمي كل 6 اشهر. وزير الماليه ينشر المعدل نتاع نسبه الفائده في تونس في مختلف القروض ونسبه الفائده اللي ما عندهاش الحق البنوك تتجاوزها في كل نوع نتاع قروض. دونك انا ماشي باش نيغوسي، ما في الاخر سيتو نيغوسياسيون، باش يعطيني اوفر ودوموند، تقول لي انت باش نعطيك تي ام ام بلس 4 ولا 5 وانا نعرف روحي الريفوني نتاعي يخول لي اني نتحصل على القرض هذاك. ونشوف الاسوام في البلاد، ما قلنا كيما باش تحكي في المارشي الاسوام مش نلقاهم فيها نسب الفائده هذه. شكون سامحني راهو انا حسب ما ريت المعدل نتاع الكريديات اللي تعطاه في الفتره الاخرى تي ام بلس 3 مثلا، علاش انا تعطيني تي ام بلس 4؟ هاو المعدل تي ام بلس 3. دونك باش تولي نيغوسياسيون. المشكل اليوم اللي عندنا مشكله هالقانون تاع الشيكات، حكيت تو فيكس تو فاريابل حكينا فيه، خاطر اليوم عندنا في فصل من الفصول اللي حكينا عليهم تاع قانون الشيكات يقول لك كان انت نسبه الفائده قاره والقرض نتاعك اكثر من 7 سنين وفت انت الخلاص نتاعك نتاع الفوائد 8% من اصل الدين، راهو من حقك انك تمشي البنكه نتاعك حكينا فيه، فهم برشا توينس استفادوا منه الاجراء هذا، تطلب انه البنكه تبدل لك الكريدي نتاعك، تبدل لك الجدول وتولي تخلص نسبه فائده 50% من اللي كنت تخلص فيه. باهي البنوك تقول لك انا توا كان القانون هذا مازال حيز نفاذ وانا باش نعطيه بنسبه فائده قاره، توا يجيني بعد 3 سنين الحريف نتاعي ويطالبني يقول لي طيح لي 50%. دونك هذاك علاش البنوك ما عادش نمشيو اكثر من 15 سنه، خاطر اكثر من 15 سنه اوبليغاتوارمون فيكس، وخاطر بالقانون هذا بعد 3 سنين نعطيك اليوم 10% ولا 11 ترجع لي تقول لي اعطيني نسبه نتاع 5%، 5% راهو البنوك تبيع بالخساره خاطر هي بدات تتسلف الفلوس. دونك اليوم بالتمام اللي عندنا بسيت ولا اقل شويه ما يساعدهاش البنوك انها تسلف بالخساره. دونك هذا كل لازمنا نكونوا نعرفوه واحنا ماشيين نيغوسيو. وماذا بينا شو ديما نصيحه حتى الحرفاء، نيغوسيو مع بعضنا. اش معناها مع بعضنا؟ ما نمشيش نيغوسيو انا نخدم في شركه فيها 20 امبلوي ولا 30 ولا 100 هذه فورس نتاع نيغوسياسيون كبيره. ممكن نجم احنا نشوفوا اتفاقيات مع بنك معين مثلا،
1: مش الموظف وحده يلزم مثلا الغصوص في مين ولا
0: الميتويل، مش ميتويل تسمى
1: الودادية،
0: الودادية ولا مثلا الوداديات ولا الجمعيات المهنية والغير، هما ينيغوسيو بور لو كونت نتاع الحرفاء نتاع المنظورين نتاعهم باش يتحصلوا على دي كونديسيون خير. حتى في لي كوميسيون راه لي كوميسيون سو نيغوسيابل، مش كيما نمشي نيغوسي وحدي كيما يبدا عندي معايا
1: اكيب كامله ولا
0: نجم نيغوسيو هذو لي بوان هذوما.
1: في المهنة. خلنا نتحط شوية على المهنة متاع الخبير محاسب سفيان أفاقة في تونس وفي العالم ككل. معناها معناها الإقبال على التكوين هذايا في بلادنا مازال متواصل وتراوى أنه مهنة عندها مستقبل متواصل مادام فما عالم مال وأعمال وبنوك وإلا كيفاه.
0: شو هو الكونستا اليوم اللي راهو عندنا أنا دي مالا ركروتي في الميدان هذي؟ علاش؟ خاطر الاختصاصات هذي واللي مطلوبة ياسر اليوم. راهو بالشهادة متاع الماستير متاعك في الاختصاص هذي وبعد خبرة صغيرة في في في مكاتب توينسا راهو تنجم تمشي تخدم في برشا بلدان اللي شبهولنا على الأقل في ريغلمونتاسيون متاعنا. فما بلدان كما قلت لك يعتمدوا على نفس المعايير تاع المحاسبة ونفس المعايير متاع التدقيق اللي نعتمدوهم في تونس واللي قارينهم احنا في تونس. دونك سي اتراكتيف وتنجم تخدم اليوم زادة بالمتريز اللي وليت متاع الانجلي عند الشباب التونسي اللي حللنا برشا مارشيات نوتامون في الشرق الاوسط مثلا بلدين الخليج ولا غيره. دونك عندنا احنا المتريز تكنيك متاع هالمعايير هذا وعندنا المتريز متاع الانجلي خاصة في لي جون اللي طالعين احنا فات فينا الفوت مالوروزمون مي هل لي جون اللي طالعين الميتريز اكثر لونجلي دونك فرص كبيره. وانا نقول لهم راهو في الاختصاص نتاعنا كنت حصلت على شهاده هذيك نتاع المراجعه في المحاسبه راهو على شكون معناها انت باش تختار وين باش تمشي تخدم. ما عنيش بطاله في مجال الشهادة هذية في تونس
1: نتاع خبير محاسب
0: نتاع قبل ما تولي خبير محاسب راهو الشهادة الوطنية اللي نحكيوا عليها هذه المراجعة في المحاسبة ما زلت ما وليتش خبير محاسب. يلزمك كما قلت لك 3 سنين تاع تربص وتعمل التقارير نتاعك ومن بعد تعمل اميموار ديكسبيرتيز فما ان ترافاي دو ريشيرش ليكيفالون تاع دكتوراه معناها لي تيز نحضروهم لي ميموار نحضروهم لي سوجي اللي نخدموا عليهم والكاليتي نتاع لي ترافو دو ريشيرش هذوما. كيما داير في فرنسا مثلا فما حاجه اسمها دكتوراه بروفيسيونيل تمنح العباد اللي يخدموا على دونك بعد ما تكمل هالميموار هذه وتناقش المذكره نتاعك قدام لجنه وقتها تتحصل على الشهاده الوطنيه لخبير محاسب اللي هي شهاده جامعيه. دونك بعد
1: الشباب اقراو
0: هاي اقراو الاختصاص هذا
1: معناها درايتك انت بالتعليم باعتبارك تعلم في نفس المجال هذا تقري في نفس المجال بالنسبه لك فما مازال الاقبال متواصل على الاختصاص هذا ولا تحس لي شبابنا كاينهم يحبوا ان كورسوس قصير ما يحبوش حاجات فيها برشا ارقام برشا تعب؟
0: الاقبال متواصل مي مشكل كي يشوفوا الشباب النتائج نتاع الامتحان هذا معناها قداش من عبد يعدي في الاختصاص هذا وقداش ينجحوا. معناها نعطيك انا في 2006 كعديد 3000 واحد عدي ونجحوا منهم 30 واليوم مش بعيد يسر. علاش؟ خاطر ونفس العبيد اللي يقراوا معاك في في تونس ويطلع يمشي يقرا في بلاد اخرى مثلا اللي هي منظمه زايد علينا جوست النظام في عام يكمل هالشهاده هذه. احنا في تونس للاسف نقريوا في ذولي 3 ولا 4 مراكز ما نحبش نعطي معلومه غلط. دونك عندنا صفاقس والياشوسي والياسكاو البرنامج بتيت واضح مي الماتير اللي قريوها والكونتوني كل استاذ يحاول يعطي التوش نتاعو يحاول يعطي اضافه يحاول يعطي هو كونتوني اللي هو بتيت نيه به ما الريزلتا مش به في الاخر. في فرنسا قلت لك فما الكل موديول
1: دي فاسيكول
0: ستاندار الناس كل يقراو بهم تلقى مع الفاسيكول هذيك لي زيكزامان القدم ولي كوريكسيون ولي كوريجي نتاع لي زيكزامان هذيك وكيفاش لازمك تعمل كل شيء. دونك واحد ماهوش مضطر انه يمشي يقرا في 3 بقطره وقبل من عرشته نمشي وندوروا على 3 معاهد باش نقراو خاطر نحبوا نقراو الماده الفلانيه عند الاستاذ الفلاني والماده الاخرى عند الاستاذ الفلاني خاطر دونك هذيك كان يزيد يتنظم اكثر هالحكايه تكون اكثر اتراكتيف هالمهنه نتاعنا والاختصاص هذيا.
1: تحس القصه عند الشباب الاقبال عليها ولا مازال
0: شو للاسف ونعطيك اليوم في تونس فما 1200 حوالي 1200 خبير محاسب قبل فانك كنت نقرا في 2006 كانوا 300 واش وكانوا عدد نتاع المتربصين هما متحصلين على الشهاده هذيك ويقوموا بالتربص نتاع كان اكثر بيسر من الخبراء المحاسبين. اليوم تقلبت الايه دونك عندنا 1200 خبير محاسب وذولي 380 متربص دونك
1: لا فما نقص شويه في الاقبال.
0: هاني قلت لك اليوم بوتيت ما عادش فما تشجيع كبير فيو لي ريزولتا هذوما وهذا اشكال نجم نتلافاوه اكثر نظام واكثر ستاندارديزاسيون تاع الحكايات هذوما.
1: هكا نمشيو للبورتري التونسي مع ضيفنا اليوم الخبير المحاسب سفيان البريمي. بورتري تونسي جملة من الأسئلة نطرحهم عليك سفيان وتعطينا عليهم إجابة ونختموا حلقتنا لليوم. سفيان باعتبارك أنت من عالم الأرقام والمال والأعمال، رقم تتمنى تنسيها وتمحيه من حياتك؟ رقم
0: برشا شو احنا ولينا فما فما فما تيوري في المهنه نتاعنا يسميوها تيوري نتاع 1528. شنو هي 1528؟ ترى احنا كل شهر عندنا ديزيشيونس نتاع المطالبين بالاداء، واحنا من المهام نتاعنا ان نرافقوا هالمطالبين بالاداء هذوما لي كونتريبيوابل الشركات ولا غيره باش يقوموا بالتصاريح الجبائيه نتاعهم. دونك لي بيرسون فيزيك في تونس عندهم اللي عندهم بنتين عندهم اشيونس حتى لو 15، ولي بيرسون مورال كانوا قبل حتى لو 28 زدناهم اشيونس جديده 20. دونك العباد مساكن اللي يخدموا في لي كابيني هذوما لي كولابوراتور عايشين بك ستريس تاع لي دو اشيونس هذوما 15 28. ان شاء الله نوصلوا نلقاو حل 15 28. معقدتني ال 15 28 وزدناها ال 20 مع ال 15 28.
1: داكور بي الماليه اللي الحاجه بلوتو ولا المعلومه المفهوم المالي اللي لو يفهموه الناس على الفلوس تتبدل نظرتهم تماما وحياتهم تسهل اكثر.
0: شو يلزمنا نفهموا لي الفلوس راهو معناها حاجه اساسيه
1: ما تصنعش
0: لا مش
1: فرح
0: والسعاده لا لا تصنع كان هي تصنع دايما انا وصلت الكونكلوزيون هذا بعد 10 سنين خدمه ذاك كله لا صحة البدن وحاجات اخرين اهم من كل شيء بعد والفلوس اللي ما استطاع اليه سبيلا. ما بنتي ساعات تقول لي بابا اخي شنو خدمتك انت ماك تنصح في العباد باش تعمل فلوس؟ قلت لها قالت لي شبيك ما عندكش برشا فلوس؟ قلت لها تو تجيب
1: صحة البدن
0: فايدك لهنا دونك لازم نفهموا الفلوس راهو بالحق حاجه اساسيه باش نعملوا فلوس. كيفاش نعملوا فلوس؟ احنا كي نستثمروا ونربحوا في هاك المجال هذاك نعملوا انشطه تجيب لنا دخل ولا غيره. الفلوس مش كان الفلوس مهمه، فما حاجات اخرين دي كونيسونس اخرين دي كومبيتونس اخرين، مي الفلوس كان نفهموا اليوم كريزونمون اللي قراهولنا ما نحبش نعقدها ياسر اللي في دلوفي راهو قد ما تتسلف مادام عندك الامكانيه باش تستثمرهم الفلوس هذوك ويجيبوا لك فلوس قد ما تتسلف قد ما تربح. وداير الحكايه ذي والله
1: الناس كلها تقوم تتسلف عندك شي دينار عندك شي 10000
0: بل
1: بشوي علينا
0: بل اول ما بديت نخدم في بنكه معينه في مهمه معينه نلقى نشوف في حرفاء نتاع البنك عبيد معروفين واسامي معروفه وعبيد في عالم المال والاعمال تلقاه عنده فلوس في الحساب نتاعه ولا مبلاسي كريمون فلوس وفرد وقت متسلف قعدت باهت انا كيفاش للعبيد اللي نفهمت ريزونمون نتاعه خاطر فيت اليوم كي انت مستحق فلوس وما عندكش راهو لي كونديسيون باش تاخذهم بالبنكه باش يكونوا صعاب ياسر. كي انا يبدا عندي تفتوفه وانا باش ناخذ كريدي حتى باش نشري كهرباء وانا عندي اشتر المبلغ هذاك موجود في الحساب دونك وعندي امكانيه باش نتسلف انا راني نتسلف وهذوك نخليهم نجم بلاسيهم والفرق نولي كنت باش نخلص كنت باش نخلص مثلا فائض ب 10% مانينا 10 والاخرين بلاسيهم وزيد فما دي برودوي نربح فيهم في فيسكاليتي نربح لي زامبو نجم نطلع رابح في الاخر وانا متسلف وفلوسي تحتي والا مبلاسيهم في بلاصه يجيبوا لي فلوس
1: يظهر لي زعما اكسبيرتابل لكل مواطن
0: كان نفهموا هذايا نجمو نربحوا برشا حاجات.
1: معنى اخر على الفلوس به بالنسبه لك انت الاستقرار المالي هو حلم فردي للشخص والا مسؤول عليه الدوله زاد؟
0: شو انا ديما نقولهم الدوله مسؤوليتها في اي بلاد تحب تنجح توفر الظروف الملائمه. فما حاجه كنت قبل هكا تظهر لي كلام فضفاض وشعارات اللي هي مناخ الاستثمار. دوله مسؤوله انها توفر المناخ الملائم، مناخ راه مش تشجيعات ماليه لا حوافز جبائيه لا حتى شيء، توفر الاستقرار وتوفر الامان للعبيد. دونك باش تنجم تستثمر باش تخلق الثروه خاطرك العبيد تبدا امنه المستثمرين وعندهم ثقه فيك البلاس هذيك نسميوها تستثمر وتربح هي فلوس خاطر حقه باش يربح فلوس هو ماخذ المخاطره باش يحط فلوس وباش وكي يربح فلوس من واجبه انه يخلص الادايات وقتها راقبوه احنا باش يخلص الادايات نتاعو باش الفلوس هذيكم تمشي لميزانيه الدوله باش الدوله تقوم بواجبها الاجتماعي ولا بدورها الاجتماعي.
1: بالنسبه ليك انت شكون فاهم الدنيا اكثر اللي يفهم الارقام والحسابات والا اللي يفهم العلاقات والعقليات؟
0: الزوز مع بعضهم راهو ارقام من غير علاقات ومن غير من غير حاجات اخرين ما تنجمش مع والعكس بالعكس. اليوم للأسف ما غير في الميدان هذا نحكي ولا في حتى في حياتنا نتاع كل يوم فما مينيموم باش يحقق لك اللي كنتي راحت البال من غيرك المينيموم هذاك نتاع الفلوس اللي تنجم تتوفر كدخل والا كادخار اللي نجم يعمل ادخار اليوم في الظروف هذية باش تنجم انت تقدم وتنجم توصل اللي تحب توصل له وتنجم تقدم في حياتك. دونك زوز مع بعضهم.
1: قروض وسيلة ولا فخ؟
0: وتنجم تكون كان وسيلة فخ كان نتجاوزوا امكانياتنا وكان نتسلفوا بكل النسب العالية في ميادين معينة. دونك فما نسب متاع فايدة اليوم في بعض المؤسسات اللي هي سيستعاون العباد هذوما توصل 30%. شنو النشاط الاقتصادي في تونس اللي نجم يوفر 30%؟ انا انا قاعد نقترض باش نعمل مشروع، كان انا نخلص 30% في العام على المشروع هذا قداش باش نربح؟ انا يلزمني باش نوفر روحي دخل.
1: هذاك
0: علاش الثقافه الماليه هامه ياسر. ساعات لازمنا نبسطوها اما نحكيوها بالسهل بالصحيح.
1: شات جي بي تي كان نسالوه ينجم يعطينا بعض المعلومات الصحيحه على باش تكون عندنا هالثقافه البنكيه هذه؟
0: ينجم ما هاني قلت لك في حالات في حاجات معينه
1: العادي راه مش
0: كونتابل راه فما حتى ما ابسط من شات جي بي تي. انا اليوم باش نحسب القرض نتاعي باش نعرف قد يا دي تمبليت في مواقع نتاع بنوك ولا غيره يحسب لك يقول له قداش القرض نتاعي على قداش من عام باش نخلص نسبه الفايده يعطيك لي سيميلاسيون نيسيسير.
1: تري بيان يعطيك الصحه سفيان، شكرا لك. ضيفنا اليوم دخلنا لعالم المال والاعمال الخبير المحاسب سفيان اللوريمي، شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات. موعدنا معاكم في حكايه منا جديده الاسبوع الجاي ان شاء الله. في امان وبسلامه.
2: حكاية منا. كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزيك فم معاك في اللوتوغوت. موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم تأجيل محاكمة زياد الهاني إلى جلسة 19 جوان الجاري، وذلك في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدوينات تطرق فيها إلى معطيات قضائية والتي حكم فيها بعام سجنا فاستأنف الحكم. وأذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس قررت إصدار بطاقة دعم السجن في حق الصحفي زياد الهاني ومتهمين آخرين من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس. وزير التربية نوردين نوري يبحث في اجتماع عقده اليوم الجمعة مع إدارات الوزارة متابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 والوقوف على الجاهزية في المحاور الاستراتيجية الكبرى للسنة الدراسية المقبلة. وفق بلاغ للوزارة أولى وزير التربية خلال الاجتماع اهتماما خاصا بملف الموارد البشرية مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ الوزارة. وزير التربية يؤكد الاستعداد الجيد لعملية التأجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن العودة المدرسية المقبلة ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معنا. مكتب المجلس الوطني للجهات الأقاليم يقرر في آخر اجتماع له بإشراف رئيس المجلس عماد الدربالي إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. والمكتب يقرر حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس اليوم الجمعة إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسة الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة إلى لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة وأعداد تقرير بشأنها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للنظر فيه وأبداء الرأي حوله. مجلس أوروبا يعلن أمس الخميس عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 2026-2029 خلال حفل أقيم في تونس العاصمة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة ومجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه. وأورد مكتب مجلس أوروبا في تونس في بلاغ نشره بالمناسبة أنه تم تطوير شراكة الجوار 2026-2029 التي تقدر ميزانيتها الجملية ب 8.7 مليون أورو بالاشتراك بين السلطات التونسية ومجلس أوروبا من أجل إرساء أسس عمل مشتركة لمواجهة التحديات المستجدة في مجال حماية حقوق الإنسان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرنية. في أخبار العالم، في لحظة سياسية حاسمة تسبق الانتخابات المرتقبة خلال الأشهر، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه أمام مؤشر جديد على تآكل موقعه السياسي بعدما أظهر استطلاع حديث تراجع شعبية حزبه الليكود إلى أدنى مستلاه منذ شهر أوت 2025 مقابل صعود منافسين بارزين. وحسب استطلاع نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية اليوم الجمعة، خسر حزب الليكود 3 مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، ليتراجع إلى 22 مقعدا في الكنيسة المؤلف 120 مقعدا، ويعد هذا الرقم الأدنى للحزب منذ نحو عام. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. ريكاب مونديال.
4: مرحبا بكم في ريكاب مونديال موعد اليومي، كل يوم على موزايك لقيت هذي نحكيه على المونديال، أهم الأخبار، أهم النتائج، أهم المباريات اللي تتلعب. وحاليا انطلاقت 3 مباريات المونديال، هنا يتم مجموعة أحد البلدان المنظمين، نحكيه على المنتخب الكندي، وحاليا لقاء منتخب كندا وبوسنة والهرسك، وأول مباراة رسميا في تاريخ كأس العالم على الأراضي الكندية. حاليا في المباراة نحكي على ما يقارب 3 دقائق لعب، والنتيجة هي التعادل 0-0 بين منتخب كندا وبوسنة والهرسك. فكرة على الزوز منتخبات، المنتخب الكندي اللي شارك مرة ثالثة في تاريخه في المونديال بعد 1986 و2022 آخر دورة، وكان المقابلة كل خسارهم اللي لعبهم في زوز مونديالات في زوز مشاركات اللي عنده، وغادر من الدور الأول. منتخب بوسنة والهرسك وصل المونديال هذا بعد تألقوا في ماتشوات البراج على حساب الويلز، وأيضا على حساب منتخب إيطاليا، وهذه المونديال الثاني في تاريخه بعد 2014، وكان في 2014 غادر من الدور الأول. المباراة الثانية في برنامج ليلة، نحكي على المباراة متاع الفجر متاع الصباح، وش تكون ماضي ساعتين، تجمع زادة بلد منظم آخر اللي هو المنتخب الأمريكي، أيضا في ظهور ليبش يكون بداية ماضي ساعتين متاع الصباح في مواجهة الباراغواي. نحكي على بعض الأخبار من المونديال، الأخبار نوعا ما الغريبة العجيبة في المونديال هذا. توماس بارتي لاعب المنتخب الغاني متحصلش على الفيزا لدخول الأراضي الكندية، وبالتالي بش يتغيب رسميا على الماتش الأول المنتخب بلاده اللي بش يكون ضد بنما، لكن ينجم يلعب زوز مقابلات اللي يتبقاه المنتخب السنغالي في الدور الأول ضد أنجلترا وكرواتيا، لأنهم بش يتلعبوا في الأراضي الأمريكية في بوسطن وفي فيلادلفيا. وذو أتليتيك الإنجليزية حكيت قالت كونه بارتي مخذاش الفيزا الكندية لأنه عنده تهم مواجهة في قضية اغتصاب في أنجلترا، والقضية مازالت تحت أنظار القضاء الإنجليزي، ذلك علاش السلطات الكندية خيرت كونه متعطيهش الفيزا. ومعني الخبر أصبح رسمي من خلال كونه ممكن الساعات الأخيرة يمكن تم منحه الفيزا، لكن بالأخير معني أتأكد كونه لن يدخل الأراضي الكندية، ومنه منتخب السنغال يلعب ماتش بركة في كندا، ذلك علاش باش يغيب للعب هذايا. من جهة الفيفا قد روحها في موقف محرج نوعا ما، وعملت بلاغ حكيت على الوضعية ذي، وأكدت اللي توماس بارتي بش يلعب زوز مباريات الثانية والثالثة، لكن تقول كونه الفيفا لا تتدخل في منح التأشيرات من عدمها، هذا أمر يخص كل دولة مستضيفة، وهنا نفهموا كل ما صار في الفترة الأخيرة الفيفا ما تنجمش تتدخل فيه. ما نحكينا على الصدمات، كل يوم نسمع خبر من المونديال، حكينا على في وقت سابق اللي صار الحكم الصومالي أرتان كيف اللي تم منعهم دخول الأراضي الأمريكية، أيضا منع الجميع ليفوري واللي عددها 500 كانوا تقدموا بالطلب بالفيزا لأمريكا تم حرمانهم من دخول الأراضي الأمريكية. كيف رسميا اليوم أيضا الجماهير السنغالية الكل اللي كانت داخل الأمريكا تم رفض الفيزا متاعهم، ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. السنغال موجودة في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والنرويج، وباش تلعب زوج ماتشات كهو في نيويورك ضد فرنسا وضد النرويج، والماتش الثالث في كندا في تورنتو. في تورنتو نجموا يدخلوا إذا كان ياخذوا الفيزا، لكن رسميا ما همش باش يحضروا ماتش فرنسا وماتش النرويج. ايضا ماتش البارح اللي بين كرواتيا وبين كوريا الجنوبيه وتشيكيا واللي فيها 2-1 فوز لكوريا خلف وراء برشا تعليقات من الصحافه العالميه على الحضور الجماهيري. والبارح الفيفا كانت اعلنت ان الحضور هو 44985 متفرج مقابل انه ساعه الملعب هي 45664 هي الساعه الحقيقيه. تقريبا نحكيوا 98% من الحضور الجماهيري هذا حسب الفيفا وحسب الارقام الرسميه. لكن الصحافة العالمية أغلب صحف العالم كانت تحكيت عن النقطة هذه وقالت راه في الواقع مش هذا هو العدد الصحيح لأن الحضور أقل برشا من اللي تم الإعلان عليه. وهذا من خلال العين المجردة رأينا برشا كراسي برشا مدارج فارغة مستحيل يكون العدد هذا هو. وتم تفسير يعني من خلال تقارير اتعملت كونه التباين الكبير بين الأرقام الرسمية وبين ما هو نشوفوه بالعين كونه الفيفا تعتمد الحساب نتاعها على التذاكر اللي تتباع أونلاين اللي خرجوا دونك بالنسبة لها هذاك هو العدد. لكن في الواقع عدد آخر وتقول أغلب اللي شراو ما حضروش بسبب مشاكل الفيزا وارتفاع تكلفة الإقامة والتنقل وزاد حتى ثم تذاكر تشريت وما تبعتش بالصف السوق السوداء لأنه أصبحت الأسعار مرتفعة أكثر من لازم. دونك هذاك علاش تكون الأرقام متبينة وهذاك علاش ثم نقولوا برشا مباريات خاصة ماتش البارح بين كوريا الجنوبية وأيضا تشيك اللي ما كانش فيه حضور جماهيري كبير. نرجع للماتش اللي تلعب حتى التوا بين كندا والبتبيع منتخب بوسنا والهرسك باقي في 8 دقائق لعب باقي النتيجة التعادل 0-0. ريكاب مونديال لوفير نسيوش الموعد هذا يجيكم كل يوم 8 متاع الليل.
2: ريكاب مونديال مزيك فهم.

0: موزيك اف ام الاولى في تونس. موزيك اف ام كولتور بلس كولتور بلس من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.
1: 8:21 دقيقة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. ما كونش مستنسين بصوت هذا الوقت، هذا مستنسين بصوت سمير حامي تكون موجودة معكم في كولتور بلس، والسيناتور نتاعها تقول الرانديفو 100% كولتوريل. هكا يكون الرانديفو معها من نهار الاثنين حتى لنهار الجمعة. اليوم تتغيب صحيح، مش موجودة، ما حاضرة في قلوبنا ساجون باغ، أما زادة حاضرة في أن فيستيفال اللي موجود في قرقنا، نحكيو على ريم سامر فيستيفال. من بعد لحظات تكون موجودة معنا سامي الايفينمون ذا، ونحكيو باكثر تفاصيل على ان ايفينمون مهم برشا في قرقنا. وقديش نشتهي للامانه انه باش نمشي لقرقنا، والله لا مده نقول يلزمني نمشي لقرقنا، و سي فورسيمون لوكازيون جامي باش نكتشفوا الجمال والسحر نتاع قرقنا، خاصه اون ميوزيك. الانفيتي نتاعنا باش تكون شيماء العوني. في وصل غرامك نمشيو الى عالم لغه الجسد وتعبير المسرح الكوريغرافي، نحكيو على ايام 77 المسرحيه وعرض حزام. زيد في الفلاش باك اليوم نحكيو على أنطونيو فيفالدي، الكومبوزيتور والفيولونيست إيطاليان اللي شعر لتنسيه التاريخ ونوفيو بالبوكس أوفيس، وفيش تفرجوا توينسا في قاعات السينما. كل هذا وأكثر يسنى فيكم على امتداد ساعة من زمان. ما قبل هيتون ديمار بالموزيكا، هما زوز أخوات، وقت اللي يعملوا موزيكا يكون فورسيمون الريزولتا ياسر بنين. نحكيو على نور وسليم عرجون، نحبهم برشا، سلام عليهم برشا. هذا واحد من أبن مغنيو، التيتر اسمه ستريمز، راجعين بعد شويه.

0: ثمانية وستاش دقيقة توما لموزيك فين سنة برش على خالف الإخراج نسلم على طارق في الغجي سارة في الأعداد لقيت هذا وقيت الانترفيو
1: الانترفيو
0: نمشيو العالم مزيان برشا نمشيو عالم لغة الجسد تعبير المسرحي الكوريغرافي فرحان برشا الانفيتي نتاعنا الليلة هي شيماء عوني مرحبا شيماء
2: عسلامة
0: شحويلك صح لاباس امور طيبة نحكيو على يونيفير ياسر مزيان للأمانة ونحكيو زيد على ايام 77 المسرحية قبل كل شيء نحكيو على عرض حزام كي نسمعوا الاسم نتاع العرض نسالوا ألف سؤال ريالمون سي انتريغون إذا كان نجم نسمع العبارة هذي خلنا نعطيو فكرة أو أبيرسيو أو أفونغو على شو يصنف فينا في العرض ذي قبل كل شيء
2: هو أن فيت العرض تكريم للمرأة التونسية في جميع تجلياتها كأم كمرأة كزوجة كبنية كل شيء المرأة شنية هي
0: أوكي.
2: بالبارادوكس متاحة بالضعف بالحنية بكل شيء
0: دونك باش نشوفوا لهنا اترافير معناتها الدانس اترافير الاكسبرسيون متاع الجسد خليني نقول اللي تتعدى به المرأة من الصعوبات من الحاجات المزينين من خلينا نقولوا التناقضات اللي تتعدى بها زاد المرأة بصفة عامة في حياته أما علاش الفوكس على المرأة بالضبط هذا السؤال المطروح
2: هو ان فيت خاطر تو دابور انا امراه
0: لوجيك اما زيد على خاطر معاك هيثم في العرض هذا هيثم بوغالمي اللي جمعتكم معناتها تجارب مختلفه وعديده وتجمعكم قصه مزيانه زاده للامانه دونك خنزيدو نحفروا اكثر كامراه كي باش تتفرج شنو باش تحس شنو باش تشوف في العرض هذا
2: هو ان فيت العرض تلمو خدمت فيه دي ديتاي اخرين خاطر انا ليتا نتاعي مغال وقتها ما كانتش باهيه على الاخر خذيت بوكو دي ديسيزيون خرجت من الخدمة ديميسيونيت فهمت معناها هكا صارت لي شوت دونك كل العرض ذيك صبيت فيه كل شيء الحاجات الكل دونك خدمت ياسر على الحساسية وياسر على الديتاي الكل وكما قلت لك ان فيت جوست تغزر اللي بدن المرأة يخلق حياة أخرى ما تنجمش حاجة ذي ما تحكيش عليها يعني
0: هو جنرالمون لي تابلو دو بانتور ياسر حكيو على المرأة والرول نتاعها وكيفاش معناتها تخلي الحياة تستمر في سونس دو تيرم أما الأزين لهنا كونو باش نشوفوا على الركح وباش نشوفوا من خلال الكوريغرافي والدانس ككل باش نشوفوا باش تتعدى المرأة على امتداد حياتها الكل البدايات كانت مع المسرح دونك تصور الحاجة هذي تعاون في العروض الكوريغرافية وخاصة باش توصل رسالة دونك لهنا رينا رسالة عرفنا في عرض حزام شنو الرسالة اللي تستنى فينا جينيرالمون شنو الكومبا متاعك ولا شنو الميساج اللي تعدي فيه من خلال العروض متاعك شيماء
2: هو الفن إذا ما هوش رسالة لا يعتبر فن بالنسبة لي دونك فما برشا رسائل تنجم تعديهم الخدمة متاعك معناها الفن هو خليك باش توصل رسائل ولا باش توصل فكرة ولا باش توصل حتى فيزيون أنت ترى فيها مازلت العبيد ما يشممنا بها نجم يكون أنا حاجة رأى فيها أنا كهو دونك يعطيني المساحة الفن باش نعبر على روحي من غير حتى ماسك من غير حتى مش حشمة لكن من غير حتى حاجات تغطيها
0: دي بارير ولا
2: فوالا فوالا دونك هذا هو وحزام كان بالنسبة لي أنا أول عرض كوريغرافي خدمته دونك أول تجربة ليا بعد اللي حكيته لك هذاك الكل دونك كان فما برشا حاجات عشتها دي او ودي با معناها وتوصل تشك في روحك وتوصل تقول خاطر انا خدمت
0: شكيت في فنك
2: اكيد ألف بالمئة
0: شو اللي غميز ان كيسيون اللي صاروا وخليوك معناتها انتو اللي تغزر للخدمة متاعك وللزوفر متاعك ككل شو الحاجة اللي تبدلت نقوله ما قبل اللي مريت به وما بعد اللي تعديت به
2: هي ان فيت الفيزيون اللي انا طرحتها اللي هو ما بين الرقص الدرامي وما بين الرقص التونسي الشعبي يعني انا عملت هالميلانج هذية وعملت به ستيل دو دانس دونك كي تبدا حاجه جديده موجوده وما تلقاش مثلا برشا عبيد موافقتك ولا تقول لك اي فازي ولا حاجه باش توصل تشوك سورتو حاجه جديده
0: معناها
2: باش تطرحها انت في كيما نقولوا احنا مارشي كبير ياسر معناها فهمت دونك هل الحكايه هذه الفيزيون تاعي انا اخترنا تغرمت بالرقص التونسي وقعدت برشا في الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه ومن بعد وليت را في حاجه اخرى وليت معاش نجم نشوف الدانس تراديسيونيل متاعنا بهالكادر هذيك كهو.
0: هل الليبرتي في التغيير هذا مسموح به حاليا ولا ليه؟
2: بالنسبة لي أنا مسموح
0: وبالنسبة للغير غير مسموح
2: ينجم يكون غير مسموح لكن بالنسبة لي أنا مسموح.
0: كي تقول لي مين تعديت بديز اكسبيريونس صعاب وحبيت الحاجة هذه نجسدها في عمل معين وتحاول معناتها من خلال المساج اللي قلت نعدي فيهم في الزوفر متاعي وغيره وقتاش تحس بينك وبينك تقول تيان أبارامون مسيت الجمهور أبارامون بدلت حاجة أبارامون نحس اللي فما حاجة تبدلت ولا خليت الناس تفكر وقت اللي جاوا تفرجوا عليه ولا شافوا العرض متاعي وقتاش تحس الحاجة هذي
2: هي تو سامبلومون في الرياكسيون بتاع الببليك في الناس اللي جيتك في الكلام اللي من بعد تسمعوا وزيدا كي تقعد انت بينك وبين روحك وتتفرج في خدمتك شنية خدمت زيدا تسمع الكلام اللي داير بيك من ناس قراب لك ومن ناس ما تعرفهمش زيدا هذا هو اللي يخليك تشوف روحك إذا مشيت في الطريق الصحيح ولا فما حاجات لازمك تبدلها والحمد لله معناها هوزمال الصدي اللي سمعته ماشي معناها فرحت اللي الناس فهمت لي أنا شنو نحب نوصل
0: به هو باش نخلطوا للنيسانس نتاع البروجي هذا فما خدمة كبيرة فما معاك دي دانسور فما دي كوستيوم فما مصروف فما غيره فما برشا حاجات وريال ما فيزافي من نوع هذا نتاع الفن فما صعوبات باش البروجي يشوف النور او في سنس دو تيرم خاطر خليني نقول انك باش تعمل ان سبيكتاكل من نوع هذا ماهوش غران بوبليك او في سنس دو تيرم وهذا من القائس اللي عندنا في بلادنا للاسف داير في لي فيستيفال ولا غيره ولا في العروض نتاعنا ديما جينيرالمون ما تلقاش لي تابلو دو دونس حاضرين بقوه وحتى كان حاضرين سامحني اونتر غيمي يكونوا بفوي هذا النقد اللي مش اللي كنتي راه متوجه مي للي يصير فما صعوبات باش البروجي هذا يشوف النور صعوبات مالية نصور عرضتك كيفاش عملت كومون تو غاليري اوفر سونس دو تيرم باش نجمت البروجي هذا
2: هو اون فيت الفكره نتاع العرض جاتني 2022 كتبتها 2023 قدمت باش ناخذ دعم من الوزاره باش نجم نخدم 2024 خدمته العرض
0: اوكي
2: ورقد وقام 2026 معناها تمن بفكره وتخدم عليها وتتعب وايماجين انت من 2022 مثلا وقتاش انا بديت 2022 قلت لك كتبت الفكره
0: 2024
2: خدمته معناها من 24 ل 26 صعيب باش تلقى باش يقعدوا لك مثلا نفس ليكيب سورتو لي انا ليكيب نتاعي كبيره
0: دونك قداش يكون معاك
2: احنا الكل في 8 سورسان
0: اوكي
2: دونك باش تحافظ على نفس ليكيب باش تحافظ على كالشعلة ذيك متاع الناس خطر الناس انا نقدم تحية للجروب متاعي الكل من آجس كزيد كيفاش امنوا بالفكرة وقعدوا ما فقدوش الامل على خطر في تونس صعيب باش توزع مشكلتنا في التوزيع توا هاو في الدعم ونقولوا هاو عنا صناديق وزارة الثقافة هاي قاعدة تعاون باللي تنجم
0: حتى الدعم زيدا ما هوش شفيزان باش يكون جرانديوز كيف ما انت تتمنيه
2: وي اما لازمك تخدم ما تنجمش تقعد تستنى فهمت دونك هذا هو ماهوش ساهل الجملة
0: شو اللي تبدل من 2024
2: 2026 ليكيب اول حاجه ليكيب مش برشا الحقيقه فما كيما نقولوا احنا الباز موجود
0: اوكي
2: في ليكيب تبدل بطبيعه الحال انسان ديما يحاول يصلح الحاجات حاجة أخرى اللي أنا اكتشفتها بطبيعة الحال في الخدمة إنك تكتب حاجة وأمام طن تكون شخصين راهي ما هي سهلة خطرك لازمك تخرج تشوف بتعود ترجع بتعود تشوف بتركز على روحك طن كدونس
0: وبش تكون سعيد مع روحك
2: صحيح دونك أنا أول عرض

0: لازم تكون شيمة.
1: لحظة صمت. سيبة شوي. أنا قلت لك معناها قاسم معايا الشاغج بالقدي بالقدي معناها متاع ستريس متاع الخدمة متاع كل شيء معناها. إيه سخطو كي نوصل نشك ولا حاجة الحقيقة أول إنسان نسمعه هو، وعلى خاطر زادة أونيتا
0: نقدوه سيبة
1: أبيض أبيض أكحل أكحل، فماشي كلي خطرك مرتي ولا خطرك حاجة أخرى؟ لا
0: به، هو في العرض ذي قبل ما نحكي على عروض أخرى فما حاجة مهمة كونه مركزنا على التفاصيل اللي كنت حارس عليهم شايمة بش يكونوا من التراث لكوستيوم وغيره رينما في أنا يونيفير بش نعيشه. هذا سوي المطروح
1: هو أحزان فيه الأصالة والحداثة، معناها خذينا من الموروث وقدمناه بطريقة معاصرة تمشي مع المتفرج. تو
0: هو الجواليتي ذي صعيبة، تخاف لا تضر هذا ولا تهز واحد على غيره.
1: أول حاجة ساعة باش توصل تعملها لازم يكون عندك باز في التراديسيوني باش نجم أنت تهرب بيه
0: وباش نجم تسمح لروحك باش تمسه وتبدله.
1: اكزاكتلي. دونك الوتر حساس على الاخر، علاش قلت لك راهو ماهوش سهل. انا الطريق كي شديته المره الاولى ما سي با فاسيل، عارفه اللي هي كومبا كبيره ياسر وروشيرش كبير ياسر ومزلت في الغشاخ شاما مانيش باش نسيبه، خاطر بعد حزام خدمت عرض اخر زاد في نفس الكونسيبت تمام مش نفس الفكره، طرحت فكرة أخرى وإن شاء الله عرض جديد زد نفس الحكاية.
0: وفما عرض بلاش عنوان اللي لازم نرجعه له
1: سولو ذيك
0: سولو فوالا جيب المرة هذه باش نقول لك وينو هاي كانش موجود هذا في العرض ذي. اسكو تتخالفوا برشا على مستوى القرارات اللي تاخذوهم؟
1: نتخالفوا وي نتخالفوا، هو الحاجة البية
0: هذا مولود من خلافات بلاش عنوان
1: هو أنفيت نتخالفوا، هي الحاجة البيئة كي يبدو زوز عبيد دي بارتنير في نفس الدومين مثلا يهزوا برشا حاجات مزيانة انهم يفهمك ما غير ما تتكلم، يعرف ستريس الخدمة يعاونك يفهم تشك يصلح لك كذا، لكن زادة فما حاجات خايبة زادة مثلا ما تنجمش قليل وتنجم تفصل هكا على الخدمة مثلا مش نروحوا باش نقنقن انا على حكاية شقا هو في نفس الحكايه يعرفها عايش معايا معناها ما يجمش يحكي لي حاجه اخرى مثلا مش بدلوا الموضوع ولا نسيوا المشكله ذيك. دونك فما
0: هو بكري حكيت على جديد وجديد زاده ما عرفش انا اسكو نجمو نحكيوا عليه ولا ليه، ما فما عرض جديد مش كون اسمه عزيمه حزام وعزامة. لازمني نسأل على الاختيار الأسامي في حد ذاته، والاسم زيادة غريب شوية
1: غريب
0: به الاسم يمشي جو العرفات عزامة على شكون باش نحكيه ريمو عزامة ولا ليه ولا اسمه كيكا
1: ما هوش على العرفات.
0: أوكي.
1: هو عزامة جاية من عزيمة وين باش نطرح موضوع الفلاحات اللي قاعدين يموتوا في تونس.
0: ديجا اليوم كارثة جديدة،
1: ديجا اليوم
0: كارثة
1: صار يعني
0: لاش وقتاش باش تبدل لنا
1: يعني الحكاية فوالا الحكاية ما تحسها ما فما إنا معناها فما حاجة لازمها تتقال فما ما لازمش هكا معناها عبيد قاعدة تموت دمها في الكيس حاجة إنهم بصراحة
0: شي ما هي صوت الإمرأة المسكوت عنها.
1: نعم
0: أوكي أوكي وسؤال مطروح زعما اسكو العمل هذا قادر انه يبدل حاجة في المجتمع؟ اسكو اليوم الفن قادر انه يبدل نظرتنا وتصورنا على آفة ودفليو موجودين في المجتمع؟ هذا سؤال مطروح.
1: هو قادر ما نجمش نقول لك 100%، نحن نحاولوا اللي نحن اللي قاعدين نعملوا في الفن توسكي تمثيل رقص بانتور موسيقى قاعدين نحاولوا ما نجمش نقول 100% لكن موجود ونجمو نوصلوا للجينيراسيون، خاطر توا الجينيراسيون صغيرة هي اللي تحسها هكا فيها الأمل اللي نجمو نمسوهم ولا نقولهم داير توا فما موجة كبيرة الناس الكل رجعت للبسة تراديسيونيل
0: حتى الموسيقى
1: قاعدة تشوف في الموسيقى معناها حاجة باهية. أنا هذه قاعدة نخدم فيها على الريزو سوسيو ونجم نقول أثرت شوية راني باش الناس رجعت للملية متاعنا، رجعت تعمل شوتينج بالملية باللبسة بالموسيقى الشعبية متاعنا، دونك حاجة تفرح هذي
0: حاجة تفرح.

0: نفكروا الناس اللي نهار السبت انتوما على موعد مع عرض حزام لشي معوني وهيثم بوغلمي الخمسة متاع العشية في سينما دار كارتاج. خلي لك الكلمة الأخرى فرحان بديكوفير تذي شيما وبالخدمة اللي قاعدة تخدم فيها. خلي الكلمة الأخرى
1: هو باش جوست نصلح لك شويه الوقت. هو عرض حزام 6 متاع العشيه وعرض فليق
0: اوكي
1: اللي هيثم بوغالمي الخمسه متاع العشيه دونك قبل
0: بها وكان قلت لهم الخمسه دونك يجيو
1: من الخمسه
0: جاونا به ماذا انا حد شيء ميرسي انفيني مو شيء
1: يعيشك
0: شكرا ليك. نمشيو عمرو طله نمشيو تفرجوا نمشيو شجعوا الخدمه التونسيه وخاصه الاعمال متاع التوانسه. نعاود نذكر اتمام الخمسه متاع العشيه في السينما دار باش يكون عندكم موعد مهم برشا مع ايام 77 المسرحيه. ميرسي انفيني مو شيماء العوني راجعين بعد شويه
2: الانترفيو كلتور بلس.

0: The Verve, Bittersweet Symphony, un morceau iconique, un morceau emblématique, notamment le Kalima, et خلتنا حتى للعشرة وسمعتم على موزايك FM, هذه Culture Plus, وقعت le flashback.
1: Le flashback.
0: هو تعرفوه؟ Sûrement, certainement, بالأوفر ذي.

اما تعرفوا شي من اللي فيفالدي كان ما يعرفوا حد لحدود 1913 شعر لتنساه التاريخ ونسيته الناس. إذا ننسانيه أول القرن العشرين باش الناس تولي تحكي عليه من جديد بفضل تيز وبفضل زادة ديسك فينيل. نحكي على فيفالدي من الكمبوزيتور والفيولونيست إيطاليان. نرجع شوية في الزمن، نحن في آخر القرن 17 في إيطاليا بتحديد في فينيس نب أنطونيو فيفالدي بدأ يخدم كحجام ومباديكا ولا فيولونيست بدأ يخدم اللول في الخدمة هذه. بعد الغرام اختار باش يعيش واختار زادة باش يعديه لولده. فيفالدي قبل الموسيقى كان رجل كنيسة وكان فرد وقت فيرتيوز متاع موسيقى، وتم انتدابه كأستاذ فيولون في مؤسسة دينية اللي مهم له بفقديه سند وين غاديك تعليم الموسيقى حاجة مهمة. لهنا فيفالدي باش يطور ويرد الكونسيرتو أكثر مودرن. الكونسيرتو هي فور موزيكال وين السوليست يلعب قدام السين، للسين يلعب قدامها البارتي برانسيبال من المرسو وباش يالف منها أكثر من 500 في حياته الكل. في وقته فيفالدي كانوا يقدروه برشا، داير باخ مثلا كانوا يقولوا اللي يتأثر به برشا لومبرور دوتريش كان يستدعاه باش يتنافس موسيقيا مع أهم العازفين الموجودين في الامبير نتاعو. أما مع وصوله لسن الستين كبر وموسيقته ما عادش تتماشى مع ذوق الموسيقي نتاع وقتها. المود نابوليتان عوضت بشوي بشوي الموسيق فينيسيان، والكومبوزيتور واللي عنده مشاكل مادية ولا مديون هرب من فينيس ومشى حتى لفيان وين توفى وميت منسي كما أغلب أعماله. في آخر القرن 18 أو القرن 19 كنا نلعبوا برشا موسيقى كونتمبورين وشوية موسيقى من الماضي. يزم سنة آخر القرن 19 أو القرن العشرين باش موسيقى فيفالدي ترجع للواجهة. في 1913 بفضل أن موسيكولوج فرنسي مارك بينشورلي اللي عمل عليه تيز، وهذا باش يكون أول ترافاي دو ريشيرش كومبليه كامل على كومبوزيتور هذايا وكل ما هو كان غامض وغير معروف على حياته باش تكشفوا اللي تروح هذايا. من بعد فما دو كومبوزيتور نحكيو على فرانسيسكو ماليبيرو والفريدو كاسيلا عفوا اللي باش يعاودوا يحيوا موسيقى الماضي، واختاروا باش يبداو بموسيقى بلادهم ايطاليا. وبفضل الخدمه هذه فيفالدي باش يكتشفوه الناس من جديد. اما في الشيره الاخرى من الاتلانتيك احنا في 1947 في الكارنيجي هول فام اللي هي قاعه عروض في نيويورك وين قاعدين يحضروا في تسجيل اللي باش يمركي تاريخ الموسيقى بيتم عن الكلمه. جيمس فاسيت اللي هو ديريكتور دو لا ميوزيك تاع راديو سي بي اس كان كلم فيولونيست الشهير لويس كوفمان وقال له نقترح عليك تسجل لك 4 سيزون تاع فيفالدي. ديسك هذا باش يتسجل 33 تور هذا باش يعرف نجاح كبير برشا وتحصل من بعد على لو غران بري دو ديسك و لي 4 سيزون تاع فيفالدي باش يعملوا دوره حول العالم. والموسيقى تاع فيفالدي مازالت حيه الى حد الساعه هذه. ان كومبوزيتور كي ا ريفولوسيوني الموسيقى بيتمان الكلمه. اليوم هزيدكم القلب إيطاليا وقلب الموسيقى اللي تنبع من فينيس. الفلاش باك كولتور بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. احنا باش نمشيو بعد شويه نمشيو لقرقنا. سامي الحامي موجوده في قرقنا نحكيو على ريم سامر فيستيفال. شنو يسنا فينا في الفيستيفال هذايا وقتاش باش يصير؟ داير قاعد يصير اليوم وغدوه. فيستيفال مزيان برشا. بعد لحظات سامي الحامي تكون موجوده معنا. نعطيكم انديس تراه الموسيقى هذايا هو واحد اللي باش يكون في الفيستيفال هذه نحكيوا عليه لاباس. هذا تيتر نتاعهم الشمعة راجعين بعد لحظات.

0: انا الميزك حتى الصباح حتى الصباح حتى الصباح
1: نحكو لتنين على همومنا الطويله على همومنا الطويله.

0: تسعة غير باه توم على موزايك فيم. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. هذه كولتور بلس، هاي نعملوا تنكيز القرقنة.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
0: لو بلان سمعت لو بوان لايف بشيزنا القرقنة حفلة لايمة هذي. من اليوم يبدأ الريم سامر فيستيفال لايمة 12 و 13 جوان باش نلقاو اون بروغراماسيون ميوزيكال بنينة برشا ليلة. مينا فرحان برشا اللي هي موجودة معنا من قرقنة. سامي مرحبا.
3: مرحبا بيك اسماعيل، رحب بيك ونسكو اللي تسمع في كولتور بلوس، وسلام على نسكو في استوديو بحديك. احنا موجودين في اجواء صيفيه لفستيفال بالنسبه لينا بدو على بكري شنا مع ريم فيستيفال تنظيم رحيقه. انا اول مره نحضر هنا في قرقنة. مميز
0: اول مره تكون موجوده في قرقنة سيميا، اول مره تمشي
3: اول مره
0: احكي لي على زين وسحر قرقنة ساعه قبل كل شيء.
3: ما سمعتكش مليح
0: قلت لك احكي لي على زين وسحر قرقنة ساعه قبل كل شيء.
3: هي سحرة الحقيقة، محلها على الأخر البلاصة كلمة توكي نروح نحكي لكم مش حسناتي على مختلف الأجواء. احنا موجودين في الريم فيستيفال كما حكيت، بروغراماسيون مزيانة برشا خاطر نحكيه اليوم على بين بو أحمد بن جيني وبوثينة نابولي اللوجيو بين الإلكترو والموسيقى الشرقية بزيادة الموسيقى التونسية مع منتصر جبالي في الذكرى. فيزيون حلوة برشا حضرنا عليها شوية خير. يبدأ عرض الافتتاح اللي باش يكون فيه بلوزيور سبيكتاكل كيما قلنا لوديو بينبو، باش يكونوا موجودين زادا الفليشه نيغرا، نحكيو على موندو لاتينو، هزونا شويه زادا لريغي، انا معهم انترفيو على موزايك تسمعوها ان شاء الله على قريب كالعاده كيما عودناكم. فما زادا ريزيدونس ارتستيك صارت هنا مع ان بروغرام مونديال اللي هو اثنو ميوزيك، يتلموا موسيقى شعبيه من العالم الكل، نحكيو على 40 بلاد. كل مره يعملوا ريزيدونس ارتستيك في بلاد اثنين، ومش اول مره في قرقنا الاثنو. شفنا الفيزيون بين الذكرى بين الطبل القرقني وبين برشا موسيقات العالم، 10 بلدان باش نراهم سيغسين. وبالطبيعه فرحانه برشا اللي باش نحضر له اليوم سيد الجاز في تونس فوزي اشكيلي، نحضروا له اليوم بسبيكتاكل عرض موجود في الريم فيستيفال. غدوه تبدا تتواصل العروض من إسبانيا، فما زادة من تونس، موني التركي والمجموعة الجزائرية لاباس. خليني نذكر كونه بخيسك الناس كل اللي تخدم هوني دي بينيفول، فما ناس أسست المهرجان هذية وسنة تحت فيه بالدورة العاشرة، من بينهم سي عمر الفراتي. نتصور فمش خير منه سي عمر زي بحذنا، فمش خير منك نتصور بش يحكينا على الفستيفال هذية. أول ما بديت وقفينا نحكيه في الأوف على بوجه صغير، على حلمة كانت صغيرة، اليوم استنيته باش نحكيه عليه بالحق موسيقى عالم تتلم في ريم فيستيفال.
4: هو الفكرة متاع اللي صارت وخممناها 2013، بدينا صحيح بأنتي بوجه، بدينا العملو بوجه متاع 10 منين، واليوم تبارك الله الفستيفال هكا عطريت. الفكرة انه احنا مغرومين بالموسيقى، كوننا الجمعية اون برومي ليو بور بروموفار لي نوفو تالون لي زارتيست تونيزيان، اي اوسي دون لانفي انه نعرفوا لي ميوزيسيان تونيزيان بالموسيقى نتاع العالم. فوالا سي سيرك التلاقح، وكيما تو كنت تحكي على
3: اوجي
4: اتنو انه يتلمدوا برشا موسيقيين من العالم الكل.
3: وغدوه نتصور باش يكونوا فما دي ريزيدونس ارتستيك باش يلموا لي ميوزيسيان.
4: جوستومون هو هيك الفكره نتاع الفستيفال. اوسي زيدا نجيبوا دي بروجي اللي هما c'est un fruit de rencontres et de résidences. C'est pas un festival pop, c'est un festival de création musicale et de joie. On t'a
3: dit ça énergie la
4: hika. Voilà.
3: Mazana باش نحكي معاك عمر فراني، نرجعوا لك بعد اللايف هذايا اكيد. مازلنا مكملين معاك اسماعيل، فما تقي اسماعيل هنا كلها في الفستيفال هذايا، ما نعرفش كنت تذكروه اذا بحثنا محمد كمون، وشكون ما يعرفش حمزه يشوف لي حد نتصور
0: اكيد
3: تسمع فينا توا اللي تفرج فينا لو فامو. مرحبا بيك اول حاجه على موزايك.
5: ميرسي بوكو، ميرسي سمية، ميرسي اسماعيل، يعطيكم الصحة.
0: سلموا عليك برشا.
4: يعيشك يعيشك.
0: خذير باك ولا ليه مناك سلطاو ولا ليه؟ هذا السؤال ما تروح.
3: قالك سمعين خذيت الباك ولا مجز؟
4: بزلت أنا نعجي بزلت مطرين ثلاث مرة. أنا استنى في الريزلتات الريزلتات على الباك فريق.
0: إن شاء الله.
3: محمد تسمع تعليقة خاصة بالفستيفال هذا يا بريل فستيفال خاطر نلقاوك في التقديم مرة أخرى للمهرجان هذا.
4: اكزاكت هو شرفني نقدم المهرجان هذا ممكن ثالثة رابعة نسيت توا. أشاك فوا وفي أفلا موار عيطولي يقولوا لي محمد حشنا بيك للتقديم. نشكرهم برشا للثقة هذه وانا صنفت انا ومي مون بليزير باسكو حي المنطقة لهنا في صفاقس سي كيك شوز كي متوش انورمون ونحب ولا نحب وانا صفاقس كيما تعودنا تعمل حاجة باهية تعمل حاجات من ميلي البلاد هما اللي قاعدين يقدموا في حاجة هذه دونك اللي تشوف لي بينيفول كل سي دي جون اللي هما سي دي ستوديو ولا جماعة تخدم في صفاقس تحب تحسن من حاجات صفاقس تحب تعطي حاجة مزيانة برشا فينا اسوسياسيون كي في ان ايفينمون فيستيفال جيني دو فيستيفال انترناسيونو معناتها راهو مش لازم تجي وتشوفوا الرسمي راهو سي لا ديزيام ايديسيون ماحناش قاعدين نحكيو على حاجة ثاني مرة ولا ثالث مرة تصير ديزيام ايديسيون وسنا قاعدين في نوفو باغي انو نعملوه في قرقنا باش تكون اون بلان اير عشط وحاجة كبيرة وغرونديوز وان شاء الله تتعاود مرة اخرى في قرقنا عملناه في صفاقس نوف فوا من المسرح البلدي دون لي زوتيل في الميزون دو فرانس وسنا حبينا نخرجوا لحاجة اقوى خاطر سي لا ديزيام ايديسيون سي ماركور وان شاء الله تتحسن من حسن الى احسن اون ايساي دو augmenter le nombre de festivaliers ligés au Bahreïn. On essaie d'augmenter le nombre de musiciens et d'intervenants هنايا باش تكون حاجه مزيانه وحاجه على ذوق صفاقس على ما يسمى عليه صفاقس.
3: يعطيك الصحه محمد كمون يعطيكم الصحه الصفاقسيه الكل والقراقنيه الكل باش تكمل تمعنا حوار على مزيكا مازلنا باش نحكيو اكثر برشا مع محمد كمون بعد
0: غيبه الكل. فمن سوربريز اخرى ساميه فمن سوربريز اخرى
3: سربريز اخر فما برشا
0: لا ايزي نجمو نكملو الميسيون
3: نكملو تغطية كاملة تلقاو بيان سور نوجه تحية لزميلتنا معانا هادية تلقاو ستوريات الكل على انستغرام وزي كفام شوية اخر تلقاو كل عادة لو ريكاب كما عودناكم لحظة بلحظة نعيشو معاكم ريم فيستيفال من قرقنا مزيك العادة في المواكبة تلقاونا في مختلف الولايات والجهات شوية اخر لحظات ويبدأ العرض الاول مع فوزي الشكيلي وتابعونا اسماعيل غدوة زيدا نجموا نعطيكم اكثر تفاصيل على اليوم الثاني من رين فيستيفال ملتقى ولقاء موسيقات العالم مع الموسيقى التونسية بطبيعة.
0: نسلم عليك برشا سامي ميرسي انفينيما اللي كنت موجودة من قرقنا قرقنا حفلة كيف ما قلنا ليامات هذه ريم سامر فيستيفال ليامات 12 واتلو تاشجوان اليوم وغدوة دونك راكم عندكم فكرة على شنو يسنى فيكم من بروغراماسيون مزيانة برشا دونك اذا كان حايرين وين تمشي وقرب من قرقنا ولا في قرقنا هاو كان عندكم الديستيناسيون وين يلزمكم تمشيوا
1: موزايك لايف لو بوين لايف كولتور بلس كولتور مزيان جمعة من 8 ل 9 تاع الليل
0: سلموا على قرقنا وجمال قرقنا وسحر قرقنا وناس قرقنا كملوا مع موسيقى قرقنا والتراث نتاعها هذه روضة عبد الله يا شبابه رجعين بعد شوية

0: وتغني.
1: الجو نتاع قرقنا هاي نرجع مون بليزير. 58 دقيقة توما على موزايك اف ام كانت هذه كولتور بلوس. سلام برشا هاكا مارتين, سلام على خال, سلام على طارق, سلام على سارة. الرونديفو يكون من بعد شوية مع صديقنا يسري جدي. قد عندك فلوس يسري في الكانيوتا؟ زوز ملين واربعمية باهين, زوز ملين واربعمية يعملوا برشا حاجات. زوز ملين واربعمية شنو يهزو قرقنا, يهزوك ويجيبوك ويبيتوك وتعمل ويكاند, تعملهم الكل حاسي الواي. بعد شوية موجز الأخبار مع صديقنا مراد دريدي. قبل إن شاء الله غدوة في مبيناتنا, ليلكم زينة, باي باي.

0: وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيك اف ام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يشرف اليوم الجمعة بمقر المؤسسة على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. وخصصت الجلسة للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها والمتعلقة باعتداءات إرهابية جددت خلال سنوات 2011 و2015 و2016، حيث تم التداول في معطيات والوثائق القضائية المتوفرة بشأنها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مؤسسة فداء. وتم خلال الجلسة الاتفاق على إقرار الصبغة الإرهابية لحديثة ثكنة بوشوشة العسكرية التي جدت في 25 ماي 2015، وراح ضحيتها 7 عسكريين، ومواصلة النظر والتنسيق بخصوص القائمة النهائية للشهداء والمصابين. كما تم الاتفاق على إدراج ضابط من الجيش الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2011، وإرجاء النظر في إدراج عون من الحرس الوطني كمصاب لعملية إرهابية جدت سنة 2016، إلى حين التوصل بالحكم الاستئنافي. جلسة عمل انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر ولاية تونس تحت إشراف الوالي عماد بوخريسة، خصصت لمتابعة 3 مشاريع عمومية تنموية هامة تنجز بالجهة. وتتمثل هذه المشاريع في مشروع ربط القنوات الجديدة بالشبكات القديمة للماء الصالح للشرب ضمن مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، ومشروع الشبكة الحديدية السريعة على مستوى ساحة باردو، ومشروع حماية منطقة الحريرية من الفيضانات. والوالي عماد بوخريس يوصي بضرورة التسريع في إنجاز هذه المشاريع، وذلك من خلال تكثيف المتابعة الميدانية وأحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذها تفاديا لأي إشكالية قد تعيق حسن الإنجاز. وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يشرف اليوم على اختتام الموسم الرياضي العسكري لسنة 2026، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، مؤكدا الدور المحوري الذي طلعت به الرياضة العسكرية في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وإعداد أبطال قادرين على تمثيل تونس ورفع رايتها في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وأوضح السيدي في تصريح للزميل كريم والناس أن هذه التظاهرات تمثل تتويجا لموسم رياضي كامل شمل مختلف الرياضات الفردية والجماعية، حيث يتم خلاله تكريم المتوجين في مختلف اختصاصات الرياضية العسكرية.
3: لاختتام الموسم الرياضي العسكري لسنتي 2025-2026، تظاهرة دأبت وزارة الدفاع الوطني على تنظيمها بمناسبة الاحتفال بالذكرى انبعاث الجيش الوطني، هي تتويج لنهاية موسم رياضي في الرياضات الفردية والجماعية. هذه التظاهرة هي مناسبة يكون فيها تتويج كامل لكل المختلف المسابقات الرياضية في مختلف الرياضات. أود أن أذكر بمساهمة الرياضة العسكرية طيلة 70 سنة في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وإعداد الأبطال القادرين على رفع الراية الوطنية وتشريف تونس في المحافل الإقليمية والقارية والدولية. وبالفعل الانتصارات والإنجازات المحققة تعود أساسا أولا للدور الذي تطلع به الإدارة، إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية، من حيث التأطير والإحاطة وكذلك الرفع من الجاهزية البدنية. ثانيا تفاني وانضباط العسكري الرياضي، وخاصة يتحلى بالروح الوطنية.
2: لأخبار العالم، وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أن إسرائيل يجب أن تضمن في المستقبل قدرتها على العمل بشكل مستقل لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وذلك مع الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. يصل 10 مهاجرين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم الجمعة على متن رحلة من الولايات المتحدة الأمريكية تقل إيرانيين وأفغانيين وأتراكان وجورجيين ضمن سياسة تتبناها الإدارة الأمريكية لنقل مهاجرين لا تستطيع إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مولاد الدريدي.
1: الأولى في تونس موزيك فام.

0: Non-stop music. Binet FM. Binet FM. يسر جديدي التسعة وستة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من الاثنين للجمعة, واليوم نختتم الجمعة برشا بونيمور, احسن موزيكا.
1: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: علاش ما يجيش؟ بالعكس يجي يجي, ومن بعد شوية نعطيكم فكرة على وين تنجموا تمشيو تتفرهدوا وتسهروا بالنسبة لليلة.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: ثم برشا بروجرامات الحقيقة, عندكم ما تختاروا اليوم وعندكم وين تنجموا تتفرهدوا لي بون بلون مع 9 ونص نتاع الليل. الجو موجود اكيد, واحسن الموزيكا من بعد داير عنا فاينل سيلكشن باي دالي بن احمد عن الكيتش مع سلومة. الموسيقى الكل يا سيد الحكم, الموسيقى الكل, الكيتش مع سلومة عن ذا تومورلاند فرنشيب ميكس مع اوليفر هيلدنز. بعد شويه كيف كيف عن الموسيقى بجميع انواعها, عن
3: تاريخ لجو زاهية.
0: الحمد لله
3: تاريخ لجو زاهية,
0: هاكا هاو هاكا هاو, خلقنا زاهية كي توفى الجمعة ونهار الجمعة لابونيمور معنا. نحن اكيد نونسوكم باحسن الموسيقى على موزايك فام, وعنا زاد الكانيوتا. خلينا لكم موعد واحد, موعد فيه 60 ثانية ينجم يربحكم الليلة برشا فلوس.
4: او ماي دوغ
5: كيفيك وحشي؟
6: ان شاء الله بالشفاء والهناء.
0: ملايين و400 2400 دينار ليلة في بنت فام على 71,113,000. اي اي اي اي اي رقم واحد و60 ثانية, دقيقة واحدة تنجم تربحكم زوز ملايين و400 ليلة.
6: الله الله الله الله,
0: فاتلكم نحن, عندكم فرصة, فرصة كبيرة برشا, تدخلوا في القرعة على 71,113,000. تكلمونا من توا وتجربوا تجربوا حظكم الحقيقة. عندكم سيد الحكم اليوم يستنى فيكم على أحر من الجمر. سيد الحكم محضر روحه أموره مريقلة,
3: خلاقو دايرة.
0: قالكم سيد الحكم خلاقي دايرة, دوك نجمو تربحوه اليوم من توا. اغتنموا الفرصة, اغتنموا الفرصة, قليل وين تبدأ خلاقو دايرة سيد الحكم راو. أما انتم عندكم الفرصة الليلة مش تربحوه, تفكوا من عنده الكانيوتا زوز ملايين و400, قد تربي يكونوا عندكم انتم على 71,113,000. فيني ويني نو التحدي, تكلمونا من توا, تدخلوا في القرعة وتلقاو رواحكم من بعد رابحين. إن شاء الله الفرحة الكبيرة تكون معانا على موزايك فام. أو كزوز ملايين و400 كما قالكم إسماعيل, تنجم تهزكم حتى للقرقنة تعيشوا الريم فيستيفال أكيد. أما الحقيقة برشا بروجرامات نجم يتعاملوا كيف كيف
7: نجم تروح كان فرحان,
0: صحيح ما تروحوا كان فرحانين إن شاء الله. وحتى بروجرام الصيفي نجم يتبدل من توا, مش ويكاند واحد, ليه ليه ويكاندات نحكيو, نجمو حتى نخمو.
1: سكر لي برنامج أكاو,
0: ليه ليه ليه نجمو خمو حتى في فويجيت. عنا زوز ملايين و400 أكيد في بنت لفام برشا فلوس تستنى.
8: الله نصلي على النبي, الله نصلي على النبي, زيدها يا ربي زيدها.
0: أما زيدها بنت لفام ليميت أكيد. عنا البارح افتتحنا كأس العالم فيفا 2026, وهذا هو الموعد اللي ديما نستناوه على موزايك فام.
9: تحكي بالقريب الانجلي.
10: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
11: وهدف جميل
10: كأس العالم فيفا 2026, نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: كأس العالم فيفا 2026 متواصلة والتغطية حصرية على موزايك فام. أكيد نفكركم اللي نهار لحد عنا تغطية 13 ساعة على موزايك فام, 24 على 24 ديزيميشن عليكم ليكم انتوما أكيد مستمعينا, باش نعملوا التغطية حصرية. وأكيد نتبعوا ماتش المنتخب الوطني التونسي كونتر السويد, الماتش لوليني اللي باش نشجعوا فيه النسور. برشا كرينتا, برشا فرحة, سورتو برشا انرجي على موزايك. نبدأ والتغطية من الخمسة متاع العشية مع مكي العوني, أكيد حتى الثمانية في غيكاب سبور, ومن بعد يجيكم إسماعيل بن عيسى في عيش المونديال. من الثمانية حتى نص الليل نعيشوا الأجواء ما قبل المونديال مع مفيدنا أحمد عدالة من المكسيك. ملا كيفاش نعيشوكم مع الأجواء سورتو لي سوبورتير اللي يستنوا في المنتخب الوطني التونسي. وبعد عنا مينوي ماج مع سلاح ومع نوفل من نص الليل حتى الماضي ساعتين متاع الصباح. وبعد تبدأ التغطية الخاصة مع التغطية الخاصة مع سكندر إبراهيم من ماضي ساعتين حتى لستة متاع الصباح، دونك 24 ساعة على 24 موزايكا فيم 13 ساعة تغطية حصرية لكأس العالم. تستنى فيكم النهار لحد ما كي نحكيو على ماتش توا، نحكيو على ماتش كندا والبوسنة والهرسك دقيقة 48. هنا الكندا الحقيقة واحد من البلدان المستضيفين لكأس العالم، يلقى روحه متأخر وخاسر واحد شيء كونتر البوسنة والهرسك. أتو نتابعوا اسمعني، نحن حتى نحن نعرف في كوب دي موند راه نتمنيو الخير للمنتخبات الكل باش من بعد نلقاو الخير فينا نحن. راه
5: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
7: على العين والعين حق.
0: على العين اكاهو ولا نتابعوا اكيد كوب دي موند ونتفرجوا على الماتشويت اكاهو المنذ هذه الحقيقه منذ نستناو فيه، واكيد برشا تويتس منكم اكيد تابعوا فيه كاس العالم الاخبار اول باول، واللي لايف سكور تلقاهم على الابلكيشن تاعنا موزايكا فان بوينت والسيت ويب تاعنا موزايكا فان بوينت. اي تونسي نحضر روحنا من توا اكيد لنهار لحد للماتش تونس السويد على موزايكا فام. التحضيرات الكأس العالم 2026 سيئة كاو دينا وديمارينا حتى نهار 19 جويليا، نتابعوا على موزايك التغطية الخاصة والحصرية لكأس العالم فيفا 2026 اكيد. زيدا نحن في بنت فام سنسنيكم بالموزيكا
9: ديما مع الليلي راسي ومنور لي وجهي الراكوين تقبل تربح وليدي
0: لي كود فايبس. بعد شوية لي بون بلان على موزايك. نسلم برشا على كامل الفريق معنا ليلى شاكر في ستاندار، طارق في ديجيتال، وزيدون زياد الغربي في الإخراج. معكم فريق كامل حتى نص الليل. نو بايت فايبس جازي.

0: نينا احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل. توتسويت موعدنا مع الجمعيات.
1: موعدنا مع الجمعيات
0: كالعادة كل مرة نستقبلوا بحثنا من الجمعيات ونحكيوا على ديزيفينمون يهمكم انتوما سورتو انه اكاو سي لاني يونيفرسيتير وفات لاني سكولير وفات كملنا سي بون ولكن حتى من الباك وفي معناها دونك سافا توا ان شاء الله مربوح اكيد لتلامذة الباك ان شاء الله ربي ينجحكم اكيد الفرحة تكونوا معنا نحن على موزايك ولكن اي فرصة توا المغرومين بالاي اي الاي اي غزا العالم ان شاء الله والمغرومين بالتكنولوجي عندكم ان ايفينمون تري سبيسيال سورتو انتيريسون نحكيوا على الاي اي ناشونال سامت la 4e édition خلي فرحان برشا اللي بحذايا اليوم من لي 3 سي اس سي لينسات يوسف غرغوري فريال بوعزيزي مرحبا
2: السلام
0: صباح اموركم بيا
2: الحمد لله
0: يا كمال تقراي سي بون مرنا الحمد لله صافا نرتاحوا تاو نرتاحوا سيف بعد اون ريبرون ان شاء الله ولكن انتم مش ترتاحوا برشا عندكم ليفينمون تاو اوكي خلينا نبدا معاك دونك فريال نحكيوا شويه على لي 3 سي او سي انسات ولا لي 3 ان جينيرال لي اكتيفيتي اللي تعملوهم كاو نبداو تاو نشجعوا لي ستوديون باش عام جاي ريكروتمون اول حاجه يخموا فيها لي 3 هكا ولا بيان احكي لي
3: لي 3 هي اورغانيزاسيون انترناسيونال فيها بليزيور برانش
0: بيان
3: وفيها سي اس باش نحكي شويه على سي اس اللي هو معناها البرانش اللي هي هي كم اساس هي كمبيوتر سوسايتي وهي البرانش اللي هي بتسكي انفورماتيك احنا كل عام انا في تروازا انسات ننظموا الاي ان اس اللي هو ليفينمون تاعنا يصير كل جوا ومرحبا بالسكول
0: يا اوكي بي دونك ديجا الاي اي ناشونال سميت لا 4e اديسيون دونك ثم نجاح نتاع لي 3 اديسيون اللي فاتوا الحقيقه حاجه انتريسون تي سورتو انه ديجا نحكيوا للعام الرابع على التوالي على الارتفيشال انتليجنس يا جماعه راهو الاي اي اكتشفني واكتشفنا الشات بوت نحكي لكم وقت الكورونا معناها راهو عنده توا 6 سنين هذه قداش عاش معنا الاي اي ولكن من قبل سنوات وسنوات ولازمنا لتوا كل مره نواكبوا جديد اللي قاعد صاير دونك اليوم الاي اي ناشونال سميت اللي باش يصير نهار 25 26 و27 جوان في الحمامات دونك من نهار الخميس حتى لنهار السبت عندكم 3 ايام فيهم برشا ديزاكتيفيتي احكي لي دونك هنا يوسف على ليفينمون لوي ميم لا 4e اديسيون شنو هو لا بارتيكولاريتي نتاعها الاديسيون هذه سورتو انه شنو يستنى فينا معناها في البروغرام شنو يستنى في لي ستوديون اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام
2: باهي بالنسبه للارتفيشال انتليجنس ناشونال سامت لي زاكس نتاعنا عندنا برشا دي زاكس
0: اوكي
2: جديد عندنا لاكس الاول هو الهاكاثون هذا اكبر لي زاكس اللي عندنا جديد سنة انه الهاكاثون نتاعنا فيه دو تراك تراك انديبوندون لي زيكيب معناتها لي زيكيب تاع تراك الاول ديفيرون تاع لي زيكيب تاع تراك الثاني والهاكاثون نتاعنا يقعد على 10 ايام ماهوش اي هاكاثون يقعد مثلا 12 ساعه ولا 24 ساعه اما يتلنس قبل ب 10 ايام دونك في تلانس لو 15 جوان
0: باه
2: و
0: على قريب معناها مازال 3 ايام من لانسي ولا لاكاتون
2: وي وي
0: اوكي
2: وفي هذا من 10 ايام باش تكون فما فولو اب معناتها حتى من عندنا احنا اترافير دي وركشوب
0: اوكي
2: نحاولوا نحطوا لي زيكيب نتاعنا دون لا بون ديريكسيون باش من بعد في السبمشن تكون منظمه حتى السبمشن تكون باهي
0: اي خاطر سمعت فما كاش برايز كبيره برشا من بعد في لاكاتون
2: اي
0: هذاك عليه
3: 5 مليون
0: فوالا ديجا كي نحكيو على الايامات معناها مش هكاك راهو نحكيو على اكثر من 10 ايام هاكاتون ومن بعد لا بريزونطاسيون دونك ايامات ودي وركشوب ودي فورماسيون باش من بعد في السبمشن كوميم لازم ان بروجي كيفو 5000 دينار
2: نحكيو على برايز نتاع ايفينمون كامله نتاع 15 مليون
0: فوالا اكزاكت
2: الهاكاثون 11 مليون
0: بيان دونك اي فوالا دو تراك دونك يتقسموا على زوز بيان اي فرصتكم باش نجموا تعملوا ان بروجي ساعه تكسبوا منه حاجه تكسبوا منه اكسبيريونس زاده اما زاده حتى هنا ان بوتي فوند انفستيسمون تنجموا تنفستيوا في لي بروجي نتاعكم تنفستيوا في رواحكم تنفستيوا في قرايتكم حاجه مهمه ياسر سورتو دونك هنا الاي اي ناشونال سميت بالنسبه للسنه دونك لو بروغرام قلت لي ديجا اول حاجه واو لاكس في لي هاكاثون شنو اخر اللي يستنى فينا في ليفينمون
2: لاكس الثاني عندنا هما لي كومبيتيسيون لي كومبيتيسيون عندنا زوز كومبيتيشنات
0: اوكي
2: عندنا الداتا ساينس كومبيتيشن وعندنا الام ال اوبس كومبيتيشن هذوما ان كونغرس باش يصيروا في وسط الكونغري على 8 سوايع باش يصيروا اون باراليل
0: باهي
2: دونك لي بارتيسيپون تاعنا ينجمو يلعبوا في تراك واحد من الهاكاثون ونجمو يختاروا زاد كومبيتيسيون يلعبوا فيه
0: يلقاو الوقت
2: البروغرام تاعنا منظم على الاخر
0: بيان
2: البروغرام تاعنا منظم على الاخر كوتي اورغانيزاسيون باش نلقاو الوقت لكل شيء
0: سوبر ديجا حاجه مهمه ياسر انه نلقاو بلوزيور اكتيفيتي نجمو نعملوهم في ليفينمون تاعكم والحاجه المهمه انه يبدا لاكاثون قبل بيامات مع

0: دونك اترافير دي بوستير
1: اوكي
0: تسمرايزي الريسيرش نتاعك
1: بيان حاجه مهم
0: وي دونك هذه البوستر سيشن
1: اوكي
0: خلاف هذا عندنا لي بانيل ديسكوسيون باش يصيروا في لي معناتها بعد لي سيريموني ولا قبل لي سيريموني دوفرتور وكلوتور نتاعنا
1: داكور
2: وركشوبات
0: وي عندنا لي وركشوب لي
1: كينوت فكروا بعضكم صحيح
0: عندنا لي وركشوب ولي كينوت من عند وتوكس من عند دي شيرشور ودي اكسبير في الدومين
1: سوبر سوبر
2: وعندنا جوب فير عندنا حاجه جديده سني بون مش جديده جديدة عندنا حاجة إكسكلوزيف لينا نحن
1: okay.
2: اللي هو في النهار الثاني من الاي ان اس باش يكون عندنا جوب فير
1: وين
2: باش يجيو بليزيوغ انتربريز معروفين في الدومين نتاع الاي اي جينيرالمون انفورماتيك وباش يجيو باش يعملوا دي ستون باش تكون معناها فرصة للي بارتيسيبون في الاي ان اس ولا بدي باش تجي الكل باش تعطي معناها لي سي في نتاعها تشوف ستاج ولا بارت تايم ولا جوست هكا يتعرفوا معناها على البيج نيمز في الاندستري
1: ريد ديجا قداش عندكم فرصة باش نجموا عندكم هاكاتون عندكم دي كومبيتيسيون فما زادة جوب فير فما زادة بانيل برشا حاجات نجمو تعملوهم اكيد في ليفينمون اللي هو الاي اي ناشونال ساميت لا 4 اديسيون 25 26 27 جوان. دونك هنا بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام لي ستوديون اللي نتصور منهم برشا انتريسي تو هليو بالليفينمون دونك كيفاش ينجموا كونتاكتيوكم كيفاش ينجموا يعملوا انسكريبسيون في الـ في الـ في ليفينمون هذايا دونك 25 26 27 جوان.
0: بالنسبه للناس اللي تحب تلعب في الهاكاثون كما قلنا بما انه يتلنص قبل بعشر ايام
1: اوكي
0: دونك الديدلاين نتاع الريجستريشن في الهاكاثون قريبه برشا ليا نهار الاحد
1: بيان
0: نهار الاحد هذا هو الديدلاين نتاع الريجستريشن للهاكاثون
1: مازال عندهم وقت سافا
0: اي مازالوا نهايرين
1: باه اوكي
0: باه وبالنسبه للديدلاين نتاع الريجستريشن ليفينمون كامل لو 19 جوان
1: اوكي باه D'accord. Donc 19 juin, les le lien نتاع le formulaire où ils نجموا يلقاو les contacts où ils نجموا نلقاو
2: على السيت ويب انا السيت ويب نتاعنا اسمه اي اي ناشونال ساميت ومعناه يدخلوا جوست هما يفركسوا اي ان اس في الفيسبوك ولا الانستغرام وتو يلقاو معناها اليوم تاع السيت ويب نتاعنا ومن غادي كريجستريشن تكون
1: اوكي بيان دونك لي زانفورماسيون الكل يكونوا موجودين و ايفينمون الحقيقه انتريسون برشا ميرسي بوكو اللي كنتوا بحذانا يوسف غرغوري وفريال بوعزيزي من لي 3 او سي اس سي انسات ميرسي بوكو اللي جيتوا بحذانا و ايفينمون مهم ياسر 25 26 27 جوان من نهار الخميس حتى لنهار السبت الاي اي ناشونال ساميت لا 4 اديسيون في الحمامات فوالا ان ايفينمون مهم ياسر ليكم انتوما لي ديتاي الكل ترجعوا تلقاهم اكيد لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام كان هذا موعدنا مع جمعيات موعدنا مع جمعيات بنات اف ام على 71,103,000 ليكم انتوما خليكم مع سان لوفون نوردو هذه عايشك على موزايك اف ام

0: سولا على موزايك كافيه متواصلة حتى ل 49 دقيقة. لي بون بلان يستنوا فيكم. بون بلان لي بون بلان كي العاده نعطيكم فكره على بروجرام السهريات بالنسبه لليله. وباش نبداو بذا بريدج وين نلقاو فهمي رياحي لايف باند. في المولون نلقاو بلاتين نيو ستارز انفيت كلينك ام سلماني. في ليجون نلقاو ليجون فايبس مع بنكا. السهريه 100% روك في روك رولا مع سيلتيكا لايف باند. في البلاغ نلقاو ديسكو شو تايم. في الحبيبي داون تاون السهريه لوكي الكترو هاوس. في الاينا جروف اكسبيرينس. في المارتي كلوب الليله ذا جانجو مع اني سويسا غسان عزايز وسلامه. في التريبليكس نلقاو هنا جسمي لايف ميوزك. في الفلو بيمب ماي نايتس و جي بوي اند شو. في البوبوت نلقاو دالي نجار. في الفولامور السهريه لا ماركيز مع فيران سبيس نايت فيراس قبي ياغي وبرانكو. في المودز كريزي اتموسفير مع ديابلو وكاسوس. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM. في الجولف برو ليلة السهرية سان فلاور مع سوليو فولوم بي تو بي سراي خليل عنبي شمبيح بي تو بي بن تركيا بادي وسيم تهراوي. في ستيبس ماماسيتا مع علي غرياني توينلو كيبي شايلا جيرات ديلاكس وكيم. ونختموا بجربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM الليلة نوتخ دي جي ريزيدان باش في ميموريز. Bon plan.
1: Binet FM.
0: Susan Lane 400 يستنوا فيكم بعد شوية. فيني ويني نا جونيور جاك.

إليانا جيسي رايز إلومينيت على موزيك فام الفيفا وورلد كاب. احنا مازلنا واصلين معاكم توتويت سامبلينج.

0: سامبلينغ.
1: الليلة مش نحكيه على الغنية داير اللي عملت حالها في الصيف وفي الشتاء وفي حاسيلو أي شهر موجود كان في 2025. الغنية دي موجودة ولات في كل بلايليست متاع سهرية داير تسمع فيها زيد على موزايك فام، غنية جمعت بين البوب المغربي وإيقاعات عالمية. الغنية ياما

خرجت في اكتوبر اللي فات وهي من انتاج يام وانليدد. اغنيه فيها فايب بين الدرجه المغربيه والدانس هول. اما كمان السر وراء البيت هذايا اللي كي نسمعوه نتفكروا خوش علينا سمعناه من قبل داير، تحسها حاجه ديجا مألوفه علينا، يبقى على خاطر مأخوذ من سلسله نتاع دي سامبل عالمي.

برشا داير من جيل الميلينيوز يسمعوا ياما يتفكروا ديريكتومون غنيت موف يو باري الفرقة نينا سكاي اللي خرجت عام 2004. غنية كانت جلوبو هيت ومشهورة بالريتم السريع داير متاحة, ونينا سكاي وقتها استعملوا نفس الإيقاع باش يعملوا الكليب أنثم متاحهم اللي قعد عايش لليوم. أما الحقيقة انه حتى نينا سكاي استلهموا اللحن من ريدم جامايكي.

هذايا اللي يتميز بالكلابس داير والبيت اللي فيه طابع هندي كاريبي اسمه كولي دانس ريدم اللي صنعوا المنتج الجامايكي العبقري كورديل سكاتا بوريل في عام 2002. لقاء هذا كان ثورة داير في عالم الدانس هول وقتها واستعملوه فنانين كبار كيما شان بول إليفنت مان قبل ما يولي أساس الأغاني بوب عالمية. هكا نلقاو انه ديستينكت عام 2025 عاود أحيا نفس الريتم اللي كان مسيطر داير عام 2004 مع نينا سكاي واللي هو أصلاً جاي من الدانس هول الجامايكي متاع 2002. كالعادة بشنا

قاعد يهبط بشوية بشوية، ولكن الحقيقة ان فواياج موزيكال عبر الزمن. كي نلقاو اول من الكولي دانس ريدم وصلنا الموف يو بادي لحد الديستينكت مع ياما سامبلينغ.

0: سامبلينج
1: من اتلفن. بعد شوية على 71-113-ألف زوز ملايين و400 يستنوا فيكم في التحدي نيوي نينا. بعد شوية زاد تلقاو موعد الرياضة سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي والأخبار مع مراد ديدي. خليكم معاه سير مهف صبير مصباح يا سعد بابا.

الحين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. اجتماع لجنة قيادة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المنعقد الجمعة بإشراف وزير التجهيز والإسكان سلاح الزوري خصص للإعلام بالقائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان بالنسبة لكل منتفع بالمساكن الاجتماعية للمشاريع الجاهزة المنجزة بعدد من المعتمديات بمختلف ولايات الجمهورية. كما أوصى وزير التجهيز والإسكان بتكثيف العمل التنسيقي بين مختلف المتدخلين للتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية إلى مستحقيها في أقرب الأجل، بما يحقق الأهداف الاجتماعية للبرنامج الذي يستهدف خاصة الفئات محدودة الدخل. وتعمل وزارة التجهيز والإسكان بالتنسيق مع السلطة الجهوية على استكمال وتوزيع 1350 مسكن إضافيا إلى موفى سنة 2026 والإعلان عن طلبات عروض جديدة لإنجاز 2260 وحدة سكنية إضافية. لجنة التشريع العام تخصص جلستها لليوم الجمعة برئاسة رئيس اللجنة فوزي دعاسة لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وتم في مستهل الجلسة التذكير بمختلف مراحل دراسة مقترح القانون، ولا سيما جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مع أصحاب المبادرة التشريعية ومختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأكد النواب حرصهم على مواصلة النظر في مقترح القانون بكل موضوعية وحياد، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف المتدخلة، بما يضمن التوصل إلى صياغة نص قانوني متوازن يضبط إطار ممارسة مهنة المستشار الجبائي ويحدد اختصاصاتها دون تداخل مع اختصاصات المهن الأخرى ذات العلاقة. دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية تظهر أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي، أي تأجيل المتعمد للمهام الدراسية إلى أوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء الدراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنارة، وشملت 156 طالبا من مختلف كليات الطب التونسية، اعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمي. وبينت النتائج أن 39.7% من الطلبة المستجوبين يعانون من مستويات مرتفعة من التسويف الأكاديمي، كما كشفت عن وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين ارتفاع درجات الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات التسويف. في أخبار العالم، الهند تستدعي اليوم الجمعة القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي جيسون ماكس إلى وزارة الخارجية، وسلمته مذكرة احتجاج عقب مقتل 3 بحارة هنود بهجوم أمريكي استهدف نقيلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان. وأوضحت المصادر أن هذه هي مذكرة احتجاج الثانية التي تقدمها نيودلهي بعد مذكرة سابقة إثر استهداف الولايات المتحدة سفينة تجارية في المياه العمانية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا السبت 13 جوان، تقص عامة صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، البحر متوج إلى قليل اضطراب والحرارة في استقرار. نهاية الموشاز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
1: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايكا فام.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك. سبور
4: إكسبرس، مرحبا بكم. البداية بأخبار المنتخب الوطني في مونتيري، واللي ملعبيه يعملوا الليلة اللي نقوله الفجر متاع اليوم الأصباح، اللي هو تقريبا 8 تاع الليل بتوقيت المحلي في مكسيك، يعملوا حصتهم التدريبية الرابعة في البرنامج، حصة مهمة لتحديد أكثر ملامح التشكيلة والاختيارات اللي بشكون في مواجهة المنتخب السويدي. نذكر بموعد المباراة اللي بشكون في الليلة الفاصلة بين الاثنين ولحد أي 15 جوان، بداية من ثلاثة متاع الأصباح. بالتوفيق إن شاء الله بمنتخبنا الوطني. حاليا وفي ماتش كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل 1-1، المنتخب البوسني تتحل نتيجة من دقيقة 21 عن طريق يوفو لوكيتش. بونتو كان نثر كرة ثابتة ركنية تنفذ الدواء، لوكيتش سجل الهدف. المنتخب الكندي قعد يلعب ماتش كامل من أجل التعديل، كان عنده تقريبا أكثر الكرة، أكثر استحواذ على الكرة، خلق الفرص. ردة فعل كندا الحقيقة جابت الهدف في دقيقة 78، وكان هدف ممتاز مخدوم عن طريق لارين في الدقيقة 78، والنتيجة هي 1-1. الليلة ماضي 9 متاع الصباح المنتخب الأمريكي باش يواجه الباراغواي، وتباعا غدوة معناها بقية المباريات باش تكون مع 8 متاع الليل ماتش قطر وسويسرا، وال11 متاع الليل ماتش البرازيل والمغرب. حكينا على البرازيل ونيمار تأكد غيابه على الماتش هذا اللي باش يكون ضد المنتخب المغربي، لأنه حتى لتو مازال ما التحقش بالتمارين الجماعية. نعرفوا نيمار تعرض للإصابة، حكاية وكونه خفيفة الإصابة ونجم يكون حاضر، لكن نيمار لتو نجم يرجع، والإطار الفني والطبي المنتخب البرازيلي ما حبوش يستعجلوا وقالوا تكون العودة تدريجية متاع نيمار، وبالتالي باش يكون غايب. ملاعب آخر باش يكون غايب على أول ماتش في المونديال بالنسبة لي مع منتخب بلاد، ونحكي على توماس بارتي اللي باش يغيب على ماتش بنما بسبب عدم حصوله على الفيزا اللي تخليه يدخل للأراضي الكندية، على خلفية القضية اللي متوجهت له بتهمة الاغتصاب، وهي قضية على ذمة القضاء الإنجليزي، بينما باش يكون حاضر في زوز مباريات ضد إنجلترا وكرواتيا بما أنهم باش يتلعبوا في بوسطن وفيلادلفيا. ايضا نحكيو على المنع نتاع لي فيزا في المونديال هذا، والجماهير السنغاليه رسميا مش باش تكون حاضره في المباريات تاع المنتخب السنغالي باش يتلعبوا على الاراضي الامريكيه، وهذا كما صار للجماهير الايفواريه، تم منع 500 محب من دخول الاراضي الامريكيه واللي كانوا تقدموا بالفيزا. نفس الشيء للجماهير السنغاليه الكل، يعني قرار صدر اليوم كانوا عدم منح الفيزا للجماهير السنغاليه. نذكر السنغال موجوده في المجموعه التاسعه مع فرنسا والعراق والنرويج، تلعب بزوز ماتشات في نيويورك ضد فرنسا ضد النرويج، والماتش الثالث باش يكون في تورنتو كندا، من المفروض باش يكونوا حاضرين في المباراه هذه. كانت هذه اخر نشراتنا الرياضيه اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام قناه. نخليكم مع يسري في بنت لفام.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
0: بنت لفهم، بنت لفهم من 9 لنص الليل. يسري جديدي

حبيبي الشنقاوي الورد على مزيكا فام. هذا هو ديما جونا التونسي اللي موجود فيه بنت لفام مع العشرة متاع الليل. سيسروا إحكم طريقة سلام عليكم. الموزيكا مازلت متواصلة ومن بعد شوية دير خلنا بدينا نعطيكم من تاوى لفونكو على موزيكة من بعد. بعد شوية دريبا أحمد فيه فاينون سيليكشن محضر لكم موزيكة بو علام. أي ريد ديسكو مغرب نحلو نهزو كتين ده وبو علام يبدأ يسربي في الفينيلات الدالي والموزيكا تلقاها عنا نحنا أكيد. نو كمبين لكم لفونكو من عند فوديل بعد شوية سوس ملايين واربعمية فيني ميني نا تلمون بغيك على مزيكا فام.

0: جنجون يكفي جراح على موزايك فام كي تسمع احسن الموزيكا واجددها على الفريكونس الاولى في تونس. اما توت سويت الربح والكاش
1: بنات الفام في جراح وتسعى للنصليين.
0: اليوم كلمتنا على 71113000 ودخلت في القرعة وطلعت معنا في القرعة اسمها سوار. مرحبا يا سوار.
2: مرحبا.
0: أمورك بيه سوار؟
2: الحمد لله تمام.
0: سوار في الكنيوتة الليلة فما زوز ملايين واربعة مية اليوم يا سوار.
2: إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله من قسم يا ربي.
0: برشا فلوس يا سوار. تحدي كبير.
3: سيد الحكم يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شنو هذا يا لطيف؟
0: جيتش نعرفك على سيد الحكم يا اخي. اوكي عرفك بروح
3: عليك ليك وزيرة
2: يا لطيف.
0: سيد الحكم متشبث بزوز ملايين واربعة مية.
4: الله الله الله الله.
0: خليك يا سوار لازم غلطة. ليه يا سوار؟ اسمعني، هو راه ريت تونس الكل تو يسمعوا فينا، مستمعين الكل ملايين يسمعوا فينا كلهم متحلفين فيها كسيد الحكم، يستنوا في شكون بركة يجي يخذلهم بالثار. الفرصة عندك أنت سوار ليلة.
5: خليكم تحكيوا على لحدكم تنرجع في وقت.
0: أي باش نحكيوا في قواعد اللعبة اليوم. خليني فكرك يا سوار. اليوم نلعبوا ني وي ني نو. لا أي لا لا. لازمك ترد بالك لا تقول ني وي ني نو. يس نو. أيواه ما راهم ممنوعين من عن بيتا ويخليوك تخسر نهائيا ديريكتومون يا سوار.
6: مريقل
0: تمام. حاجة أخرى يا سوار اسمها الإنذارات. حصل على الإنذار يا سوار وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي زادت تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث. نعطيك مثال، نقولك مثلا لباس سوار، تقولي لباس الحمد لله، تتسمى وقت عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا سوار. ها لازم ترد بالك. سوار تقولي صعبتوا علينا يزو زملين واربع مية في 60 ثانية.
7: إيش خريطة لينا
0: ريت ما صحيت.

0: ما إيش اسمه التحدي؟ زوز ملين واربعة مية اليوم لازمك ترد بالك من الانذارات ومن اي اجابة هكا تطول فيها، وإلا مثلا تحاولك تربح ثواني ثمينة لصالحك راهو وقتها تتحصل على انذار يا سيوار.
1: قديش من الانذار فما؟
2: سكيبي سكيبي زيان برافو عليك سكيبي.
0: لازمك تسكيبيهم الانذارات، هما ثلاثة انذارات
1: ليكوردو
0: وبعدهم
1: شميت
0: شميت سوار سيد الحكم ويطبق في قواعد اللعبة.
1: ديك هاي
0: ترد بالك من الانذارات، ترد بالك من أي وإلا ليه أكاو. هذا هو المطلوب، 60 ثانية زوز ملين و400 يكونوا ليك أنت.
3: هير في كل شيء، اللهم صلي عني.
0: أو يشكر فيك سيد الحكم. ريد
1: صح
0: شويهك شويهك فهمت
1: فهمت شجع فيك
0: صح شجع فيك اوكي شجع فيك شجع فيك سيد الحكم. وافين قواعد اللعبه سيوار؟
1: ان شاء الله باذن الله واضحه.
0: يا هاي حاضره مال
1: حاضره باذن الله.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
0: قال لك شنو سيوار حاضرة ما مش تربحني الليلة؟
1: ليه ما أنت بش نحاول؟
0: صحيح صحيح
1: إن شاء الله نحاول وكنا كيت باتا ونربحو.
3: تجبد عليها من دم البارد أنا أنا تجبد عليها من دم البارد.
0: خليها تركز سيد الحكم شنو هي؟
1: أكها
0: هاي نبدأ سيوار.
1: بسم الله نبدأ
2: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
0: نلعب الليلة على زوز ملين و400 60 ثانية نجم تخلينا نعرفوا هل سوار ليلة باش تربح معنا وتفك الكنيوتة وإلا ليه. هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
5: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: سيد الحكم عطاك فرصة باش تركز.
1: ايه
0: قال لك
1: بدنا نركز.
0: صحيح قال لي حسيتها مازلت مش حاضرة سوار.
1: ان شاء الله حاضر ان شاء الله حاضر.
0: يلا شهير زفير ماما يوني نسيك تفو عليا شهير من البوست متاع الانرجية ذي ترى
1: بيبرش
0: شهير زفير سوار هلا نعملوا الشمس ايوه هاي الجود فايبس هاي سيدي قالك هاي أكثر من التشجيع ذي قالك ما فهميش
1: يعطي الصحة تشجيعات دخلني بعضي.
0: لا لا لا بالعكس بالعكس هاي سوار هاي مدامنا حاضرين نبدأ شهيق زفير
1: نبدأ إن شاء الله.
0: بعد 60 ثانية هما اللي يفصلوك على زوز ملين و400 يا سوار. زعمة زعمة سوار اليوم تربح وإلا ليه، تفك الكنيوتة وإلا ليه، تهز زوز ملين و400 وإلا ليه. هذا اللي بيش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
4: كيفيك وحشي؟
6: اتونسيون نيوي نينا
0: فدليك سيد الحكم سوارة
1: عجبني فدليك وعلا
0: يا بي قالك مال امورك مريقلة. اسمعني باش تربح الليلة
1: نحب نربح برشا.
0: تحب اي فايدة تحب تربح مال مركزة معنا بالكدي
1: نحاول نركز قد ما نج.
0: اسمعني تحكي بلو بارلور
1: ليلي بي سيد الحكم بي
0: الله يا سوار برجولي اش دخلوا سيد الحكم في هذا
1: الحكم عجبتني لا
0: لا لا برجولي يا سوار اش دخلوا سيد الحكم في ذي انت عديد انت سربيتوا الضربة القاضية انت سربيتوا الضربة القاضية ليه قتلوا والله العظيم شحبني نعمل خلي
2: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: لا بالعكس بالعكس والله يا سوار كنت ماشي صحيحة كنت مركز عرفت حسيتك كنت محضرة إجاباتك ومورك مريق لا تعرف كاش تتعدى بيها
1: ليه هو ما حضرت بالحق أول محاولة لي
0: لازمها تركيز
1: لازمها تركيز
0: اسمعني نحن استنسنا أيوة إلا ليه راي داخلة في كلامنا وش في نعمل
1: داخلة داخلة هو المسيو راكي الكرهبة ويستنى خدم غير كلي
0: هاي صديق قولوا على خلع من شوية جو على الموسيقى
1: شوية جو ميكي بكو
0: عايشك يا سوار على شكو تحب تسلم الليلة
1: نسلم على المسيو
0: سلام عليك حتى احنا برشا برشا ليش شو اسم المسير؟
1: اسامه
0: سي اسامه اخويا نكملوا المزيكا امورنا واضحه مازلت مواصله نفهموا مش مشكله اخويا احنا فرحانين كي نكلموكم انتوما هكا وهذه اهم حاجه
1: اكيد جدا اكيد جدا ويعطيكم الصحة أنتم زيدا نسلم على دارنا الكل.
7: أيوة صحيح.
1: ونبوس صغيراتي الموشة حتى اسمع اسمها في الرجو.
7: إيه ألمة ألمة محليها ألمة محليها اسمها ألمة.
1: وأحمد
7: أحمد ربي يفضل صغرون قد إيش عمرهم صغيرات؟
1: ثلاثة سنين وعمرهم
7: يا ربي يفضلهم ربي يفضلهم لكم أكيد. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي ينجحهم وإن شاء الله يا ربي يكبروا.
8: أحمد محسن.
7: هاي سيدك أحمد فرح بي يسعدك.
8: يا أحمد يا محسن.
7: هاي أكثر من هكا سوار جاكبي. ميرسي بكل اللي ديما تكلمونا محليكم انتم مستمعينا وديما ديما نفرحوا معاكم اكيد. هكاهو هو تحدي دوتو فاسون ولازمنا نركزوا فيه مليح مليح. ولكن هكاهو ميسالش الفرصه عندكم انتم مازالت متواصله ونهار الاثنين عنا برشا فلوس.

0: ملايين وميات 3100 دينار يا بابا يا بابا يا بابا على الفلوس وعلى الكاش في بنت 3000 فرصتكم اسمعني من توا تتريني وعندكم ويكاند تحضروا فيه رواحكم ونهار الاثنين تكلمونا وتتحديوا كسيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا اي على خاطر راه اسمعني حاجه سهله ياسر 60 ثانيه تترينيو مليح تحضروا اجاباتكم واموركم مريقله ويكون التحدي لكم انتوما والحقيقه اسمعني ديريكتومون راه سيد الحكم راهو شوف طبق قواعد اللعبه هو راهو اذا كان غلطه ليه راهو 3 ملايين و100 يكونوا من نصيبكم انتوما مقسومين على زوز مواعيد على 600 دينار في فوك بلاستيك وزوز ملايين و500 في نيوينينو
1: تعرفني وتعرف سيستمي عباس وخي جو مونج كي مونج
0: قالك خويا تسربيني اجابات صحيحه تسربيني قواعد اللعبه مريقلين غلطه ليه انا نعطيك الكانيوتا مريقله على الراس والعين فرصتكم انتوما 3 ملايين و100 نهار الاثنين يستناو فيكم في الانتظار في الحفظ والامان ليكم انتوما على 71113 في بنت 3000 بارتير منها الاثنين يلا حضروا روحكم من توا تكلمونا على 71113 نهار الاثنين نلقاكم قدرة الإله حاضرين وتستنوا في برشا ربح وبرشا كاش
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على العين والعين حق
4: ميوزك نوستوب
5: دي جي مارو دي جي ريحان فلاش مي باك
4: باك باك باك
0: Flash me back nos deux DJ résidents Mosaic FM Maro Raihan يكونوا موجودين معنا في بنت FM نهار الجمعة ميكس الحقيقة نوستالجيك برشا ميكس باش يهزكم في ان فواياج ميوزيكال مع احسن لي هيت نتاع ال 80s 90s 2000s كل مرة يختارونا الحقيقة هنا مارو وريحان احسن الموسيقى خليكم مع ميكس حتى ال 11 نتاع الليل بعد شوية يجيكم مراد دريدي في الاخبار entre temps enjoy the best music Flash me back Maro Raihan à la Mosaïque FM.

0: الحان على موزيكا فام. اكيد احنا معاكم والموزيكا احسنها تلقاو على موزيكا فام. بعد شوية سلومة الميكس متاع الكيتش اللي اي مش يكون موجود نستنى فيه مع الحداش متاع ليل ومراد دريدي في الاخبار ولادي ديكاس متاعكم. الحقيقة ديما نفرحوا كي يكونوا موجودين معانا. اليوم ديكاس يجي من عند اولادها اسكندر ومختار ورجلها محمد بن عيسى اللي يتمنوا الامن الورغمي يقولوا لها هابي بيرثدي. إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا آمنة, وإن شاء الله يا ربي ديما بالصحة وبالعافية, وربي يفضلك الأولاد وربي يفضلك المسيو والعائلة الكل. نسلم عليك بارشا بارشا زيدا نحن من إيكيب موزيكا فام الكل. احنا مازال مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام
1: ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا التونسي والسعادة. أهل النجم نخلطوا نعيشوا سعادة ولا هي وهم؟ شو معناها غيرمون البونور؟ واسكو اليوم ممكن نجم نحقوا سعادة في وقت السرعة وستريس وبرشا مشاكل؟ هل مازلنا اليوم نعرف ونفرحوا بالحاجات البسيطة؟ وهل السعادة تدوم ولا هي مجرد لحظات قصيرة بين التعب والتعب؟ وإذا كان السعادة موجودة قدامنا على ساعات ما نشوفوهاش؟ هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
2: راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزيكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه وزارة السياحة إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية, وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027 وفق ما أكده اليوم الجمعة وزير السياحة سفيان الطقية. ولفت الوزير خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي الجديد للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خصص لاستعراض أبرز مشاغل القطاع وتدارس جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير نشاط وكالات الأسفار والسياحة وتعزيز مساهمتها في تنويع المنتوج السياحي. أن الوجهة التونسية تشهد حاليا ديناميكية إيجابية وتناميا متواصلا في إشعاعها الدولي وفقا لبلاغ صادر عن الوزارة. سارد وزير السياحة جملة من المؤشرات والتصنيفات الإيجابية التي تعكس مكانة تونس على الساحة السياحية العالمية, وفي مقدمتها تتويجها بلقب تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027 وتصنيفها مؤخرا كثاني أفضل وجهة سياحية لدى السوق السويسرية في صنف الرحلات السياحية القصيرة للتجاوز بذلك عدد الوجهات المنافسة. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو في بيان لها اليوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان النقل الآمن للعاملات الفلاحيات وتعزيز آليات الرقابة على ظروف العمل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية اللازمة بما يضمن صون كرامة العاملات وحماية حقوقهن الأساسية. وجاء هذا البيان على خلفية الحادث الذي جد يوم الجمعة والمتمثل في انقلاب شاحنة بمنطقة المزونة من ولاية بوزيد كانت تقل عاملات فلاحيات ونتج عنها وفاة عاملتين منهن. وقالت الرابطة إن هذه المأساة ليست حادثا معزولا بل هي نتيجة لعدم تفعيل القوانين والإجراءات التي تم إقرارها لحماية العاملات الفلاحيات وضمان نقلهن في ظروف آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن, داعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في كشف ملابسات هذه الفاجعة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤولياته واتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه المآسي التي ما تزال تحصد أرواح العاملات الفلاحيات بشكل متكرر وفق البيان. في أخبار العالم، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد تعلن عن كشف وثائق جديدة رفعت عنها السرية. قالت إنها تظهر تمويلا حكوميا أمريكيا طويل الأمد لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حول العالم، بينها مختبرات تقع في أوكرانيا. وقالت جابارد في بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن هذه المختبرات كانت تتلقى تمويلا من دافعي الضرائب الأمريكيين، مشيرة إلى أن بعض هذه المنشآت كانت أو لا تزال تجري أبحاثا على مسببات أمراض خطيرة وشريج العدوى، بما في ذلك ما يعرف بأبحاث اكتساب الوظيفة، وسط ما وصفته بضعف الرقابة والإشراف. إيلون ماسك يصبح أول شخص تتخطى ثروته حاجز $1 تريليون في تاريخ البشرية. وجاءت هذه الطفرة التاريخية بعد بدء تداول أسهم شركة سبيس إكس في بورصة ناسداك اليوم الجمعة بسعر $150 للسهم، مما يمنح الشركة القيمة السوقية الإجمالية المقدرة بنحو $1 تريليون. ووفقا لتقديرات فوربس بلغت ثروة ماسك 1.1 تريليون دولار بحلول فترة ما قبل ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مرتفعة من $982 مليار يوم الخميس، وذلك عقب تسعير الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس عند $135 للسهم. وبحسب حسابات فوربس ساهم هذا التسعير في زيادة ثروة ماسك بمقدار $188 مليار. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس بنت FM.
3: بنت FM
2: الجمعة بتسعة للنصف الليل. يسري جديدي.

0: الكيتش باي سلوم على موزايك اف ام. ها يا سليم ذوما الحقيقة ياسر نوستالجيك لغنيات وأحسن موزيكا ديما تسمع على موزايك اف ام. ميرسي بوكو للي دي جي ريزيدون كل موزايك اف ام. الكيتش باي سلوم كي العادة كل نهار جمعة في بنت اف ام والموزيكا مازالت متواصلة. داري بن أحمد محضر فينيلات ودود سويت فاينل سيلكشن.
1: فاينل سيلكشن باي داري بن أحمد.
0: سهلة ياسر كيما قلت لكم قبيليكا دالي بن أحمد محضر فينيلات بوعلام مشي مع بوعلام خويا برسوناج نعرفوه الكل و تين دمهزوزة موزيك الديسكو مغرب الكل حاضرة لسيليكشن 100% راي اليوم في فاينو سيليكشن. عنا مامي عنا محمد راي عنا زيدا لو كران لو برنس اي شاب خالد موفي سان لايف.

0: جو الراي ديسكو مغرب العلاوي الحقيقة دالي بن أحمد اليوم عايشنا الفينيلات الصحاح على موزايك فام. ميرسي بكو دالي على فاينو سيليكشن سبيسيال راي بالنسبة لليلة. احنا مازلنا واصلين معاكم حتى نص الليل. أما توت سويت خلينا ناخذ طائرة نمشيو للأونيفير واحدة آخر جملة مع تومورلاند.
1: People of tomorrow.
2: Tomorrowland.
1: Tomorrowland.
2: On Mosaic FM.
3: Mosaic FM.

كل نهار جمعة في بنة الفام Tomorrowland is the guest. واليوم يستنى فينا The Friendship Mix متاع The Dutch DJ اللي عرفتو برشا مع Spinning Records, Musical Freedom وباللي تراك نتاعو Gecko The Right Song و I Was Made For Loving You. Enjoy the best music على Mosaic FM. Oliver Helden.

The Tomorrowland Friendship Mix with Oliver Heldens يخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الاخراج, طارق في الديجيتال. احنا نعطيكم غضيفو في بنتلفين من هالاثنين كالعادة, ثلاثة سويع فيهم لابوليمور, احسن الموسيقى والربح والكاش. بعد شوية يجيكم مراد دريجي في الاخبار. Enjoy the best music على الاولى في تونس.

0: معكم عدنا والعود أحمد معكم ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول يقول إنه العكس ما يتم تداوله أو الترويج له في صفحات التواصل الاجتماعي، فإن عز الدين بشاوش الوزير السابق مقيم منذ صباح هذا اليوم بقسم أمراض القلب والشرايين مستشفى شرنيكول بالعاصمة حيث يخضع للرعاية الطبية المستمرة. ويذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الإسلام في تونس كانت أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص من بينهم الوزير السابق عز الدين بشاوش وأعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافهم على تسيير شؤون بلدية، وذلك من أجل شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلسة. أحدث معطيات للمعهد الوطني للإحصاء تظهر أن العجز التجاري لتونس تفاقم خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10,415.6 مليون دينار مقابل 8,365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2025. وحسب المصدر ذاته فقد بلغت قيمة الصادرات 28,169.8 مليون دينار مقابل 26,831.5 مليون دينار خلال الفترة الذاتية من سنة 2025. أما الواردات فقد بلغت 38,585.4 مليون دينار مقابل 35,197.2 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وزير التربية يؤكد الاستعداد الجيد لعملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجيال المحددة، مبينا أن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معنا. وزارة التجهيز والإسكان تخصص اعتمادات بحوالي 18.2 مليون دينار لكامل سنة 2026 لتنفيذ أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمنة، وذلك في إطار مواصلة العمل على تحسين الوضع البيئي على هذه الطرقات وتوفير محيط بيئي سليم لمستعمليها. وكالة حماية تأييد الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. دولة الإمارات تنفي التقارير التي تحدثت عن الإفراج عن مبالغ مالية إيرانية بما في ذلك ما سمت الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن هذه المزاعم غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع. وشددت الخارجية الإماراتية في بيان على أنه لم يتم الإفراج عن أو نقل أو أي أموال إيرانية مجمدة عبر الدولة، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وكانت وكالة رويترز قد قالت نقلا عن مصدرين إقليميين أن الإمارات وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار، تم تحويل أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل ضمن لقاءات بين مسؤولين من البلدين. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.